0: الأذى والجزاء والطريق شعب يعني أحزاب الفاتحين والأنصار الذين فتحوا أجبابنا مشارق الأرض ومغاربها. أما هذا سعودي من تاريخه من أبوه؟ هذا سعودي سلالة يهودية وجد جرعته بريطانيا قبل ما تعصر يجب الإسلام والمسلمين والعظمة. من قتل جمال عبد الناصر؟ من قتل محمد الطرافي؟ من قتل هلال بن راشد؟ من قتل صدام حسين؟ من قتل حتى أن عبد الناصر؟ هم الذين يؤدون عقله ما قالوا يعني مع المسيرة يعني هو عفوا عنه صار الله أدون مبلغ هم الخليجيين قالوا قوم أغرب أن صار الله قتلوا قتلته السعودية قتلته ذنوب وعمر وهكذا أيضا كم أحسب لك يوم يعني حتى على مستوى الفرد فرد يعني بتعمل على السعودية. من قتل مشايخ الغرناط قتلته السعودية. من قتل قاسم من السليمان رم من صنعاء من وراء القناة رم مع الجمهورية قتلته السعودية وهكذا وكم محسوب لك يعني. وإن شاء الله إلا منتصر على أولياء منتصر بإذن الله وعلى الباقي تدور الدوائر وسيعلم الذين ظلموا أي من قبل ينقلبون وعلى الباقي تدور الدوائر. الله أكبر. الموت الأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر إسرائيل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمي محمد الحجة أبو عمار تحية لك.

0: الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: حياك الله استاذ سند، الله يطول في عمرك، تحيه لك كبيرة.
0: ابو خالد.
1: ابو خالد المهري.
0: حياك ابو خالد.
1: الله يحييك، انا اسمع صوتك دائما.
0: انا اسعد، حياك.
1: الله يعطيك العافيه، تحيه لك وتحيه للاذاعه الوطنيه، اذاعه صنعاء، اذاعه ام المدن، اذاعه الصمود، وتحيه لجميع المتصلين ما شاء الله عليهم صاحيين 24 ساعه، فهذا يبهجنا وياتي لقلوبنا السرور.
0: حياك
1: على
0: حياك.
1: على هذا الوعي، سلاح الوعي الذي فهمناه. فانا سمعت طرحك استاذ سند، يعني احنا مشكلتنا ما هي السعودي الصهيوني الان، اصبحت مشكلتنا هي في العقول التي تتبعها. نعم، هذه العقول التي تتبعها من المرتزقه والخونه والعملاء، هذول اللي انكشفوا. لكن نقول احنا الناس الذين هم يعني يخدمون في مؤسساتنا، تمام، ان انت قاضي ما قمت في دورك، انت تخدم السعوديه، ان انت مدرس ما درست، قمت في ضرب او قمت في منهج غير المنهج الذي نمشي عليه، فالخدمه هي الذي تخدم فيها العدو السعودي.
0: يا سلام يا سلام.
1: نعم، هو في الاتجاه المعاكس، فمو لازم تعرف تحط يدك مع الكلب محمد بن سلمان وانتم بكرامه. ان دمرت شعبك وانت داخل في هذه المؤسسه، فانت تعتبر معاون الاول والاساسي للعدو السعودي الصهيوني. فما نريده احنا يعني كمجتمع راقي، مجتمع عظيم، لا نقبل الذل ولا نقبل الهوان ولا نقبل هذه الاهانات. والله هؤلاء الشباب صلحهم الله وهداهم الله الى صراط المستقيم، عندما ذهبوا الى نجران من اجل المال فحصلوا ما يستحقوا من ذل وهوان وشتم، ويعني ما خفي اعظم. فهذا هو ديدن السعودي. الامام علي عليه السلام لما قال اغزوهم قبل ان يغزوكم، ما من عدو يغزوك في عقر دارك الا سوف يصيبك الا في الذل. هذا الذل وهذا الهوان وهذه الذي حصل لاهل الجنوب لاستسلامهم، استسلموا السعودي الصهيوني واعطوه النفط واعطوه الذهب واعطوه الارض واعطوه العرض، وفوق هذا كله يقومون في التجنيد لحرب على اخوانهم في شمال صنعاء. هذه اكبر كارثه. لكن احنا نقول الخائن دائما جزاؤه الموت. هذا الخائن بدون اي كلام، هذه منذ القدم. ديدن الخائن هو الموت، واما العميل المرتزق فسوف يعذبه الله في الدنيا والاخره بما يفعله لوطني. لم يعلي كلمه الله اعلى كلمه الدينار والدرهم، وباع شرفه وباع كرامته. فنحن ان شاء الله يا اخو سند منتصرون
0: باذن الله،
1: ونهنئ ونبارك لشعبنا حلول وقدوم المولد النبوي الكريم الشريف، وسوف نحتفل باذن الله في هذه الذكرى جميعا، سواء كان في صنعاء او كان عندنا في منطقه الشحر او سيحوت المهره. فدائما من عهد عفاش واكثر من عهد عفاش الاحتفال دائما تقوم به اخواننا الصوفيين، على راس الحبيب عمر بن حفيظ في الرباط في الشحر دائما.
0: نعم الله عليه،
1: هذه ان شاء الله. اما والله يا اخ سند، يعني اختمت كلمتي الاخيره، ما يفعله السعودي الصهيوني محمد بن سلمان هذه اخر انكسار له وقفله. الله. نعم، نحيي سماحه السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله على اصراره لهذه المسيره القرانيه، على اصراره لمساعده الشعب، على اصراره لاعلاء كلمه الله. فنحن مستعدون ولن نستسلم ولن نيأس من رحمه الله. نموت افضل من ان نبقى على هذا عار السعودي الصهيوني. فانا انصح المغردين فيهم في الجنوب المرتزق والعملاء، اذا لم يرجعوا الى حافه الصواب، الى الوطن، الى الله عز وجل، فالموت سوف يلقيهم. اذا ما لقاهم من عندكم، نحن فرقه علي سالم الحريزي ومعسكراته سوف تقتلهم اينما كانوا.
0: سلام الله عليكم.
1: الله يعطيكم الصحه والتحيه لكم. تحيه لكم.
0: لكم التحيه ابو خالد المهري من المهره، حياك. تحيانا وتحياتنا جميعا للشيخ الحريزي.
1: الله يحييكم. علي سالم الحريزي دائما يبلغنا سلامة لكم و
0: تحية
1: لكم. ألف تحية.
0: له التحية.
1: حياك الله.
0: في أمان الله.
1: يحياك الله.

0: الو الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حياك.
1: معك أبو إياد صياد.
0: أبو
1: إياد صياد من نهم.
0: حياك أبو إياد صياد من نهم.
1: أقول لي أهل المسيرة كلنا سارح. أهل المسيرة كلنا سارح. بشريم عادي منكم ساري. بشريم عادي عندهم غيره. بشريم عاكم من أسد باري. دام الوطن يحتاج تحرير البشري وبتوكل مع الباري. طقم المدد لا شرف الديره يرجع على الجبهه اجباري.
0: اجباري
1: قال طقم المدد لا شرف الديره يرجع بنا للجبهه اجباري. اجاهد ابن سعود لا غيره وحاصره ديناوي حصاري. حرب السعودي حان تفجيره ونزين معياره ومعياري. للمملكه من دون تاشيره قامت خلش بخطوط الناري. قامت حمديره ورا جبهه يطبع على جدران ششعاري.
0: عاري
1: قلبانك حمديرة ورا ديرة واطبع على جدران ششعاري. والخصم باجر رعمل أخيرة فطن سيل دماه جرجاري. فجعل عدو الدين في حيرة ونعاش طول العمر محتاري. وارداته مثل تصيرة يتجمد الماء تعبر بحاري. والنفط يتجمد وصفيرة ولا في ولع نار سعاري. من بعد ما قمنا بتحذيرة فوحد أسعاره مع أسعاري. لين الميت تعطيك جرجيرة تعرف حقوق الجار يا جاري. والقومة دي ما عندهم غيره واللي محايد يسمع أخباري. أهل المسيرة كلنا سيرة بسريم عادي منكم ساري. أهل المسيرة كلنا سيرة بسريم عادي منكم ساري.
0: صح الله لسانك.
1: صح الله بدنك. هذه مشاركة بالمولد النبوي.
0: تفضل.
1: قلنا في ذكر ميلاد الرسول الأعظم بنحتفل بالذكر حسب السنة. وبحفلنا نذهل جميع العالم يا كامل اقمار الفضاء. تستنه لكل من في الكون كامل يعلم ولا اناله والتقرب منه. تلمصفى هذا الرسول الاكرم في قلوب المؤمنين امنه. ذكره علاج قلوبنا والبلسم في منهج نهج الجزاء. الجنه واللي من الذكرى تخطط وتضمهوش لا منا ولا احنا منه. واللي من الذكرى تخطط وتضمهوش لا منا ولا احنا منه. الله اكبر. الموت لأمريكا. الموت لإسرائيل. اللعنة على اليهود. النصر الإسلام.
0: صح الله لسانك يا أبو إياد. قوة القوة.
1: صح الله بدنا فعافك
0: ونعم بك.

0: المطرات.
1: من الرسائل التي وصلتنا من الأخ عبد الله النهاري بيقول تحية للأخ المتصل من محافظة المهرة أبو خالد المهري، والتحية أيضا للشيخ علي سالم الحريزي ولكل يمني حر من عبد الله النهاري. ورسالة أيضا من محمد قايد العمري بيقول رضي الله عنك أخي أبو خالد المهري، وعيون لا يقاس وكلام في الصميمة، تحياتي لكم أخي أبو خالد وكل أهلنا في جنوب اليمن وخاصة أبناء المهرة العظماء الأحرار، أخوكم محمد قايد العمري أو العمري. ألو ألو،
2: صباح الخير أخ فرج.
1: صباح النور والعافية. الحمد لله، حياك أخي الكريم، من معنا؟
2: معك أبو عبد الرحمن العروسي من وصاب العالي.
1: أبو عبد الرحمن
2: العروسي.
1: العروسي من وصاب العالي، حياك
2: تفضل. العروسي العروسي العروسي
1: العروسي
2: أو عروسي واحد بالسين.
1: العروسي.
2: أيوة أيوة،
1: حياك من وصاب العالي.
2: والله حققت لله يطلي لك قوة الصراحة.
1: الحمد لله، والله
2: ربنا يفتح عليك. اصلا بالنسبه للسعود وهذه النامنت يعني اوهمت الصغار والكبار والحكومات والاوطان، ما خلت حتى لا حد الفنانين والصغار والكبار حتى الى حد الان هو جاري عساكر هذه والخد حقهم ما خلص ولا حاجه.
1: نعم،
2: خلال ما نسمع يعني والله لو يعطوا المليارات الحين نحمد الله على نحمد الله على نعمة القيادة السيد عبد الملك حفظه الله
1: يا ربي لك يعني الحمد لله.
2: والله يعني وإيمان وقاية، أول شيء لما يحظى الإنسان بالإيمان والوعي والبصيرة منك يعني يكسر حاجز الخوف، لا من حرب يخاف ولا من مغريات يقبل بعزته وكرامته. لو يعطي الشهر 50,000 سعودي يعني قرامة نسبة عساكر هذول اللي يتجمدوا، يقول لك احنا من الازمه من الظروف طولنا من 3,000 إلى 4,000. لو في ايمان وفي واعي وفي قدوه لهم يعني كان ناصحه ما اقبل يعني مهانته ولا عزته ولا كرامته. لو يعطي حتى بالشهر 100,000 سعودي ثاني ما اقبل. العزه الكرامه هذه غاليه والايمان والدين غالي والله يقبل بالمليار تاسف. من خلال ما نشوف حظنا بالإيمان والوعي والبصيرة من خلال السيد، من خلال الإعلام، من خلال الكلمة الصادقة في الإعلام، حفظكم الله وخلاكم يعني الصدق الفضل لكم كثير.
1: والله الحمد لله.
2: أيوة يعني والله صراحة نشوف فرق ما بين السماء والأرض، ولهذا يعني السعودي يعني نهايته قريبة أكيد إن شاء الله على يد السلاقات والمجاهدين وأنصار الله في هذه الأيام يعني إن شاء الله إن شاء الله يعني لأنه كفر ظلمه وطغيانه وفساده وأوهامه وغروره يعني حوالي 100 قرن يعني كان قرن كامل يعني 100 عام ولما استوعب ولا قصر يعني عاد يتكلم على السعودية. فهذا عبارة الحمار والله إنه أشرف منه الصدق.
1: حياك يا أبو عبد الرحمن، حياك.
2: ربنا يحفظك يا أكثر أنت والحنكين وحبيب رزق وكل الإعلاميين وعمود شرف صراحة أوصاف لكم الكبير والسيدة
1: الله. يا الله أرواحنا له الفداء،
2: أرواحنا له الفداء، وإن شاء الله نحن بالانتصار يعني قريب الصف يعني قلوبنا كذا
1: بإذن الله بإذن الله بإذن الله ببركة المولد النبوي الشريف بإذن الله صارت عظيمة
2: إن شاء الله مطلقين لبركة المولد الرسول إن شاء الله النصر الكبير بإذن الله تعالى.
1: تحية لك يا أبو عبد الرحمن، سلمت.
2: ربنا يفتح عليك ويخليك يعني إن شاء الله ما تقول له قيام السعودي بإذن الله تعالى.
1: يا الله يا رب بإذن الله.
2: أهم حاجة الاستقامة معنا قدوة قدرة ربانية الصدق
1: الحمد لله
2: يعني وخسكين والله ما تحتز شعر في رؤوسنا من الخوف أبدا نهائيا.
1: ونعم بك يا أبو عبد الرحمن، ونعم بك.
2: ربنا يفتح عليك ويخليك يا أختنا بيحفظك
1: يا رب ويحفظك ويحفظ كل السامعين مع الله
2: ويحفظ كل المجاهدين والسرير القائد وإلى اللقاء إن شاء الله
1: يا رب. يا الله في أمان الله مع الله
2: يا الله مع السلامة
1: مع السلامة.

في ضوء أو ظلمي مع ربي ولو نحرك حريق. لا لا قبلها قبلها عفوا. حيمي ولد حيمي وتحدى السلاح العالمي في ضوء أو ظلمي مع ربي ولو نحرك حريق. بداية قوية صح. حيمي ولد حيمي وأتحدى السلاح العالمي في ضوء أو ظلمي مع ربي ولو نحرق حريقة. للسلم أنا سلمي وبسقي من وفانا وبسقي من وفانا من ضمي. للسلم أنا سلمي وبسقي من وفانا من ضمي وبسقيه من سمي ولو هو خي إذا ظل الطريق. أقسم بالله أنها قوة. تحياتي لكم القوات المسلحة من الحيمة الداخلية بني عمر الشيخ بشار رشيد الباشا. صح الله لسانك قوة.

0: ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: معك أحمد المجد من مرتفعات جبال عسير.
0: أحمد
1: المجد من جبال عسير.
0: أهلا وسهلا بك، حياك، من مرتفعات جبال عسير.
1: يا أخي بالنسبة لمحمد بن فهد، هو قلت لك كم مرة هو قعد في معتقل في أمريكا في الاستخبارات، أرسله أيام أبوه فهد كان يرجم التلفزيونات وكان يقول ما يشتي مغنيات ولا يشتي شيء ولا، وبعد ما رجع بعد ما مات أبوه رجع على أساس أنه يستلم الحكم بتنظيم أمريكي، وبارك لها عمه عبد الله باجي من تريثة مصادفة وقال له إن شاء الله تقود البلاد إلى هلاك، إيش يقول إلى خير؟ قال إلى هلاك. هو من صلب فهد بن عبد العزيز، لأن فهد أخذ أمه بعد ما تزوجها سلمان طلقها وأخذها فهد وجاب محمد بن فهد، وهذا الأبرص وزير الخارجية أمه يهودية من سلالة، هو الذي تسبب في قتل سعود الفيصل، هو الذي تسبب في القذافي، هو الذي تسبب في بشار، هذا الأبرص ومرض ومريض بالبرص، وهذه حاجة الحرب ربانية، لأن احنا قال السيد حسين والعلم لله ان احنا في آخر الزمان، هذا الفتح على يد السيد ذي هو من أنصار الله ومن سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أحبه مثل ما أحب الله وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قائد المسيرة الإسلامية في العالمين، ما هو في اليمن وبس.
0: إيه؟
1: نحنا ما نحنا قصدنا قصد مجلس الأمن الدولي يعترف بحوالي مليون حضرمي وبياعين وذا، والعليم يسمي نفسه بالعين، هو رشاد فرعون ما هو رشاد العليم، هذا كلب، هذا أسرع من كثر السرطان اللي في عقله.
0: وأبناء حضرموت مالهم؟
1: يا أخي أبناء حضرموت ماهم إلا حوالي 3000، راحوا أيام بريطانيا أكثر 1,500,000 السعودية، ونحن الشماليين 7 مليون. تدري وش كانت تشتي السعودية تسوي؟ كان يشتي يفتح العمرة ويفتح ختوم المشايخ ختومنا على أساس أنه يجر الشعب، ما يبقى عند أنصار الله شيء، يقول له الحوزي ما اعترف به ذا الحين، واعترف به مجلس الأمن الدولي بالأكثرية، ما عاد يعترف بالشرعية، هذه ما اسمها شرعية، اسمها معارضة. انت من تخرج من بلادك وتقوم على حكومتك وتسوي انقلاب، يحق للمملكة المليكة السعودية ان تعارض ولا اي بلد ثاني تدخل في السياسة الداخلية، ما لها حق من مجلس الامن الدولي. اذا سويت انقلاب ويديت لحكومتي وسويت تصحيح وسويت شريعة إسلامية وسويت قيادة، ما لأي أحد يحق. هذا
0: أخي أحمد الصوت ضايع.
1: أزواجهم قالوا حتى فضحتنا في حرب صدام حسين وفضحتنا فضيحتين في حرب اليمن، أنتوا حلال إسرائيل. يهزئوا زوجاتهم أزواجهم
0: هولا نساء.
1: وتجري كم المال سعود؟ ما هبنا 70 نفر، ولا الباقي 7 مليون من الشمال 3 مليون حضارمة. أول ما بدأ ما بدأ محفوظ لازم نطالب الرواتب من عند عدونا، ما لنا حق نطالب. وبعدين كسرنا الحصار، خسرناه بطيارات، وصلت أمس 3 طيارات عالمية ما نشتري نذكر أساميهم، وكسرنا حصار البحر، ولعنا أم شيطان مرتخال أصلهم من سلالة بني قريظة. أنا قعدت معهم 37 سنة. هذا ما لازم رفع.
0: يبارك في عمرك، حفظك الله. أحمد من مرتفعات جبل عسير، تحية لك.
1: وبارك سيدي بالمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين
0: صلى الله عليه وعلى آله.
1: السلام وسلم.
0: حياك، سلمك الله وعافاك.

0: الو،
1: بخير.
0: اهلا وسهلا.
1: حالك يا سيدي؟
0: الحمد لله. حياك اخي الكريم.
1: حياك معاك ابو رعد الجلال. حالك في امورك؟
0: حياك ابو رعد.
1: ابو رعد الجلال.
0: ابو رعد الجلال حياك. من فين صالك؟
1: اتصالي من امانه العاصمه.
0: من الامانه، تفضل يا ابو رعد.
1: والله يا سيدي اقول لك من المرتزقه حولها انك يعني تنطب حق يعني التغريدات حق
0: المساحه.
1: ما اقول لك ان الكلام الذي يداه السعودي فيهم درب قلوبنا، رغم انه فيهم مش يسافر، لكن درب قلوبنا، رغم ان السعودي هو حذاء عند السيدات الملك، ما نعتبره الا اخذ من الحذاء. ويا الجنة ان احنا بنعدده ونقول والسيدات الملك لطمه ملطم طعمه مثل حمد الحنا وضم باجي حرد قبل ردها على يوم الصعب ما قبل يدها ما بس المرتزقة حول الأحذية يعني استاهلوا هذا الكلام برد قلوبنا فيما وفيهم.
0: هنا ولا نوزع عني عليهم الأمانة.
1: أمانة برد قلوبنا بيني وبينك السعودية لأنه
0: هم يستاهلوا، بس يعني أوجع القلب أنه يمني ويعني ويوصل إلى هذا الحد من الدناءة والانبطاح وأن أن يرضى بهذا الذل والعار والإهانة وال
1: هو قد رضي نفسه أصلاً. هو السعودي، السعودي في نفس السافل، وهذا هو قد طرح نفسه في تمام. ويعني سهل الكلام هذا لأنه له حره وشريفه يمني ما يرضى على هذا الديان. أما بالنسبة لك يعني الأمانة أنك كما وجدت في الإذاعة يعني بيان حياة سريع ومفضلك مثل البيان حتى سريع.
0: الله يبارك في عمرك. أمانة. الله يجبر بخاطرك أبو رعد.
1: الله يطيب وجهك أمانة مثل ما بتطيب وجهي.
0: الله يبارك في عمرك. نسأل الله ثبات. والله
1: ولو عاد شي عشر جنبك من عينك يعني نقول لك أن الإذاعة الطمعان تلك هذا القنبلة النووية.
0: يخلي روحك ويجبر بخاطرك. أنا أقل واحد في إضاعة صنعاء، أقل واحد أداء وأقل واحد إخلاصا وأقل واحد.
1: أنا رأيت عشر من جنبك
0: يبارك في عمرك.
1: إضاعة صنعاء تلك تقوم بلها نور يعني تتهاجم على الإضاعة.
0: سأل الله الثبات. والله والله يا ربي الله، سأل الله أن يجعلها كلها خالصة الوجه الكريم يا رب.
1: الله يكتب أجرك. ولا يعني المخرج الذي جنبك
0: حفظ الله
1: برمج برمج برمج تطلع أجرك يعني ما تكمل الكلام الله أستاذ عامر على كلامك.
0: الناس صاروخ، ما هذا صاروخ بالستي فرد صوتي.
1: الله عليه الله يكتب أجره ويطيب وجهه.
0: يبارك في عمرك يا أبو رعد.
1: ولكن لا أداء لا يجب أن الله يطيب وجهه.
0: يا ربي الله.
1: ونقول لك بالنسبة للسعودية قلنا في أدياك سعودية هكذا قلنا اليمن نار حمراء جاهرة في العار واليماني بخيلة من جيوش الخناسة الجواس الخناسة. قلنا اليمن نار حمراء قاهرة كل عاصي واليماني بخيلة من جيوش الخناسة يا وطنا نجلك بان خوض التباطي والسواحل ملعاب للكرة والمبارصاه والجعب والبنادق عشقنا والنحاسي والرصاص المقلم فهمنا للقناصة هي قناصة المسيرة تلغي كل عاسي والعلم وصلي هدياتنا والهجازة ضبط ضاه النبي جاير وطن الحماسي قلنا صد ضاه النبي جاير وطن الحماسي والحفيد الموجر روسنا قبل راسح عهدنا والولا ثابت ثبوت الرواسي والمواسيق له والعهد ثابت أساسه والنبي لو نضحي بالرصيد الأساسي بشيبة والنبي لو نضحي بالرصيد الأساسي لجل عز الوطن يبشر بعزه وباسه لجل عز الوطن يشرب عزوه وباسه وسلامة السياسية.
0: صح الله، صح الله لسانك يا أبو رعد، حفظك الله.
1: الله بدنك السياسية لك
0: كل لك التحية
1: لمن يحفظ
0: لك التحية حفظك الله.
1: مع الله،
0: مع الله.

0: ألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أبو يمن علي العصيمي.
0: أهلا وسهلا، حياك يا أبو يمن.
1: حياك وعافاك الله يبارك فيك أخي سند.
0: ذكرني بس من فين صالك؟
1: من أمانة العاصمة.
0: من الأمانة، تفضل.
1: يا أخي العزيز، يعني لما تشوف السعودي هذا اللي ما يسوى شنبل يتمهزل في كم من يمني، يعني أقسم لك بالله العظيم إنهم يستاهلوا. يستاهلوا اللي بيقع فيهم. رضيوا على شعبهم، رضيوا على قتل أبنائهم، يعني رضيوا على هتك أعراض نسائهم من شعبهم، يعني وعدنا بزعل عليه. أعذرني يا أخي سند لما تقول إنك زعلان علينا يمني، ما أخي ما هو يمني، ما بش يمني يبيع بلده هكذا بالمفتوح، هذا دخيل على اليمن، يعلم الله إيش أصله وفصله وإيش جيناته. هذه واحدة. ثاني شيء يا سيدي، تحياتي أمانة لكل حر شريف، للأستاذ حسين شرف، حسين حجر قال يعني اغترب ولما شاف إهانة بسيطة على طول خرج، هذا حر شريف. نعم، أيضا هذا اللي صاحبنا اللي وأخونا اللي من جبال عسير، شوف حر وجالس تحت مملكة ظالمة، أنا داري كيف ظالمة، أنا مواليد مكة كنت عايش بداية عمري هناك في مكة، يعني داري كيفهم أنذال وكيفهم يعني يخوفوا الله، يعني إيش أقول لك، يخليك تخاف من ظلك حتى. وشوف على رجل حر كيف يتكلم بكل شجاعة وشرف، ولا هو حاسب لحد حساب، هذا رجال بطل. ومع احترامي لكل مغترب، أقسم بالله العظيم اللي بيروح يغترب هذا هذا هذا مش مؤمن، أنا بقول لك مش مؤمن، مش إنه مش حر شريف، مش مؤمن، مش واثق بالله وبوعود الله وبآيات الله. الله قال ورزقكم في السماء وما توعدون، يا أخي باكل الحجر والتراب، هكذا أرد لي رب العالمين، الله وعدني بالرزق، قال إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، يعني رزقي بيوصلني سواء رحت ولا دخلت بلاد الأعداء ولا ما دخلت بلادهم. يعني اللي أكثرهم بيتحججك يا أخي أنتم الحوثة جاية كل واحدة، طبعا عندنا من الجلاء مش من الجلاء، من المرجفين، واحد يغترب أنتم بتاكلوا بس وحدكم ولا تخلوا أحد يعيش معاكم، يا أخي ما عاد عايشين إلا السادة ولا وأهل صعدة والمشرفين، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا أخي عندك ثقة بالله.
0: هذا كلام من؟ هذا كلام المغتربين،
1: هذا كلام المرجفين،
0: المرجفين مش المغتربين.
1: أيوة، هذا كلامهم وعاذيرهم يا أخي، والله كله باطل يا أخي. حتى لو
0: يا أبو يمن، أنا أختلف. نعم. أنا أختلف معك في حق المغتربين.
1: أيوة،
0: يعني مغترب بيصير بيشتغل بعرق جبينة بيكد، أرض الله واسعة. أرض الله واسعة. اللي مغترب في السعودية مثل اللي مغترب في بلاد المهجر في أي دولة أخرى، يعني لا هو بفضل السعودي ولا هو بيحنوي من عليه.
1: أنا داري هو بتعبه وشقه وعرقه، ما هو فضل من أبو السعودي، أنا
0: طبيعي
1: داري.
0: طبيعي، يعني مش مع ما أنه أنت قلت مش أنه مرتزقة، ولكن أنه مش مؤمنين. هناك من بيغترب في بلاد في بلاد الله،
1: لا لا
0: في الصين وامريكا
1: يختلف يا اخي سند، يختلف الله يبارك فيك.
0: السعوديه السعوديه المغتربين البعض موجودين قبل العدوان.
1: طيب ممكن تسمح لي بكلام؟
0: تفضل.
1: ابرر هذا الكلام يا اخي، انا كنت مواليد مكه، لما قام صدام ودخل على الكويت تمام، ولما اليمن ايدت يعني صدام ما ايدت الخليج بالقوه الخارجيه وكذا، والله
0: وانا
1: عايش هناك، كنت عايش في مكه عايش ملك، والله لو ما أقول لك ملك كنت عايش ملك، كنت أشوف نفسي حر أكثر من السعوديين. وأقسم بالله العظيم لما سبوا اليمن وسبوا اليمنيين وقالوا يعني علينا ما أدريش ناكلين العيش والملح وكذا، أنا الله أبو يمن ما يقطع فيه ما أدري، أقسم بالله وعمري 16 سنة يعني عاد أنا طفل غاوي، قلت له أبي والله لو ما تخرجنا اليمن أقسم بالله العظيم ما تحصلني إلا أتصل لك من صنعاء، أبي خاف عليها والله، وساب يعني عمله وساب كل شيء وخرجنا وتبهدلنا في البلاد هذه، نحمد الله ونشكر فضله. أنا شايف نفسي ما نش متبهدل، أنا عزيز وشريف وكريم بعزة الله وكرم الله من فضل الله عز وجل ورحمته، عشان كده أنا أقول لك بالذات الدول اللي تحاربنا يا أخي، الدول اللي تحاربنا يا أخي ما بنزل عندها يلعن والد والديهم، الله يلعنهم، أنا أغلى منهم، أنا الله خلقني حر وعزيز، أمسك بالله عز وجل، الحمد لله عندي رب الجالب، يعني ما نش كافر.
0: طيب يا أبو يمن، وانا ارد على طرحك هذا واقول لك ان اصابع يدك كلها ما يعني ما تسويش. تمام. هناك من ايمان قوي وهناك من ايمان متوسط وهناك من ايمان شويه ضعيف، يعني المهم انهم مؤمنين. تمام. يمنيين وطنيين احرار.
1: يعني انا ايش قصدي مش مؤمن؟ يعني ما بش عنده ثقه بالله.
0: يا اخي الثقه بالله موجوده عند الناس كلهم، ولكن درجات.
1: نعم نعم.
0: هناك يعني لو الناس كلهم على مستوى واحد من الايمان خلاص يعني الدنيا في خير.
1: احنا في الجنه كلنا.
0: احنا في الجنه، لكن هناك من هو يعني درجات. بس
1: شوف وايضا عاد عندي حاجه بالسياسه
0: اقول لك لحظه اقول لك حاجه. المغتربين ايضا بينفعوا البلد، بينفعوا البلد بما بي يعني يرسلوا لاسرهم وكذا من عائدات. المغترب في السعوديه او في اي بلد اخر خلفه 9-10 افراد بيشقى عليهم. فحكايه المغتربين هذا نجنبها، انا ارى ان احنا نجنبها لانه عمل
1: لا
0: شريف
1: لا
0: حر.
1: خلاص العفو من المغتربين جميعا.
0: أيوة.
1: ويعذروني ويسامحوني للامانه. هذا من تشنج من الكلام اللي سمعته من السعودي الخول الجزمه.
0: السعودي هذا شوف شوف اسمعني اسمعني اسمعني
1: اسلم.
0: السعودي لانه اصلا انسان وضيع، فاهم لي؟ هو لا شيء الا بالمال، يعني بدون المال لا شيء.
1: نعم.
0: فعندما انت عارف انت ومتاكد ومتيقن بان هذا الانسان لا يسوى شيء الا بالمال هذا اللي معه، حتى بماله لا يسوى شيء. عندما نعم. تشوف انه اخوك او ابن بلدك او ابن وطنك او من يحمل جنسيه يمنيه وصل الى مرحله ان هذا الهين بيهين بهذا الكلام كله وهم ساكتين صامتين، تحز في النفس. عندما قلت لك انا زعلت، لكن هم يستاهلوا هذا واكثر. نعم. هذا هؤلاء عبرة لغيرهم علهم يتعظوا بأن هذا العدو بيهينهم بالمال وهم أغنى منه. حتى المال اللي بيعطيهم من حقنا.
1: نعم صدقت. أندري على من أنا زعلان؟
0: على من؟
1: الشعب أمانة المفقر، يعني شعبنا وأخوتنا في الجنوب. تمام. يعني لما يجوعوهم صميك يا صميل، هذه الساعة بيدور يرمي نفسه في داهية عشان يأكل عياله ويأكل بطنه وأسرته أبوه وأمه. زي ما هذا يشوف لما يروح يتجند يعني على أساس يحاربك. والله أني راحم لهم، والله العظيم قلبي يتقطع عليهم، لأنه غصبا عنه يعني إيش اللي رمك على المر اللي أمر منه. أقسم بالله العظيم.
0: وهذا أيضا شوف، هذا العدو الإماراتي والسعودي هم كانوا متعمدين في استهداف المصانع هناك وكذا وقطع المرتبات عليهم، حيث أنه يصلوا إلى مرحلة أنه مجرد ما يتم استدعائه، شوف استدعوا من جنوب اليمن إلى جنوب السعودية كي يحمي حدودهم.
1: أقول لك حاجة يا أخي سند، والله العظيم مش على أجل استعطاف الآخرين، لا والله، بس بقول لك ايش اللي بيحصل لي وهذا واقع. اقسم بالعظيم ما اكذبش بكلمه. يا اخي لما وقفت المعاشات انا بستلم كل 3 أشهر نص راتب عسكري، وعسكري يعني 17 كذا بالمفتوح. تمام. صلينا على النبي. انا رحت اجاهد الحمد لله رب العالمين، انطلقت في سبيل الله والله لا لاجل مخلوق ولا لاجل اي شيء الا لاجل الله عز وجل وطاعه للمولى القائد المولى سيدي ومولاي للامانه. تمام. واللي ما جاء في كتاب الله انفروا خفافا وثقالا.
0: نعم صحيح.
1: المهم رحت لجاهد وجرحت عدة مرات الحمد لله، آخر مرة يعني قالوا بحتاج عملية للخارج لظهري، ما بيش الأجهزة اللي تسوي لي هنا. تمام. المطار مغلق، المطار مدريش كده، ومسكني الجلطة في قلبي، كنت بحاجة 3 دعامات. أقسم بالله العظيم يعني جاء وقت عيد، ما بقول لك تخلوا عني، هي ذنوبي. تمام. النفس البشرية ضعيفة كيف ما كانت، مدري كيف نظروا لي، مدري كيف اني متماطل، مدري ايش، لانه كان عندي قلبي وما حد داري ايش فيني، ما عاد الا رب العالمين دعيته وسهل لي عن طريق العمليات المركزية وسويت 3 دعامة. لحد الان شوف لي 6 سنوات تقريبا، اقسم بالله العظيم ما يدخل علي ريال الا النص الراتب كل 3 أشهر أو 4 أشهر. لكن حمد الله وشاكر الله وثقتي بالله كبيرة الحمد لله. لو تشوف شخصيتي يا أستاذ سند والله ما تقول هذا مستضعف وأنه ما بيدخلش عليها ولا فلس. الله ساترني بجسمي وبدني والحمد لله شابع كل يوم شابع من فضل الله. تقول لي كيف؟ أقول لك والله ما لي علم، الله رازقني، الله مسخر رزقي. طيب خلينا هكذا، مش بس انا انظر هكذا، ابدا امام الامر الواقع. يعني لازم غصبا عني ما اقدرش اسافر لاني مريض، لاني لا اتوكل على الله حق التوكل وحق الثقه، وادعي لله في سجودي، الله جعل لي عباده اتقرب الي، الله جعل لي صله بيني وبينه. طيب اتقرب الى الله، اقسم بالله العظيم من هو معتز بالله واثق بالله وماسك بالله وثقته كلها بالله بيخليه عزيز في عيون الناس جميعا، ويخليه الله عزيز في حياته.
0: سلام الله عليك، سلام الله عليك يا ابو يمن. اسالك سؤال، اسالك سؤال،
1: اسلم.
0: انت بتراسلني عبر يعني رسائل الاس ام اس ولا ما بتصلات؟
1: لا ايضا براسل عبر الاس ام اس
0: باسم ابو يمن.
1: ايوه اليوم راسلتك ايضا.
0: اليوم
1: ايوه.
0: اعمل لي رساله، اعمل لي رساله الحين علشان اشوف رقمك.
1: خيرا ان شاء الله،
0: ان شاء الله باذن الله. يعني علشان اخذ لك رسائلك بس.
1: بارك الله فيك، الله يستر عليك. يا الله اقول لك
0: علشان اخذ لك رسائلك اسجل عندي ابو يمن بس.
1: بارك الله فيك، الله يستر عليك،
0: يبارك في عمرك
1: الجميع وياك.
0: واي خدمات، اي اي اي خدمات
1: عندك؟ نصر اخي سند، بكفي بكفي عملكم انت وعبد الله الحيفي ومطيع البقي وحمود شرف وكل طاقم الاذاعه الوطنيه المتخندقه في خندق الوطن، يكفي مشاركتكم. اقسم بالله العظيم لما نحس بالاحباط ولا يمسكنا تمسكنا كعبه نستمع لكم والله نضيع الليل. اقسم بالله بعض احيان انام طول النهار عشان اريع لكم في الليل. طيب. اقسم بالله العظيم
0: اقول لك، اقول لك حاجه،
1: تجلو كل هم فينا.
0: الحمد لله. اقول لك حاجه يا ابو يمن، انت وكل المستمعين،
1: الله يسلمك يا
0: انا كنت ناوي اختم اليوم الساعه 3:30.
1: اسلم.
0: تمام. لاننا متواجد في الاذاعه من الساعه 8 الصباح وحتى اللحظه.
1: الله يكون بعونكم.
0: الحمد لله، والله والله صلى الله الثبات والعون. فكنت اقول يعني بين اكلم المخرج قلت له 3:30 نختم، يعني مرهق من الساعة 8 الصباح وأنا في إذاعة صنعاء حتى اللحظة.
1: الله يعينكم.
0: لكن جاء يعني اتصالك، يعني ما أقول لك، بعد التعب ورفع المعنويات
1: من
0: أكثر.
1: دوقك من دوقك من
0: لا والله من جد والله، لا والله والله رفع المعنويات. سلام الله عليك.
1: والله العظيم أنا بس أشكي الناس يعرفوا، سواء جيراني أصحابي اليمنيين بشكل عام، أخوتي أيضا. أخي لا تيأسوا من رحمة الله، الله رحمته كبيرة، الله أرحم الراحمين. لو بني آدم أو البلد هذا أو المجموعة هذه بترحمك، الله أرحم منهم كلهم.
0: ونعم بالله.
1: الله بيخفف علينا ذنوبنا لما نقابله يوم القيامة. أقسم بالله، أقسم بالله يا أخي سند، من حين ما بدأنا معاركنا مع السعودية، طبعا أنا منتظرها بفارغ الصبر من حين ما خرجت من السعودية في عام 90 وأنا مضيع لهذه اللحظة. تمام يا سيدي. أقسم بالله من حين ما بدأت المعركة هذه الأيام البطارية عندي راقدت مرة، ولا عاد بشوف أخبار ولا شيء، ما عندي إلا الإذاعة والله بشحنها في الجامع. لكن هل يأست؟ هل أنا متحطم نفسيا؟ أقسم بالله إن ازدادت ارتفعت المعنويات عنده، وعرفت إن الله يحبني عز وجل. مش إنه إذا حب عبد المتقين، لا، عرفت إن الله يحبني. ليش يا أخي؟ إذا علي ذنوب الله بيحب عبد المؤمن المتقرب إليه. إذا علي ذنوب مقبل الله بيخففها، الله توصل عنده وانت خفيف، يخليك تجوع تمرض مدري إيش تتكربن، الله بيخفف الذنوب، توصل لعنده وانت خفيف خفيف جدا. هذا من رحمة الله ومحبة الله لنا. لذلك لا حد ييأس، لا حد ييأس من رحمة الله. الله أرحم الراحمين، الله ملك الملوك، الله من بيده خزائن الدنيا، خزائن السماوات والأرض.
0: يا رب
1: ادعي إلى الله بقلب صادق، أقسم بالله العظيم الله ما يخيبك، وأنت واثق كلك ثقة إن الله بيستجب لك. مش وأنت تدعيه وأنت مذنب.
0: أيوة أكيد،
1: وأنت
0: أكيد
1: مقصر ومدري والله يستجب. لا لا، لازم تكون واثق إن الله بيستجب لدعواتك، لأنك ماشي في الطريق الصح على الصراط المستقيم، وماشي على نهج آل بيت رسول الله، وماشي على دستورنا كتاب الله.
0: ونعم بالله، ونعم بالله. أبو يمن العصيمي من الأمانة، سلام ربي عليك وشكرا لك.
1: وعليكم ألف سلام. الله،
0: وإحنا قلنا آخر مكالمة وكان ختام المسك.
1: الله يسلمك ويعافيك وسامحوني طولت يا سيدي.
0: بالعكس بالعكس، حياك. أهم شيء لا تنسى ما ترسل لي رسالة علشان أكون أقدر أرسلك.
1: ان شاء الله برسل لك الحين اقول لهم اخذ لك معك ابو يمن علي العصيمي.
0: ايوه صابر
1: بارك الله فيك. ما يذم لك اخي العزيز،
0: ما استغنيش من عندي
1: على فكره. انا قد ولو طولت قد دورت لك انا والعزيز علي ايش اسمه هذه اللي فوق حزيز المهم
0: علي من
1: المحاجري، علي المحاجري دورنا لك في مره في تجمع في السبعين، انت قلت بتجلس امام المنصه، والله رحنا ندور في كل مكان نشتي نعرفك نشتي يعني الامانه
0: للشرف
1: عيوننا برؤيتك.
0: الله يبارك في عمرك، ليش شرف اتعرف عليك.
1: الله يسلمكم يا عبد،
0: ان شاء الله بنلتقي في المولد، ان شاء الله بنلتقي في المولد
1: النبوي. يا الله يا رب يا رب يا كريم يا عظيم، ما يبقى واحد في البيت وكلنا نبقى ضيوف سيدنا محمد صلوات الله عليه.
0: ان شاء الله باذن الله حنكون امام الشاشه، يعني مش امام المنصه، امام الشاشه ان شاء الله، بس لانه زحمه شدي معي حفظ الله، هو طويل يعني شوف احنا جالسين كلنا عاد بصير واحد مسنب اعرف انه حفظ الله، وهو جالس بس يبان انه مسنب. رحمة الله تخشاك يا معمر الحاضري. انا كنت اقول على معمر ان شاء الله بنتحرك الى ميدان السبعين وعشوفوا الزرقة فانتوا تعرفونا.
1: الله يرحمه.
0: اليوم بنفول على
1: دموعنا والله
0: العظيم. رحمة الله فخشى، هنيئا له هنيئا له،
1: ونقتهر عليه، لكن فرحين له انه شهيد، الله
0: يكرمه ويصفه انه شهيد. هنيئا له، هو الوحيد الرابح فينا كلنا.
1: يا الله يا الله يا الله، تجعلنا من الرابحين يا رب العالمين.
0: حفظك الله اخي ابو يمن،
1: بعفو ورضاه بالشهاده في سبيله يا كريم يا عظيم يا الله
0: يا الله يا الله. سلام، شكرا جزيلا لك.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. باقي 6 دقائق وفينا صح، ودينا حقنا وحق الناس. الأخبار ما بش آخر أخبار، لا جديد حتى اللحظة، إلا أن المدلوز المجرم ترامب في تصريحاته السابقة عن اتفاق مكة بين السعودية وتركيا وباكستان، أنتوا عارفين ما صرح، قال إنه اتفاقية مكة للدفاع المشترك يظهر كيف تتمكن الدول من الدفاع عن نفسها، وهذا الشيء أشعره بالسعادة، يحسسك إنه متحمل السعودية فوق ظهره، ما قد وصلها ولا ضربة ولا صاروخ ولا وجع ولا إنه بيدافع عنها، والآن الحمد لله يعني شبت عن الطوق قدي بتدافع عن نفسها الحمد لله يعني، فهو فارح لها. يعني كم جهد يدافع عن كل الدول، وكم جهد يدافع عن الأدهى والأمر من هذا كله، أن وزير خارجية أمريكا، وزير خارجية أمريكا، أيوة وزير خارجية أمريكا، اشتكى لمجلس الأمن وطالب مجلس الأمن فرض عقوبات على إيران ومطالبتها بفتح مضيق هرمز. والله وزير خارجية أمريكا بيطالب مجلس الأمن إنها تعاقب إيران وتطالبها بفتح مضيق هرمز. ما إحنا عجزنا والله، ما زد قدرنا، لا إحنا ولا ترامب ولا حد مننا.

يحسسك انه السعودية وزير الخارجية السعودية اللي بيتحمس قوة الله ما لكم قوة الله القوة عز الضربة الحيدرية الإيرانية هكذا تخلي الواحد مخبولة بل ضعيفة آخرتي طلب مثل الأمن أمريكا القوة العظمى في العالم اللي بتحكم العالم طالما مسألة أمن لا أمس مسألة أمن بيدها واليوم بتقول تحمل المسؤولية وعو رجال تعبت

إذن مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة من فترات يمن الصمود لهذا اليوم. في ختامها لكم أجمل التحايا وأزكاها، وهي منا ومنكم إلى رجال الله سلام الله عليهم، إلى أولياء

المجاهدين اللي بيأدوا السعودية وأتباع السعودية سلام الله عليهم، اللي بيعزوا اليمن واليمنيين، اللي بيعزوا دين الله، هؤلاء الذي بيناصروا المستضعفين سلام ربي عليهم أينما كانوا، مرابطين في كل الجبهات أو في وحدات الجيش والأمن. ختاما هذه تحية طاقم هذه الليلة، أحمد هائل، بسام الحمامي، مامون الدلواني، عبد الدعوس، مجيد المشامي، محمد عبد الكريم الوشلي، هدهد الصمود بن نبأ اليقين، أيمن محمد علي الشرفي. بحب محمد والصلاة عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ختاما هذه تحايانا، حفظ الله علي الحرزي، سند عبد الكميم، يمانيون، ونفتخر إلى اللقاء.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في هذه الأيام المباركة ونحن نستقبل مولد سيد الخلق محمد صلوات الله عليه وعلى آله، من المهم جدا أن نستغل هذه المناسبة العظيمة للتعرف على رسول الله، وخاصة في الجوانب التي غيب عن الأمة فيها، حيث غيب النبي عن الأمة في جوانبه القيادية، الإدارية، الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية وغيرها. ولم يقدم النبي بالشكل الذي أراده الله سبحانه وتعالى ليكون قائدا ورائدا وقدوة وأسوة، وبالشكل الجذاب الذي ينجذب إليه جميع أبناء البشرية. تحدثنا في الحلقة الماضية كيف أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله استطاع أن ينقل المجتمع المدني في الجانب الاقتصادي إلى حالة الاكتفاء الذاتي خلال فترة قليلة، من خلال ترسيخ عدد من المبادئ الفكرية والعملية، من خلال أنه حرم أكل الأموال فيما بين الناس بالباطل. أيضا كما قلنا هو الذي أسس سوق المدينة، واستطاع أن يكسر اليد اليهودية التي كانت محتكرة للجانب التجاري في المدينة، ورسخ عدد من القواعد أنه لا ضرر ولا ضرار. رسخ أيضا أن تكون لدى الناس روح عملية، أن يبتعدوا عن الكسل والتواكل وينطلقوا في العمل، وأيضا أن يكون هناك العمل بإتقان. رسخ هذه القضية وحث على ذلك، وربطها بالله سبحانه وتعالى، وربطها بالدين. أيضا رسخ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قضية القرض الحسن، بحيث يستطيع التخلص من الربا، وأيضا عمل على مراقبة الأسواق، لم يكتفي بترسيخ المبادئ والقيم دون أن يكون هناك مراقبة، وقضى على نظرة الاحتكار إلى بعض المهن والحرف. اليهود عادة كانوا يعملوا على ترسيخ نظرة احتكار لكثير من المهن ما بين العرب، فعندما يحتكر العرب تلك الأعمال يسيطر عليها اليهود، ويسيطرون من خلالها على المجتمع. فكان اليهود لديهم هذه القضية، نظرة احتكار إلى الحرف التي كانت موجودة، مثل صناعة الأدوات المنزلية، مثلا صناعة الفخار، أيضا النجارة، أيضا الحدادة، أيضا الصياغة. كل هذه المهن كانت بأيدي اليهود، وكان لدى العرب نظرة احتكار، فقضى النبي على تلك النظرة وأمر الناس أن يتعلموا لتلك المهن. نواصل الحديث عن هذا الجانب الذي هو الجانب الاقتصادي عند رسول الله، كيف وضع له النبي الأسس، وكيف غفلت الأمة عن هذه الأسس التي وضعها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. كيف واجه النبي أيضا الأوضاع الجاهلية والسياسات الجاهلية في الجانب الاقتصادي التي كانت مترسخة لدى المجتمع المدني من قبل أن يأتي الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. كان هناك عادات، كان هناك تقاليد فاسدة، وكان هناك أيضا أشبه ما يكون بنظم وقوانين سائدة فاسدة، استطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يقضي عليها لينهض بالجانب الاقتصادي في دولة الإسلام. من تلك العادات التي كان يمارسها اليهود ويرسخها اليهود، ومن خلالها يسيطر على العرب وعلى البشرية جمعا، وهي من أكثر ما دمر المجتمعات عبر التاريخ، ومن أكثر من مارسها اليهود، هي قضية الربا. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله جاء وبأمر من الله فقضى على الربا الذي كان يمارسه اليهود، واستطاع الرسول أيضا أن يقضي على الربا من خلال أعمال متدرجة ومتنوعة. كان العرب أيضا يتعاملون بالربا، وربما انتشر إليهم من قبل اليهود، لأنه أكثر من عرف بالربا عبر التاريخ هم اليهود. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله قال: ألا إن كل ربا، في حجة الوداع، في خطبة حجة الوداع قال: ألا إن كل ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وأول ربا موضوع هو ربا عمي العباس. فاستطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بذلك أن يقضي على شيء مدمر للمجتمع، لأن الربا يجعل الفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنا. الربا هو عبارة عن سياسة استغلال يمارسها الأغنياء والأثرياء في حق الفقراء، يقدمون لهم قرضا معينا ثم يريدون ذلك القرض بفوائد بأرباح، وبالتالي تزداد تلك الفوائد والأرباح كلما مر الزمن، كلما لم يستطع الفقير أن يقضي ذلك القرض تزايدت عليه نسبة ذلك القرض، وأصبح يتحكم به الذي أقربه. فالربا أيضا يؤدي إلى فرقة اجتماعية، يؤدي إلى انتشار الأحقاد. الإنسان الذي يقرضك مبلغ ثم يريد منك ذلك المبلغ وفوقه مبلغ إضافي، لا يمكن أن يزرع في قلبك محبة له وقرب منه، بل ستشعر تجاهه بالعداوة وبأنه يستغلك. لكن عندما يقرضك الإنسان ولا يريد منك إلا رأس ماله كما أمر الله سبحانه وتعالى، القرض الحسن يؤدي إلى انتشار المحبة والترابط والتعاون والتكاتف بين أبناء المجتمع المؤمن. فاستطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يقضي على الربا، لأنه من أكثر ما يدمر الاقتصاد، يدمر الجانب الاقتصادي، بل يدخل الأمة في حرب مع الله سبحانه وتعالى. والآن الرأسمالية والأنظمة الغربية التي هي سائدة على مستوى العالم، المشكلة أن الأنظمة التجارية والاقتصادية التي تدير العالم هي أنظمة الغرب وليس النظام الإسلامي، وهذا النظام يفرض، لأن هناك العولمة الاقتصادية التي أصبح فيها العالم يدار بقانون واحد مثلا من قبل جهة واحدة. هذه الجهة تخضع للنظام الغربي، النظام الرأسمالي القائم على الربا، القائم على الغاية تبرر الوسيلة. وبالتالي فإن العالم في حالة حرب مع الله سبحانه وتعالى، الذي قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن العالم في حرب من الله، العالم الإسلامي هو في مواجهة حرب من الله ورسوله، لأنه يتعامل بالربا. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله منع الربا، والإسلام حرم الربا وقال: ليس البيع مثل الربا، لأنهم حاولوا أن يرسخوا أن الربا هو بيع، والله سبحانه وتعالى بيّن أن الربا ليس بيعا بل هو استغلال، بل هو عبارة عن سياسة إجرامية يمتهن فيها الفقير ويسيطر فيها صاحب رأس المال على كل شيء في هذه الحياة. فالربا لا يورث إلا الخراب والدمار، ولا يورث إلا السيطرة من قبل تلك الأنظمة الغربية المستكبرة، أيضا من قبل صندوق النقد الدولي الذي يقدم قروض ربوية ثم يسيطر من خلالها على دول وأنظمة وشعوب بأكملها، ويسيطر على ثرواتها، ثم يسيطر في الأخير على القرار فيها، ويتحكم في ثقافتها، في هويتها، في مناهجها، في كل شيء، لأنه قد أصبح يحكمها اقتصاديا. حتى أن الإنسان اليوم يجد في العالم الإسلامي انتشار فظيع للربا بشكل كبير. لماذا؟ لأن السياسة المالية الاقتصادية في العالم العربي والإسلامي تحكمها الأنظمة الغربية. هذه البنوك المسلمة والعربية مربوطة بالبنوك الغربية، والبنوك الغربية هي المتحكمة، والبنوك الغربية أساسا تقوم على قواعد الربا. وأصلا الربا هو محرم في كل الشرائع الإلهية. ليس معنى ذلك مثلا أن عيسى عليه السلام أو موسى عليه السلام جاء ليبيح الربا، لا، كل الشرائع الإلهية جاءت لتحرم الربا وتحرم قضية استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، إنما تقوم الشرائع الإلهية على ترسيخ الإحسان، وتكون هناك أن يكون هناك تعاون، أن يكون هناك إنسانية، أن يكون هناك تكاتف، أن يكون هناك رحمة وليس استغلال. فاستطاع اليهود أن يخترقوا حتى الفكر النصراني ويجعلوهم بشكل متدرج يبيح الربا، وأكثر من يستفيد من الربا هم اليهود الذين يسيطرون، هم من أسسوا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهم من يملكونها، وهم من يسيطرون عليها، ومن خلالها يسيطرون على اقتصاديات العالم. فهذه من أهم القضايا التي استطاع الرسول أن يبني الجانب الاقتصادي لدى الدولة الإسلامية عندما قضى على الربا. اليوم هناك بنوك إسلامية اسمها البنك الإسلامي في الدول العربية ويتعامل بالربا، أصبح فقط الربا محرم في القرآن، موجود في القرآن أنه حرام، لكن تجده في الواقع حلال تحت مسميات كثيرة جدا، الفوائد أو مقابل كذا ومقابل كذا، وفتاوى تصدر من هنا ومن هنا، أذون خزانة وغيرها. وإذا بالقضية يصبح الناس يتعاملون بالربا، وهو عند الله من أشد المحرمات. في الرواية عن رسول الله أن درهم ربا أشد عند الله من 35 زنية أهونها أن يأتي الرجل أمه عند الكعبة. ويتساهل الكثير من الناس بالربا ويظن أن القضية عادية، ولا يفهم أن الأمة كلها تدخل في حالة حرب من الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لمن حاربه الله أن ينتصر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

الله.

حي على خير العمل. الله أكبر. الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بعد ضعف قوة ثم جعل

هم يستعتبون ولقد

فاصبر إن وعد الله حق ولا يستقيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

معتد فتكون

واقصد في مشيك

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلاً.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في الجزء الثاني من ملزمة آيات من سورة الكهف. قبل أن ندخل في القسم الثاني من هذه الملزمة، نذكر أبرز النقاط التي مررنا بها أمس عند القراءة من بداية الملزمة. أولا، أن أعظم شيء يتعلمه الناس هو العلم الذي يأتي من جهة الله ومن عند الله. القرآن الكريم أشرف علم يتعلمه الناس، لأن الله أنزله ليكون هدى للإنسان في هذه الحياة فيما يتعلق بالحياة الدنيا ليسعد فيها، وكذلك ليسعد في الآخرة أيضا. ثانيا، عندما يتعلم الإنسان القرآن الكريم يجب أن يفهم أنه كتاب يزكي النفوس، يطهرها، يسمو بها لتصبح نفوسا طاهرة ونفوسا سوية ونفوسا قوية، نفوسا يملأها حب الله والخشية منه والرغبة إليه والرهبة منه. هذا هو الشيء المفترض. لا يتعلم الإنسان القرآن وهو بالتالي لا يزداد حبا ولا رغبة ولا قوة من خلال القرآن، لا حبا لله ولا خشية منه ولا رغبة إليه. ثالثا، أكد أن الله ضرب أمثلة كثيرة في القرآن الكريم ليعرف المؤمنون على تفاوتهم من خلال أعمالهم كيف يجب أن يكونوا. ومن أعظم ما ضرب من أمثلة وأفضلها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف من قصة أصحاب الكهف. رابعا، أن كلمة عوجا تقابل كلمة قيمة التي تعني أن هذا القرآن مستقيما، ويستوحى من كلمة عوجا أنه لا يوجد أي اعوجاج من قبل الله أمام العمل في سبيل الله والعمل على إعلاء كلمته والصدع بالحق. خامسا، أكد أن من يسيرون على هدي كتابه لن يجدوا أي مطب يصنعه هو في الحياة أبدا، يصنعه هو في الحياة أبدا ولا في تدبيره، بل يصنع المتغيرات ويهيئ الأجواء أمام أوليائه إذا انطلقوا على هديه. هذه القضية مما أكد عليها القرآن الكريم، وخاصة في سورة الكهف. عندما تنطلق على أساس كتاب الله لا يمكن أن تواجهك مطبات ولا إعاقات عن العمل في سبيل الله. سادسا، أكد أن من يتأمل تحرك أمريكا وإسرائيل ودول الغرب بنظرة قرآنية لا يمكن أن يحصل لديه إحباط ولا يأس، بل يمكن أن يرى هذه الفترة من أحسن وأفضل الفترات بالنسبة للإسلام لمن يعرفون كيف يتحركون في سبيل الإسلام. ومن لا ينظرون نظرة قرآنية يجدوها فترة مظلمة ورهيبة وخطيرة، وهي فعلا خطيرة ورهيبة لمن لا يتحركون على هدي القرآن هنا في الدنيا وفي الآخرة. لكن من ينظر إلى هذه الأحداث بنظرة قرآنية يزداد قوة، يزداد نشاط، يعرف أنه لا عوج أمام العمل في سبيل الله. كلما كثرت أعمال العدو وتعددت، كلما اتسعت المجالات للإنسان أن ينطلق في أي ميدان ينطلق فيه العدو ليضرب العدو في أي ميدان يتحرك فيه. سابعا، أكد أن الكثير من الناس الآن ممتلئ أفكارهم بمفاهيم معوجة. طبعا من ضمن هذا المفاهيم المعوجة عندما ينظر إلى أمريكا إسرائيل أنها كبيرة، أنه لا يمكن أن ننطلق في سبيل الله ولا يمكن أن نؤثر ولا يمكن أن يكون لنا عمل قوي في الساحة. فمن كان لديه مفاهيم معوجة فمعنى هذا أنه لا بد أن يعود إلى القرآن القيم الذي يقوم أي اعوجاج في النفوس، أي اعوجاج في الآراء، في المفاهيم، في الأفكار، في الطرق، فهو يقومها. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه: وحتى نفهم أن هناك اعوجاجات كثيرة، عندما تجد حملة العلم لا يتحركون ولا يضجون حتى في هذه اللحظة الخطيرة جدا عليهم، وليس على الكتاب. الكتاب في نفسه، الله قد حفظ الكتاب في نفسه، لكن نحن بحاجة إلى أن نحفظ أنفسنا ونحفظ التزامنا ونحفظ استقامتنا به. وإذا لم نحفظ استقامتنا بالالتزام به والسير على هديه وهو قيم، فسنصبح معوجين في حياتنا، وتصبح معوجة كل نتائج مواقفنا هذه السيئة. كيف لا يعترضون، أي حملة العلم، كيف لا يعترضون ولا يضجون على أن هناك توجها يهوديا للسيطرة على مناهج المسلمين؟ أنا أتصور أن هذه عند الله كبيرة جدا، أنها مظنة أن يحصل للأمة هذا ضربات شديدة، وأنه في نفس الوقت فضل عظيم لمن ينطلقون ليعارضوا هذه الفكرة التي يتبناها اليهود، يعارضوها بجدية، فكرة تغيير المناهج. ونحن يجب أن نتحرك لنعارضها بجدية ونفضح الأمريكيين بها في نفس الوقت. لكن للأسف متى ما قلنا بعض الأشياء لا يتفهم بعض الناس ما هي التي يتحركون بها في الأوساط. نحن قلنا نتحرك أمام هذه الفكرة بأن نقول للناس ونشيعها في أوساط الناس أن هذا يدل على أن الأمريكيين ماذا؟ ليسوا صادقين في قولهم أنهم يريدون مكافحة إرهاب، وأنهم إنما يلاحقون الإرهابيين هنا وهناك. لأن المدارس الحكومية في مختلف بلدان الدنيا هذا لا تنتج متشددين، لا تنتج ملتزمين بالإسلام، فلماذا بادروا إليها ليحتووها ويغيروا المناهج التعليمية ويصيغونها على ما يريدون، مع أنه منهج لا يطلع ملتزمين بالدين؟ توجه اليهود للسيطرة على مناهج المسلمين يدل على ماذا؟ هذا يفضح الأمريكيين عندما يتحركوا ويقولوا أنهم يريدون أن يكافحوا الإرهاب، ثم تحركوا إلى ماذا؟ السيطرة على وزارات التربية والتعليم في مختلف البلاد الإسلامية، عملوا على أن يغيروا المناهج، أن يحذفوا آيات من المناهج. هل لأنه منهج يطلع إرهابيين؟ لا، لا يطلع إرهابيين على ما يقولون هم. فهذا فضحهم، ويبين لكل من لا يفهمون أن الأمريكيين متجهون لتغيير ثقافة الأمة هذا، ليبنوا جيلا يتولاهم، يحبهم، يجلهم، يمكنهم من الهيمنة عليه، بدلا من أن يكونوا أولياء لله ومحبين لله، وأن يمكنوا كتاب الله من أن يحكم عليهم، يكون البديل هم اليهود. فهم يريدون هذا، يريدون الاحتلال لأفكارنا، لنفوسنا، لبلادنا، لقيمنا، لكل ما يربطنا بديننا، هم يريدون هذا. وإلا لم اتجهوا إلى المدارس الحكومية التي لا تخرج مناهجها ولا حتى ملتزمين التزاما ببعض الأشياء. أليس هذا معروفا أم أنه ليس معروفا؟ تحدثوا في أوساط الناس. نحن نقول إذا كنا أذكياء نعرف كيف نعمل، سننجح أمام أي قضية ينزلها الأمريكيون. إذا كنا أغبياء سيقهروننا بغبائنا. اليهود لم يتغلبوا علينا إلا لغبائنا. هل تفهمون هذا؟ لأننا دائما لا نهتدي بالقرآن. أؤكد على كل واحد أن يتحدث في هذه النقطة أن هذا يفضح الأمريكيين، لأنهم قالوا يريدون مكافحة الإرهاب فقط. هم يريدون احتلالا وهيمنة وحربا للدين، وإلا لم اتجهوا إلى تغيير المناهج في المدارس الحكومية التي لا تخرج ولا حتى مصلين. أليس هذا معلومة؟ هذا أرجوه من كل شخص أن يتحرك فيه، كل شخص يتحرك فيه. هذه أعتقد نقطة مهمة. وإذا كنا إلى درجة ألا نتحدث عن النقاط المهمة، فعلى الأقل نتوجه نتحدث ضمن كلامنا كمطلب. فلان طلب منا أن نقول كذا كذا، من بين الكلام الكثير الذي يتحدث به الناس. يعني سيدي حسين أكد على ضرورة أن يتحدث الناس أن توجه الأمريكيين نحو تغيير المناهج يفضحهم أنهم كاذبون في ادعائهم أنهم أتوا لمكافحة الإرهاب، وإنهم إنما أتوا للاحتلال، للهيمنة. يريدون أن يسيطروا على أفكارنا، على ثقافتنا، يريدون أن يصنعوا جيلا يتولاهم، يحبهم، يمكنهم من الهيمنة عليه. وعلى الأقل إذا ما تفاعلوا قال كمطلب، طلب سيدي حسين، كمطلب فلان طلب منا أن نقول كذا كذا، من بين الكلام الكثير الذي يتحدث به الناس نقول الآن افتضح الأمريكيون، افتضحوا الذين قالوا إنهم لا يريدون إلا أن يحاربوا الإرهابيين. تجد جامعة الإيمان لم يتحدثوا حولها، أليس صحيحا؟ ألم يكن المفروض على زعم أنها تخرج إرهابيين أن يزيحوا مناهجها؟ بل اتجهوا إلى المدارس الحكومية التي فيها مئات الآلاف من الطلاب، أي فيها جيل، فيها شعب بأكمله، في يوم من الأيام يخرجون بثقافة أخرى. وكذا الأمريكيين، لولا أن من الله علينا بهذا المشروع ليحررنا من الأمريكيين واحتلالهم وسيطرتهم، وإلا كانوا قد وصلوا، كان السفير الأمريكي هو من يتحكم بالأمور في صنعاء ويدير الدولة قبل أن يصل المشروع القرآني إلى صنعاء ليطهرها من دنس الأمريكان، كانوا يتحكمون بكل شيء. جامعة الإيمان لم يقتربوا منها ولم يغيروا مناهجها على أساس أنها تنتج إرهابيين، وإنما اتجهوا إلى المناهج وفعلا عبثوا بالمناهج، وقدموا وأخروا وبدلوا وأخفوا وزيدوا ونقصوا. أي لسنا فاهمين إلى الآن أن هذا يعتبر فضيحة للأمريكيين. ما معنى فضيحة؟ يعني يفضح كلامهم بأنهم فقط يريدون أن يحاربوا الإرهابيين، وأنهم يريدون الاحتلال وحرب الدين نفسه وصياغة جيل يكونون عبيدا لهم، يهيمنوا عليهم كما يريدون ويثقفوهم كما يريدون. وإلا لم اتجهوا إلى هذه المدارس، إلى المدارس هذه الواسعة، وإلى المناهج في مصر والسعودية وقطر والبحرين والكويت والعراق واليمن. ألم يكونوا هم يضحكون على الناس بأنهم قالوا إنما يلاحقون إرهابيين فقط، أليسوا هكذا؟ الآن صدقنا نحن، إذا كنا نحن لا نصدق. ولهذا تجد في قول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، أنها نقطة مهمة جدا، أن تكون أنت أول مصدق بما تأتي به، مصدق بما تتحرك فيه أنت. ولا في يجلس واحد مرقل، يجلس واحد مبهطل، يجلس واحد غير مهتم، ما عنده حركة ولا عنده تفاعل جاد، يعني مرقل يبقى مهزوزا مبهطل، تعني لا مبالاة، عدم المبالاة. إذا كان الواحد مثلا غير مصدق بالقضية، وقد يكون الكثير من الناس هكذا متحركين وليسوا مصدقين، لأنه يوجد داخلهم عوج كثير في نفوسهم وفي أذهانهم، خليهم البادي منهم، لكن معهم الله أكبر، الموت لأمريكا، يعني اتركهم ودعهم. نحن نقول يجب أن تفهم أن عليك أن تعتقد عقيدة أن دين الله لا يحده حدود وليس أمامه عوج، وأنه يجب أن تنظر نظرة القرآن، وإلا فقد يكون الإنسان فعلا عقيدته باطلة في الله، لأن كل الأفكار لدينا هي تقصر المسافات، تقصر الرؤى، يصير معناها أنه ماذا؟ أن هذا الدين ومن وراء هذا الدين وهو الله سبحانه وتعالى غير قادر على أن ينصر دينه، غير قادر على أن ينصر دينه، أن يعلي كلمته، أن يظهره على الدين كله. هل تفهمون أنها حالة خطيرة؟ تحدثنا عنها أكثر من مرة. قد يقول الإنسان أين هي أمريكا؟ وأين نحن من أمريكا؟ ثم يفتر. أليس الواحد في الأخير يفتر؟ في الأخير يفتر. لماذا؟ لأنه ليس ممن جاء بالصدق وصدق به. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله يذكر هنا في هذه السورة نفسها عندما قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لأنه مصدق بهذا الحديث، هو ينطلق بجدية، ينطلق باهتمام، ينطلق برؤية عالمية لديه، مع أنه كان في مدينة واحدة في المدينة المنورة، ورؤيته رؤية القرآن، ونظرته نظرة القرآن، وهو يعلم أنه رسول للعالمين جميعا. فهو في زمنه يخطط ويتحرك فعلا في رسالته، يتحرك ليبني أمة ولبناء أمة تكون قادرة على أن تتحرك بهذا الدين على العالمين، ليظهر على كل الديانات، ليظهر على كل الثقافات، ليظهر على كل المجتمعات الأخرى الباطلة، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يعني الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، على الرغم أنه ما كان عاد في المدينة، لكن بيشتغل بيخطط بيتحرك وهو في المدينة فقط، لكنه يعمل في المدينة بشكل عالمي، بشكل عالمي، يبني أمة تستطيع أن تظهر هذا الدين على العالمين وتوصله إلى العالمين وهو في المدينة. لأنه ماذا؟ جاء بالصدق وصدق به، جاء بالصدق وتحرك بجدية لأنه مصدق بما جاء به، بمعنى أنه لا ينفع أن تقول أمريكا أمريكا وأنت لست مصدق بخطر أمريكا. إذن فعليك كواجب، لأن الله يريد منا أن نعمل، أن نحارب أمريكا وإسرائيل. الدنيا هي صغيرة في عالم الله، اعتبر أننا نحن وإياهم داخل بيت فقط، داخل بيت واحد، أي بيت واحد من ضمن هذه البيوت الكثيرة، الكواكب الكثيرة في هذا العالم الفسيح. نتصارع نحن وإياهم، نتكلم، نرفع شعارات، منشورات، نعد أنفسنا، يحصل ما حصل، أبعد من ذهنك أمريكا كبيرة، إسرائيل كبيرة بالعناوين الكبيرة، هي عوج، هي تعتبر عوجا، وهي التي دائما تقعد الناس فعلا، هي التي تقعدهم. لا يأتي عوج أبدا إلا من داخل النفوس، تجعل الناس يقعدون فلا يعودون يتحركون لشيء، أو يتحركون ببرودة وتثاقل. أمريكا أمريكا، وجو في ذهنك أن أمريكا كبيرة لا يمكن أن نتحرك ضدها أبدا، وأن إسرائيل كبيرة لا يمكن أن نتحرك ضدها، هذا عوج، هذا هو الذي يقعد الناس عن العمل، أو يجعل من الناس يتحركون ببرودة وتثاقل. أول شيء نفهم نحن الذين كنا نسمع على مدى السنين هذه الماضية أنهم قالوا يلاحقون إرهابيين، ألم نكن نسمع هذا؟ أليس هذا تصرف من ليس مفكرا في إرهابيين، بل هو مفكر في احتلال الكل، سحب الأسلحة هذه كلها، يسحبونها ويعملون على سحبها، والهيمنة على المناهج ليغيروا المناهج ويثقفوا هذا المجتمع الكبير في المدارس الحكومية الأساسية الثانوية الجامعة. أليس هذا عمل من لديه فكرة أن يحتل؟ دخل بيحاول يسحب الأسلحة، بيحاول يغير المناهج، هذه فكرة من يريد أن يحتل. إذن يجب أن نفهم نحن، على الأقل نفهم نحن أولا، أننا فعلا أمام أعداء يريدون أن يحتلوا ويحاربوا ديننا فعلا، لأننا عندما نسكت فسنسكت عن أعداء رهيبين يتجهون لأن يجعلوا هذا القرآن قراطيس، وقد جعلوه لحد الآن قراطيس. نحن وإياهم لم نعد نجعل له قيمة في الحياة ولا في حركتنا على أساسه. القرآن لا تستفيد منه الأمة، أصبح مجرد رسم فقط، يتعبدون الله بتلاوته. وأيضا زيادة، تبدونها وتخفون كثيرا، وهذا نقطة ثانية، تجعلونه قراطيس ولا يتحدث معهم عن كتابهم التوراة. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، ثم قال بعد تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. إذا كانوا قد عملوا هذا بالتوراة وهو الكتاب الذي أنزل عليهم، فكيف بالقرآن الذين هم أعداء له؟ أليسوا سيخفون كثيرا؟ ألستم تقرؤون في الأخبار في الصحف أنهم يريدون أن يبعدوا آيات الجهاد وآيات كثيرة جدا في بني إسرائيل؟ هذا من الأخفاء، عندما يبعدون حوالي ثلث القرآن أو نصف القرآن يخفونه، لا يبعدونه منه، لا يستطيعون، لا يستطيعون يبعدوه من المصحف، بل يخفونه ويخفون المصحف نفسه. أليس هذا يدل على أنهم حرب للدين؟ لكن تجد أن الناس لا يهتمون بهذا، لا يدرون ماذا وراءها. بعضهم لا يهمه أمر الدين، يحرقوه أو يدمروه. تقول له يا أخي غيروا في المناهج الدراسية، حذفوا صورة كذا، أزالوا آيات كذا. أعتقد أنهم قالوا أنهم حذفوا صورة إذا جاء نصر الله، قل يا أيها الكافرون، كانوا قد أشرفوا على حذفها وبحجج ومبررات كثيرة. والآخرون لا يكترثون، البعض لا يكترث. لماذا؟ لأننا لا نشعر بعلاقتنا أو بأهمية علاقتنا بالدين. لكن ننظر إلى مثال تحدثنا عنه بالأمس حتى نعرف علاقة الدين بنا في حياتنا هنا في الدنيا وفي حياتنا في الآخرة، لتعرف كيف يعمل الأذكياء من الأعداء، كيف يتجهون لمحاربة ديننا. مثلا الشيطان، أليس الله ذكر في القرآن بأنه عدو مبين للإنسان، شديد العداوة للإنسان؟ الشيطان هذا نفسه، هو وشياطينه ومعه جنود كثير، هل هو يسلطهم علاقاتنا يقطفوه لكراهته لنا، أو على سياراتنا يكسروها، أو على أولادنا يسقطوهم، يرجم بابنك من على درجة ولا فوق صخرة، أو على بننا يكسروه؟ هل هو يسلطهم على شيء من أمور الحياة هذا التي لدينا، مع أنه عدو شديد العداوة؟ لماذا يتجه إلى أن يفصلنا عن الحق وعن الدين؟ لماذا؟ لأنه يعرف بأنه إذا ضربنا في ديننا ضربنا في الحياة هذا وفي الآخرة، وأوصلنا إلى جهنم، لأنه عدو شديد العداوة، يريد أن يلحق بنا أقصى وأقصى ضرر. فهو يعرف أن حياتنا هنا، سعادتنا، قوتنا، عزتنا، مجدنا، شرفنا مرتبط بديننا، فليضرب الدين حتى لا تقوم لنا قائمة. الشيطان ربما يعرف أكثر مما يعرف كثير من الناس السنن الإلهية التي ذكرها الله في القرآن، لأنه سمع من أول يوم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. درى الشيطان وين النقطة المهمة، ولنصبح هكذا، ومن أعرض عن ذكري فهو يعمل على أن نعرض، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أليس الشيطان ذكيا؟ لأنه فهم تماما علاقة سعادة أعدائه هؤلاء الذين هم بني آدم، أن سعادتهم مرتبطة بدينهم في هذه الدنيا وفي الآخرة، وعزتهم وقوتهم ومجدهم ورفعتهم. إذن فليهاجمهم في هذه النقطة في دينهم، وإلا فهو يستطيع أن يكسر سيارات الناس ويقطف قاتهم وبنهم. إذا كان هناك متعادون، أليسوا يعتدون على بعضهم بعض؟ هذا يقطف قات ذاك، وهذا يقطف بنه، أو يحرق حطبه، أليس هذا هو الذي يحصل من الناس؟ الشيطان ينظر إلى أن هذه القضية قضية من يعملها يعتبر مغفلا. إذا كنت أريد أن أضرب الناس تماما فأضربهم في دينهم. اليهود والنصارى أولياء الشيطان يعرفون تماما الطريقة هذا. أعداء الله الذين حكى عنهم بأنهم أعداء لنا، ألم يتجه اليهود بسرعة وما قد احتلوا إلا شعبين هما العراق وأفغانستان، واتجهوا ليغيروا المناهج. هذا ذاك اليوم أول ما سيطروا على العراق وأفغانستان، أول خطوة غيروا المناهج ويسيطروا عليها في معظم البلدان العربية. هم فاهمون أن أهم شيء يجب أن يركزوا عليه هو ما يتعلق بديننا، فليفصلون عن هدي الله، عن دينه، فيكونوا قد حققوا كل شيء. يخرجون أمة ضعيفة، هزيلة، مفرقة، مشتتة، لا تعرف شيئا، لا تحرك ساكنا، ويكونون قد هيمنوا على كل شيء. مما يجعل معيشتنا في الأخير معيشة ضنكة. السعوديون الآن معيشتهم ضنكة، وهم لديهم 5 ملايين برميل في اليوم من غير الموارد الأخرى. من بعد ما دخل الأمريكيون لديهم في حرب الخليج عام 1991 ميلادية، وضعيتهم الآن سيئة جدا مقارنة بما كانوا عليه سابقا. إذن فلنفهم أن الناس الذين يفكرون قالوا إن هناك حربا للدين، وعندها الدين ما دام ستسلم له أموره الخاصة ليس مشكلة لديه. لا، يجب أن نفهم أن هذا الشيء وهو علاقة الدين بنا. لهذا في الواقع أن الدين ليس هو الذي بحاجة إلينا، مثل ما نقول العبارات التي تعودنا عليها ندافع عن ديننا. إن الدين هو الذي يدافع عنا، نحن بحاجة إلى الدين، نحن بحاجة إلى الدين في حياتنا هذا. لأن الدين ماذا يعني؟ الدين هو هدانا، أي رسم لنا طريقة وهدانا إليها لكي نتحرك في هذه الدنيا، لنكون أقوياء، لنكون أعزاء، لنكون سعداء، لنكون عظماء في هذه الدنيا وفي الآخرة. هذا هو معنى الدين. أليست حياة الناس ضنكة لإعراضنا عن الدين؟ والحياة كلها ضنكة عندنا وعند غيرنا. الحكام الذين نراهم الآن مرتاحين بأموال كثيرة وممتلكات هائلة في أشد ضنك الآن، قد أصبح كل واحد ينظر إلى ما لديه وهو يرى أنها لم تعد إلا أيام وأمريكا ستقضي عليهم. أليس هذا من ضنك المعيشة؟ تصبح أموالهم وأولادهم وسيلة تعذيب نفسي شديد لهم، مثل ما قال الله في القرآن: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. لأن أشد عذاب لك في هذه الدنيا عندما تأتيك الأشياء الصعبة وأنت في أحسن حال باعتبار ممتلكاتك. أليست الحالة ستكون نكايتها أشد؟ بعض الناس يرى نفسه ذكيا، يقول لنفسه: حاول أن تسلم وتحافظ على مصالحك، أليس كذلك؟ وفعلا تكبر مصالحه وتتكاثر، لكن تكون في الأخير بالشكل الذي كان أفضل له أن يضرب قبل كم سنين ولا أن يمهل إلى بعد 10 أو 15 سنة وقد صارت دنياه واسعة وممتلكاته واسعة، وقد أصبح في أعلى مكان، سيكون وقعها شديدا جدا على نفسه. وهذا من أمثلة إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أليس الفقير الصعلوك لا يكترث؟ يدمرون بيته فلا يكترث لذلك. كم هو بيته؟ 2 غرفة 3، لا يحسب لها حسابا. لكن هؤلاء الكبار الآن في حالة رهيبة، ولهذا لاحظوا، لأنهم قد اعتموا بشكل رهيب من أجل إذا بالإمكان أن يفرعوا في نفوسهم، يعني يفكوا في أنفسهم من الأمريكيين. وليس فينا، إذا ممكن أن يفرعوا في نفوسهم من أمريكا تفضلوا غيروا المناهج، تفضلوا وغيروا المرشدين، وخطباء يخطبون على كيفكم، ومعلمين يعلمون على كيفكم، إذا ممكن أن تسلمونا. ولم يسلموا، بمعنى أن ذاك الفقير الصعلوك إذا هدم منزله لا يكترث، لأنه وشه 2 غرفة 3. لكن من أصبح لديه ممتلكات وأموال وأصبح في مكانة عالية، كما هو حال الزعماء، يمكن الأمريكيين من شعبه، من ثقافة شعبه، من المساجد، من الوزارات، من أشياء كثيرة، ليفعلوا ما شاءوا وما أرادوا. من أجل ماذا؟ من أجل أن يسلموا. خايف وقلق بشكل مستمر من الضربات، لا تضربها أمريكا، لا يقوم عليه فلان، لا يفعل له فلان، ولم يسلموا. وهنا يتضح أيضا كيف يكون عمل الناس الذين يحكمون الناس ولا يهتمون بالناس فعلا، ولا يهتمون بالناس فعلا. في الأخير يضحون بالآخرين، يضحون بديننا ليست مشكلة، يضحون بنا ليست مشكلة، إذا كان سيسلم هو وتسلم ممتلكاته فليست مشكلة لديه. ومن أخطر ما عملوه أن يسمحوا للأمريكيين أن يتجهوا للتحكم على مدارسنا ومساجدنا، وهم عملوا هذا من أجل ماذا؟ أليسوا يقولون حفاظا على مصالحنا؟ كذب، وأوسخ كذب من يقول هذه العبارات. لماذا؟ لأن أهم مصلحة لدينا ويحافظ على مصالحنا هو ديننا. إذا كنت ستمكن العدو الذي هو من أولياء الشيطان، والشيطان ربما أشد من إبليس، تمكنه أن يلعب بديننا، فأنت تضرب أهم أساس لمصلحتنا. أنت الذي تقول أنك محافظ على مصالحنا. وكثير من الناس لا يفهمون، يقولون، قالوا أنهم يريدون الحفاظ على المصلحة العامة للشعب. أليسوا يقولون هكذا؟ أي مصلحة ستحافظ عليها وقد أصبحت مستعدا أن تمكن الأمريكيين أن يغيروا المناهج التعليمية ويتحكموا فيها، وعن طريق الأوقاف يتحكموا في المساجد؟ هل بقي مصلحة يحافظون عليها بعدما يتجهون إلى ضرب الدين؟ هل بقي أي مصلحة؟ أبدا. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويفرج عن الأسرى، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام منه على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان العاشرة والحادية عشرة من سورة التحريم، وهي سورة مدنية. والسورة كما نعرف تتضمن دعوة للمؤمنين بأن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا وقودها الناس والحجارة، وإنذارا للكافرين بأن لا يعتذروا يوم يصلون هذه النار فإنما يجزون ما كانوا يعملون. كما تتضمن السورة أيضا تبشيرا للمؤمنين بأن يدخلهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وعلى أي حال، فالآيتان توضح لنا من خلال المثل المضروب أن الكفر والإيمان مسؤولية شخصية وإرادة إنسانية، فمن أصر على الضلال واختار الكفر فلا يفيده هدى ولا ينفعه تدفق النور من حوله وبين يديه، ذلك أنه قد عمي قلبه وقسي وتحجر فلا ينفتح للإيمان ولا للآيات. ومن أراد الإيمان وسعى إلى الهدى فلا يصده عن إرادته ركام الكفر من حوله ولا يمنعه عن اختياره ظلام الشرك والجحود بين يديه. فالحق واضح والباطل بين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وها هما المثلان أمامنا واضحان لكلا الفريقين للمؤمنين والكافرين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. ها هما يعيشان في بيت الوحي والنبوة، وفي بيئة الخير والصلاح، وفي مناخ العبودية لله والإخلاص له، وفي ظل الصدق والوفاء بعهوده. إنهما تحت عبدين، نعم عبدين، من أي نوع؟ من عبيد الدنيا؟ من عبيد الجاه والسلطان؟ من عبيد الثراء والطغيان؟ كلا، بل من عبيد الله. والعبودية لله هي أسمى صفة ينالها الإنسان وأرفع مقام يبلغه. ثم إنهما مع ذلك صالحان، وصلاح العبد يعني صدقه ووفاءه وإخلاصه في عهده مع الله وإذعانه في العبودية له واستقامته في صلته بالله، وهي مؤهلات لأن يكون العبد مقربا إلى الله محبوبا لديه. ورغم هذا المقام السامي الذي ناله نوح ولوط عند الله، فهل أجدى نفعا في امرأتيهما؟ هل أصلح صلاح العبدين زوجتيهما؟ كلا، لقد آثرت الفساد فخانتاهما، أي خانت الرسالة وظاهرت عتات الفساد والكفر على رسل الصلاح والإيمان، وناصرت ملأ التكذيب والسوء على مصابيح الصدق والإحسان. فبئست الجناية من موقع واجبه الصيانة، وبئست الخيانة من موقع يتوقع منه الأمانة. ولكن أن يكون ذلك وقد أحبت الكفر وفضلت خيانة الرسالة وآثرت الفساد، ولهذا استحقت غضب الله وعذابه رغم أنهما زوجتا رسولين، واستحقت النار رغم أنهما تحت عبدين صالحين من عباد الله، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. نعم، ادخل النار مع الداخلين من الكفار بالله والمكذبين برسله، مع الداخلين من المستكبرين على الحق الخائنين لعهود الله، مع الداخلين من الفاسقين عن الإيمان الخارجين عن سبيل الله. هذا هو مصير امرأة نوح وامرأة لوط رغم أنهما زوجتا رسولين من رسل الله. ولكن لا فرق عند الله بين إنسان وإنسان إلا بالتقوى. لا تنجي من عذاب الله قرابة من نبي أو صهارة أو نسب، بلى من كسب سيئة

0: سيئة وأحاطت به خطيئته، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فكل ثروات الدنيا وكل نسب وعشيرة لا تقرب عند الله زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وهكذا، فإننا نعرف من هذا المثل المضروب للذين كفروا أن مناخ الإيمان لا تتفتح له القلوب المتحجرة، وأن القرابة من الرسل والصهارة من الصالحين لا تنجي من النار المستعرة، بل كل نفس بما كسبت رهينة. ونأتي إلى المثل المقابل في الآية الثانية لنقبس منه ما يسره الله، فلنقرأ. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ها هو الإيمان يشع في ظلمة الكفر بالله، واليقين ينمو في مناخ التكذيب بفضل الله. ها هو التصديق بيوم الدين يتلألأ في قصر الطغيان الذي يتوهم الخلود في الدنيا وينكر البعث والجزاء. ها هو اللجوء إلى الله والافتقار إليه يعلو في ركام زيف الاستغناء عن الله ووهم الاعتزاز بغير الله من متاع الدنيا. ها هي الاستقامة تنبت في اعوجاج الفساد والعبث. إن القصر الظالم الطاغي لم يطفئ جذوة إيمانها بالله، ولم يهدم تماسك يقينها بعطاء الله. ها هي من بين عرش الطغيان المسرف المترف ترفض الإسراف والترف، وتسمو على مغوياته، وتعلو على غروره وظلمه. ومن قصر يدعي صاحبه الربوبية في الناس تتجه إلى ربها الحق فتسأله رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. لقد سألت الأصح والأبقى، وأدركت بحسها المرهف وإيمانها المشع أن كل طموح الدنيا لهو ولعب، وأن كل مكاسب وثروات الدنيا زيف وكذب، وأن كل جهود الصراع على الملك والثراء والتسلط والاستعلاء جهد ضائع متعب. إن غاية ما يكسبه الباغي في ملكه والطاغي في ثروته إنما هو بيت، نعم بيت. قد يكون هذا البيت قصرا واسعا باذخا، قد يكون مجهزا بكل وسائل الترف وكل أسباب الفخامة والإسراف، قد تجند لبنائه وتشييده أندر القدرات، وتجلب لزخرفته الأيدي الفنية المبدعة، قد تجلب لحدائقه أزهى الزهور وأطيب الثمار، وتطلق فيه الأنهار، وترعاه خبرات المهندسين الزراعيين. قد يكون هذا لهذا الملك أو هذا الثري، وقد يكون معه قصور وقصور. إنما رغم كل هذا إنما هو بيت، بيت واحد، غرفة واحدة، سقف واحد يتسع له عند منامه، بعيدا عن كل جاهه وسلطته وثروته. ثم هو مع كل هذا الجهد والتعب والإسراف تارك كل ذلك لغيره ومخلفه لوارثه، والوارث موروث تالف وكل شيء هالك. فلماذا هذا الجهد فيه شيء هالك؟ ولماذا هذا الظلم والبغي وغايته تالف؟ إذن فالأفضل والأجدى أن يعمل الإنسان صالحا يبقى، وأن يتجه إلى ربه صادقا لينال من الله عنده بيتا في الجنة، بيتا يدوم وفيه ما تشتهي الأنفس. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إنه ملك لا يكدره هم، ولا يلغيه خصم، ولا يبليه زمن، ولا يفنى ولا يمل، فما أعظم وما أجمل. وهكذا، فإن امرأة فرعون المؤمنة الصادقة قد رأت كل قصور زوجها وزخرفها لهوا ولعبا وكذبا، ودعت من الله النجاة منه ومن قومه، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فطوبى لها من مثل لكل مؤمن صادق وأنموذج يحتذى به في هذا العصر الذي طغت فيه زخارف اللعب واللهو. إنه مثل ضربه الله لكل مؤمن قوي يصمد أمام المغويات ويعلو على وحول اللهو والترف والإسراف مهما تكاثرت وطغت من حوله، ولا ينخدع بكثرة الخبيث مهما ظهر بمظهر المغري. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا ممن آمن وأيقن، وممن عمل صالحا ترضاه. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام، يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
2: الحلقة 30.
3: سلام الله عليك يا أبي ورحمة الله وبركاته.
4: عليك السلام يا ولدي الحبيب محمد. حمدا لله على سلامة الوصول من صنعاء.
3: سلمك الله يا إمام، وأسأل الله تعالى أن تكون بخير وعافية.
4: بني محمد، أين علي بن محمد؟
3: من؟ علي؟
4: نعم، علي بن محمد بن عبيد الله. هل حدث له مكروه؟ أصدقني القول يا محمد.
3: لقد خرجنا معا من صنعاء تلبية لأمركم.
4: نعم،
3: لكنه كان مريضا، اثارت عليه بعض الجروح التي أصابته بنجران وصنعاء.
4: نعم،
3: فلما بلغنا خيوان اشتدت علته وسرت الجروح فيه.
4: حول الله.
3: فأدرك أن الموت نازل به، فطلب مني التوقف به في خيوان.
4: نعم،
3: ولم تمضي عليه ساعات حتى صعدت روحه إلى بارئها راضية مرضية، فقبرته فيها.
4: ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قبر بخيوان حوى ماجدا، منتجب الآباء عباسي، قبر علي بن أبي جعفر من هاشم كالجبل الراسي. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: ما يبكيك يا أخي حسين الطبري؟
1: خوفا وقلقا على الإمام الهادي، روحي ونفسي له فداء.
0: عليك يا أخي أن تضاعف إيمانك بقضاء الله وقدره.
1: ونعم بالله، ولكن يا يرسمي، أنت تعلم أن بالإمام من الصبر والجلد والتحمل ما يجعله يرفض أن يستقر على فراشه، ولهذا فهو ما بقي في الدار إلا وهو يحس بألم شديد.
0: هون عليك، فإن الإمام سلام الله عليه قد تعهد قلبه بالحزن الطويل وبدنه بالجهد الثقيل، يريد بذلك رضا ربه والتقرب إليه.
1: لكني أخشى أن يموت.
0: إن حياة الآخرة عنده أحب إليه من الحياة في هذه الدنيا.
1: أتخبرني بقيمة الدنيا عنده وهو من أيأس نفسه عنها؟ تالله إنه قد رمى نحو خالقه بقلبه وعوده الجهد وكده في طاعة خالقه، وها هو على فراش الموت في دار يستأجرها.
0: ثق يا طبري بأن الله تعالى قد عرف من الإمام الصدق وسيأتيه بالفرج واليسر من عنده.
1: فمن أصحب بعده ومن أحب سواه؟ أسأل الله أن يقبض روحي قبل روح الإمام.
0: عليك أن تسلك طريقة وتقفو آثاره لتشعر بوجوده معك دوما، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير.
2: ما أحوج أبناء الأمة للعودة إلى سيرة الإمام الهادي وفهم شخصيته التي حاول أعداء الأمة تشويهها وتقزيمها وتغييبها لعقود، رغم إجماع المخالف والموافق على عظيم قدره وفضله وكرامته عند الله، وهم بذلك يبغون فصل الأمة عن نماذج الإسلام القرآني المحمدي وإبعادها عن طريق العزة والكرامة التي يصنعها الإيمان. يقول عنه العالم والمفكر والباحث المصري الشيخ الدكتور محمد أبو زهرة، أحد كبار علماء الشريعة الإسلامية في القرن العشرين: عكف الإمام الهادي على الفقه يدرسه من كل نواحيه وفي كل مصادره، وقام هاديا مرشدا يدعو إلى الله سبحانه وإلى صراط مستقيم، وكان مرجعا في الدين من كل الطوائف الإسلامية والأمصار المختلفة يسألونه ويستفتونه وهو يرد عليهم برسائل قيمة أثرت عنه، يدافع فيها عن القرآن والسنة ويبين الحق الذي يرد زيغ الزائغين. وذهب إلى اليمن سنة 280 هجرية فوجد فيها أرضاً خصبة لآرائه، فبذر فيها ذلك البذر الطيب النقي من الآراء الفقهية العميقة ومن العقيدة الدينية القويمة الخالصة من كل وهم ومن كل زيغ. إن أعظم مقاصده إقامة حكم إسلامي وجمع المسلمين على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان يسعى جهده لجمع شمل المسلمين وإصلاح أمورهم فيما بينهم. ولم تكن شهرة الإمام الهادي بحكمه العادل فقط، بل كانت شهرته بعلمه وفقهه. بقي الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام في داره بصعدة يتابع أخبار البلاد ويدبر أمر الناس، لا يرده عن ذلك ما به من أوجاع المرض وآلام الجروح التي سرت في جسده، ثم تداعت عليه العلل وثارت الجروح القديمة، فلم يكن في جسمه موضع إصبع إلا وقد شرفها الله بضربة سيف أو طعنة رمح أو احتضان نبل. وبعد طول اشتياق وكثرة بلاء وسعي حثيث نحو لقاء الله، أدرك الإمام الهادي عليه السلام أن الله قد أوشك أن يبلغه مناه ويختاره إلى جواره، فجمع ولده وأخرج إليهم وصيته يقرأها عليهم يوم الأحد 19 من ذي الحجة 298 هجرية، وكان حينها عليه السلام قد بلغ 53 من عمره، وكان مما جاء فيها:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى أهل بيته الطاهرين. شهادة من الله يشهد بها يحيى بن الحسين بن القاسم، يشهد على ما شهد عليه الله سبحانه لنفسه، يشهد أنه لا إله إلا هو، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللهم من عندك وإليك وفي قبضتك وقدرتك عبدك وابن عبديك، هذا ما أوصى به يحيى بن الحسين. أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أرسله لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين، ويشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أخو رسولك ووليك والقائم بحجتك بعد رسولك، وأنه خليفته من بعده في عبادك، ويتقرب إليك بولايته وبمودته وبولاية من تولاه وبمعاداة من عاداه. اللهم إني أشهدك يا رب وكفى بك شهيدا، وأشهد حملة عرشك وأهل سماواتك وأرضك ومن درأت وبرأت وخلقت وفطرت وركبت وجعلت وصورت ودبرت، بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأنك واحد أحد فرد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد، لا شبيه لك ولا نظير ولا ند ولا عديل، ولا يشبهك شيء وليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير، لا تحيط بك الأقطار ولا تجنك البحار ولا تواري عنك الأستار ولا تحدك بك السماوات والأرضون ولا يتوهمك بتحديد المتوهمون، ولا يستدل عليك المستدلون إلا بما دللت به على نفسك من أنك أنت سبحانك الواحد الجليل، والخلق عليك دليل، وأنك لا تقضي بالفساد ولا تجبر على العصيان العباد، بريء من أفعالهم، تقضي بالخير وتأمر به، وتنهى عن الفجور والبغي وتعذب عليه، صادق الوعد والوعيد، الرحمن الرحيم بالعبيد. ثم يوصي يحيى بن الحسين من بعد ما شهد الله من شهادة الحق كل من اتصل به وعرفه أو لم يعرف، من والد وولد، قريب وبعيد، بتقوى الله وحده لا شريك له، وبطاعته والاجتهاد له في السراء والضراء، والخوف منه والمراقبة له، فإنه يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وبالأمر بالمعروف الأكبر، والنهي عن التظالم والمنكر، والإرصاد لأمر الله. فمن علم أنه مستحق للقيام بأمر الله مستأهل له، فيه الشروط التي تجب بها الإمامة والقيام، فليقم لله بفرضه، وليدع الناس إلى نفسه وجهاد أعدائه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا ينهي ولا يفتر، ولا يكل ولا يقصر، فإن ذلك فرض من الله عليه لا يسعه تركه، ولا يجوز له رفضه، واجب عليه في الخوف والأمن والرخاء والشدة والمحنة والبلاء. ومن وجد حجة من أهل بيت نبيه ممن فيه هذه الشروط فلينهض معه ويبذل نفسه وماله، فإن ذلك أقرب ما يتقرب به إلى الرحمن، ويطلب به الفرار من النيران. ثم يسأل يحيى بن الحسين ويطلب من والده وولده وولد ولده إلى يوم القيامة، وإخوانه وعمومته وبني أعمامه، وكل أقربائه ومواليه وشيعته وأهل مودته، وكل من أحب أن يبره ببر أو يتقرب إلى الله له بصلة في حياته وبعد وفاته، أن يهبوا له هبة مبتوتة يقبلها منهم في حياته وبعد وفاته، ما أمكنهم من بر أو هبة أو صلة، من عتق رقاب مؤمنة عفيفة زكية مسلمة لا يعلم عليها إلا الخير، ولا ترمى بشيء من الضير، أو كفارات مما أمكنهم عن الأيمان، أو صدقة بما أمكن من ثياب أو إطعام أو نقد أو سقي ماء في المواطن المحدودة. ثم إن يحيى بن الحسين يسأل الله أن يحسن جزاء من فعل شيئا مما سأله وبره بذلك ووصله، ويسأل الله أن يصله ويعطيه على ذلك أفضل العطاء، إنه قريب مجيب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

0: اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبرحمتك التي وسعت كل شيء وببركة الصلاة والسلام على رسولك محمد وآله الطاهرين أن تمن على الإمام بالشفاء العاجل وألا تدع فيه جرحا إلا داويته ولا ألما إلا سكنته ولا مرضا إلا شفيته. اللهم إنا نسألك من عظيم لطفك وكرمك أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية.
1: وقال عنه الأديب اليمني الشهير العلامة أحمد بن محمد المطاع في كتابه تاريخ اليمن الإسلامي: الإمام الهادي هو بلا شك أكبر مصلح ارتفع اسمه في أفق التاريخ اليمني، ونال من الاحترام والحب في قلوب اليمنيين مكانة لم يتبوأها أحد، بحيث أصبحت آثاره وأعماله وصفاته العالية قبلة الأبصار ومهوى الأفئدة، فإنه بمكانة عليا من العلم والفضل والورع ومكارم الأخلاق والحلم والتواضع، كثير الصفح والتجاوز عن سيئات الناس وهفواتهم، وكان شجاعا مقداما ثابت الجأش ماضي العزيمة.

0: اللهم لك الحمد على ما لم أزل أتصرف فيه من سلامة بدني، ولك الحمد على ما بي من علة في جسدي. اللهم فصل على محمد وآله، وحبب إلي ما رضيت لي، ويسر لي ما أحللت به، واجعل مخرجي عن علتي إلى عفوك، ومتحولي عن صرحتي إلى تجاوزك، وخلاصي من كربي إلى روحك، وسلامتي من هذه الشدة إلى فرجك. إنك المتفضل بالإحسان، المتطول بالامتنان، الوهاب الكريم ذو الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
1: أبي أبي مولاي الإمام، مولاي الإمام،
2: لا قوة إلا بالله،
3: إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: لقد مات أبي يا عماه، لقد انحد ركن الإسلام.
3: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا.
2: رحمك الله يا ابن رسول الله،
0: نستودعك الله يا إمام الحق، نستودعك الله.
4: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم في رحاب النبوة. في رحاب النبوة سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. أول من قال لا إله إلا الله بعد رسوله لم يبارزه فارس قط إلا قتله. سنتحدث في هذه الحلقة في ما يتعلق بمناسبة اقتراب ذكرى مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى الاستمرار لسلسلة الحلقات حول هذا الموضوع، حول مكانة النبي صلوات الله عليه وعلى آله ومكانة أسرته ومكانة أسرة النبي. النبي كان فيما يتعلق بنسبه الشريف، النبي كان مثلما ورد عنه صلوات الله عليه وعلى آله كان أشرف ولد آدم حسبا وأفضلهم نسبا من قبل أبيه وأمه. ورد عنا صلوات الله عليه وعلى آله أن قال: ما ولدتني بغي قط منذ كنت في صلب آدم، فلم تزل تنازعني الأمم كابرا عن كابر حتى خرجت في أفضل حيين في العرب هاشم وزهرة. فالنبي فيما يتعلق بمكانة أسرته كان في الذروة، في من أفضل الأسر. والواقع أن القرآن الكريم دائما ما يتحدث عن الأنبياء السابقين ويؤكد على أنهم كانوا من أعلى الناس في قبائلهم من حيث مكانة أسرهم، من حيث مكانة أسرهم وفي حفاظ أسرهم على الشرف والعفة وعلى القيم النبيلة الفطرية، القيم النبيلة الفطرية. مثلا شعيب عليه الصلاة والسلام كان من رهط فيهم شرف وعز ومنعة وكان نسيبا فيهم، ولذ قال الله تعالى في مجادلة لقومه: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي عز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية إن ربي بما تعملون محيط. محمد صلى الله عليه وآله كان من أسرة فيها سمو وعلو في قومه. الإمام علي بيقول في فضل طهر نسب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، قال: كلما نسخ الله الخلق فرقتين جعله في خيرهما، لم يسهم فيه عاهر ولا ضرب فيه فاجر، ولا ضرب فيه فاجر. الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية، وهذا أحد أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، بيقول: إلى أن أخرج محمدا صلى الله عليه وآله من خير نسله ذوي العزم من الرسل، تناسخه دروج الأصلاب وتحفه طواهر الأرحام، مبرأ من كل عهر، مطهرا من كل سفاح، تؤديه زواك الأصلاب إلى مطهرات الأرحام، حتى استخرجه خير جنين وأصحبه خير قرين، أرسله بنور الضياء إلى أهل الظلم والكفر. يعني في سلسلة من آدم لا عند النبي، في سلسلة آباء وأمهات النبي لم يسهم في رسول الله عاهر أبدا، كان طاهر مطهر من آدم إلى أن ولد سلام الله عليه، صلوات ربي وسلامه على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وروي كذلك عن ابن عباس أن النبي قال: لم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة صفيا مهذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما. وقد روي عن رسول الله عند جميع كتب المسلمين الرواية النبوية المعروفة: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذا الرواية موجودة في كتب المسلمين سنة وشيعة. النبي طبعا كان رفيع النسب وكان امتداد لدوائر الاصطفاء. طبعا ما هو شو المراد لما بنقول شرف النسب أن تكون عشيرة الذات مال كثير ولا، لأن لما المال ما هوش نسب. عمها أبو طالب كان كبير البطحاء وشريفها، كانوا يسموها الرئيس، ومع ذلك كان قليل المال، كان قليل المال عمها أبو طالب. والنبي مع علو نسب بين العرب كان فقيرا وكان يتيما وكان يرعى الغنم، فليس علو النسب والشرف ملازما لكثرة المال أو قوة البطش أو عظمة السلطان. يعني شرف النسب أن يكون من أصول يتنزهون عن النقائص ويخشون العار، من أن يقعوا في رذيلة يستنكرها العرف ويستهجنها ذو الفطرة السليمة وبيجسدوا القيم والمبادئ النبيلة. وهذا هو الشرف النفسي. ولم يجعل النبي شرفه في العرب بالمال أو السطوة. لا لا، ما هوش بهذا. يعني هي قضية الأخلاق والقيم، وأسر معروفة بين القبائل العربية أنها من أفضل الأسر وأكثرها أصالة والتزاما بالقيم والنبل والشهامة وهذا موضوع يعني مهم. المسألة هذا مهمة جدا، هذا المسألة مهمة جدا، ومن المهم أن يعرف الناس ما بين النبي والنبي. صحيح أنها بتكون فترة من الرسول، لكنها لم تكن فترة من الهدى. يعني كان هناك أعلام هدى يقومون نسخ مصغر للأنبياء، يستمرون في نقل القيم الفاضلة وتعليم الناس وتربيتهم. وبالتأكيد أن من أجداد النبي الكثير من هذه النوعيات الذين كانوا أشبه ما يكون بأعلام هدى، أعلام هدى مثل جدة عبد المطلب مثل الله. ولذلك الإمام الهادي بيأكد على أن الفترة هذه ما بين الرسل، بيقول وفيما بين أزمنة الرسل فترات فترات، في مثلها يتحير الظلال ويدفن الحق ويغمض البرهان بتظاهر الجبارين على أولياء الله، وهنالك يندب الشيطان ولاته ويبث دعاته وينصب حبائله ويدخل على الناس الشبهة ويضطرهم إلى الحيرة. وليست فترة من الهدى، ولكنها فترة من الرسل، وفيها كتبه وحججه وبقايا من أهل العلم يحيون العلم ويحيون به، فقد وجهوا الله من رغبتهم وامتحنهم الله بأهل دهرهم، قد تمسكوا بنور كتابه وعرفوا مواقع حججه في كل بدعة حدثت أو شبهة نزلت. بمعنى بيظل هناك أعلام هدى، بيظل هناك أعلام هدى قائمين. لاحظوا من مآثر آباء النبي صلوات الله عليه وعلى آله، قال رواء في المصابيح لأبي العباس الحسني عن سعيد بن خيثم، قال عن أخوه معمر، قال قال لي زيد بن علي عليه السلام، الإمام زيد بن علي، يا معمر كنت أماري هشام بن عبد الملك وأكابره الكلام، فدخلت عليه يوما فذكر بني أمية، فقال هم أشد قريش أركانا وأرفع قريش مكانا، هذا هشام بن عبد الملك بيمدح بني أمية، وأعظم قريش سلطانا وأكثر قريش أعوانا، كانوا رؤوس قريش في جاهليتها وملوكهم في إسلامها. جواب عليها الإمام زيد قال على من تفتخر، على هاشم أول من أطعم الطعام وضرب الهام. شوف هلا هذاك بيفتخر ببعض بمعايير مادية، والإمام زيد بيفتخر بمعايير قيمية وأخلاقية، معايير قيمية وأخلاقية، لأن هذا الذي كان يتميز به الأنبياء وعلام الهدى. قال على هاشم أول من أطعم الطعام، كان يطعم الفقراء والمساكين، وضرب الهام وخضعت له قريش بإرغام. أم على عبد المطلب سيد مضر جميعا، وإن قلت معد كلها صدقت، كان إذا ركب مشوا، وإذا انتعل احتفوا، وإذا تكلم سكتوا، وكان يطعم الوحوش في رؤوس الجبال والطيور والسباع والإنس في السهل وحافر زمزم وساق الحجيج وربيع العمرتين. أم على بنيه أشرف رجال بها، أم على سيد ولد آدم رسول الله حمله الله على البراق وجعل الجنة بيمينه والنار بشماله، فمن تبعه دخل الجنة ومن تأخر عنه دخل النار. أم على أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب أخي رسول الله وابن عمه، فرج الكرب عنه وقال فيه الرسول الله ما لم يقله في أحد من أصحابه ولا لأحد من أهل بيته، قال فاحمر وجه هشام وبهت ما أدري وش يقول. طبعا كانوا آباء النبي وأجداده على ملة إبراهيم عليه السلام. علي بن أبي طالب كان بيقول، الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام كان بيقول ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنما قط، ما عبدوش صنم قط. قيل وما كانوا يعبدون؟ قال كانوا يصلون إلى البيت على دين إبراهيم الخليل متمسكين به. وهاشم بن عبد مناف وهو أحد أجداد النبي كان أول من أطعم الطعام وهشم الثريد، يعني كان في مكة المكرمة يجهز المواد، وكان بيت كرم وينصبها، وأي وارد وصادر معروف أو غير معروف يفتح لها المواد ويأكل المستضعفين والفقراء والواصلين والمسافرين ويكسو ويحمل من طرقه وينصر المظلوم. وكانوا يدوا في شعر، كانوا بيقولوا يا أيها الضيف المحول رحله، هل حللت بآل عبد منافي، هبلتك أمك لو حللت بدارهم، منعوك من جوع ومن إقرافي، كانت قريش بيضة فتفلقت، فالمخ خالصها لعبد منافي، عمر العلا هشم الثريد لخومه، ورجال مكة مسنتون عجافي، الرائشون وليس يوجد رائش، والقائلون هلم للأضياف. الكرم، لأن من أخلاق أعلام الهدى وأخلاق الأنبياء الكرم. الكرم، شوفوا نبي الله إبراهيم سلام الله عليه كيف لما جوا لعنده الضيوف ما يعرفهم، مش ما بالله عرف أنهم جوا يشتوا يستمعوا للهدى. في معنى الآية قال فجاء بعجل سمين، سارد العجل السمين يعني يذبحهم ويضيف لهم. الكرم، وطبعا نسبت لها الرحلتين، رحلة الشتاء والصيف لهاشم بن عبد مناف. أما جد النبي عبد المطلب كانت الكثير من الكتب والمواقف تؤكد أنه كان موحد يلتجئ بالله وكان يرفض عبادة الأصنام. لا صدقوا الوهابين ذول الذي رفعوا لنا مكانة بني أمية الذين هم من أرجس قبائل قريش وحطوا من قدر أجداد النبي صلى الله عليه وعلى آله. يعني بعض كتب التاريخ ذكرت بأن عبد المطلب كان يرفض عبادة الأوثان والأصنام، وحد الله وفى بالنذر وكان يستنبي سنن نزل القرآن بأكثرها، وجاءت السنة الشريفة من رسول الله بها وهي الوفاء بالنذر وما أمن الإبل في الدية وأن لا تنكح ذات محرم ولا تؤتى البيوت من ظهورها وقطع يد السارق والنهي عن قتل الموؤودة وتحريم الخمر وتحريم الزنا والحد عليه والقرعة وأن لا يطوف أحد بالبيت عريانا وتكريم الضيف وأن لا ينفقوا إذا حجوا إلا من طيب أموالهم وتعظيم الأشهر الحرم ونفي ذات الرايات. ذات الرايات يعني العاهرات. فهذا كانت مواقف. لاحظوا أن كان هناك خط هداية ونور متصل من الأنبياء متسلسل، ما قد ضاع وماع مثل ما بقية الخطوط الأخرى، وبعدها خرج من إطار هذا الخط نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله. فهذا مسألة مهمة. يعني كان طبعا يوضع العبد المطلب ثراش في ظل الكعبة وكانوا بنوه يجلسوا حوله حتى يخرج إليهم، وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله يأتي وهو غلام فيجلس عليه، وكانوا أعمامه يجوا يأخذوه من عند جده أبوهم عبد المطلب ليؤخروه، فيقول لهم عبد المطلب دعوا ابني فوالله إن له لشأنا. يعني كان عنده شعور نفسي لأن المؤمن يرى بنور الله أن بمكان كبير النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله. بالنسبة لأبو النبي عبد الله كان معروف بعفته وورعه وكان يبتعد عن الفواحش ويتنزه عنها. ابن عباس قال لما خرج عبد المطلب بن هاشم بابنه عبد الله ليزوجه مر على كاهنة من أهل تبالة قد قرأت الكتب، قالوا متهودة كانت، رأت نور النبوة في وجهه وراودت فراودت الذي عبد الله أبو النبي. قال قام ادى بيت شعري قال أما الحرام فالممات دونه يحمي الكريم عرضه ودينه والحل لا حل فأستبينه فكيف بالأمر الذي تبغينه. فكان مشهور بعفته وكان مشهور بأخلاقه قيمه، وتزوج بآمنة التي هي بنت وهب بن عبد مناف اللي هي زوجة النبي الذي هي أم النبي صلوات الله عليه وعلى آله، أم النبي صلوات الله عليه وعلى آله. عم النبي أبو طالب هو الذي كان أكثر من بقي النبي بقي مع عمه أبو طالب. كان عمه أبو طالب نعم المدافع عن رسول الله، وكان له مكان اجتماعي كبير في مجتمع مكة اللي كانت تحكم الضوابط عشائري، يعني نفع البعد القبلي نفع في حماية النبي صلوات الله عليه وعلى آله، لأن كان الظرف القبلي يفرض على القبائل القرشية أن لا يتعدوا على النبي في وجود أبو طالب الذي كانوا يعتبروه رئيس مكة وكان له ثقلها الاجتماعي والقبلي. وكان يصدر دائما بأشعار تصديقه وإيمانه برسول الله. كان بيقول ليعلم خيار الناس أن محمدا نبي كموسى والمسيح ابن مريم أتى بهدى مثل ما أتيا به فكل بأمر الله يهدي ويعصمي. كان يقوم مواقف قوية مع النبي حتى لما كانوا يعتدوا عليه، وكان يقف وعرض نفسه للخطر في عدة مواقف، وكان أوصى حتى أولاده عند وفاته قال لهم أوصيكم بمحمد خيرا فإنه الأمين في قريش وهو الجامع لكل ما أوصيكم به، كونوا له ولاة ولحزبه حمى، والله لا يسلك أحد منكم سبيله إلا رشد ولا يأخذ أحد بهديه إلا سعد. حتى أنه قال في عند وفاته لقريش يا معشر قريش أنتم صفوة الله من خلقه وقلب العرب، وفيكم السيد المطاع والمقدم الشجاع الواسع الباع، واعلموا أنكم لم تتركوا للعرب في المآثر نصيبا إلا أحرزتموه ولا شرفا إلا أدركتموه، فلكم بذلك على الناس الفضيلة ولهم به إليكم الوسيلة، والناس لكم حزب وعلى حربكم ألب، وإني أوصيكم بهذه البنية فإن فيها مرضاة الرب وقوام للمعاش. إلى أن وصل وإني أوصيكم بمحمد خيرا فإنه الأمين في قريش والصديق في العرب وهو الجامع لكل ما أوصيتكم به، قد جاء بأمر قبله الجنان وأنكره اللسان مخافة الشنان، وأيم الله كأني أنظر إلى صعاليك العرب وأهل الأطراف والمستضعفين قد أجابوا دعوته وصدقوا كلمته وعظموا أمره فخاض بهم غمرات الموت، فصارت رؤساء قريش وصناديدها أذنابا ودورها خرابا وضعفاؤها أربابا، قد محضته العرب ودادها وأصفت له فؤادها وعضته قيادها دونكم، يا معشر قريش ابن أبيكم كونوا له ولاة ولحزبه حمى، والله لا يسلك أحد سبيله إلا رشد ولا يأخذ أحد بهديه إلا سعد. فكانت هذا كلها تعبر عن إيمانه، حتى أن النبي عندما توفي أبو طالب أو زوجة خديجة سمى العام ذاك عام الحزن، سماه عام الحزن. هذا نبذة قصيرة جدا عن مكانة الرسول ومكانة أسرته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يهدينا وأن ينورنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: كنتم مع في رحاب النبوة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور أحمد مطهر الشامي.

0: هي
1: وهو
0: هم
1: وأنتم
0: نواة المجتمع وأساسه
1: بناة الجيل ورعاته
0: وكل شؤون الأسرة
1: في دائرة اهتمامنا
0: فعونكم في محط عنايتنا
1: عبر مساحة أسبوعية
0: ستكون لكم مخصوصة لأنكم
1: في القلب أنتم
0: في القلب أنتم
1: في القلب أنتم برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح من إخراج أسمهان يحيى
2: السلام الله عليكم سامعين الأحباء وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقتنا المتجددة

أقر الله سبحانه وتعالى المودة والرحمة أساسا في السكن النفسي بين الزوجين، ولتثبيت ذلك الأساس يتوجب الاحترام والتقدير بينهما. يقول سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هكذا جاء في القرآن الكريم بتعبير بليغ: كل ستر لطرفه وشريكه الآخر، الزوج أو الزوجة. وهكذا تعمر البيوت المستقرة، إلا أن بعض الأزواج قد يدخل في حالة عدوانية سلبية نتيجة سوء فهم أو لتعامل غير ودي أو لسلوك مستفز للآخر، وهذه العدوانية السلبية يتم التعبير عنها بأشكال متعددة، كتعبير عن الغضب وعدم الرضا عن الآخر. فعوضا عن الحديث المباشر والتعبير عما آلمه أو أغضبه، يكون التسويف المتعمد بالتأخير في تلبية طلب الآخر دون عذر فعلي، أو باتباع أسلوب المعاملة الصامتة دون الخوض في الحديث حتى وإن كان هناك حديث فيكون مقتضب جدا أو ببرودة. كذلك بالسخرية المبطنة كالنطق بكلمات جارحة على هيئة مزحة، ويقصد بذلك التقليل من شأن وقدر الطرف الآخر. التساؤل الذي يتبادر إلى أذهانكم الآن سامعينا: لماذا هذا الأسلوب النفسي المرهق للزوجين معا؟ لماذا لا يكون هناك الوضوح والشفافية والطرح للنقاش لمعالجة أي إشكالية قد بدرت؟ يجيب على ذلك علماء النفس والاجتماع: فهذا السلوك قد يكون نتيجة لخوف من المواجهة التي يتوقع أنها قد تولد الغضب والشجار والعنف والانفصال. كذلك الرغبة في السيطرة على الطرف الآخر خاصة من قبل الزوج وكوسيلة عقابية وتطويع، أو قد تعود للشخصية التي نشأت على القمع منذ الطفولة بعدم إبداء الرأي أو التكتم وعدم التعبير. وللتخلص من هذه العدوانية السلبية أيها الأحبة، يفضل تشجيع الحوار بينكما لإتاحة مجال للتعبير عن المشاعر والرأي بحرية. كذلك لفت الانتباه وبلطف إلى ما يزعج الآخر، إلى جانب وضع حدود وعدم التجاوب مع الاستفزاز النفسي والتغاضي وإظهار التقدير والاحترام لينعكس على الآخر وبالتالي يتصرف بنفس الأسلوب. فالبيوت أيها الأحبة تبنى بالود لا بالند، تستقر بالاحترام المتبادل لا بالتأديب والهجر، تقوى بالتغافل والتنازل لا بالكبر والتنافس والهيمنة، تتنفس الحياة بالحب وبالتسامح وبالكلمة الحلوة والتضحية، وليس بالعناد والإهمال والتجاهل والأنانية. دوما لكم الاستقرار والسعادة.

0: مستمعين الأحباء، الإنسان بطبعه يأنس للحيوانات الصغيرة كالقطة والكلاب. الكثير من الناس يعملون على تربية نوع أو أكثر من الحيوانات في منازلهم، تتولد مشاعر مودة إيجابية خاصة من قبل الأطفال لهذه الحيوانات، ومن فترة إلى أخرى تطالعنا الكثير من الوقائع بتعرض أطفال لعضة الكلاب المتشردة في الشوارع، ما يجعل حياة هؤلاء الأطفال على المحكة. للأسف البعض دفع حياته ثمنا لهذه العضات نتيجة إصابته بداء الكلب. من الرسائل التي نقرأها بمعيتكم سامعين الأحبة، رسالة محمد يقول: ابنه الصغير تعرض لعضة كلب أثناء توجهه إلى مدرسته، يتساءل ماذا عن هذه الخطورة. أيضا رسالة يحيى يقول: كلب شرس هجم على ابنته وصديقتها في الشارع، صديقة ابنته للأسف توفت، ابنته تخضع للعلاج، يتساءل هل هناك خطر عليها خاصة بعد وفاة صديقتها نتيجة عضة نفس الكلب الذي عض ابنته. الكلب الذي عض ابنته عن تأثير أيها الأحباء أضرار عضة الحيوان خاصة الكلاب. يسرنا أن نستضيف معنا الدكتور أسامة الخياط، طب عام وجراحة. مرحبا بكم معنا الدكتور أسامة.
1: مرحبا بكم، سلام الله عليكم جميعا فريق إذاعة حمعاء وجميع مستمعين الكرام.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا الدكتور، حسب الرسائل وما يحدث من شكوى الكثير من تواجد الكلاب وهجومه على الناس خاصة الأطفال، أولا ماذا تمثل عضة الحيوان من خطورة على الإنسان وخاصة الكلاب؟
1: أولا أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة.
0: مرحبا.
1: الحديث اليوم إن شاء الله عن عضة الحيوانات وخاصة الكلاب ليس حديثا عابرا، لأن بعض هذه العضات قد تنقل أمراضا خطيرة، وعلى رأسها موضوع اليوم الذي هو داء الكلب أو ما يسمى بالسعار، وهو مرض قاتل بنسبة تقارب 100% بعد ظهور الأعراض، لكن قابل للوقاية بالكامل إذا تم التدخل الصحيح والمبكر. لذلك فإن الوعي والإسعاف الأولي قد ينقذان حياة الإنسان. بالنسبة لسؤالك لماذا تمثل عضة الحيوان وخاصة الكلاب خطورة كبيرة، أنا نقول تكمن هذه الخطورة في أمرين. أولا هو انتقال الجراثيم التي تسبب التهابات شديدة في مكان العضة. ثانيا وهو الأهم

0: بغيت التعامل مع هذه العضة من إسعاف أولي مثلا عند التعرض لعضة الحيوان، خاصة الكلاب المعروف أنه قد يكون مصاب بالسعال كما ذكرتم، لما قد يكون انتقل من العدوى الفيروسية من الحيوان إلى الإنسان.
1: نعم، الإسعاف الأولي الصحيح يتمثل نقول إحنا أولا غسل مكان العضة فورا بالماء الجاري والصابون لمدة لا تقل عن 15 دقيقة على الأقل. ثانيا تطهير الجرح بمطهر مثل المتوفر البيتادين أو غيره.
0: نعم.
1: ثالثا عدم وضع البن أو الرماد أو الأعشاب أو أي مواد
0: من
1: هذه المواد المتوفرة هذه الأيام على الجرح، صلصة مدري إيش، هذا كله هدرة فاضية وينمى. رابعا التوجه فورا إلى أطراف مركز صحي لتقييم الحاجة إلى لقاح أو مصر في أقرب مركز صحي إذا كان الحالة مشتبه بها والكلب ضال أو كما شرحنا أو حتى عضة نادرة. وكل دقيقة مذكرة في العلاج تزيد من فرصة الوقاية. نعم.
0: إذن هناك خطورة أكبر إذا كانت العضة في منطقة الرقبة أو الوجه، لماذا هذه الخطورة؟
1: منطقة الوجه بالرقبة هي تمثل أكبر خطورة، لأن احنا كما ذكرنا سابقا أن الفيروس ينتقل عبر الأعصاب إلى الدماغ. ومكانه الرئيسي هو في الدماغ ويعمل على تزمير خلايا الدماغ. لذلك إذا كانت العضة أقرب إلى الرأس كانت المسافة أكثر وسرعة وصول الفيروس أسرع. لذلك تعتبر عضة الوجه والرأس والرقبة حالة طارئة تستدعي التدخل الفوري. نعم.
0: إذا نفهم من حديثكم كما ذكرتم تدمير خلايا الدماغ والتهاب حاد في المخ إلى جانب النخاع الشوكي، وهذه هي الخطورة عندما تكون قريبة من الرأس. إذا قد تكون العضة بسيطة بحسب المنظور السطحي، فمتى ينبغي القلق؟ هل هناك علامات قد تظهر تدل على أن هناك إصابة فيروسية مثلا في المصاب أو في المعضوض؟
1: نقول حتى الخدش البسيط الموجود قد ينقل عدوى إذا وصل عليه لعاب الحيوان. لذلك إحنا يجب مراجعة الطبيب فورا إذا حدث أي عضة من كلب أو حيوان مشتبه بإصابته بالسعال أو حدث مرار التورم قد يكون بسبب البكتيريا والالتهاب أو ارتفاع في درجة الحرارة أو ألم شديد أو صعوبة أو عضة انقطاع ونزيف مستمر. لذلك ما نقدر نحدد نقول لا هذا لا خدش فقط ولا هذا كذا، الخدش البسيط قد ينقل العدوى إذا وصل إليه اللعاب.
0: نعم صحيح. إذن ما هي الخطورة هنا عندما تكون هناك إحدى هذه الأعراض، خاصة إذا كانت الأسرة بعيدة مثلا عن المناطق التي تتواجد فيها الرعاية الصحية بشكل مبكر؟
1: أكيد كما ذكرنا أنه تسبب تدخل فوري طارئ سواء كان خدش بسيط، لأنه حتى الخدش الأخدش البسيطة قد تنقل العدوى. إذا وصل إليه اللعاب يعني لا نتهاون، حتى الخدش بسيط لا يتم التهاون من قبل الحيوان.
0: إذن دكتور بعد حديثنا عن الإسعافات الأولية وكذلك الأعراض في حالة كان الجرح بسيط سطحي كما قد يتوقع البعض من المربين، نتساءل عما جاء في رسالة الأخ يحيى بوفاة صديقة ابنته ومرض ابنته بعد عضة الكلب، التساؤل عن مدى الخطر التي أو الخطر الذي تتواجد فيه ابنته. ما الذي يتوجب بعد عضة الكلب؟ إعطاء المصل كما ذكرتم أو العلاج أم ماذا؟
1: ولم نقول له إن شاء الله يشفي ابنته ويرحمها المتوفى
0: يا رب يا الله.
1: فإن لا يمكن الجزم حالة ابنته عين في مجزي دون معرفة عدة أشياء. أولا هل أخذت لقاح السعال بعد العضة أو قبل العضة؟ ثانيا هل أخذت المصل الذي تحتاجه؟ ثالثا متى حدثت هذه العضة؟ لأنه إذا بدأت الوقاية مباشرة وأخذ العناية على العلاج كاملا احتمال الوقاية ممتاز بإذن الله. أما إذا لم تتلقى العلاج فيجب مراجعة أقرب مركز صحي بشكل عاجل تقييم الحالة دون أي تأخير. كما ذكرنا إذا ظهرت الأعراض نسبة القتل 100% تبلغ.
0: إذا نقول بعض الحيوانات لا يعرف هل هي سليمة لا تحمل الفيروس وحدثت العضة، هل هناك مثلا تعامل آخر أو ينبغي أن نقول للجميع أنه يجب أن يكون التعامل في هذه الأثناء وكأن الكلب فعلا لديه الفيروس ولديه

0: سعار.
1: نحن نقول نتعامل مع الجميع كأنه مصاب بالسعار بالرغم أنه ليس كل كلب مصاب بالسعار.
0: صحيح.
1: لكن لا يمكن معرفة ذلك بمجرد النظر أشوف الكلب وأقول هذا ليس مصابا بالسعار. لا. إذا كان الحيوان مثلا معروف مربى عندي في البيت يمكن أراقبه لمدة 10 إلا إذا بقي سليما فهذا يطمئن غالبا.
0: نعم.
1: ما إذا ظهرت عليه أعراض السعار فيجب اعتبار الحالة عالية الخطورة ويبقى القرار النهائي دائما للطبيب وفق تقييم الحالة.
0: نعم. إذن دكتور ما دور الأسرة في عملية الرعاية والحرص على الطفل المعضوض؟ وضعه تحت الرقابة الاحترازية أم ماذا؟
1: دور الأسرة دور الأسرة مهم جدا. أولا التأكد من أخذ جميع جرعات اللقاح في موعدها. مثلا هم في منطقة كلاب ومنطقة موبوءة وخايفين على أبنائهم يأخذوا الجرعة كما هو معروف الجرعة الذي هي حسب البروتوكول حق وزارة الصحة الزيرو والثلاثة وبعدين السبعة 14 والثمانية والعشرين. لذلك الأسرة ضروري تتأكد من أخذ جميع جرعات اللقاح. ثانيا متابعة التئام الجرح. رابعا على الأسرة مراجعة الطبيب عند ظهور أي عرض غير طبيعية. وخامسا عدم إيقاف العلاج حتى لو بدأ المصاب أنه بخير. وبعد إكمال العلاج كما هو مصاب يكون الشخص محمي بإذن الله ولا يحتاج إلى عزل أو مراقبة خاصة وإنما فقط التزام بالخطة العلاجية.
0: بهذا الطرح نصل بمعياتكم دكتور أسامة الخياط طب عام وجراحة إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم يعطيكم ألف عافية.
1: شكرا شكرا لكم وإن شاء الله رسالتنا للجميع لا تستهينوا بأي عضة ولا تحسروا العلاج فالوقاية من داء الكلب فعالة إذا بدأت في الوقت المناسب. أما بعد ظهور الأعراض فإن المرض للأسف يكون قاتلا في معظم الحالات. أشكركم جميعا على هذه الاستضافة وأسأل الله أن يحفظ الجميع من كل سوء وأن يديم الصحة والعافية على أبناء وطننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.

أيها الأحبة، البعض منا يعتدي على نظامه المتوازن للجسم بإرهاقه في عملية التنظيف والتصفية والتطهير لكم هائل من السموم، وذلك من خلال تناوله للعديد من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية بقصد حاجة الجسم إليها، متناسيا أن هذه المواد تتوفر في مختلف المواد الغذائية التي يتناولها في طعامه من الخضار والفواكه واللحوم، تبريره في ذلك أنها غير كافية لحاجة الجسم. صحيح هي تتواجد بكمية ضئيلة في هذه المواد الغذائية، ولكن لماذا؟ نعم، لأن الخالق سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر، وهو ما يحتاجه الجسم حتى لا ترهق أعضاءه بتنظيفه من السموم الناتج عما يفيض ويزيد عن حاجته، والتي تؤدي إلى آثار جانبية. هذه الآثار وخيمة على المدى المستقبلي. وإن كان لزاماً أيها الكرام تناول مثل هذه الفيتامينات والمكملات الغذائية ليكن بإشراف الطبيب حفاظاً على النظام المتوازن للجسم.

0: سامعين الأحباء، يعيش معظم الناس ضغوطات نفسية حادة عند التعرض لحدث ما كالعنف أو الصدمات، وتظهر بعد انتهاء الحدث كاسترداده لصورة الحدث المؤلم بالنسبة له، كالتعرض للقصف العدواني من كيان بني سعود. يتم سقوط ضحايا يرتقي شهداء إلى جانب حدوث الدمار الكبير. أيضا يكون هناك فقد للأب أو للأم أو الأبناء والأقارب. تظل هذه الأحداث في صورة تعاد تأثيراتها كلما تم استذكارها. هذا ما يحدث خاصة لجريحة الأطفال في بلادنا، والذي لا يزال العدوان مستمرا حتى هذه اللحظات وضحاياه في تزايد. من هذه الصور المؤلمة ما شرحتها رسائل المستمعين الواصلة إلينا. أم آية تقول: ابنتها تعاني نفسيا الحزن الألم والعزلة بعد استشهاد والدها وأختها في القصف العدواني الذي يشنه كيان العدو السعودي. رسالة محمد: أمه فقدت الذاكرة بعد استشهاد أهلها جميعا وتدمير منزلهم من العدوان السعودي. رسائل متعددة تتحدث عن حالات الضغوطات النفسية ما بعد الكوارث والأزمات. يسرنا حول هذا الموضوع أن نستضيف معنا الدكتور مهدي العبري، المعالج النفسي والمستشار الأسري. مرحبا بكم معنا الدكتور مهدي. طبعا دكتور، ما يحدث من اعتداء وقصف وحصار وتبعاته من شهداء ودمار وخراب تتجاوز قدرة الإنسان على التحمل، فيهتز التوازن الداخلي له، علاقاته أيضا بالعالم المحيط به. ماذا يقصد بالضغوطات النفسية، خاصة الصدمات والكوارث التي يتعرض لها الإنسان كحال القصف وأيضا ما يحدث من أثر؟
1: طبعا الضغوط النفسية هي حالة من المشقة والمعاناة والتوتر النفسي الذي هو ناتج عن صدمات الحرب وفقدان الأحباء، والتي تواجهها أحداث مؤلمة ومفاجئة. ما يرتبط بالضغوط النفسية هي الأحداث الصادمة، والأحداث الصادمة لما نتكلم عن الأحداث الصادمة هي نظرا لنتيجة لفقدان الأحباء، نتيجة للدمار المفاجئ، نتيجة لاعتراض سلوك الحياة الاعتيادي. لما يكون الشخص سالك في سلوك الحياة بشكل طبيعي ودي أحداث مفاجئة، فقد أحد أعزائه أحد أصدقائه، أدى إلى أنه أيش أصيب بصدمة نفسية. هذه الصدمة النفسية لها انعكاسات مثل ما أشرت يمتي في بعض القصص، أنه فقدان الذاكرة، فقدان الكلام، عدم القدرة على استيعاب الحدث الصادم. اللي بيحصل أنه ما بيستطيعش الشخص أن يستوعب الحدث الصادم حتى بتحصل الصدمة. الصدمة النفسية كالصدمة الكهربائية، بل هي أشد بكثير، لأن انفعالتها النفسية بتكون مفاجئة. ما بيستطيعش الشخص أنه يعبر عن شدة الحزن والألم اللي شعره، ما بيستطيعش الشخص يستوعب الحدث الصادم أو الموقف الصادم الذي فقد من خلاله عزيز، الذي من خلاله فقد ممتلكاته، فقد أهله، فقد ابنه، فقد أخوه، فقد أصدقائه. ولذلك قلنا حدث صادم مفاجئ ومؤلم، وما أكثرها في ظروف الحرب والعدوان كثيرة جدا جدا، لأنه الحروب والعدوان هذا بيؤدي إلى أنه تتدمر الأحداث الصادمة، تتدمر الانفعالات النفسية، تحصل للناس ضغوطات نفسية كبيرة جدا لا يستطيعوا من خلالها. ولذلك نرى الناس في حالة من التبلد، وبعضهم في حالة من الانفصال عن الواقع، وبعضهم في حالة من الجمود في مسألة التعبير عن شدة الآلام والمعاناة التي يعانوها نظرا لأحداث هذه الصادمة.
0: إذن دكتور مهدي، متعددة هي أشكال الضغوطات النفسية التي يعانيها الناس، تختلف حسب كل حالة. يا ترى إن تحدثنا عن هذه الضغوطات أو حتى البعض منها والأبرز، فما هي؟
1: طبعا أشكال الضغوط النفسية اقتصادية، أشكال الضغوط هي النفسية بالأساس، وهي تتعلق بالأحداث الصادمة والمواقف الصادمة هذا، وفقدان الأحباء والأصدقاء. واقتصادية مرتبطة بفقدان مصادر الدخل، فقدان الوظيفة، فقدان الجانب الاقتصادي، عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأسرية، الاحتياجات الاقتصادية. أحداث اجتماعية تتمثل فيما يتعلق بالأسرة والانفصال الأسري والطلاق وفقدان الزوجة أو الزوج أو أحد الأبناء. هذه كلها بشكل عام هي أشكال الضغوط.
0: نعم. إذن نجد البعض مصاب بالاكتئاب وأيضا كما ذكرت الرسالة فقدان الذاكرة والكثير من هذه المآسي للأسف. إذن دكتور لماذا تتفاوت الضغوطات بين الأشخاص من بسيطة إلى أكثر تأثيرا؟ أيعود ذلك للصلابة النفسية مثلا؟
1: يا سلام عليك على السؤال. طبعا تتفاوت الضغوط النفسية بالنسبة للأشخاص بارتباطها بعدة عوامل. أهم عامل من العوامل التي تتفاوت هذه الضغوط أولا نوع الخبرة التي مر بها الشخص. وكلما كانت الخبرة لأول مرة يمر بها الشخص، أول مرة أن الشخص يجد عزيز عليه، أول مرة يجد أبوه أو أمه، تكون درجة الضغوط لديه عالية وشديدة جدا. النوع الثاني الجانب المعرفي والإدراكي، يعني كلما كان هناك عند الشخص انفتاح معرفي وإيمان بالله سبحانه وتعالى كبير جدا، وتسليم ما حصل من هذه الأحداث للقدر الإلهي وأنه مش بيده ولا له أي علاقة بالموضوع، كلما ساعد هذا على نوع من الانفتاح أو المرونة الذهنية التي تساعد على تخفيف شدة الألم الذي تعرضه. الشيء الثالث هو مسألة أنه الصلابة والمرونة النفسية. فالأشخاص المرنين نفسيا تكون يعني درجة تعرضهم للضغوط أخف بكثير من الأشخاص المتصلبين الذي هو يعني درجة اعتقادهم عالية مبالغة فيه. أنا لو فقدت أبي أو فقدت ابني فقدت العالم كله، أنا لو فقدت أخي فقدت العالم كله، لأنه كلما كان الشخص على علاقة أو تعلق كبير جدا وما مر شيء بأحداث ومواقف سابقة، كلما كانت درجة الضغوط لديه شديدة جدا. الشيء الخامس وهو نمط الشخصية. في نمط شخصية ما يسمى نمط الشخصية إيه، هي هذا أكثر تأثرا وأكثر ألما. الحساسية النفسية عند الأشخاص هؤلاء أو ما يسمى يعني حساسية نفسية أو الحساسية النفسية بيكونوا أكثر ألما وأكثر معاناة نظرا لإدراكهم أو للجانب المعرفي الذي يحصل لهم نظرا للأحداث التي يتعرضوا لها.
0: إذن دكتور كيفية التعامل معها من قبل المصاب البالغ الراشد لمساعدة نفسه وعدم الاستسلام لها؟
1: طبعا هي كثيرة. بالنسبة للآلية التأقلم أهم شيء هو أنه كيف نساعد الأشخاص على الرعاية الذاتية. والرعاية الذاتية هذا تتمثل في أنه كيف نكون قريبين من الأشخاص اللي تعرضوا لأحداث صادمة، في أن احنا نواسيهم ونخفف عليهم الألم والمعاناة، نلاحظ الانفعالات النفسية التي تظهر عليهم، نلاحظ مستوى التكيف لديهم، هل إنه تجاوز 5-6 أيام تماماً وبدأت تخف في شدة المعاناة؟ لأنه بعض الأحيان يحصل لبعض الأشخاص إنه مثل ما أشرت في بداية الحلقة إنه يفقد الذاكرة، يفقد الكلام لكم يوم، لكم ساعة، لكم، إذا استمرت أكثر من 3 أيام هذا محتاج لأن إحنا نعرضه على أخصائي نفسي، معالج نفسي، على أساس إنه يساعده في إنه إيش، في إنه يستعد لبعض حالة التوازن الانفعالي الذي حصل له. الشيء الثاني إنه المساندة الاجتماعية والمساندة النفسية، هذا شيء مهم جدا في تخفيف الضغوط يعني، وبالتالي هذا جانب من الجوانب التي تساعد الأشخاص على أنهم يتكيفوا مع هذه الضغوط. الشيء الثالث الآلية التأقلم، العودة إلى الوضع الطبيعي الذي كان عليه، مسألة أنه يعود للتعليم، يعود إلى
0: حياته الطبيعية.
1: أيوة، إذا استنفذت هذه الجهود ويعني التمارين الاسترخاء وتنمية الاسترخاء، إذا استنفذت هذه الجهود وشفنا ان الشخص لا زال يعاني، هذا نعرض على المختصين النفسيين يساعدونا في اقامه برامج تساعد الاشخاص هؤلاء على تجاوز هذه الضغوط، لان الضغوط في هذا الزمن هي من اكثر المشكلات اللي تواجه الاشخاص. ولذلك نجد انه شده الضغوط ونفسي هذا الجانب مهم جدا، تتحول الى ما يسمى اعراض سيكوسوماتيه نفسيه جسميه، يعني بمعنى ان هذه الضغوط قد تصيب الجسم يعني بأعراض جسمية موجودة
0: طبيعية
1: لكن أسبابها نفسية، مثلا الشقيقة، قرحة المعدة، القولون، آلام المفاصل، هذه الأشياء. ولذلك نجد أنه كثير من المترددين يعني على المستشفيات العامة نجدهم أنهم يعانون من هذه الضغوط، ولذلك نجد أن الشقيقة مستمرة.
0: إذن دكتور حتى لأدركنا الوقت، ما تبعت هذه الضغوطات إن لم يتم معالجتها؟
1: هو مثل ما قلت لك تتحول إلى اضطرابات سيكوسوماتية يعني نفسية جسمية، القولون، الجلطات، الشقيقة، أشدها تتحول إلى حالة من الحزن والبؤس والاكتئاب يعني. ولذلك نجد أنه إيش، أنه هذه الضغوط عندما تتراكم فوق بعضها البعض يطلع كذا يعني بعبارة أنه الشخص يصل إلى مرحلة لم يعد جسمه ولا نفسه تتحمل، فتتحول إلى اضطرابات نفسية، تتحول إلى حالة من البؤس والحزن والإحباط، إضافة إلى الاضطرابات السيكوسوماتيك زي ما قلت لك الجسمية التي أسبابها نفسية بشكل عام الشقيقة وألم المفاصل، وقد يعني تشتد هذه الضغوط والصدمات إلى جلطات قلبية أو دماغية.
0: صحيح. إذن دكتور قبل أن نختم معكم، ما دور الأسرة المحيطين في تقديم الدعم النفسي للمصاب أو للمتأثر؟
1: دور الأسرة هنا في أنه الوعي النفسي مهم جدا. يعني بمعنى أنه عندما يكونوا واعيين في المسألة أن هذه مرحلة من مراحل الضغوط، يعني يدركوا الانفعالات النفسية التي ظاهرة على الشخص. هل من الطبيعي أن الشخص يعبر، من الطبيعي أن الشخص أنه يصاب بصدمة معينة، بس كم استمرت فترة الصدمة هذا، ما هي الانفعالات النفسية التي لا زالت ظاهرة عليه. الشيء الثاني أنه يبحثوا على الأمن والسلامة، أنه الشخص اللي أصيب بهذه الصدمة يكونوا قريبين منه حتى يتعافى، يعني قريبين منه من ناحية أنه ملاحظتهم لما حصل له، قريبين منه في مسألة أنه تعزيز الرعاية الذاتية، تعزيز الدعم الأسري الاجتماعي جنبه، الوعي النفسي،
0: مراعاة إلى الجانب مراعاة نفسيته وعدم الضغط عليه.
1: يا سلام عليك. وإذا استمرت هذه الجهود يسيروا إلى المختصين النفسيين يساعدهم في مسألة أنه تخفيف هذه الضغوط.
0: وبهذا الطرح نصل وإياكم دكتور مهدي العبري المعالج النفسي والمستشار الأسري إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم، يعطيكم ألف عافية.
1: شكرا جزيلا،
0: مع السلامة. وصلنا وإياكم سامعين الأحباء إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
2: في القلب أنتم،
3: في القلب أنتم.
2: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: مستمعينا الكرام، في الحياة نعم كثيرة وخيرها وأبركها هي الزراعة. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم الإرشادي الزراعة والحياة.

0: مع بشائر الخير وبركات السماء وبداية موسم الأمطار، تكتسي الأرض رداءها الأخضر وتبدأ الحياة تتجدد في حقولنا ومراعينا. لكن وسط هذا الجمال وهذه الخيرات، قد يتربص بمحاصيلنا ومراعينا خطر صامت يهدد جودتها وإنتاجيتها. إنه خطر النباتات المتطفلة. كيف نحمي أراضينا؟ وكيف يستفيد المزارع ومربي النحل من المتابعة المبكرة للتصدي لهذه الآفة؟ الإجابات على تلك الأسئلة سأنقلها لكم أنا إعدادا وتقديما رشا محمد سعيد. ابقوا معنا وبسم الله نفتتح الحلقة. مع هطول الأمطار وتوفر الرطوبة تنشط كافة أشكال الحياة النباتية، ومن بينها النباتات المتطفلة. هذه النباتات لا تعتمد على نفسها في امتصاص الغذاء من التربة أو صنع غذائها، بل تعتمد كليا أو جزئيا على النبات العائل. ينبت المحصول أو تكتسي المراعي بالنباتات النافعة لتأتي هذه النباتات المتطفلة وتلتصق بها، وتبدأ في استنزاف الماء والعناصر الغذائية التي تحتاج النبات لأيام وأسابيع لامتصاصها. ما هي النتيجة؟ إضعاف نمو المحاصيل وحيويتها بشكل ملحوظ، بمعنى الحد من إزهار النباتات وتقليل كمية الثمار والإنتاجية، وتأثير مباشر وخطير على المراعي ومصادر الغذاء المتاحة للنحل وللثروة الحيوانية. فالمراعي المتضررة تقل فيها أزهار العسل وتتدهور قيمتها الغذائية للمواشي. إذن نحن لا نتحدث عن مجرد أعشاب ضارة عادية، بل عن سارق صامت للماء والعديد من المعادن والمغذيات التي يعتمد عليها إنتاجنا الزراعي والنحلي والمحلي. فما هي النباتات المتطفلة وكيف تؤثر على أراضينا؟
1: هي نباتات غير مرغوبة تنتشر بالحقل وتنافس النباتات والمحصول على الماء والهواء وعلى الحيز، بنفس الوقت تتطفل على النبات نفسه مثل الهالوك، يرسل منصات للجذر ولا الحامول الذي يرسل منصات للساق، وكاثر على حساب النبات. وهناك عدة أعشاب، منها الأعشاب المنتشرة في حقول البصل مثل النجيل وغيره، والأعشاب المنتشرة في حقول الذرة والطماطم والبطاط، ولكن يعني قوية وبعض أحيان تنمو على حساب المحصول وتمتص الماء وما يطلع لك محصول تستفيد منه. الذي حاصل أنه يكافحوه في الإيد، يكافحوه بالحراثة، يكافح هذه الأعشاب بمجرد ما تنتشر يجي يعمل حراثة، وبعدين حراثة كمان متعامدة وصف الحقل وزرعه. لكن إذا حصل أن الأعشاب كثيرة و تنافسة المحصول يتم عملية مكافحة يدوية، ولكن الآن ممكن نستخدم ضد النجيل والأعشاب النجيلية مبيد مختص يكون مثلا بداخل حقل الطماطم ولا البطاط ولا أي محصول آخر، ترشه ما يتأثرش البصل ولا يتأثر الطماطم ولا يتأثر العشب يموت. هذه اسمها متخصصة. لكن بشكل عام في مبيدات تعمل على مكافحة الأعشاب، يرشوها قبل الزراعة وفي منهم بعد الزراعة، يعني ترشها قبل الزراعة على الأرض وتحرث وتزرع ولا شتلت وتكون ما بتطلعش. لكن الذي حاصل الآن معظم المبيدات المتخصصة في اليمن ما هيش موجودة، بعضها يعني في مبيد اسمه أجيل يستخدم على البصل ويستخدم على الطماط وغيره، بس على الأعشاب الحولية على أحاد الفلق اللي هي الزرع، هي القمح والنجيل والزيل وغيره. لكن في مبيدات عريضة الأوراق ترش كمان في حقول القمح ولا في حقول الشعير وتزيل الأعشاب عريضة الأوراق. بشكل عام على مستوى اليمن مش منتشر استخدام المكافحة الأعشاب بالمبيدات، معظمها لحد الآن دخل بالبصل شوية ودخل في القات شوية على خاصة على الزيل وعلى النجيل اللي هو الوبل، لكن بشكل عام ما عادش منتشر. لذلك لحد الآن يكافح بالمكافحة اليدوية ولا الحراثة قبل الزراعة. وشكرا.
0: إذن يا مزارعين، نعلم جميعا أن الوقاية خير من العلاج، وفي عالم الزراعة المكافحة المبكرة هي السر لنظافة الحق وفرة المحصول. والمتابعة الدورية والرصد المنتظم يساعدك ألا تنتظر حتى تنتشر الآفة. فاجعل لنفسك جولة تفقدية منتظمة في حظيرتك أو حقلك أو مراعيك خاصة بعد هطول الأمطار مباشرة، لأن الاكتشاف المبكر للنباتات المتطفلة يجنبك أضرارها على المحصول. فبمجرد ملاحظة أي نبات متطفل قم بإزالته وسحبه فورا قبل أن يصل إلى مرحلة الإزهار وتكوين البذور، لأن تكون البذور يعني انتشار الآفة لموسم قادم. وجمع النباتات المتطفلة والأجزاء المصابة بعناية والتخلص منها بحرقها أو دفنها بعيدا بطريقة حازمة تمنع تطاير أجزائها أو بذورها إلى الحقول المجاورة، مع الحذر من نقل البذور أو التربة والأدوات والنباتات المصابة من موقع إلى آخر سليم. المكافحة يا إخواني المزارعين ليست عملية لمرة واحدة، بل هي متابعة مستمرة طوال الموسم الزراعي لإعادة فحص البؤر المصابة والتأكد من القضاء عليها تماما. تعالوا نتعرف على الخطوات العملية لمواجهة هذه النباتات المتطفلة.
1: إذا معنا مزرعة فيها بصل والبصل مصاب بالكريبس حشرة وبالصدى فيض، ممكن يبدأ يرش على الحشرة مبيد للكريبس، وبعد يوم يومين يرش الصدى بمبيد فطري، ولا ممكن انه اذا المبيدات الحشري والفطري قابلين للخلط يخلطهم ويرش، ما فيش يعني عادي. السلام عليكم.
0: مستمعين الافاضل، قد يتساءل البعض لماذا كل هذا الاهتمام والمتابعه الدقيقه؟ وهنا يأتي محورنا الثالث والأهم، الأثر الاستراتيجي والبيئي للمكافحة المبكرة، وكيف نعمل على وقاية حقولنا من تلك النباتات المتطفلة. مزارعينا الكرام، عندما نلتزم ببدء المكافحة المبكرة والوقاية المستمرة، فنحن لا نحمي فقط شجرة واحدة أو نبتة زراعية صغيرة، بل نساهم في صون الغطاء النباتي والمحيط البيئي، الحفاظ على تنوع المراعي الطبيعية جودة وكثافة، ودعم قطاع النحل وإنتاج العسل من خلال حماية المراعي النحلية التي تضمن توفير زهور غنية بالنكتار، مما يعني زيادة إنتاج العسل البلدي العالي الجودة، ودعم دخل مربي النحل، حماية الثروة الحيوانية أيضا، وتوفير أعلاف ومراعي صحية خالية من النباتات الضارة والسمية أحيانا، وتحقيق استدامة الإنتاج الزراعي، استدامة أراضينا وزيادة إنتاجيتها التي تسهم بشكل مباشر في الأمن الغذائي المحلي والتنمية الاقتصادية المستدامة. كل جولة تقوم بها في أرضك وكل نبات متطفل تزوله في وقته هو استثمار مباشر في رزقك وفي مستقبل التنمية الزراعية لبلدنا. المهم اليوم تقية ورضية لديهن مصطلح مهم من المصطلحات الزراعية، تعالوا نستمع لهن. يا الله يا رضية، من صباح الصب وانتي بالحقل ما شاء الله عليك، من حين نسافر للقرية لو ما نرجع المدينة ما بنشوفك إلا داخل الحقل، الله يحفظكم.
2: يختي جالسة هنثر السماء واغرق الأرض بها لأجل يطلع لي الخضر والفواكه كأنها جبال وابع وارباح.
3: سكش عقلش لكين، لو تعملي للأرض سائلة سمد ما تستفيديش، السمد بالذات لازم يكون بقدر مناسب وتوقيت محكم.
2: ماشي هو قدها فعلت لهن، سمد ما يكفيهن.
3: يا غارة الله ما نشها كذا يا اختي، جرفتي التربة جرف، حركتي الأرض عشان تطلعي محصول سريع، هذا مش زراعة، هذا هلاك وإعدام للتربة.
2: إنه هلاك مات، حاكي سويك أو تش بتكسري بخاطري، الناس كلهم يشتوا السرعة والربح، من عيجلس ينتظر لش الأرض لما تدور براحتها، أشتي محصول حالي وحتى اليوم واليومين وبعد عيح لها الذي خلقها.
3: هذا هو الغلط الأكبر يختي، حق اليوم واليومين عايخ الليش بكرة بلا أرض ولا زرع. الزراعة الحقيقية يا رضية تزرعها المستدامة، يعني تزرعي اليوم وتأكلي وتحافظي على الأرض عشان عيالنا وعيال عيالهم يلاقوا أرض خصبة يزرعوها.
2: إنها مستدامة ما هو هذا الاسم الملوي؟ تقولي نقل سمارة لي ورا لي، ويحن عيكون أختم هذا؟
3: المستدامة بمعنى تصاحبي الأرض وما تخربيها بعشوائية العمليات الزراعية أو الاستخدام العشوائي المضر من السماد والمبيدات، وعدم استخدام الدورة الزراعية يضرها أكثر وأكثر، لذلك لابد من حافظ على استدامة التربة الزراعية.
2: يا جنع علينا، هذا ساعة من الفلسفة حق تقية ذي تديني طاوية الروح.
3: يختي لازم نحافظ على الكائنات الحية الدقيقة في التربة لأجل تخلي التربة حية وتتنفس. كذا شفتي حقش القربة، عاد المطر سكب قبل يومين واني جالسة ترشي بغير تقنيع وفهم وإدراك. كان سألت وبي وهو كبير المزارعين يعطيكم خبراته الثمينة ويعلمكم كيف يسمدوا متى يسمدوا.
2: سهل يختي، أنا قلت أخرج أساعد الحين أخوتي كلهم مسافرين، وقدوا يختي يد تبني وتزرع ويد تحمي.
3: رضية يختي الله يرضى عليش وعلى مبادرتيش وروحيش الطيبة، لكن يختي بعض المطر بالذات الأرض تشتي مراقبة وعين حارسة. ليش؟ لأنه هالمطر سقى كل شيء وبدأ يطلع الحشائش الضارة والمطفلة دي بتنبت رغم عنا بين الشجر. وين ما تفاقتي الحقل بعد السيل وقلعتي هذه الحشائش من جذورها فانتي خسرانة.
2: وللم خسرانة يختي، ما رابح الله مصلي على النبي
3: صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيدي محمد الصادق الأمين، لأنه يختي هذه الحشائش قلعها من جذورها أولا بأول هو أهم نقطة، لأنها لو كبرات بتتطفل على النبات وتسرق غذاءه وماءه وتخنق المحصول، وهذه الخطوة مهمة لاستدامة الزراعة، نظافة الأرض يختي وحمايتها بجهد ومراقبة وليس بالسموم الضارة والرش العشوائي.
2: يو وانا بين افكر امس بعشب بدأ يطلع تحت الطماطم وشاهدت نبات الطماطم شكله ذابل وفاقد حيويته. طيب وقد العشب الضار نما بين الحق ما بش سم يقتله؟
3: قوي يا اختي، لا ترشي سم ولا تبدئي بالمكافحة الا بعد استشارة المختصين من المهندسين الوقائيين، وفكري بالحل الاقرب لدوام الاستدامة الزراعية.
2: وما هو هذا الحل الاقرب؟
3: تفقدي حقلش بعد المطر وادلعي الحشائش المتطفلة بيدش، استخدمي السماد العضوي بقدر ومقدار واعتمدي هالدورة الزراعية موسم قمح وموسم فاصولية لأجل الأرض تجدد قواها طبيعيا وتجدد حية.
2: سبحان الذي قال العلم نور والجهل ضلال، وأنا كنت أظن أنني ذكي قوي. خلاص يا تقية، من اليوم رايح عيني على حقلي هبب هبه لأجل حافظ على أرض أحفاد أحفاد أحفادي.
3: ما شاء الله، الله يطول بعمرش. ولنتذكر دائما الزراعة المستدامة تبدأ بالرعاية والمراقبة وتفقدنا للحبوب بعد هطول الأمطار وقلع الحشائش الضارة لنفسح المجال للزارع ينمو بسلام. بركة الأرض تدوم لمن أكرمها وتدوم لمن يعزها ويقدرها.

0: أخي المزارع، أخي مصدر المنتجات الزراعية، لتجنب الأضرار الميكانيكية عند القطف والتعبئة لثمار الرمان يجب الحرص على ما يلي: قطف الثمار مكتملة النضج باستخدام المقص، إزالة أي نمؤات خضرية ملتصقة بثمار الرمان، وتجنب إصابة الطبقة العليا للثمار بالخدوش أو الجروح. فرز الثمار وتدريجها بحسب الحجم ونقلها برفق إلى عبوات مناسبة يدوياً، وتجنب التعبئة الزائدة. أخي المزارع، أخي مصدر المنتجات الزراعية، التزامك بمعاملات ما بعد الحصاد يقلل من إصابة الثمار بالأمراض الفطرية ويطيل العمر التسويقي لثمار الرمان.
1: سمعين الكرام، لازلنا معكم في مشوار الزراعة والحياة، ولكننا نتصفح كافة رسائل الشكر والتقدير للبرنامج الواصل إلى الرقم 3748-1115، ونقدم الشكر لكم جميعا متابعينا، فأنتم أساس البرنامج، كتب الله أجركم جميعا. ورسائل اليوم هي كالتالي: السؤال الذي وصل إلينا من عبد الرحمن الطائفي من صنعاء، الله يكتب أجركم على حلقات البرنامج، وكانت حلقة الجلود والعودة لدباغة الجلود ممتازة، أحب أضيف لها الطفيليات الخارجية مثل القمل والقراد والجرب، تسهم في تدمير قيمة الجلد كليا من خلال الخدوش والندوب التي تتركها بسبب حك الحيوان لجسمه. التغذية السليمة أيضا المدعومة بالزنك والسيليوم تقوي جهاز المناعة، مما يقلل من تأثر الحيوان بالإصابات الجلدية وتضمن جلدا ناعما وخاليا من الندوب. أخي عبد الرحمن، رسالتك وصلت وأوصلناها إلى المستمعين. فيما الرسالة الأخرى الواصل إلينا هي من أحد المزارعين، هو سأل عن حشرة التريبس وكذلك عن صدأ البصل. طبيعي يتعرض محصول البصل إلى العديد من الإصابات الحشرية والمرضية، أهمها حشرة التريبس، وتصيب نباتات البصل خلال مختلف مراحل النمو. ربما أعراض الإصابة تظهر بوجود مستعمرات من الحشرة على الأوراق الخضراء، لكن يتم الوقاية منها بالرش المبكر بمبيد حشري جهازي. أما صدى البصل فهو مرض فطري تتعرض له النباتات في المرحلة المتوسطة، وتظهر الأعراض على شكل بثرات بنية على الأوراق. يتم الوقاية بزراعة أصناف مقاومة واختيار الموعد المناسب للزراعة. لكن السؤال المشترك: إذا كان هناك في حقل البصل إصابة فطرية وحشرية بنفس الوقت، كيف يتصرف المزارع للمكافحة؟ هيا معا نستمع للمهندس المختص وإجابة السؤال الذي سألناه.

0: السلام عليكم ورحمة الله. المهندس هاشم عبد العليم الصبحي، اليوم سنتكلم عن طفيل الحامول أو الهالوك، وهو من الحشائش الضارة التي تتطفل تطفلا كليا على جذور النباتات وتصيب العائلة الباذنجانية مثل الطماط والبطاط، وأيضا يصيب الفول. هذا الطفيل يعتمد اعتماد كلي على في التغذية على جذور النبات، على التطفل. يمكن أن يسبب أضرار اقتصادية كبيرة على المحاصيل الزراعية، حيث يزاحم النباتات فيستهلك الماء والغذاء، وكونه لديه القدرة أو يتكاثر أو ينتشر أو ينمو بشكل سريع، فإنه يمتص الغذاء والماء قبل النبات العائل. يؤدي أيضا إلى ضعف النبات من الأمر الذي يسبب عرضة النبات للإصابة بالأمراض الفطرية والحشرية، كما يؤثر على كمية الإنتاج كما ونوعا، حيث يؤدي إلى خفض كمية الإنتاج وأيضا صغر حجم الثمار. وفي حالة وجود الإصابة بنحتاج زيادة في العمالة لعملية الكسر أو التجميع. يمكن مكافحة هذا المرض باستخدام المكافحة الميكانيكية، حيث المكافحة الكيميائية لم يوجد إلى الآن أي مبيد يقضي على هذا الطفيل. يمكن استخدام المكافحة الميكانيكية أولا في حالة ظهور طفيل أو سيقان هذا الطفيل، يمكن كسرها قبل تكوين البذور. أما في حالة ما كون البذور فإنه من الصعب جدا مكافحته، ولكن في حالة ما يكون عدد قليل يمكن قلعه من جذوره على بعد 8 إلى 15 سنتي. أيضا من المهم جدا عدم تعطيش النبات، حيث أن الجفاف أهم العوامل المساعدة لتكاثر وانتشار الطفيل. يمكن استخدام بعض التدابير الزراعية مثل تبوير الأرض أو تركها بدون زراعة لمدة 3 سنوات، وفي حالة ما تكون المساحات الزراعية قليلة أو أن المزارع بحاجة إلى زراعة قطعة الأرض نفسها، يمكن زراعة محاصيل لا تتأثر بهذا الطفيل مثل محاصيل العائلة النجيليات أو القرعيات مثل الحبحب والشمام والكوسة. أيضا الدبل البلدي أو السماد البلدي غير المتخمر هو من أهم الأسباب التي تساعد على انتشار الطفيل، لذلك من المهم جدا استخدام دبل متخمر من مصدر موثوق. أيضا الاهتمام بالبذور أو بذور تكون من مصدر موثوق، لأن البذور قد تكون حاملة لبذور الطفيل. في حالة انتشار الإصابة كما لاحظنا في بعض المناطق الزراعية مثل الذمار في آنس أو مناطق في عمران أو في عدة مناطق في الجمهورية اليمنية، أي مناطق تزرع الطماط غالبا ما يكون الطفيل هذا منتشر فيها، لذلك من المهم جدا في نهاية الموسم عدم ترك المحصول في الحقل. الطفيل هذا ينمو ويتكاثر بشكل كبير، وبالتالي تصبح التربة عرضة للتلوث، لذلك من المهم جمع المحصول مع الطفيل وإحراقه ورميه بعيدا عن الحقل. أيضا من المهم جدا عند كسر أو قلع طفيل أو وتدلقى، هذا اللي يعرف بهذا الاسم، يجب قلع أو كسر الطفيل وجمعه في أكياس ورميه بعيدا عن الحقول الزراعية، لأنه يعتبر مصدر عدوى. يتكاثر أيضا بالبذور وبالدرنات، وبالتالي فإن سرعة تكاثره بتكون سريعة جدا.
1: اسمع يا اخي، وانا فعلي لو سمحت 3 كيلو تفاح بلدي،
2: احلى تفاح بلدي سكري عندي.
3: لا شو اكتب، انا اقول لك انا معي مرض في المستشفى، اديني اذن نسيله تفاح خالي.
2: ابشر.
1: اسمع توه، ما دام معك مرض لا هادك وترجع لهذا انك تشري تفاح بلدي افضل واحسن وارخص.
3: لا تفضلش مدلكبات حالة الميدان حالة الدنيا خارجي.
1: ازعل مدلكم ولا حالي موجود في اي مكان، بعدين انا اشتري، من اللي يعلمكم الثقافه هذا الغلط؟ من اللي قال لكم ان الفواكه المستورده افضل من المحلي؟ هيا جوا نوريكم فوائد ومميزات الفواكه البلدية، تعالوا.
4: عزيزي المستهلك، احرص دائما على شراء الفاكهة المحلية للأسباب التالية: الفواكه المحلية تنمو طبيعيا بدون أي تعديل في خصائصها الوراثية والجينية والهرمونية، لذلك تكون مختلفة في الحجم والشكل واللون. الفواكه المستوردة تتعرض للتعديل في خصائصها الوراثية والجينية والهرمونية بهدف تحديد الحجم واللون والشكل وكمية الثمار. المواصفات الغذائية: الفواكه المحلية القيمة الغذائية عالية لاحتوائها على العناصر المعدنية والفيتامينات بشكل متوازن وطبيعي. حلوة المذاق، لها رائحة طبيعية مميزة، تزرع في أرض طبيعية خصبة ونظيفة. ينصح خبراء التغذية بتناولها لخلوها من الملوثات البيئية والمعدنية وعدم معاملة بأي مواد صناعية أو كيميائية حافظة، فتكون فترة تسويقها قصيرة. الفواكه المستوردة القيمة الغذائية منخفضة ومنخفضة الحلاوة والحموضة، ليس لها رائحة طبيعية، لا ينصح خبراء التغذية بتناولها بسبب كثرة التعديلات الوراثية واستخدام المواد الكيميائية والصناعية الحافظة لها كالتشميع لإطالة فترة تسويقها. حالة الثمار في الأسواق: الفواكه المحلية طازجة من المزرعة للمستهلك، محتفظة بجميع خصائصها ومكوناتها الطبيعية، خالية من أي مواد صناعية أو كيميائية. الفواكه المستوردة ليست طازجة في الأسواق، يتم تغليفها بمواد صناعية حتى لا تظهر عليها علامات الضمور والإصابات، لتتحمل النقل والتخزين لفترة أطول. السعر: الفواكه المحلية السعر منخفض ويمكن لأي فرد شراؤها. الفواكه المستوردة سعرها مرتفع ولا يمكن لأي فرد شراؤها بسبب ارتفاع تكاليف المعاملات الصناعية والكيميائية وتكاليف التخزين والنقل الطويل.
5: فني المزارعين، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم. أخواني مربي النحل ورعاة أراضينا الخيرين، الوعي هو أول خطوات النجاح، والعمل المبكر هو درع الحماية لأرزاقكم. لنعمل جميعا يدا بيد لحماية محاصيلنا ومراعينا، ونجعل من موسم الأمطار هذا موسم خير وبركة ونماء شامل. وكما سمعنا، مجرد إهمال بسيط وعدم مراقبة للحق قد يعرض محصولك إلى عدد من الأمراض في وقت واحد، لذلك الوقاية دوما خير من العلاج. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة وإرشادات جديدة. دمتم ودامت أراضينا خضراء ومعطاء، حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآل الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلالي.
6: يا شعب اليمن يا شعب اليمن.
5: إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني.
7: إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: بكم مستمعين الكرام في حلقات متواصلة، وبين حين وآخر يمارس الشيطان هوايته المفضلة، وهي الهجوم على المقدسات الإنسانية والسماوية وبكل أشكالها. هي حربه، حرب الشيطان الشعواء التي لا هوادة فيها بشموليتها وحماوتها وضراوتها على هذه الأمة وعلى دينها وحرماتها وحقوق شعوبها. حرب شرسة على كل الجبهات وفي كل المجالات والمستويات. ما إن تهدأ في جبهة مؤقتا حتى يشب أوارها في جبهات أخرى. حرب يحاول رأسها الغربي الأمريكي الصهيوني إعادة تشكيل العالم على مقاس أطماعه ومخططاته ومشاريعه الاستعبادية الاستباحية الاستحواذية المدمرة، مستعينا بكل أسلحته وإمكاناته الشيطانية المتفوقة بالإبادات والحروب الصلبة والناعمة وبالخداع والتضليل والحرير الأفعواني المسموم والقاتل. لكن أحقاده وظلاميته ومكره وكيده تقع بين حين وآخر في مساقط التعري والانكشاف. في بيانه التبليغي المرجعي المهم مساء الخميس الماضي بشأن الإساءة الأمريكية الصهيونية الجديدة إلى القرآن الكريم، نبه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله إلى خطورة المسار الإجرامي العدواني الحاقد المتواصل في التهجم والإساءة إلى المقدسات والرموز الصميمية للدين الإلهي الإسلام الحنيف، وفي صدارتها القرآن الكريم، من قبل سفهاء أمريكا والغرب الكافر الحاقد الصهيوني، وخطورة التغاضي والصمت إزاء هذه الإساءات الغوغائية الشيطانية المتهورة، وتقاعس الأمة المسلمة عن الموقف الجدي والعملي اللازم تجاه هذه الإساءات المتكررة والمتمادية، وبما يضع حدا لها، ويشعر هذه الأمة بأن لديها من عناصر القوة ما يكفيها مهما كان عدوها ومهما كان المستوى الذي عليه من الطغيان والإمكانات. فلدى هذه الأمة من ذخائر الروح والإيمان والقيم ومختلف المواهب التي وهبها الله ما يمكنها من أن تقف بشرف وعزة أمام ألد أعدائها وأشدهم عتوا وقوة ومكرا وضلالا. الواقع أن الخطورة في سلبية الموقف العربي والإسلامي لا تقتصر على كونها مشجعة لهؤلاء المعتدين المجرمين، بل تتعدى ذلك إلى ما ينتج عنها من تأثيرات وبصمات خطيرة على شعور ووجدان الأمة العربية والإسلامية وشعوبها والعلاقة الأساسية والمصيرية والوجودية بربها وقرآنها ونبيها وبأساسيات وجودها وكينونتها واعتبارها الحضاري بين الأمم، فضلا عن سلامة مسارها ووضعها بمعياري الدين والدنيا، كما أشار السيد القائد في بيانه المهم بشأن الإساءات وآخرها ما حدث في أمريكا مؤخرا، حيث تتكرر الإساءات إلى رموز هذه الأمة في وكر الشيطان الأكبر أمريكا. وعليه كانت دعوة القائد للأمة أنظمة وحكومات وشعوبا لاتخاذ الموقف الجاد سياسيا واقتصاديا بالحدود الدنيا، وهذا ما تقف الأمة أمامه كواجب ملح ولازم يحفظ لها الحد الأدنى من اعتبارها وكرامتها بين الأمم، لأن الإهانة الموجهة إلى مقدساتها وإلى الرموز العظيمة المتعلقة بروحها وفكرها وثقافتها وحضارتها، هذه تشكل طعنات متوالية في صميم اعتبارها ومكانتها، ولها أبعاد خطيرة على وجود هذه الأمة بكل ما فيه من خطورة ومصيرية.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. حياكم الله سامعينا الكرام وأسعد الله صباحكم بكل خير. الأخ فؤاد الشكايلي من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر لإعلامنا عن حالة الطقس. أخ فؤاد حياك الله وصباح الخير.
1: أهلا وسهلا، أسعد الله صباحكم بالخير.
0: حياكم الله، تفضلوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الطقس المتوقع خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى، حيث نتوقع الطقس صح إلى غائم جزئيا، حيث يتحول إلى الغائم ويتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصحبها حبات البرد مع رياح حافظة شديدة أحيانا على محافظات الضالع، تعز، إب، دمار، ريمة، المحويت وحجة وأجزاء من محافظات صنعاء، عمران وصعدة، وأمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على مرتفعات لحج أبيان البيضاء وشبوة، وقد يتشكل الضباب والشابور المائية على أجزاء من الطرقات والمنحدرات الجبلية خلال الفترة المسائية، حيث يحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الإنذار المبكر الأخوة في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان وعدم التواجد في ممراتها أثناء وبعد هطول الأمطار، حيث ينصح الأخوة السائقين بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء السيول. أيضا حذر الأخوة المواطنين من العواصف الرعدية وينصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبالقرب من الهياكل المعدية حفاظا على سلامتهم. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى والصغرى، توقعت مشيئة الله تعالى في صنعاء العظمى 32، الصغرى 16، عدن 39، 30، تعز

0: المحويد 28-16، في عمران 32-14، المخاس 34-31، في الحزم محافظة الجوف 41-الصغرى 26، حجة 30-20، البقع 41-26، البيضاء 29-17، في الجبين محافظة ريمة العظمى 25-الصغرى 17، أخيرا وليس آخر في الحبيلين 37 للعظمى والصغرى 27 درجة مئوية. مع تحيات المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر.
1: إذن شكرا جزيلا للأخ فؤاد ولكل العاملين في المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، ودمتم في رعاية الله.

تم مثمنة في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. حياكم الله سامعين الكرام، وأسعد الله صباحكم بكل خير.

نشرة إخبارية مفصلة والبداية مع أبرز العناوين. بن حفتور يؤكد أن استمرار التحشيدات للعدو السعودي ومحاولات فرض معادلات جديدة ستقابل بما يلزم لحماية سيادة اليمن. قتل وجرح في قصر جديد القوات المسلحة لتحشيدات العدو السعودي في المخا ومأرب. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس موافقتها على خارطة الطريق للمرحلة الثانية. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يؤكد أن القادة الجدد سيتصدون لأي عدوان محتمل على إيران. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى دكتور عبد العزيز بن حفتور أن القوات المسلحة اليمنية تراقب بحذر شديد التحركات المشبوهة والمعادية للشعب اليمني بجدية بالغة، موضحا أن استمرار التحشيدات ومحاولات فرض معادلات عسكرية جديدة سيقابل بما يلزم لحماية اليمن وأمنه وسيادته المقدسة. وأوضح أن التحشيدات العسكرية السعودية المتواصلة ليست إجراء معزولا، وإنما ضمن مسار تصاعدي سبقتها إجراءات وضغوط اقتصادية وسياسية وحصار خانق على المطارات وقيود مفروضة على الموانئ، ما يكشف أن خيار التصعيد وإبقاء اليمن تحت الضغط لا يزال قائما لدى جانب العدو السعودي. واعتبر بن حفتور الرهان على الدعم الأمريكي الصهيوني ونقل المواجهة إلى الداخل اليمني وإدارتها عبر قوى محلية عميلة للخارج بما يسمح للطرف السعودي بالبقاء بعيدا عن تبعات التصعيد رهانا خاطئا. وأشار إلى أن الطريق الأقصر لتجنب التصعيد يتمثل في وقف التحشيدات والإجراءات العدائية والانتقال من إدارة الأزمة وممارسة الضغط على اليمن إلى معالجة أسبابها وتنفيذ استحقاقات السلام بصورة جادة ومسؤولة. أحيت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم بفعالية خطابية حاشدة. في الفعالية شدد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي على أن هذه المناسبة العظيمة تأتي في ظرف تاريخي يخوض فيه الشعب اليمني معركة المصير والتحرر ضد العدوان والحصار، وحث النعيمي على استنهاض الهمم للجهاد في الجبهة الزراعية التي لا تقل شأنا عن الجبهة العسكرية، ودعا كافة منتسبي وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية إلى خوض معركة الإنتاج بجدارة أسوة بالمرابطين في جبهات العزة والكرامة للنهوض بالقطاع الزراعي والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. كما شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات زخما جماهيريا ورسميا واسعا لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف من خلال الفعاليات الخطابية والثقافية والأنشطة المتنوعة والتي جسدت في مضمونها عمق ارتباط الشعب اليمني بالرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة استهدفت تحشيدات عسكرية تابعة للعدو السعودي في منطقة المخا ومحافظة مأرب بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأشار المصدر في تصريح لوكالة سبأ إلى أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة وخلفت عددا من القتلى والجرحى وتدمير عدد من المخازن والأسلحة التابعة للعدو السعودي. استهدف العدو السعودي بقصف مدفعي يوم أمس قرى أهلة بسكان في مديرية رازح التابعة لمحافظة صعدة. وفي محافظة تعز استهدف مرتزقة العدو السعودي بقذيفة منزل مواطن في منطقة بني علي عزلة العبوس بمديرية حيفان.
في الشأن الفلسطيني، استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرين برصاص قوات العدو الإسرائيلي بعد استهدافها خيام النازحين في خان يونس جنوب القطاع، كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرة مسيرة للعدو شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وقصفت مدفعية العدو مناطق في شمال مخيم البريج في ضفة المحتلة. وواصل العدو الصهيوني والمستوطنون مساء أمس اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين، حيث أغلقت قوات العدو طرقا في بلدة قصرة واعتقلت شابين في بلدة حوارة بمحافظة نابلس، فيما اعتدى مستوطنون على المواطنين وممتلكاتهم في بيت لحم. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس موافقتها على خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ترامب والتي قدمها منسق مجلس السلام والوسطاء، مشددة على أن موافقتها تأتي حرصا على الوصول إلى وقف دائم لوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من القطاع. وقالت الحركة برعاية مصرية كريمة التقى وفد قيادة حركة حماس برئاسة الأخ المجاهد الدكتور خليل الحية رئيس الحركة ووفود الإخوة الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأضافت أنه تم خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا المهمة. وقالت في ضوء التزام الحركة فقد دعت الأخوة الوسطاء ومجلس السلام إلى القيام بمسؤولياتهم والزام العدو بتطبيق كافة التزاماته في المرحلة الأولى وإنهاء كافة الانتهاكات ووقف أعمال القتل والتوغل والموافقة على خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب والشروع في وضع الجدول الزمني للتنفيذ. واصل العدو الصهيوني يوم أمس اعتداءاته على بلدات جنوب لبنان، حيث سقطت طائرة مسيرة معادية على منزل في بلدة كفرة وانفجرت بداخله، فيما ألقت أخرى مواد متفجرة على مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية، كما قصفت مدفعية العدو بلدتي بيت حانون وبني حيان وأطراف بلدة حداثة. إلى ذلك ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 4846 شهيدا و22 1301 جريح منذ بدء العدوان في مارس الماضي. في سوريا توغلت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي تضم نحو 6 آليات عسكرية يوم أمس في بلدة جبات الخشب الواقعة بريف القنيطرة قرب الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل. أكد نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن الجمهورية الإسلامية كما تغلبت على العدو الأمريكي في الحرب العسكرية سوف تلحق به هزيمة في الحرب الاقتصادية، وجدد التأكيد على أن الضغوط الأمريكية الاقتصادية ضد الجمهورية الإسلامية طيلة عقود طويلة لم تحقق للعدو أي نتيجة، لافتا إلى أن الحرب التي يمارسها العدو الأمريكي على المستوى الاقتصادي لن تعوض فشله ولن تغير من تماسك إيران ولن تزحزح ثبات موقفها، فيما أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي أن القادة الجدد في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والحرس الثوري الإسلامي سيعملون على تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة والتصدي لأي عدوان محتمل. جاء ذلك في رسالة بعثها رضائي إلى قائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة السيد مجتبى الخامنئي، أعرب فيها عن تقديره لقرارات تعيين 6 من كبار القادة في القوات المسلحة والحرس الثوري مهنئا القادة الجدد بهذه الثقة. واعتبر الرضائي أن هذه التعيينات تسهم في تعزيز القدرات الدفاعية لإيران وتؤكد على استمرار نهج المقاومة في مواجهة ما وصفهم بالمعتدين والمستكبرين. بدوره أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن الرئيس الأمريكي ترامب ارتكب خطأ جسيما بقوله إنه يريد إعلان مضيق هرمز جزءا من الولايات المتحدة. وأعلن اللواء حاتمي عن مكافأة تعادل 30,000 دولار لكل من
يقتل أو يأسر أو يسلم جنديا أمريكيا معتديا، مؤكدا أن إيران بدأت عمليا تنفيذ قرار طرد الأمريكيين ولم يعد مسموحا لهم بدخول الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز، وأشار إلى أن مضيق هرمز المقدس هبة إلهية للشعب الإيراني ولن يعود إلى سابق عهده. لقي 17 مسلحا مصارعهم وأصيب آخرون في عمليتين عسكريتين منفصلتين نفذتهما قوات الأمن الباكستانية في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد، مع مصادرة أسلحة وذخائر وتدمير مخابئ المسلحين بالكامل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس أن قواتها المسلحة استهدفت 3 سفن شحن جاف وناقلتي نفط في ميناء أوديسا كانت تستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية. سامعين الكرام، كان ذلكم هو آخر خبر في نشرتنا الأولى. أعود وأذكر بأبرز العناوين لمن فاتته التفاصيل. بن حبتور يؤكد أن استمرار التحشيدات للعدو السعودي ومحاولات فرض معادلات جديدة ستقابل بما يلزم لحماية سيادة اليمن. قتلى وجرحى في قصف جديد للقوات المسلحة لتحشيدات العدو السعودي في المخا ومأرب. أكدت حركة المقاومة حماس على موافقتها على خارطة الطريق للمرحلة الثانية. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يؤكد أن القادة الجدد سيتصدون لأي عدوان محتمل على إيران. في هذا سمعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة.

مجددا تحية وترحاب بكل مستمعينا الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وندعوكم لاستعراض سريع لأبرز العناوين الصادرة في صحافتنا المحلية لصباح هذا اليوم. بين يدينا صحيفة الورقية في عددها الصادر صباح يومنا هذا الاثنين الرابع من شهر الربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق 17 من شهر أغسطس لعام 2026 الميلاد. والبداية من الصفحة الأولى. أولى عناوين الصحيفة لهذا اليوم: مصدر عسكري، ضربات بالستية ومسيرات تستهدف تحشيدات في المخا ومأرب، المرتزقة يتهمون الرياض بالتخلي عنهم.

حبتور يقول أمن السعودية ومصالحها لن تبقى بمنأى عن تداعيات التصعيد. فرصة أخيرة لمتهمي خلية التجسس البريطانية. مقتل مواطن برصاص مسلحين في شبام حضرموت. أيضا من عناوين صحيفة لهذا اليوم: من سقطرى إلى حضرموت، عصيان مدني يفتح جبهات جديدة ضد الوصاية السعودية. الرياض تلوح بعظمة ومشايخ العالم يتنهشون. وحديقة حيوانات في تايلاند تمنع دخول الإسرائيليين. إيران: الوجود الأمريكي في المنطقة لن يعود كما كان، وانسداد المسار الدبلوماسي والعسكري في وجه واشنطن مع انتهاء مهلة اتفاق إسلام آباد. وأيضا من المقالات المترجمة ترجمة خاصة أقلام عبد الملك مانع تحت عنوان: ترامب عاجز عن هزيمة إيران وفاراج سلة مهملات.

وفد حماس برئاسة خليل الحية يجري محادثات في مصر واستشهاد وجرح سبعة فلسطينيين بنيران الاحتلال في غزة. لبنان غارة صهيونية مكثفة على النبطية وقصف بالفسفور على مرتفع علي الطاهر.

وفي الصفحة الرياضية هناك مجموعة من العناوين الأبرز فيها: افتتاح بطولة كأس المولد النبوي في الظهار، ووحدة مجزر بطلا للشهيد القائد في مأرب، والأولمبي لشهدائنا عظمائنا في حوك الحديدة.

وعمود للصحفي خليل العمري، القانون قرآن الدولة. وأيضا عنوان بارز في الصفحة الأخيرة، فساد أم سجال سياسي، ضبط 9 مليارات وسبائك ذهب في منزل مسؤول عراق. كانت تلك العناوين البارزة في صحيفة الصادرة صباح هذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، ولقاؤنا مستمر من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة المباشرة، تحيا اليمن. طاب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء أثري جديد يجمعنا بكم في فترتنا المفتوحة المباشرة تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، والتي من خلال فقرتها المتعددة والمتنوعة نتمنى أن نقدم لكم كل مفيد وجديد. لقاء أثري ممتد معكم من الآن وحتى 12 ظهرا بمشيئة الله، نتابع من خلاله كل الأحداث والمستجدات على الساحة المحلية وأيضا في الساحة العربية والدولية، ويسعدنا أن نكون صحبة لكم في هذا اللقاء الأثري. من الإعداد والتقديم ذكرى جحاف وإشراق المقري. الإشراف والمتابعة طاهر الحرازي، صيانة هندسية صالح الشيعاني، الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب، عبد الرزاق الباشا وطه سلامة، المكتبة والتنسيق البرامجي داود الحطامي، نظم المعلومات هشام العزري، هندسة صوتية يحيى مهدي. هذه تحيات الزميل المخرج إبراهيم الحميضة. أهلا بالجميع.

وجود الضياء والوجود أضاء وابتسم واستعدت الأزمنة وتجلت الأيام. قم يا يمن واحتفل باليوم هذا، قم يوم النبوة عليه اسكى صلاة وسلام. يا سيدي يا ختام الأنبياء الملهم، ما خاب ظنك بهذا الموطن المقدام. هذا اليمن يا رسول الله لك سلم، من أجل دينك خرج في كل ساح وقام. هذا النبي ذي أتى بالمنهج القيم، يشفي الجراح التي بالناس والآلام. إذا ما نباهي بهذا النور ونعظم، أترون شخصا سواه يستاهل الإعظام. لبيك يا سيدي طه النبي الأعظم، لك ينحني القول والأوراق والأقلام. يا فرحة الكون يا نورا عليه رسم، ويا ضياء عم فيه وزاح كل ظلام. يا نور باد الزمان الجاهل المظلم، يا نور باد الزمان الجاهل يا المظلم، واخرجتنا من ظلام الجهل للإسلام. أنت الشفاء والدواء والطب والبلسم، كالغيث قد جئت تروي كل كبد مضام. صلت عليك السماء والأرض والأنجم، ما لاح برق وما قلبي بحبك هام.

مستمعينا الكرام، ومن فقراتنا الصباحية لهذا اليوم هذه الخاطرة الجميلة التي فيها مغزى عميق. تقول هذه الخاطرة: عندما نقرأ دعاء النبي موسى عليه السلام قبل مواجهة فرعون نجد قائمة من الطلبات، وهي طلبات عجيبة عند تأملها لا تجد أنها ترتبط بامتلاك وسائل قتالية، بل قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. فتظن لأول وهلة أن موسى عليه السلام يطلب وسائل النجاح، أدوات القيادة، مقومات المواجهة، أسباب الانتصار، لكن المفاجأة أن موسى نفسه كشف سبب كل هذه الطلبات في النهاية، فقال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. تأمل جيدا مستمعنا الكريم أنه ذاهب ليلتقي عدوه، لم يقل كي نهزم فرعون، ولم يقل لكي ننجح في المهمة، ولم يقل لكي ينتصر الحق، ومع أن كل ذلك مطلوب، لكن موسى وصل مباشرة إلى الغاية التي وراء كل غاية. في كل مواجهة تقف أمام الإنسان ذكر الله، وكأن موسى يعلمنا سرا خطيرا، أن المشكلة ليست في قلة الإمكانيات، بل في أن تتحول الإمكانيات والتحالفات إلى غاية. فالناس تطلب العلم لأجل العلم، والمال لأجل المال، والمنصب لأجل المنصب، والنفوذ لأجل النفوذ، والعتاد لأجل القتال، والتحالفات لأجل الدعم. أما موسى فكان يطلب كل شيء لأجل الله، لم يطلب شرح الصدر ليرتاح بل ليذكر الله، ولم يطلب تيسير الأمر ليحقق ذاته بل ليذكر الله، ولم يطلب فصاحة اللسان ليعجب الناس بكلامه بل ليذكر الله، ولم يطلب أخاه هارون التحالف والسند ليشعر بالقوة بل ليذكر الله. وهنا يظهر معنى عجيبا في الآيات، أن كل الوسائل التي يطلبها المؤمن في حياته، سواء كانت لمنصب أو سلطة أو لنصرة أو لنيل علم أو شهادة أو لزوجة أو ذرية أو دعوة أو غيرها من الطلبات، لكن كل المطالب ينبغي أن تنتهي عند مقصد واحد: القرب من الله. فالمال الذي يبعدك عن الله خسارة، والعلم الذي يبعدك عن الله خسارة، والنجاح الذي يبعدك عن الله أيضا خسارة، والزوج والأولاد الذين يشغلونك عن الله خسارة، والمنصب والسلطة التي تشغلك أيضا عن الله فهي خسارة، الجاه والمكانة وأي عمل أما ما يقودك إلى ذكر الله فهو النجاح الحقيقي. ولهذا لم يقل موسى كي نسبحك فقط، بل قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا.

مستمعينا الأعزاء، طبعا نحن نعرف بأن الإنسان قد يعرف كيف يقف بين يدي الله، لكنه لا يعرف كيف يقف بين الناس. الإنسان يصلي ويصوم ويكثر من الذكر ويحرص على بعض النوافل، لكنه في بعض الأحيان سريع الغضب، قاسي اللسان، شديد الخصومة، قليل الاحتمال لمن يخالفه، وربما كان أقرب الناس إليه أكثر الناس معاناة من طباعه. وهنا يبرز سؤال مهم جدا يستحق التأمل: هل التدين الذي لا يحسن التعامل مع الناس تدين مكتمل؟ وللمعرفة أو معرفة الإجابة نتابع. نحن أحيانا نفصل بين العبادة والأخلاق، فنضع الصلاة والصيام والذكر في جانب، وحسن التعامل والرحمة والعدل وضبط النفس في جانب آخر، مع أن القرآن يربط العبادة بأثرها في الإنسان. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صدق الله العظيم. وقال عن الصيام: لعلكم تتقون، صدق الله العظيم. فالمسألة ليست فقط هل أديت العبادة، بل ماذا صنعت العبادة بصاحبها. ولهذا قال نبينا الكريم صلوات الله عليه وعلى آله: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فحسن الخلق ليس إضافة تجميلية إلى التدين، وإنما هو أحد مظاهر كماله. وليس المقصود أن كل من أخطأ في خلقه قد فقد تدينه، فالإنسان يظل في صراع مع ضعفه ونفسه، وإنما المقصود هنا أن التدين الذي لا يترك أثرا في السلوك يحتاج إلى مراجعة أثر العبادة في القلب. والاختبار الحقيقي للأخلاق لا يكون حين نكون مع من نحب، وإنما حين نغضب ونختلف ونمتلك القدرة على الانتقام، أو نتعامل مع شخص لا نحتاج إليه. هناك يصبح التدين سلوكا يمكن رؤيته، لا مجرد أفكار وشعائر. لذلك قد يكون السؤال الأهم من كم يعرف الإنسان عن التدين هو: ماذا صنع الدين به؟ هل جعله أكثر عدلا حين يختلف، وأكثر رحمة حين يقدر، وأكثر تواضعا حين ينجح، وأكثر أمانا لمن يعيشون معه؟ فالدين لا يريد أن يجعل الإنسان صالحا في المسجد فقط ثم يعود إلى بيته ومجتمعه بشخصية أخرى، إنما يريد أن تنتقل آثار العبادة من المحراب إلى الحياة، ومن العلاقة بالله إلى التعامل مع عباد الله. فقد تكون كثرة العبادة دليلا على حضور الدين في حياة الإنسان، لكن حسن الخلق من أوضح الأدلة على أن الدين قد وصل إلى أعماقه.

إذن سامعينا الكرام، لعلنا نضرب النموذج الأكمل في هذه الفترات الصباحية بما ذكر سابقا بالنبي الأكرم، النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، الذي كان في غاية الكمال وفي منتهى الكمال، تجسد ذلك في كل أفعاله وفي كل حركاته وفي كل سكناته، من قبل النبوة ومن بعد النبوة. عرف من قبل النبوة بالصادق الأمين، عرف بذلك الشخص الحكيم الذي يستطيع حل الخلافات ويستطيع أيضا جبر القلوب. أيضا عرف من بعد النبوة، تجسد في أخلاقه، في محبته للآخرين، في رأفته بالآخرين، وصف في القرآن الكريم بأنه رؤوف رحيم. أيضا تجسد ذلك في فتح مكة، لم يعد منتقما ولم يعد يحمل بداخله غلا ولا كراهية لأحد، بالرغم من التعذيب والويل الذي طال النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله من قبل كفار قريش الذين كانوا يسكنون في مكة. ومع ذلك دخل متأطئا رأسه، دخل لا يحس بنشوة الانتصار بل بعظمة الله عز وجل وقدرة الله عز وجل، الذي خرج من مكة طريدا متخفيا، عاد إليها فاتحا منتصرا. لكن مشاعر الغرور والزهو لا تتملك النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، لأنه في أعلى مراتب الخلق العظيم، بل عفى عن الجميع. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الذي ما نجد آية من القرآن تتحدث عن كظم الغيظ، عن العفو عن الناس، عن كل الصفات الحميدة، إلا ونجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في مقدمتها. ولنا في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لذلك من كان يرجو الله ولقاء الله وأن يتوفق في اليوم الآخر، عليه أن يجعل من النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله الأسوة والقدوة.

أحبتنا تحل ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم هذا العام، واليمن يقف عند نقطة تحول تتشابك فيها الهوية الإيمانية الجامعة مع استحقاقات السيادة الوطنية والاستقلال السياسي. فالاحتفاء بهذه المناسبة المباركة تجاوز أطراه التقليدية ليتحول إلى محطة توعية ومراقبة.

حريتها الفكرية، مشيرا إلى أن خشية القوى الظلامية من النص القرآني تعود إلى كونه المشروع المناهض للطغيان والذي يكشف أدوات الهيمنة ويعيد صياغة الوعي الجمعي وفق أسس القسط والاختلاف الرشيد. ولم ينفصل هذا البعد المبدئي عن الواقع الميداني والسياسي المعقد، إذ تشهد المنطقة محاولات متجددة لإعادة هندسة المشهد البحري عبر تشكيلات وتحالفات متعددة الجنسيات تسعى لتوفير غطاء قانوني وسياسي لفرض سياسة الأمر الواقع وعسكرة الممرات الملاحية، غير أن ربط قضايا السيادة الوطنية بالدفاع عن الهوية الحضارية أثبت أن الرهان على التدويل أو محاولة شرعنة الحصار الاقتصادي لن تنجح في مفاوضة اليمن على ملفاته الإنسانية الأساسية، من رفع للحظر على الموانئ والمطارات إلى استعادة الحقوق السيادية الكاملة. هناك أيضا رؤية تبرز أن الدفاع عن المقدسات والثوابت هي خط الدفاع أول لحماية الأمن القومي للأمة ولمصالحها الحيوية في وجه مشاريع التفتيت وإعادة رسم الخرائط لا ترف فكري عديم الجدوى، كما أن هناك تحذيرات متوالية صادرة من صنعاء لكل القوى المشاركة في التصعيد الاقتصادي والعسكري وتحملها المسؤولية المباشرة عن تبعات مواقفها. كذلك اليمن وهو يستحضر قيم الرسالة النبوية المحمدية في ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم يؤكد تكامل معركته الحضارية مع موقفه الميداني، فالحفاظ على المقومات الإيمانية والذود عن سيادة الوطن والمياه الإقليمية يمثلان عمودان لمعادلة واحدة.

التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعين الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور أن القوات المسلحة اليمنية تراقب بحذر شديد التحركات المشبوهة والمعادية للشعب اليمني بجدية بالغة. أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة استهدفت تحشيدات عسكرية تابعة للعدو السعودي في منطقة المخا ومحافظة مأرب بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. استهدف العدو السعودي بقصف مدفعي أمس قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح بمحافظة صعدة. وفي محافظة تعز استهدف مرتزقة العدو السعودي بقذيفة منزل مواطن في منطقة بني علي عزلة الأعبوس مديرية حيفان. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس موافقتها على خريطة الطريق للمرحلة الثانية، مشددة على أن موافقتها تأتي حرصا على الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. الخبر الأخير في هذا الموجز. أكد نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف

0: أن الجمهورية الإسلامية كما تغلبت على العدو الأمريكي في الحرب العسكرية سوف تلحق به هزيمة في الحرب الاقتصادية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
5: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط.
7: فينكتب رسالة حب واعتذار.
6: لمن؟
7: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
6: ما رأيك تغني لهن؟
7: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
6: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
7: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
6: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
7: كلام في محله.
8: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
0: نتواصل معكم مستمعينا الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، نبقى مع بث مشترك من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء مع الإذاعة المحلية وإذاعة وطن وإذاعة دلتا وإذاعة برق، ونتابع وإياكم البث المباشر من إذاعة الجوف.
9: من رحاب الإيمان
10: ومن عبق السيرة الطاهرة
9: ومن أرض الجوف، أرض الأصالة والتراث،
10: إذاعة الجوف المحلية تقدم لكم
9: في رحاب الربيع، برنامج نعيش فيه أجواء الفرح بالمولد النبوي الشريف،
10: ونستحضر سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم،
9: ونقترب من ملامح الاحتفاء الشعبي بهذه المناسبة،
10: من الأهازيج والمدائح النبوية
9: إلى العادات والتقاليد
10: التي تعبر عن فرحة الناس ومحبتهم.
9: إذاعة الجوف المحلية
10: تأخذكم في رحلة إيمانية وتراثية
9: في رحاب الربيع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم ومرحبا عبر أثير إذاعة الجوف المحلية.
1: نلتقي بكم اليوم في رحاب مناسبة عزيزة على قلوب المسلمين، مناسبة نستحضر فيها السيرة العطرة والأخلاق المحمدية والرحمة التي حملها سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى العالمين.
0: نفتح معكم اليوم نوافذ من النور والمحبة، ونعيش دقائق في رحاب الربيع المحمدي، ربيع القلوب وربيع الأخلاق وربيع المحبة والاقتداء برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: فأهلا بكم في برنامجنا في رحاب الربيع النبوي، فابقوا معنا.

0: الربيع النبوي.
1: حين نتحدث عن الربيع المحمدي النبوي الشريف فإننا لا نتحدث عن مناسبة عابرة في صفحات التاريخ، إنما نتحدث عن مدرسة عظيمة، مدرسة عنوانها الإنسان وقوامها الرحمة وجوهرها مكارم الأخلاق.
0: قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم برسالة تهدي الإنسان إلى الخير وتدعوه إلى مكارم الأخلاق وإلى الرحمة والتسامح والعدل والإحسان.
1: والربيع المحمدي الحقيقي ليس مجرد كلمات نقولها، بل هو أن يتحول حبنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سلوك في حياتنا، أن نرحم الضعيف، أن نكرم الكبير، أن نحسن إلى الجار، أن نصدق في كلامنا، أن نعفو عند المقدرة، أن نصل أرحامنا، أن نبر بوالدينا،
0: وأن نجعل من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهجا نعيش به كل يوم. فالسؤال الذي نطرحه اليوم: كيف يكون حبنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في واقع حياتنا؟
1: سنبحث عن الإجابة هذه داخل أعماقنا وداخل مشاعرنا وحياتنا خلال هذه الدقائق من برنامجنا في رحاب الربيع النبوي. مستمعين الكرام، وبالارتباط والاشتراك مع الإذاعات الوطنية في هذا الشهر المحمدي في هذا الربيع النبوي، تشارك معنا في هذا البث الأثيري عبر أثير إذاعة الجوف، والذي تبث عبر
0: ربيع إذاعة صعد،
1: ربيع إذاعة حجة،
0: ربيع إذاعة إب،
1: ربيع إذاعة الحديدة،
0: ربيع إذاعة تعز،
1: ربيع إذاعة ريمة،
0: ربيع إذاعة البيضاء،
1: ربيع إذاعة وطن،
0: ربيع إذاعة صنعاء،
1: وربيع إذاعة دلتا،
0: وربيع إذاعة برق.
1: مستمعينا الكرام، تابعونا عبر أثير إذاعة الجوف المحلية في رحاب الربيع النبوي.

0: من شمائل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثالا في الأخلاق،
0: كان قريبا من الناس، يسمع لهم، يهتم بأحوالهم، ويعامل كل إنسان بكرامة ورحمة.
1: لم تكن عظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كلامه فقط، بل كانت حتى في تعامله.
0: كان يبتسم في وجوه أصحابه، ويعود المريض، ويواسي الحزين، ويهتم بالفقير والمحتاج.
1: من أعظم ما نتعلمه من سيرته أن الأخلاق ليست أمرا ثانويا، بل هي من صميم الدين.
0: أيها المستمع الكريم، ربما تستطيع اليوم أن تجعل الربيع النبوي يبدأ من بيتك. ابدأ بكلمة طيبة،
1: ابدأ بابتسامة،
0: ابدأ بالاعتذار لمن اخطأت بحقه،
1: ابدأ بزيارة قريب انقطعت عنه،
0: ابدأ بإكرام والديك.
1: هكذا يصبح حب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حياة وسلوكا.
0: مستمعينا الكرام، هنالك من أبناء هذه الأمة من جعل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم رجلا عاديا، ولكن هم لم يعرفوا رسول الله عن قرب، لم يعرفوه من خلال القرآن الكريم. كيف كان قويا صلبا في مواجهة الأعداء، كان شديدا غليظا على المنافقين والكفار، وكان رحيما بالمؤمنين.
1: يقول الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه: فنحن عندما نشارك في إحياء مولده صلى الله عليه وآله وسلم إنما نشيد بذكره، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن شخصا عاديا، لم يكن مجرد بشرا عاديا كما يقول الآخرون. وللأسف من هم محسوبون على الإسلام يقولون محمد رجل عادي، بشر جاء برسالة، هكذا يقول الوهابيون. وهكذا ينظر الوهابيون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وللأسف الشديد إنهم أفرطوا في هذا الموضوع، فقالوا رسول الله مجرد بشر، يصورونه لنا ويصورونه للناس أن محمد بن عبد الله مجرد رجل من مكة. جاء جبريل إلى عنده وقال: خذ يا محمد هذه الرسالة وبلغها إلى الناس، ثم راحوا.
0: ويوصل الحديث السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، يقول: القضية ليست بهذا الشكل، هذا حط من مكانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا تحطيم لما يريد الله أن يبقى محمد بن عبد الله عظيم في نفوس الأمة، في نفس كل فرد من أفراد هذه الأمة. يريدون أن يصوروه فقط مجرد رجل جاء بمكتوب من عند الله وقرأه على الناس، وليس هناك أكثر من هذا. لا لا، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل عظيم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يوجد على هذا الثرى أو على هذه الأرض، لم يخلق الله سبحانه وتعالى أفضل منه من بني آدم أجمعين.
1: ويقول السيد حسين رضوان الله عليه: وعندما نحاول أيها الإخوة أن نحيي هذه الذكرى، إنما أيضا لنشكر الله سبحانه وتعالى على ما امتن به علينا من مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولا إلينا، أو على ما امتن به علينا أن جعلنا من أمة هذا النبي العظيم الذي جعله أفضل وخاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين. وحينما نستعرض القرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بأنه نعمة امتن بها الله سبحانه وتعالى. يقول الله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
0: هذه الآية مستمعينا الأكارم، يقول السيد القائد فيها، تؤكد بأن بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن مولد النبي صلوات الله عليه وآله وابتعاثه نبيا هاديا لهذه الأمة إنما هي نعمة عظيمة، نعمة لا نستطيع أن نؤدي شكرها، وإنما نحيي مثل هذه الذكرى نحاول أن نعبر عن مدى ما يمكننا، عن مدى ما نكنه من تقدير لهذه النعمة الإلهية العظيمة. فاذكروني أذكركم، فاذكروني على هذه النعمة واشكروني ولا تكفرون. الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: وهكذا مستمعينا الكرام، نعرف من خلال هذه الآيات القرآنية عظمة هذا الرجل العظيم الذي اعتبر أعظم رجل عرفه التاريخ وأعظم بشر عرفته الحياة. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكماله الأخلاقي والخلقي كان رحمة مهداة، وكان نموذجا يحتذى به في الحياة. فكيف يكون رجلا عاديا، وكيف يكون بشرا من الناس إن لم يكن رجلا اصطفاه الله سبحانه وتعالى لهذه الرسالة الخاتمة ولهذا الدين القويم ولهذه الحياة جمعا.
0: إذن مستمعينا الكرام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعرف مكانة محمد صلى الله عليه وآله من خلال كتاب الله، من خلال جهاده ضد أعداء الله، من خلال رحمته بالمؤمنين. وكتاب الله كثيرا ما وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم برحمته، برأفته على المؤمنين، وبغلظته وشدته على الكفار والمنافقين. والآيات كثيرة كثيرة تمدح رسول الله في ذلك. وما هي وما أعظم هذه الآية عندما قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهذه الآية لخصت ماذا يعني القائد العظيم، وكيف تكون قيادته بين الأخوة الإيمانية، مؤمنون متآخون على حب الله ورسول الله، وشديدون غلاظ على المنافقين والكافرين والجاحدين والمارقين والظالمين من اليهود والنصارى. مستمعينا الكرام، سنذهب إلى فاصل في مديح محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ابقوا معنا.
2: لبيك والحرب الضروس تعربد.

0: إذن حياكم الله مستمعينا الكرام متابعي هذه الفترة الإذاعية المشتركة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة والتسليم. مستمعينا الكرام في هذه الفقرة التي نركز فيها وكذلك نستضيف فيها مجموعة من الضيوف الذين أتوا إلى هنا إلى محافظة الجوف كنزول ميداني وكذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال المولد النبوي الشريف، أرحب باسمكم مستمعينا الكرام بحضرة الأستاذ محمد قاطة وهو مدير البرامج في إذاعة سام اف ام، إضافة إلى الأستاذ محمد اليتيم المنشد وكذلك صاحب الحنجرة الذهبية في الإنشاد. حياكم الله أستاذ محمد، سعادة بهذا اللقاء معكم.
1: حياكم الله وكل عام وأنتم بخير.
0: كل سنة وأنتم طيبين، سعادة معكم في هذا اللقاء. في البداية حدثونا عن سبب نزولكم إلى محافظة الجوف، كيف تحدثنا عن هذا النزول؟
1: طبعا نزولنا لمحافظة الجوف هو من ضمن جدول معنا فعاليات الموالد النبوية في المساجد اليمنية في عموم مساجد الجمهورية اليمنية، واختيار أبرز مسجد في كل محافظة، وكان من أهمها محافظة الجوف مدينة الحزم الجامع الكبير.
0: يا سلام.
1: نقيم المولد النبوي ذو الطابع اليمني الأصيل الذي تقيمها التعبئة العامة وإذاعة سام اف ام وأيضا المؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية.
0: يا سلام.
1: وكان معنا مشاركة وأيضا اشتركت معنا في هذا العمل إذاعة الجوف، وكنا سعداء بهذا العمل وهذه المشاركة والتفاعل. تفاعل منكم يا إذاعة الجوف، تفاعلكم دائما
0: يحرجنا،
1: وهذا دليل على محبتكم لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
0: تمثلتم صدورنا بزيارتكم إلينا إلى محافظة الجوف، وهذه المشاركة الإعلامية من صنعاء إلى الجوف إلى مختلف المكونات وكذلك الناس الذين تفاعلوا معكم في هذا.
1: أيوة.
0: نعم.
1: العجيب أنه عندما كنا في الجامع ما أقول لك في المسجد الأخ محمد اليتيم، إحنا أنا أقرأ سيرة النبي والمولد وفيها يعني فواصل
2: الفواصل
1: أيوة فواصل إنشادية، وكان الأستاذ محمد اليتيم ينشد الأناشيد الصنعانية.
0: يا سلام.
1: وأصحاب الجوف أصحاب البلاد قد محافظين ما شاء الله، ينشدوا أناشيد رائعة جدا ويشاركوا مشاركات. الصدق أن احنا عرفنا أنه التراث اليمني كان مشبع بحب النبي صلى الله عليه وسلم.
2: يعني من خلال وجودك أستاذ محمد يعني ورؤيتك للأطفال، معنى أن هنالك كما أرادوا المدرسة الميتة أصلا الفكر الوهابي أراد أن يميت حب النبي والمولد النبوي والاحتفالات بهذه المناسبة. كيف رأيت حتى الأطفال كيف يحتفلون بهذه المناسبة؟
1: احتشاد عجيب، الأطفال احتشادهم عجيب يعني بنفسه الكبار.
0: يا سلام.
1: بنفسه
2: إن لم يكونوا أكثر.
1: هذا أيوة. نعم. إن لم يكونوا أكثر، وإذا كانوا أكثر فهو دافع التربية.
2: نعم.
0: يعني التربية الروحية
1: أضعهم بدفعهم على حب رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحبوني لحب الله ما يرضى عنكم به من نعمه.
0: نعم.
1: وحبوني لحب الله وحبوا أهل بيتي
0: لحبي.
1: وأيضا علموا أولادكم حب نبيكم وحب آل بيته. هكذا اليوم هي النتائج والثمار
2: الحمد لله
1: التي سار بها المجتمع. كنا في ضياع، أنت داري قد كان المولد النبوي ما ندري الله حن يقولوا غدو إجازة، نقول للمك قالوا مولد النبي ما عاد كناش دارين.
2: نعم.
1: أي حين أي قعد ذكرى المولد
2: اليوم نستقبلها على
1: اليوم
2: مدى
1: من صفر
2: على مدى من صفر. نعم.
1: من صفر رعب
0: يعني تزيين
1: الشغل إحنا ما بالك بال
0: تزيين الشوارع البيوت المقر الحكومية لها دور.
1: يعني تفاعل كبير جدا، وهذا هو هذه هي الرسالة التي يجب أن نقدمها جميعا. لا تريش إنه مش معناها على قولتهم الخرقة والزينة والكذا، هذا هو رعب لليهود والنصارى.
0: نعم.
1: تمسكنا برسول الله، يتمسكنا بالهوية الإيمانية، تمسكنا بالدين. يعني اليوم ما هو الذي يجعله يسخط اليهودي عندما يقوم يسب أو يستهين بكتاب الله يستهين بكتاب الله؟ ما هو الذي دفعه على أن هذا الكتاب هو الذي حركنا؟
3: صحيح.
1: محمد رسول الله والذين آمنوا.
2: وعندما وجد
1: على الكفار
2: عندما وجد الأتباع مثلا اليوم نجد أن هنالك محبين للنبي محمد الذي يرعبهم، ها هم أتباع النبي الذين سيرعبوهم بإذن الله.
1: أحسنت. هذا الذي هو كنت أنا أوصله، أنه هذا الجيل الذي تعلق برسول الله، ما دمت ترعبون من كتاب الله الذي أنزل على محمد بن عبد الله، هذا الجيل هو من أتباع محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وآله.
4: أستاذ محمد، في هذا السؤال، كيف تابعتم الزينة، الأضواء، الصورة الجمالية للاحتفال اليوم؟
1: الجوف يستغرب واحد يتخيل أنهم عايشين في منطقة نائية وبعيدين من حالنا الذي في صنعاء والمحافظات والذي تركيز على الكاميرات والكذا، إلا أن الفعاليات تقام عندكم بشكل كبير جدا ما شاء الله، واسع. الزينة خرجنا بعد العشاء من المسجد والزينة موجودة في كل مكان،
2: في كل البيوت
1: في كل المؤسسات،
4: لفت انتباهكم يعني
1: شيء ما شاء الله جميل جدا.
4: الآن ننتقلوا إلى الأستاذ محمد اليتيم. أستاذ محمد، أنتم زرتم هنا محافظة الجوف ونشكركم لحضوركم هنا إلى استديو الإذاعة. ما الذي تتحف أسماعنا به يعني من الأناشيد الروحانية الصنعاني؟
5: بما أنه تكلم الأستاذ محمد قد قال هناك فواصل في قراءة المولد، والآن فواصل بعد كلامه يعني
4: نذهب إلى فاصل. نعم فاصل إنشادي
2: محمد اليتيم.
4: نعم فاصل إنشادي، مستمع الكلام على الأستاذ محمد اليتيم.
5: أنا بالله

0: أحسنت أحسنت، بالفعل إنشاد عظيم وجميل جدا، صوت رائع من الأستاذ محمد اليتيم. أنت محمد اليتيم، لكن الإنشاد من صوتك لم يكن يتيما أبدا. مستمعينا الأكارم، لازلنا معكم في هذه الفترة الصباحية في رحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله، في رحاب مولده، في رحاب الربيع المحمدي. مستمعينا الأكارم، نرحب مجددا بالأخوة الحضور معنا، الأستاذ محمد قاطع، مدير برامج إذاعة سام الجهادية، التي بالفعل وصل تأثيرها ومداها إلى مناطق أبعد، حتى إلى على المستوى العربي. يعني وجدنا تبادل المواد، وجدنا أستاذ محمد، يعني كونك إعلامي في هذه الإذاعة، وهي إذاعة يعني عملها مبكر مع الثورة ومع التحرك ومع المشروع القرآني، كيف وجدت يعني تفاعل جماهير شعبنا مع الصوت الإذاعي في مع أي إذاعة؟
1: شوف، المجتمع بشكل عام هو متعلق بالإذاعة، ما لا تستهين بها،
0: لا زال الجمهور أيوة جمهور إذاعي،
1: لأنه طبيعة الإنسان يحتاج أن يرسم الصورة هو.
0: نعم،
1: التلفزيون هو بيكلفني أني أتقيد على الصورة الذي رسمها التلفزيون.
0: نعم،
1: أو القناة أو دحين المواقع التواصل الاجتماعي. أما الصوت يجعلك ترسم أنت الصورة التي تحب وتعيش فيها بخيال الذي أرسلها لك المذيع، وتعيش بالخيال الذي تشتي أنت، بس الصوت الذي أرسلها لك المذيع. وهذا من جانب يعني من جانب رسم الصورة. لكن الأهم من هذا أنه إلى اليوم، مثلا إلى اليوم، هذا الكلام الذي أقول لك خطير.
0: نعم،
1: الإذاعة هي أهم مصدر لاتخاذ القرارات أو أخبار المعركة
0: اليوم. أصبح
1: لا من زمان،
0: من زمان وإلى اليوم،
1: لما تسمع نعم. حتى في التواصل الاجتماعي، في الأخبار، في كذا، إذاعة إسرائيل،
2: إذاعة الجيش العدو الإسرائيلي
1: الإسرائيلية،
0: لا زالوا مهتمين بهذا،
1: بيعلنوا فيها، بيعلنوا عبرها، ما بيقول يعلنوا لا عبر الإذاعة،
2: وفق الإذاعة.
1: يعني المجتمع الكريم أكثر ما يهمه أنه منشغل بيشتغل بيفعل كذا، وهو مستمع للإذاعة، الذي في المزرعة، الذي في
0: السيارة،
1: في النجارة، في السيارة، في كذا، أغلبهم لا تستهينهم. اليوم الذي بيسمعك اليوم الآن الذي بيسمعك هو من يعشق إذاعتك، وإذاعة الجوف فيها من النوع المسموع.
0: الحمد
1: إحنا
0: لله.
1: إذا ما قدرناش أو ما فضيناش نسمعها في صنعاء، بندخل التلغرام.
0: نعم،
1: بندخل التلغرام وبسل البرامج وأسمعهم.
0: ما شاء الله.
1: وإذا بخبر توصلني أول ما بمثبتت عندي إذاعة الجوف.
0: الله الله.
1: نعم، أبصر الأخبار توصل من عندي أنا، من إذاعة الجوف، إذاعة الذي أنا أثق فيهن.
0: الله الله.
1: فالإذاعة هي المصدر الأساسي. عندما يقولوا طلعت قرارات رئاسية، ما كانت تطلع إلا قرارات رئاسية إلا من الإذاعة أول شيء.
0: الله.
1: وبعدها يقولوا ويعلن في الجريدة الرسمية والجهات والإنقلابات.
0: ولهذا سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى الأثير صوت الإذاعة في أي مكان، سواء كانت إذاعة الجوف، إذاعة سام، إذاعة صنعاء، ستكون هي أيضا صوت المولد النبوي بإذن الله سبحانه وتعالى، وستكون حاضرة الإذاعة، ستكون حاضرة بإذن الله في هذه المناسبة بفعالية كبيرة. أستاذ محمد، ازهر ربيعنا بإنشاد من حنجرتك الذهبية والجميلة والرائعة والأكثر من رائعة.

0: الله الله الله، نشكركم فعلا ونعتذر يعني فعلا ان احنا يعني ايوه لقصر الوقت والله وددنا انه تكون الجلسه معكم اطول واطول. نعم تفضل.
1: لنا الشرف ان احنا كنا في معيه في حضره رسول الله بين اهل الجوف
0: فوق رؤوسنا،
1: الله يحفظهم
0: في حدقات عيوننا
1: احباب الله واحباب الرحمن. اما هذه الفتره القلب ينشرح عند دخول المدينه
0: برغم ان الحماء، لكن
1: والله اهلها رجال رجال،
0: لكن الحمد لله الحمد لله حياكم الله. إذن مستمعينا الكرام، نشكر الأستاذ محمد قاطة مدير برامج إذاعة سام، كذلك نشكر المنشد الكبير محمد اليتيم. مستمعينا الكرام، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: محمد.
1: إذن مستمعينا الكرام حياكم الله بعد أن كنا وياكم في هذه الفقرة الرائعة التي التقينا من خلالها الأستاذ محمد قاطة مدير البرامج في ذات سام والأستاذ محمد اليتيم. نبقى وياكم مع فقرتنا التالية، تفضلوا بالبقاء معنا.
2: من أثير إذاعة الجوف نحييكم ونلتقي بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الأجواء الإيمانية العطرة في أيام تتزين فيها القلوب قبل الشوارع وتصطح فيها الأصوات بالصلوات والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: إنه الربيع المحمدي، ذلك الربيع الذي لا يشبهه ربيع الأرض وحدها، بل هو ربيع للقلوب حين تتذكر صاحب الرسالة، وربيع للأرواح حين تستحضر سيرته، وربيع للأخلاق حين يعود الإنسان إلى قيم الصدق والرحمة والتسامح والإحسان.
2: وفي محافظة الجوف بالخصوص لهذه المناسبة حضور خاص في الوجدان الشعبي، فإحياء ذكرى المولد النبوي يظهر في صور متعددة من اللقاءات والفعاليات إلى الإنشاد والمدائح والتجمعات الشعبية. وقد شهدت محافظة الجوف خلال السنوات الماضية فعاليات واسعة في عدد من مديرياتها، وصولا إلى التجمعات المركزية في الحزم والمراشي والعنان وكل مديريات محافظة الجوف. هذه التجمعات تخللتها الأهازيج والأناشيد التي تعبر عن الفرح بالمناسبة والمحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.

مستمعين الكرام، وفي القرى والمناطق اليمنية لا يبقى الفرح بالمناسبة حبيس الكلمات، بل يأخذ شكلا من أشكال التعبير الشعبي الذي تتوارثه الأجيال. تجتمع الأسر ويلتقي ابناء القرية وتتعالى أصوات المنشدين وتردد الجماعة الأهازيج والمدائح النبوية، ويأتي الدف بإيقائه الشعبي ليصاحب تلك الأهازيج، فتشكل لوحة من الفرح الجماعي والذكر والمديح.

0: مستمعينا الأكارم، هنا في محافظة الجوف حيث للتراث الشعبي حضوره وللأهزوجة مكانها في المناسبات الاجتماعية، تبدو هذه المظاهر أكثر قربا من ذاكرة الناس وحياتهم اليومية. فالدف هنا ليس مجرد إيقاع، والأهازيج هنا ليست مجرد أصوات،
1: إنها جزء من مشهد اجتماعي يجتمع فيه الناس على الفرح، وتتحول فيه الكلمات إلى هازيج، والهازيج إلى ذاكرة، والذاكرة إلى حكاية تتناقلها الأيام.

مستمعينا الكرام، تخيلوا معنا ذلك المشهد. ليلة من ليالي الربيع المحمدي، الأضواء تزين المكان، والناس يتوافدون، والصغار يفرحون وتوزع عليهم الحلويات، والكبار يستعيدون ذكريات المناسبات التي عاشوها في طفولتهم.

0: اللهم صل وسلم وترحم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، تصبح المناسبة حاضرة في الصوت والصورة والذاكرة والوجدان،
1: وهكذا كان وسيكون وسيبقى الاحتفال عند كثير من اليمنيين مناسبة يستحضرون فيها السيرة والشمائل ويعبرون عن الفرح بالمولد من خلال الإنشاد والمدائح والفعاليات الاجتماعية.
0: وقد وثقت فعاليات في الجوف نفسها، فقرات إنشادية، أهازيج احتفالية تعبر عن الابتهاج بالمناسبة. لكن ويبقى السؤال الأهم، هل ينتهي الربيع المحمدي بانتهاء هذا الربيع؟ هل ينتهي عندما يسكت الدف؟ هل ينتهي عندما تنطفئ أضواء الاحتفال الخضراء؟ بالطبع لا،
1: فالدف يسكت والأصوات تهدأ والناس يعودون إلى بيوتهم، لكن ما يبقى هو الأثر،
0: أن يبقى الصدق في تعاملنا،
1: والرحمة في قلوبنا،
0: والإحسان في أفعالنا،
1: والصلاة والسلام على رسول الله وآله حاضرة في ألسنتنا،
0: وأن تتحول محبة النبي صلوات الله عليه وآله من مناسبة نحتفل بها إلى أخلاق نعيشها، وأن تتحول محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مناسبة نحتفل بها إلى أخلاق نعيشها. مستمعينا الأكارم، سنذهب إلى فاصل قصير لنكون بعده مع أحد الأساتذة الفضلاء الدكتور حامد خميس في هذه الفترة ليحدثنا عن عظم هذه المناسبة وأهميتها للشعب اليمني العظيم.
2: اللهم صلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الليل وفي النهار وفي كل وقت وفي كل حين، عدد أوراق الأشجار وعدد قطرات الأمطار وعدد حبات الحصى والرمال، صلاة ترضيه ويرضى الله بها عنا. في هذه الذكرى وفي هذه الفعالية التي تحمل دلالات ومعاني كثيرة، لا نستطيع في كلمة أو في مناسبة أن نحصيها بما فيها من مضامين ومن مدلولات، ما بالك بشخصية النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. عذراً يا رسول الله، عذراً، من نحن حتى نتكلم فيك وفي شخصيتك عن مناقبك عن أخلاقك، وأنت من قال عنك الله وإنك لعلى خلق عظيم، فكيف بالكلام عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله؟ إذا كانت أخلاقه عظيمة فكيف بشخصيته صلوات الله عليه وعلى آله؟ كيف هو من العظمة، من الجلال، من الهيبة، من البهاء صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه محمد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هذا ما يكلمنا الله سبحانه وتعالى عن رسول الله، لأن الذي يعرفنا وأعظم مصدر لمعرفة النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله ليس في بقية الكتب التي ألفها البشر، بل المعرفة الحقيقية وأعظم مصدر لمعرفة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله هو القرآن الكريم. إذا أردنا أن نعرف النبي حق المعرفة فلنرجع إلى القرآن الكريم الذي أخبرنا عن رسول الله، عن أخلاقه، عن قيمه، عن حياته، عن شخصيته، عن تحركاته، عن جهاده، عن تواضعه، عن شدته على الكافرين، عن رحمته بالمؤمنين، عن حرصه علينا على المؤمنين ألا يضلوا وألا يظلموا وألا يهانوا، عن رأفته عن رحمته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الذي يحتفي به شعبنا والذي استقبله أجدادنا وأسلافنا وآباؤنا من الأوس والخزرج الذين عرفوا قدر رسول الله في ذلك الوقت الذي لم تعرفه قريش، لم يعرفوا من هو رسول الله ولا شخصية رسول الله ولا قدروا مكانة رسول الله، ولكن الذين عرفوا رسول الله هم أسلافكم آباؤكم من الأوس والخزرج، كما هو شأنكم اليوم بين كل شعوب العالم العربي والإسلامي. أنتم من تعرفون حقيقة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأنتم من تنتمون فعلاً وحقيقةً واقتداءً وتأسياً برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. قريش لم تعرف رسول الله، طردت رسول الله، حاربت رسول الله، آذت رسول الله، أخرجت رسول الله من مسقط رأسه، ولكن من الذين استقبلوه؟ من الذين احتفوا به وأنشدوا فيه أجمل الأناشيد في ذلك الزمان؟ أليسوا هم الأوس والخزرج الأنصار الذين استقبلوا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بالأهازيج؟ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع، جئت شرفت اليمن، جئت شرفت الجوف، شرفت صنعاء، شرفت صعدة، شرفت حجة، شرفت تعز، شرفت عدن، شرفت كل المحافظات اليمنية، وشرفت بك الأمة الإسلامية بكلها يا رسول الله. نحن اليوم حينما نحيي ذكرى مولدك يا رسول الله إنما نستشف شيئا من أخلاقك من قيمك، وما أحوجنا اليوم للرجوع إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. لو ترى يا رسول الله كيف الأمة اليوم، كيف هي أمة ضعيفة، الأمة التي أردت لها أن تكون أمة قوية، أن تكون أمة عزيزة، اليوم يا رسول الله أنت من قال الله عنك عزيز عليه ما عنتم. رسول الله يعز عليه، يشق عليه أي مشقة تلحق بأمته، أي عناء، أي تعب يلحق بأمته صلوات الله عليه وعلى آله. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعز عليه أن تكون الأمة خانعة مقهورة. اليوم يا رسول الله كيف لو رأيت من يتشدقون أنهم خداماً للحرمين وولاةً على الحرمين ومهبط الوحي، كيف هم اليوم يفعلون بأمتك كل المشاق وكل المتاعب وكل المعاناة؟ تركوا فلسطين وخذلوها وحاصروا أهلها، أين هم من الإيمان الذي قلت في ذلك اليوم والله ما آمن؟ قيل من يا رسول الله؟ قال من بات شبعاناً وجاره جائع. اليوم من طردوك بالأمس يا رسول الله؟ اليوم من يتشدقون باسم الدين وباسم الإسلام يبيتون متخمين وجيرانهم جوعى في أرض الإيمان والحكمة وفي فلسطين وفي غزة؟ أين هم من سنة النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله؟ وهم يحاصرون من قلت فيهم الإيمان يمان والحكمة يمانية، يحاصرون أبناء من قلت فيهم لو سلك الناس واد وسلك الأنصار واد لسلكت وادي الأنصار، لسلكت وادي الأنصار. اليوم يا رسول الله هناك من يحاصرنا لأننا تشيعنا فيك، لأننا اقتدينا بك، لأننا تأسينا بك، حاصرونا لأننا رفضنا من أمرت برفضهم، رفضنا طاغوت العصر أمريكا وإسرائيل. اليوم يحاصرنا آل سعود لأننا نصرنا مصراك يا رسول الله الذي أسري بك إليه، ثالث الحرمين وأولى القبلتين، نصرناها فحاصرنا المتشددون بالدين. اليوم يحاصرونا لأننا مسلمين لبينا صراخ النساء والأطفال في غزة وهم يستنجدون بالمسلمين، سمعنا المنادي فلبيناه، وأنت من قلت يا رسول الله من سمع مناديا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس من المسلمين. نحن أجبنا النداء، لبينا غزة وأبناء غزة، لبينا فلسطين ولبينا الأقصى بدمائنا بأرواحنا بصواريخنا بطائراتنا بأموالنا بكل ما نملك، وتحملنا المتاعب وتحملنا المصاعب وتحملنا المشاق حبا وعشقا فيك يا رسول الله. اليوم

0: رأي حصار المطبعين مع أمريكا وإسرائيل، يريدون منا أن نستأذنهم حتى في رحلة العلاج الذي هم سبب المعاناة والأمراض فيه. ولكن لأنك يا رسول الله قدوتنا ولأنك أسوتنا، هيهات أن نذل أو أن نخضع. فنحن كما قلت لقريش في ذلك اليوم: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. اليوم نحن يا رسول الله لو شنوا علينا عدوانهم وأمطروا بقنابلهم وحاصرونا وجوعونا وحشدوا علينا كل العالم وحشدوا علينا قوى الإنس والجن، ما استوحشنا لأننا في طريق رسول الله ونجتمع هنا وفي كل الساحات والميادين ملبين لبيك يا رسول الله،
1: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك.
0: الله يوفقنا وإياكم، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ويحشرنا مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وبهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا من برنامج في رحاب الربيع الذي يجمعنا عبر أثير الإذاعات المحلية في أيام مباركة
3: استحضرنا فيها سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وعشنا معكم أجواء الفرح والابتهاج بهذه المناسبة. قدمنا لكم مستمعين الكرام هذه الفترة الصباحية في رحاب الربيع عبر أثير إذاعة الجوف المحلية وبالارتباط مع الإذاعة الوطنية، بداية مع إذاعة صعدة،
2: إذاعة حجة،
3: إذاعة إب،
2: إذاعة الحديدة،
3: إذاعة تعز،
2: إذاعة ريمة،
3: إذاعة البيضاء،
2: إذاعة وطن،
3: إذاعة صنعاء،
2: وإذاعة برق،
3: وإذاعة دلتا.
2: 12 محطة إذاعية وعشرة أيام من الأجواء الإيمانية
3: التقت وتلتقي فيها أصوات اليمن من محافظة إلى أخرى في رحاب الربيع
2: مع أثير الإذاعات المحلية اليمنية إلى قلوبكم مباشرة.
3: قدمنا لكم هذه الحلقة من إذاعة الجوف المحلية على أمل أن نلتقي بكم في محطة قادمة وفترة جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى.
2: حتى ذلكم الحين تقبلوا تحياتنا في طاقم إذاعة الجوف:
3: أحمد الجرالي،
2: صالح معجي،
3: عباس زبران،
2: محمد الشريف،
3: عبد الرحيم حسن،
2: عبد الرحمن عياش،
3: لطف البرطي،
2: بشير مهدي،
3: وعلي الخضيري،
2: ومن الإشراف العام
3: الأستاذ أحمد حمطال.
2: دمتم في رعاية الله، صلوا على محمد وآل محمد
3: في رحاب الربيع.

العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. شدد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي على أن ذكرى المولد النبوي الشريف تأتي في ظرف تاريخي يخوض فيه الشعب اليمني معركة المصير والتحرر ضد العدوان والحصار، وحث على استنهاض الهمم للجهاد في الجبهة الزراعية التي لا تقل شأنا عن الجبهة العسكرية. أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة استهدفت تحشيدات عسكرية تابعة للعدو السعودي في منطقة المخا ومحافظة مأرب بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. استهدف العدو السعودي بقصف مدفعي أمس قرى أهلة بالسكان في مديرية رازح بمحافظة صعدة. وفي محافظة تعز استهدف مرتزقة العدو السعودي بقذيفة منزل مواطن في منطقة بني علي عزلة الأعبوس مديرية حيفان. أكدت

0: حركة المقاومة الإسلامية حماس موافقتها على خارطة الطريق للمرحلة الثانية، مشددة على أن موافقتها تأتي حرصا على الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. أصيب فجر اليوم 3 مواطنين فلسطينيين في قصف مدفعي للعدو الإسرائيلي استهدف حي التفاح ومحيط موقف الشجاعية شرقي مدينة غزة. كما اقتحمت آليات وجرافات تابعة للعدو الصهيوني صباح اليوم بلدة قلندية شمال مدينة القدس وسط انتشار عسكري مكثف، تمهيدا لتنفيذ عمليات هدم جديدة لمنازل ومنشآت المواطنين الفلسطينيين. الخبر الأخير في هذا الموجز: أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن الرئيس الأمريكي ترامب ارتكب خطأ جسيما بقوله إنه يريد إعلان مضيق هرمز جزءا من الولايات المتحدة. وأعلن اللواء حاتمي عن مكافأة تعادل $30,000 لكل من يقتل أو يأسر ويسلم جنديا أمريكيا معتديا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
3: عيلطف الله، ما نفعل لها.
2: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
3: نسينا،
2: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجاز.
3: وهذا ما يقع به؟
2: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
3: خلاص، جل من لا يسهو.
2: السلامة تشتي الحرص.
3: وما نفعل؟
2: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
3: إن شاء الله.
2: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
3: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
4: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
5: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
6: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
7: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
8: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة، مع الأهل والجيران تعاوننا، استعدينا لها واستقبلناها
7: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
8: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم، وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
7: كلام في محله.
8: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: الاستثمار قطار التنمية في كل البلدان، ومن خلاله يمكن تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
1: كلما حلت ذكرى مولد الرسول الأعظم أضاء الكون وازدان وجه الزمان. وبهذه المناسبة العظيمة يسرنا في المستشفى العربي الدولي تقديم عروضنا التخفيضية، خصم 20% من كافة الخدمات والعمليات والإجراءات بالمستشفى، خصم 50% من المعاينة في جميع أقسام العيادات، 40,000 ريال فقط للولادة الطبيعية. يسر العرض ابتداء من الأول وحتى 15 من ربيع الأول 1448 هجرية. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

أقدس أشرف أعز رموز الإسلام ومقدسات الإسلام النبي محمد والقرآن الكريم.

تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء، التطورات الميدانية المحلية والإقليمية سنتابعها في هذه المدة الزمنية من عمر فترتنا المفتوحة. تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

مستمعينا الأعزاء، باب المندب هذا المكان الحيوي الاستراتيجي يتحول في هذا الوقت بالذات إلى نقطة ضعف ثانية للولايات المتحدة الأمريكية أمام مخاوف شديدة من تكرار سيناريو مضيق هرمز.

0: شبكة فوكس نيوز الأمريكية كشفت أن مضيق باب المندب بات يتحول إلى واحدة من أخطر نقاط الضعف على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، في وقت تواجه فيه واشنطن أصلا أزمة مفتوحة مع مضيق هرمز أمام إيران. وبحسب الشبكة فإن السؤال الذي بات يفرض نفسه داخل الأوساط الأمريكية هو: هل يتحول باب المندب إلى هرمز آخر في وجه واشنطن وحلفائها، خاصة بعد أن أصبح البحر الأحمر بديلا حيويا لصادرات النفط السعودية والخليجية مع اضطراب الملاحة في هرمز؟ هذه المعادلة تكشف أن صنعاء لم تعد مجرد طرف محلي في الحرب، بل أصبحت قوة قادرة على التأثير في مسارات التجارة والطاقة الدولية وفرض كلفة مباشرة على السعودية والدول الغربية الداعمة لها. التقارير الأمريكية تشير إلى أن تهديد صنعاء للملاحة في البحر الأحمر لا يمكن التعامل معه بسهولة عبر القوة العسكرية والبحرية وحدها، خاصة بعد أن أظهرت العمليات اليمنية قدرة على الاستمرار رغم الضربات الأمريكية والغربية والحشد العسكري الكبير في المنطقة. أما بالنسبة للأخطر لواشنطن، أن أي اتساع للمواجهة في باب المندب سيضعها أمام جبهتين بحريتين في وقت واحد: هرمز تحت الضغط الإيراني، وباب المندب تحت السيطرة النارية اليمنية. شبكة فوكس نيوز أوضحت أن الإدارة الأمريكية لا يبدو أنها راغبة في فتح جبهة جديدة واسعة مع صنعاء في الوقت الذي لا تزال فيه عاجزة عن تجاوز الأزمة في مضيق هرمز، وهو ما يعكس حجم القلق الأمريكي من الدخول في مواجهة مزدوجة تستنزف القوة العسكرية وتضغط على حركة الطاقة والملاحة معا. كما تم النقل عن مسؤول أمريكي أن واشنطن تفضل عدم التورط مباشرة في المواجهة بين السعودية وصنعاء، وتنتظر استمرار التزام اليمن بوقف إطلاق النار معها طالما لم تستأنف الولايات المتحدة هجماتها. هذا الموقف يكشف أن واشنطن باتت تحسب خطواتها تجاه صنعاء بدقة أكبر بعد أن أثبتت التجربة أن القصف لا يؤدي بالضرورة إلى إنهاء القدرة اليمنية، بل قد يفتح جبهة أوسع وأكثر كلفة في البحر الأحمر وباب المندب. في المقابل تستفيد صنعاء من موقع اليمن الجغرافي بصورة غير مسبوقة، إذ يكفي رفع مستوى المخاطر أمام السفن المرتبطة بالسعودية وحلفائها لإجبار الشركات على تغيير مسارها ورفع كلفة التأمين والشحن، وبذلك يتحول باب المندب من مجرد ممر بحري دولي إلى ورقة قوة استراتيجية بيد صنعاء، قادرة من خلالها على الضغط على الاقتصاد السعودي والملاحة الغربية وحركة الطاقة العالمية. بعض التقديرات الأمريكية تذهب إلى أن الصين تمكنت من تأمين مرور سفنها بعيدا عن الاستهداف عبر تفاهمات غير معلنة، وهو ما يكشف أن صنعاء لا تستهدف الملاحة بصورة عشوائية، بل تدير الحظر وفق معادلات سياسية وعسكرية محددة. وهذه التقارير بحسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية تكشف أو تعكس اعترافا أمريكيا متزايدا بأن اليمن أعاد رسم قواعد الاشتباك في البحر الأحمر، وأن باب المندب لم يعد مساحة مفتوحة للهيمنة الأمريكية كما كان سابقا.
1: لا عسعس وباب المندب تبندب والبحر الأحمر.

أخرى عندما نتحدث عن هرمز ونتحدث أيضا عن إيران. هناك آخر الأخبار تتحدث عن مكافآت من قبل حرس الثورة الإيراني لكل جندي إيراني يقتل جندي أمريكي أو يأسره. هذه المكافأة عبارة عن 30,000 دولار. حيث أعلن القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن طهران بدأت عمليا تنفيذ قرار إبعاد القوات الأمريكية عن الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز، مؤكدا أن مرحلة الوجود العسكري الأمريكي المفتوح في هذه المياه لم تعد مقبولة بالنسبة لإيران. حاتمي تحدث عن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برغبته في ضم مضيق هرمز إلى الولايات المتحدة، وقال إن هذا يمثل خطأ جسيما، مشددا على أن محاولة التراجع عنه لاحقا ووصفه بأنه مزحة لا تلغي دلالته ولا تغير موقف طهران. كما أكد أن مضيق هرمز لن يعود إلى سابق عهده، وأن إيران ستدافع عن سيادتها ومصالحها في الممر البحري بكل قدراتها ووفقا لتوجيهات القيادة العليا للقوات المسلحة. هرمز بحسب حاتمي هو هبة إلهية للشعب الإيراني، ويعتبر أن أي كلفة تتحملها الجمهورية الإسلامية للدفاع عن سيادتها عليه تستحق، خاصة بعد أن تحول المضيق إلى أحد أهم أوراق القوة الإيرانية في المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار قائد الجيش أن الحرب الأخيرة دفعت إيران إلى تفعيل قدرات وإمكانات كانت تمتلكها مسبقا في هرمز، مؤكدا أن المواجهة كشفت لطهران حجم القوة التي تستطيع توظيفها عندما تتعرض أراضيها ومصالحها للتهديد. وقام بتوجيه تحذير للولايات المتحدة من أي محاولة لإعادة قواعدها وانتشارها العسكري في المنطقة إلى الوضع السابق، مؤكدا أن أي خطأ أمريكي جديد سيواجه برد إيراني شديد. كما أضاف أن طهران رفعت مستوى المواجهة مع القوات الأمريكية إلى إجراءات ميدانية مباشرة، معلنا تخصيص مكافأة مالية قدرها 30,000 دولار في الحالات التي قال إنها تتعلق بأسر أو قتل جندي أمريكي معتدي، وتسليمه في خطوة تعكس تصعيدا واضحا في الخطاب العسكري الإيراني ضد الوجود الأمريكي في الخليج ومضيق هرمز. هذه التصريحات تأتي بالتزامن مع تأكيد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن طهران لن تتراجع عن مطالبها في مواجهة واشنطن، وأنها ترفض أي تسوية لا تزيل التهديدات العسكرية وتعيد الحقوق التي تعتبرها إيران مسلوبة. هذه المواقف تكشف أن طهران لم تعد تتعامل مع مضيق هرمز بصفته أو بوصفه ملفا ملاحيا منفصلا، بل باعتباره جزءا من صياغة ميزان أمني جديد في الخليج يقوم على تقليص الوجود العسكري الأمريكي وفرض الاعتراف بالدور الإيراني في إدارة أمن المنطقة.

أعزائنا، وإذا توجهنا إلى فلسطين المحتلة والتصعيد الصهيوني الكبير فيها، وكذلك في الجنوب اللبناني، وكذلك بالاتجاه السوري، هناك الكثير من التصعيد الصهيوني، ولكن في المقابل هناك الكثير من الخسائر التي مني بها الاحتلال الصهيوني نتيجة الحرب التي يقودها والجبهات التي يفتحها في أكثر من مكان. صحيفة هارتس العبرية كشفت أن الحرب التي بدأها الاحتلال الصهيوني منذ 7 من أكتوبر 2023 تحولت إلى أطول حروب الكيان وأكثرها كلفة واستنزافا، بعدما تجاوزت حسابات المؤسسة العسكرية والمالية، وتحولت من مواجهة كان يفترض أن تستمر أشهرا إلى أزمة ممتدة تضرب الاقتصاد والذخائر والمالية العامة. وبحسب الأرقام التي أوردتها الصحيفة، بلغت الكلفة الإجمالية للحرب حتى الآن نحو 420 مليار شيكل، مع توقعات باقترابها من نصف تريليون شيكل إذا استمرت العمليات بالمستوى الحالي. وبحسب هارتس، لم يقتصر الاستنزاف على الإنفاق المباشر، إذ ارتفع الدين الوطني بنحو 400 مليار شيكل، ما يعني أن جانبا كبيرا من كلفة الحرب جرى ترحيله إلى السنوات المقبلة عبر الاقتراض وزيادة الأعباء على الموازنة والاقتصاد. هذه الأرقام تكشف أن الاحتلال لم يعد يواجه أزمة عسكرية فقط، بل أزمة اقتصادية طويلة الأمد تشمل كلفة التعبئة والذخائر والتعويضات وإعادة الإعمار والإنفاق الدفاعي المتزايد. كما أشارت صحيفة هارتس الصهيونية إلى أن جيش الاحتلال دخل العملية البرية في غزة أواخر أكتوبر 2023، وهو يتوقع حربا تمتد قرابة 3 أشهر، بينما كانت مخزونات الذخيرة معدة أساسا لحرب أقصر بكثير من الواقع الذي فرضته المقاومة. وبحسب ضباط أو ضابط سابق، فإن بعض أنواع الذخيرة كانت متوافرة أصلا بكميات قليلة من أو أقل من الاحتياجات المقدرة، فيما تجاوز الاستهلاك الفعلي في بعض المجالات ضعف المستويات المخطط لها. هذا طبعا يكشف حجم الفجوة بين تقديرات الاحتلال عند بداية الحرب وبين ما انتهى إليه الميدان، حيث استهلك الجيش كمية ضخمة من الذخائر والمعدات، واضطر إلى البحث باستمرار عن إمدادات وتسليح إضافي من الخارج. أما الأخطر الذي تحدثت عنه الصحيفة، أن هذا الاستنزاف المالي والعسكري جاء من دون أن يتمكن الاحتلال من تحقيق حسم واضح للأهداف التي أعلنها منذ بداية الحرب، مما يعني أن الكلفة تتصاعد، بينما النتائج الاستراتيجية لا تزال محدودة ومتناقضة مع حجم الإنفاق. ومع استمرار الحرب باتت كل جبهة إضافية، وكل شهر جديد من القتال يضيف أعباء جديدة على الاقتصاد، ويزيد استهلاك السلاح، ويرفع الدين، ويضغط على القطاعات المدنية.

0: ونتحول من فلسطين إلى لبنان. هناك الحرب الضارية بين حزب الله في الجنوب اللبناني الذي يدافع عن سيادة لبنان وبين الخروقات الصهيونية المتكررة وتدنيس الأرض ومحاولة ضمها وكذلك عمليات الإبادة التي تقوم بها القوات الخاصة بالكيان الصهيوني. حول خرق الهدنة في لبنان هناك حديث بثته القناة 13 الإسرائيلية عبر أحد المحللين العسكريين في القناة وهو رفيف دروكر، أكد أن النشاط الإسرائيلي في مرتفعات علي طاهر تشكل خرقا واضحا لوقف إطلاق النار، وأشار إلى أن هذا النشاط دفع المقاومة إلى الرد بطائرة مسيرة في رد يناقض الرواية التي تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو وتحمل حزب الله مسؤولية خرق الهدنة. هذا التصعيد جاء عقب مجزرة ارتكبها الاحتلال فجر الأحد في بلدتي أنصار ودير الزهراني جنوب لبنان باستهداف منزل في أطراف أنصار ومبنى في دير الزهراني، مما أدى إلى استشهاد 11 مدنيا بينهم أطفال ونساء وإصابة 12 آخرين. حزب الله قال إن التصعيد يعكس توجها لدى نتنياهو لتوسيع الحرب خدمة لواقعه السياسي الداخلي وأهدافه الانتخابية، وأيضا إرضاء لليمين المتطرف محملا الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية الشراكة في الجرائم وداعيا السلطة اللبنانية إلى مراجعة مسار المفاوضات المباشرة مع الاحتلال. هنا اعتراف واضح وصريح بأن إسرائيل هي من تقوم بخرق الهدنة وأن حزب الله مجرد مدافع عن السيادة اللبنانية.
1: لن نقبل أن يكون لبنان ملحقا بإسرائيل، والله لو تجتمع الدنيا كلها من أولها لآخرها، والله لو منروح من أولنا لآخرنا، والله لو منقتل وما بيبقى ولا واحد منا، لن تستطيع إسرائيل أن تهزمنا ولن تستطيع إسرائيل أن تأخذ لبنان رهينة ما دام فينا نفس حي.
2: في قضايا الأمة الإسلامية
0: مستمعينا الأعزاء، وأمام هذه التطورات يسعدنا أن يكون ضيفا عبر خط الهاتف الدكتور إبراهيم العبيدي الخبير السياسي لنتحدث وإياه حول التطورات في المنطقة والتي يقودها طبعا الاحتلال الصهيوني وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بسوريا لبنان فلسطين وكذلك اليمن وإيران. مرحبا بك دكتور إبراهيم معنا في فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: حياكم الله أختي الكريمة وحيا الله إذاعتكم وكل مستمعيكم الأكارم.
0: حياك الله دكتور إبراهيم. طبعا هناك تطورات ميدانية كبيرة جدا سواء فيما يتعلق بالشأن اليمني في المواجهة مع المملكة السعودية وتطورات الميدانية والانتصارات الكبيرة التي تحققها قوتنا المسلحة على الأرض سواء بفرضها حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وذلك من خلال الحظر البحري وكذلك أيضا من خلال ضرب التحشيدات السعودية في الداخل اليمني وتحقيق انتصارات كبيرة في هذا الجانب، أثبتت أن القوات المسلحة اليمنية لديها القدرة على لجم العدو السعودي وكذلك لجم إسرائيل وأمريكا في هذه المنطقة الحيوية المهمة خاصة فيما يتعلق بباب المندب. هذا من جهة. من الجهة الأخرى إيران كذلك تسطر انتصارات رائعة وكبيرة جدا بالنسبة لمضيق هرمز ومنطقة الخليج الفارسي، وكذلك هناك سيطرة نارية على المضيق وهناك فشل أمريكي ذريع بشكل كبير جدا سواء من الناحية الدبلوماسية أو السياسية أو حتى العسكرية. مثل هذه التطورات التي تقودها اليمن وكذلك إيران والتي تعتبر هي الدولتين الأهم بالنسبة لمحور المقاومة والتي تقوم بالمواجهة المباشرة مع أعداء الأمة، دكتور إبراهيم كيف تتوقع مسار المسار القادم يعني في الأيام القادمة، خصوصا أن مضيق هرمز ومضيق باب المندب من أهم المضايق الاستراتيجية العالمية التي تتحكم في مسار الأمن وكذلك الطاقة العالمية؟
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. شكرا لكم على هذه الاستضافة. والحقيقة يا أختي الكريمة العدو الأمريكي والصهيوني العالمي المتمثلة في إسرائيل هي منيت بهزيمة في المعركة الأولى.
0: نعم.
3: الجولة الأولى التي خاضتها مع إيران أو معنا بما حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تجلب أساطيل إلى البحر الأحمر وحاملات طائرات وغيرها، ثم منيت بهزائم عجيبة، وحدد الله سبحانه وتعالى هذا الأمر لبلدنا اليمني وحتى الجمهورية الإسلامية في إيران محور المقاومة وحدة الساحات لما كانت تنطلق عملياتها من كل منطقة، سواء من غزة المظلومة أو من جنوب لبنان أو من العراق أو من اليمن. هذه الهزيمة التي منيوا بها في جولاتهم الأولى أرادوا أن يغطوا عليها وعلى انعكاساتها الدولية بشكل كبير.
0: نعم.
3: شرف وكبرياء وغرور وغطرسة أمريكا مرغة في الوحل وصدق، ولم يعد هناك ما كانوا يقولون عن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل التي تمتلك جيش لا يهزم ولا يقهر. أن تنتظرون الآن معالم المعركة في لبنان أن الإسرائيلية تلكع في الدخول إلى المناطق التي يتواجد بها أو فيها حزب الله بشكل مباشر، لأنه يعرف أن هناك أكثر من 60,000 شاب منتشر بأسلحته بمعداته في هذه الأماكن، وهو على استعداد كامل لعمليات خطف الصهاينة اليهود، عمليات تمزيق الصهاينة بهذا المعنى. هم فقط يمارسون عمليات عن طريق الطائرات، عن طريق المدفعية، عن طريق بعض الآليات التي تقصف باستحياء وتردد، ولا يدخلون في ملحمة ولا في عبور بري. حزب الله يشتاق إليه وينتظره لخطف كثير من الجنود الصهاينة أسرهم، بالإضافة إلى تمزيقهم وقتلهم وإظهار ما يقولون عن الجيش الإسرائيلي أمام العالم أنه جيش عاجز عن أن ينجح في عمليته التي قام بها. هو فقط يعرف كيف يغتال فقط القادة في متامن أمرهم، أن يضرب من هناك من بعيد قذيفة لكي يعمل على أن يصل إلى مآربه التي يبحث من خلالها على مكاسب، أنه استطاع أن يدمر بنية حزب الله في قتل أمنائه العامين، في أيضا قتل قادته العسكريين، في بعض الأشياء هذه التي عبارة عن ترهات وأخبار إعلامية فاضية.
0: نعم.
3: لا، ليس لها التأثير الحقيقي. أيضا عندما ذهبت أمريكا إلى أن تجد مكسبا آخر سياسيا من إيران في باكستان وفشلت منه ولم تستطع أن تملي ما تريده سواء على الباكستانيين أو على الإيرانيين لتنفيذه، وجدت أن انصدمت بصخرة من الوعي السياسي الكبير الذي أرسل رسالته الإخوة في إيران أنكم ما لم تستطيعوا أن تحققوه بالحرب لن تستطيعوا أن تحققوه بالعملية السياسية. بعدها تحركوا في عمليات أخرى لكي يقولوا أنهم ما زالوا باقون، ما زالوا على قدرة على أن يرضقوا الإخوة في إيران ويعملوا مكسب. نحن في اليمن عندما دخلنا في معركة واضحة وهم قد اعتدوا علينا، بدأ السعودي بالاعتداء علينا وعلى مطار صنعاء وعلى منعنا وحصالنا أكثر وتجويع للشعب اليمني أكثر، بحيث أن السيد عبد الملك أردت الرد المناسب واختار أن يكون الشعب هو من يقف في هذه المواجهة، وأرسل مسيرة مهمة جدا وهي مسيرة التحذير والنفير التي كانت بمثابة أن إذا ارعوا هذا العدو السعودي وأوجد لنفسه مخرج مما يعمله بشعبنا اليمني كان سيخرج من هذا المنزل، ولكن ذهب إلى التصعيد العسكري هو اختياره. فذهبنا نحن إلى تصعيد عسكري أكبر وأقوى، ومن ذلك ما اليوم السعودي في مأزق كبير جدا يا أختي الكريمة. وصعد إلى أعلى الشجرة ولم يعرف أن ينزل منها، ومتغطرس متعالي متكبر ينظر إلى الشعب اليمني أنه فقط عبارة عن حديقة خلفية للسعودية.
0: نعم.
3: ينفذ فيها ما يريد ويحدد ما يريد أن يصل إليه، ولكنه صدم بجبهات قتالية في أكثر من 40 محور قتالي فيها تصدي عسكري وثبات عظيم الله سبحانه وتعالى أعطاه لشعبنا العظيم.
0: نعم.
3: أركس كل مخططاته ومؤامراته.
0: نعم دكتور إبراهيم، الملاحظ في الاعتداء على إيران وكذلك الاعتداء على اليمن وجود التحالفات. أمريكا حاولت أن تقيم تحالفات داخلية وخارجية بعد أن فشلت في تجييش الداخل الإيراني، ولاحظنا ذلك في حرب 39 يوم. كذلك السعودية تقوم بنفس ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في إيران، وحاولت من خلال تجييشها للمرتزقة في الداخل اليمني أن تنثر الجبهات، حاولت أن تقدم نفسها كوسيط سلام وليس كطرف في اعتداء وحرب على اليمن، ولكنها أيضا فشلت. مؤخرا التحالفات الأخيرة التي قامت بها السعودية من أجل أن تلتف على قرار الحظر اليمني وأن يكون لها تواجد عبر باب المندب من أجل أن تستمر في تصدير النفط، وكذلك يعني يكون لها حركة بحرية يسيرة وسهلة بعد أن منعت من مضيق هرمز، كل هذه دكتور يعني تقودنا إلى اتجاه واحد، أن العدو يأخذ نفس المسار في محاولة الضغط على الدول التي وقفت في وجه الاستكبار العالمي وقالت لهم لا. هنا عندما نتحدث عن التحالفات التي تقوم هذه الدول المعتدية بإنشائها، هل تجدي أمام قوة المقاومة وصلابتها وإيمانها بعدلة القضية وأن الجميع يجب أن يحيا بحرية، أم أن هذه ونحن نعرف يعني أن أيضا أن هذه التحالفات تعتبر تحالفات فاشلة، فقد فشل يعني قبلها التحالف الأمريكي والآن التحالف السعودي، يعني السعودية بدلا من أن تدافع عن نفسها ذهبت ولجأت إلى دول أخرى، هذه الدول نفسها تعاني من مشاكل كبيرة، هي في غنى أن تفتح جبهات مع اليمن وهي تعرف رد الفعل اليمني كيف سيكون.
3: نعم، ولذلك أختي الكريمة اليوم محور المقاومة عندما اختار أن يكون هناك محور الجهاد والممانعة لهذه التحالفات،
0: نعم،
3: هو اختار القرار الأنسب والتاريخي والمهم للتصدي لهذه التحالفات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية وغيرها ومن لك تلطهم. وهذه التحالفات لن تعمل شيء أختي الكريمة، بل أقول عبر إذاعتي عبر أثير إذاعتكم إلى كل من سيسمعني ويسجل هذه الكلمات ليتذكرها في القادم من الأيام، سيندم كل من لم يتحالف مع محور المقاومة من الدول العربية وغيرها، سيندمون ندما كبيرا جدا ويتمنوا أن لو كانوا ضمن هذا الحلف الإسلامي والحلف الجهاد حلف المقاومة ضد هذه التحالفات سواء أمريكية أو يهودية أو غيرها. أولئك الذين قالوا نخشى أن تصيبنا دائرة، لن يحصل شيء، هناك فتح يا أختي الكريمة وهناك نصر إلهي عظيم
0: بمشيئة الله،
3: الله وعد به من يثق به.
0: نعم.
3: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، هذه تحالفات.
0: نعم.
3: الرؤية القرآنية للتعبير عن التحالفات.
0: نعم.
3: إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيش يا أخوة
0: إيمان.
3: يا أختي كل من يسمع فزادهم إيمانا.
0: نعم.
3: التحالفات هي مما تزيد إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله هذا يا أختي سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق ملك الوجود، من هو القائد الأعلى لنا ولمعركتنا ضدهم، هم يقاتلون الله والله سيديرها، سيأتي بالفتح أو أمر من عنده أو أي شيء، الله إذا ما أراد أن يسلب العقول أو أن يسلب نفوذ أي دولة هو مالك الملك، وللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولذلك هذا الذي نؤكد دائما إنه على كل شيء قدير هو القادر على أن يأتي بمتغيرات في الأيام القادمة يا أختي الكريمة، ستعكس كل المعادلات، سيتمنى نادما كل من لم يكن مع محور المقاومة أنه كان معهم، كل من لم يكن مع اليمن والجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع العراق ومع لبنان ومع فلسطين، يا ليت لو تعود لي الفرصة لأعلن أني معهم، ولكن ندم وحسرة وتمني سيكون في غير وقته.
0: نعم.
3: ولذلك اليوم القيمة لتحالف الخير، تحالف الجهات في سبيل الله، محور المقاومة وحدة الساحات.
0: نعم.
3: في وجود هذه التحالفات كلها لن تكون أي نتيجة لتلك التحالفات، سيركسها الله وتنهزم وينتصر من راهن على الله وقدرة الله سبحانه وتعالى
0: بمشيئة.
3: ولذلك كل الخطوات التي يريدون الآن أن يرعبوا الناس منها من خلال أنهم قد تقدموا إلى منطقة كذا، هذا بالنسبة للشأن اليمني، أنهم قد حصلوا على منطقة كذا، معهم قوة بطريقة كذا وكذا، يا أختي الذي يريد أن يعمل شيء لا يتحدث ويقول أنه سيعمل وسيعمل وسيعمل. نحن نعرف أن الذي هو كثير الرغي والبغبغاء والكلام البغبغاوي نفس ما تكرر طائر الببغاء، ونفس الكلام الذي هو عبارة عن سجال إعلامي ومكاسب فقط إعلامية يريد منها إخافة الناس وإرعابهم، لن تجدي مع ما قد عزم عليه الشعب في خروجه الذي وفقه الله إليه المليوني واللافت والكبير، واستعداد قبائل اليمن بأسلحتها وعتادها في كل القبائل المحيطة بالبلد اليمني في كل مكان. الآن بفضل الله يوجد هناك من سينطلق في هذه المعركة من أي قبيلة من أي منطقة بكل سلاحه وبكل عتاده. الشعب اليمني عرف من عدوه وعرف خياره في هذه المعركة، إما العزة التي يريدها الله لنا وأولياء الله، أو الذل والمهانة التي تريد أن تدخلنا فيها السعودية خدما وعبيدا للسعودي والأمريكي والإسرائيلي والصهيوني.
0: نعم.
3: الشعب اليمني ركز أمامه بين سنتين، بين السلة والذلة. الشعب اليمني قالها بكل جدارة، هيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. لا يمكن على الإطلاق أن يترك الشعب قائده هذا العظيم السيد عبد الملك الذين يحفظه الله، وقد والاه في كثير ملايين من الوقفات في كثير من المسيرات، بل سار بنا السيد عبد الملك إلى رياضة، دائما كان يقول لنا فيها أخرجوا تحركوا قدموا على استعداد انتبهوا، نحن ننتظر لهذه المعركة وسنفصلها بالتوفيق الله وعونه
0: بمشيئة الله. دكتور إبراهيم، أنتم تحدثتم عن شيء مهم جدا هنا، وهو الحديث في الإعلام عن تحقيق انتصارات، يعني هنا محاولة بث الرعب في القلوب، يعني بث الأراجيف وبث الشائعات وإعطاء صور وهمية على أنها صور حقيقية لتقدمها تحصل على أرض الواقع، كذلك على مستوى الإعلام الدولي وما يبثه من مجرد إشاعات. يعني حتى عندما يتم نقل الأحاديث الخاصة بترامب، يعني مثلا مؤخرا عندما يتحدث أن مضيق هرمز سوف يتم إعلانه جزء من الأراضي الأمريكية، ولكن جاء الرد الإيراني صاعق وصارخ. عندما ننتقي الألفاظ دكتور إبراهيم، يعني مثلا عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني عندما سئل أن هل فعلا أنتم كنتم تريدون اغتيال ترامب في تركيا، قال لا لا يعني لا يهم ذلك أبدا، لأن ترامب قد يعني بدأ فعلا في تدمير الولايات المتحدة الأمريكية، فلا حاجة لنا لقتله أو الاغتيال. يعني عندما يكون هناك دبلوماسية وذكاء في الرد، كيف
3: يستمر نعم في تدميرها
0: نعم، فكيف نستطيع فعلا أن نحول الإعلام من وسيلة هدم وبث شائعات وحرب نفسية ضد مجتمع ما إلى وسيلة بناءة نستطيع من خلالها أن نكسب الحرب دون أن نخسر في الواقع؟ يعني كيف نتجنب مثلا حرب عسكرية من خلال حرب إعلامية، لكن ننتقي الألفاظ فيها بشكل دقيق ونعرف كيف نوظفها ونضعها في مكانها الصحيح؟
3: نعم. أولا يا أختي، نحن نعرف من التربية التي تلقيناها في التربية المعروفة من آبائنا وأمهاتنا والمجتمع الذي يلتزم التربية التي نعرفها نحن، عبارة من يكذب عليك لا تصدقه. من دائما يكذب يكذب يكذب هذا أتركه. أن الإمام علي من الحكم التي قالها إياك ومصاحبة الكذاب، فإنه يقرب إليك البعيد ويبعد إليك القريب. ولذلك أي إعلام كاذب لا نسمعه مرة ثانية، ونقاطع كل الوسائل التي لها علاقة بهذا الموضوع، ونلتزم بالوسائل التي تلتزم بالحقيقة وأن تقدم لنا الخبر كيفما هو، وهي تقدم لنا حقائق لا يمكن أن يخدع بها علينا. لأنه حتى هؤلاء المرتزقة هم في لب في السعودية، حتى هؤلاء السعوديون أو غيرهم هو يضحك عليهم من أذنابهم ومن من يستجدون منهم المبالغ الكبيرة وتجار الحروب وغيرهم، أننا قد تقدمنا هنا بدعمنا كذا، ثم يتفاجئون وهناك قوات في الطائف أو قوات

0: ومصادر المعلومات والأخبار، وأنه يجب أن يكون هناك وعي في مفهوم دائما هو خاص بنا نحن. أتى به الشهيد القائد رضوان الله تعالى عليه حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه ما قال: عين على القرآن وعين على الأحداث. القرآن يقدم لك هداية هدى، يقدم لك نور حول فهم الأحداث وفهم الأخبار وقراءتها واستنباط ما ينفع منها مما لا ينفع، وما يجب على الناس أن يفهموا في هذه المعركة. المعركة معركة مع الدجال، مع خبث أمريكا وسوءها، مع منتجات أفلام هوليوود، مع من تريد أن تستفيد من كل حدث لئلا تخسر أي مال، مع بخلاء. أبخل من في هذه الأرض هم اليهود والأمريكان، وهم لا يريدون أن يخسروا لا معدات عسكرية ولا أشياء، وإنما دليل من المال للإعلام.
1: صحيح.
0: وهو يحدد لك ما تريده. يجب أن يكون هناك وعي وبصيرة. السيد عبد الملك قالها في آخر محاضرة يوم قال أننا لابد أن نعيد علاقتنا بالقرآن الكريم ليصنع لنا هذا القرآن الكريم البصيرة والرشد، نستطيع أن نقوم بمسؤولياتنا في التصدي لأعداء هذه الأمة والوقوف في وجوههم. ولذلك القرآن بحاجة لنا الانتباه في الفترة الأخيرة، وهذه الفترة مهمة للانتباه بالقرآن الكريم والتحرك بالقرآن الكريم وبآيات القرآن الكريم. حتى القرآن الكريم هو من يسكن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو من يقدم لك حقيقة عدوه وصورته وما يجب عليك أن تفهم من مخططاته وأخباره وأراجيزه وما يريد الوصول إليه، فيحصل لديك الثبات وتعرف كيف تواجهه حتى ينهزم. يا أختي، الحب هو كتاب الله عز وجل، ولا بد أن نأتي به بالطريقة المطلوبة وبالنموذج الكامل القرآني.
1: نعم، هذا صحيح.
0: يكون العبارة التي في الآية التي قال الله عنها: قل جاء الحب
1: وزهق،
0: وبالتالي وزهق الباطل.
1: نعم.
0: إن الباطل كان زهوقا، هو بطبيعة الباطل يذهب، لكن إذا جاء الحب بالطريقة المطلوبة.
1: نعم، وهذا فعلا ما نتمنى، أن يكون هناك تنامي للوعي، وهنا لابد أن تتضافر الجهود حتى يعرف المستمع الكريم كيف يفرق بين الحق والباطل، وكيف يفرق بين الإشاعة وبين المعلومة الحقيقية. لذلك فعلا نتوقع أن يكون هناك وعي كبير بالنسبة لشعوب الأمة، وأن يؤخذ الشعب اليمني كقدوة لباقي الشعوب في المنطقة. الوقت أدركنا دكتور إبراهيم، ولكن بمشيئة الله سيكون لنا لقاءات أخرى نتحدث فيها عن أهمية هذه النقطة بالذات، وكيف نشكل صائد أو حائط صد منيع للأمة حتى تستطيع أن تواجه عدوها بكل يسر وسهولة دون أن ينفذ إليها. شكرا جزيلا لكم دكتور إبراهيم العبيدي الخبير السياسي، مشاركتنا في فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ونرحب بمستمعينا الكرام إلى نشرة الأخبار الثانية.

نحييكم سامعين الكرام ونقدم لحضراتكم ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم والبداية بالعناوين. إصابة 3 مواطنين فلسطينيين إثر قصف العدو الإسرائيلي قطاع غزة. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يؤكد أن القادة الجدد سيتصدون لأي عدوان محتمل على إيران. مقتل 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين بقصف أوكراني على مقاطعة بيلغرود. إلى التفاصيل. أصيب فجر اليوم 3 مواطنين فلسطينيين في قصف مدفعي للعدو الإسرائيلي استهدف حي التفاح ومحيط موقف الشجاعية شرقي مدينة غزة. وقصفت طائرات العدو الحربية منزلا بحي الشجاعية شرقي المدينة، وشنت طائرات العدو غارتين على المناطق الشرقية لغزة وفق وكالة سند الفلسطينية. واستهدف قصف مدفعي للعدو المناطق الشمالية لمخيم البريج وسط قطاع غزة ومناطق شرق محطة تمراز شمالي البريج. وفي القدس المحتلة اقتحمت آليات وجرافات تابعة للسلطات العدو الإسرائيلي اليوم بلدة قلندية شمال مدينة القدس وسط انتشار عسكري مكثف تمهيدا لتنفيذ عمليات هدم جديدة لمنازل ومنشآت المواطنين الفلسطينيين. توغلت قوات إسرائيلية في محيط قرية عبد

0: سينبيري في محافظة درعا جنوب غرب سوريا. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن قوة تابعة للاحتلال تضم 4 آليات عسكرية وجرافة دخلت القرية وأزالت حجارة كان الأهالي قد وضعوها لإغلاق الطريق المؤدي إلى منطقة العارضة، حيث تنصب قوة الاحتلال حاجزا مؤقتا بشكل متكرر. وترافق ذلك مع إطلاق رصاص باتجاه منازل المدنيين في المنطقة. وأضافت الوكالة أن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة قرب مجموعة من الأهالي أثناء محاولتهم إغلاق طريق معارية عبدين بالحجارة، من دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار مادية. أكد نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن إيران كما تغلبت على العدو الأمريكي في الحرب العسكرية سوف تلحق به هزيمة في الحرب الاقتصادية، وجدد التأكيد على أن الضغوط الأمريكية الاقتصادية ضد بلاده طيلة عقود طويلة لم تحقق للعدو أي نتيجة، لافتا إلى أن الحرب التي يمارسها العدو الأمريكي على المستوى الاقتصادي لن تعوض فشله ولن تغير من تماسك إيران ولن تزحزح ثبات موقفها. فيما أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي أن القادة الجدد في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والحرس الثوري في إيران سيعملون على تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة والتصدي لأي عدوان محتمل. بدوره أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن الرئيس الأمريكي ترامب ارتكب خطأ جسيما بقوله إنه يريد إعلان مضيق هرمز جزءا من الولايات المتحدة. وأعلن اللواء حاتمي عن مكافأة تعادل $30,000 لكل من يقتل أو يأسر ويسلم جنديا أمريكيا معتديا، مؤكدا أن إيران بدأت عمليا تنفيذ قرار طرد الأمريكيين ولم يعد مسموحا لهم بدخول الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز. وأشار إلى أن مضيق هرمز المقدس هبة إلهية للشعب الإيراني ولن يعود إلى سابق عهده. لقي 17 مسلحا مصارعهم وأصيب آخرون في عمليتين عسكريتين منفصلتين نفذتهما قوات الأمن الباكستانية بمنطقتي شور بارود ولاجي في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان مع مصادرة أسلحة وذخائر وتدمير مخابئ المسلحين بالكامل. أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة بيلغرود الروسية ألكسندر شوفييف عبر قناته على تطبيق تيليجرام اليوم، أعلن مقتل 6 مدنيين وإصابة 4 آخرين بينهم طفل إثر قصف صاروخي أوكراني استهدف بلدة كولوسكوفو في المقاطعة. فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 205 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق عدد من المناطق الروسية والبحرين الأسود وأزوف. أكد أمين عام منظمة معاهدة الأمن الجماعي تلاتيبيك مسديكوف استعداد المنظمة لتقديم كافة أشكال الدعم لبيلاروس بموجب ميثاق الأمن الجماعي، وقال عند الضرورة سيتخذ الحلفاء جميع التدابير الجماعية اللازمة المنصوص عليها في الوثائق النظامية. وأجرت بولندا يومي 13 و14 من يوليو الماضي مناورات عسكرية بالقرب من حدود روسيا وبيلاروس، وتتبنى المنظمة أهدافا سياسية وعسكرية أبرزها ضمان الأمن الجماعي والدفاع عن سيادة وأراضي الدول الأعضاء واستقلالها ووحدتها والتعاون العسكري والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة. كما تهدف المنظمة إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، فيما يحظر ميثاقها على الدول الأعضاء استخدام القوة أو التهديد بها ضمن نطاق المنظمة والانضمام إلى أحلاف عسكرية أخرى، ويعتبر الاعتداء على أي عضو في المنظمة اعتداء على سائر أعضائها. سمعنا الكرام، كان هذا هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الثانية التي لم يتبقى لنا إلا التذكير بعناوينها. إصابة 3 مواطنين فلسطينيين إثر قصف العدو الإسرائيلي قطاع غزة. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يؤكد أن القادة الجدد سيتصدون لأي عدوان محتمل على إيران. مقتل 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين بقصف أوكراني على مقاطعة بيلغرود. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى الإعلامي القدير الأستاذ علي أحمد الطشري مدير عام التشغيل والصيانة سابقا بإذاعة صنعاء البرنامج العام عن عمر ناهز 70 عاما قضى معظمه في خدمة الوطن في المجال الهندسي الإذاعي، وسيصلى عليه بجمع الأنصار في شميلة عقب صلاة الظهر، وسيوارى جثمانه إلى مقبرة الجرداء جوار مستشفى الدرن. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. سمعنا الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفينكم بنشرتنا الإخبارية الثانية.
1: وقفة إعلانية.
2: أنا عبد القادر محمد عباس، كنت موظف في القطاع الخاص متقاعد، وانا عندي سلم معاشي من عسل عمات امريكي معي. ارجع كل العمال في القطاع الخاص ان يامنوا على التامين الاجتماعي علشان يروحوا على حياه كريمه بعد التقاعد.

0: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
1: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

الدلالات المهمة لهذه المناسبة التعبير عن الولاء لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجانب المهم كأساس من أساسيات الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به ولا يتحقق إلا به. الولاء لرسول الله والإيمان بولايته وتعظيمه وتوقيره والاهتداء به والاتباع له، لأن الله جعله لنا هاديا معلما يزكينا يعلمنا الكتاب والحكمة، وجعله لنا الأسوة والقدوة، فنتأثر به ونهتدي به ونسير على

0: نحن أنصارك. سمعين الكرام، العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تقام يعني بالتزامن مع مناسبات وفعاليات المولد النبوي الشريف. اليوم لدينا مسابقة للقطاع النسائي، وهي مسابقة من أهم المسابقات التي تقام إحياء لهذه المناسبة. هذه المسابقة هي لجيل القرآن التي تقام بالتزامن مع هذه المناسبة. للحديث أكثر عن هذه المناسبة المسابقة وتفاصيلها، معنا الأستاذة سيما معياد، ناشطة ثقافية. أستاذة سيما، حياكم الله.
1: حياكم الله.
0: يعني نود أن تضعينا في صورة هذه المسابقة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. نبدأ بالحمد والشكر لله رب العالمين، كمان نكرر ونكرر الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله، ونبارك لكم ولأنفسنا في ذكرى مولد سيد الأولين والآخرين هذه المناسبة العظيمة. طبعا في حلقاتنا في مدارس جيل القرآن في الوحدة الثقافية في سنويا تقام هذه المسابقة، مسابقة الرسول الأعظم، التي تشارك فيها جميع الطالبات من جميع الطلبات من جميع الأعمار في جميع الفئات في جميع المراكز. هذه المسابقة طبعا هي بتكون على مراتب، على عدة يعني على عدة مراحل. مراحل بتبدأ داخل الحلقات، وبعدها بتبدأ على بعدها بتكون داخل المراكز، وبعدين بتتم التصفية على مستوى المديريات، المرحلة التي قبل الأخيرة، وبتجي مرحلة أخيرة التي هي على مستوى الأمانة. يعني مسابقة فيها أنشطة مكثفة من خلال الطالبات، بتكون بأنشطة مكثفة مع إقامة فعاليات، مع إقامة فقرات متعددة. بتكون المسابقة يعني سنويا هكذا، يعني بنتظر أنها الطالبات سنويا.
0: نعم.
1: بالنسبة للمولد النبوي الشريف.
0: نعم، يعني هي مسابقة متخصصة في القرآن الكريم. لكتاب الله كاملا أم أجزاء؟
1: في عدة فئات المسابقة، بتكون من عدة فئات، تبدأ من 5 أجزاء إلى 10 أجزاء، إلى نصف المصحف، إلى 20 جزء، 25 جزء المصحف. يعني بتبدأ من أصغر، يعني أصغر فئة التي هي 5 أجزاء.
0: 5 أجزاء
1: وما فوق.
0: نعم.
1: حتى أن هناك يعني فئات صغيرة مشاركة، التي فئة البنات التي من 5 إلى 10 سنين بتشارك في قراءة يعني من حيث أجمل صوت، من حيث أتقان التلاوة، فبيشاركوا يعني من خلال اللي يتقان من الجزء والجزئين من 3 أجزاء.
0: نعم. طيب هذه المتسابقات أو الملتحقات بهذه المسابقة من أين؟ يعني هل يتم هناك إعلان أم هناك نزول إلى المدارس؟ كيف يتم الإعلان عن هذه المسابقة والتحاق المتسابقات بها؟
1: حلقاتنا المفتوحة على مدار العام. معنا المدرسات من خلال المتابعات للحلقات، هذا بيتم إنزال الإعلان. هم منتظرينها أصلا كل سنة، منتظرين أنه في ربيع تبدأ المسابقة.
0: نعم.
1: حتى قبل ربيع تبدأ الإعدادات والمراجعة للطالبات والتثبيت حفظها. سنويا الكل معتاد على هذه المسابقة.
0: نعم. طيب هذه المسابقة تمر بمراحل إلى أن تصل إلى النهاية، أليس كذلك أستاذة سيما؟
1: نعم.
0: ويعني المرحلة النهائية تتزامن مع فعاليات المولد النبوي الشريف وإعلان من التي يعني حصلت على المرتبة الأولى وغيرها.
1: نعم، قبل ما نصل إلى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بنكون أحيانا بيكون قبل وأحيانا بيكون بعد المولد.
0: نعم.
1: فبتكون مسابقة على مستوى الأمانة للذي تم تصفية المسابقة بينهم على مستوى المديريات، وبتكون بيترشح لها الأولى والثانية والثالثة من كل فئة، بيتم التصفية بينهن والمسابقة بينهن. طبعا كل على حسب يعني على حسب الوقت المناسب لها، بتكون يا أما قبل ذكرى المولد النبوي الشريف أو بعده.
0: نعم. مدى تفاعل المتسابقات مع هذه المسابقة؟
1: الكل متفاعل
0: يعني
1: في الحلقات.
0: كم عدد، يعني مثلا إذا طمحت أن أجد عدد، كم عدد المتسابقات في هذه المسابقة؟
1: عدد المتسابقات في حدود يعني في المتسابقات الذي هن بينتظر أنها كل سنة. طبعا المراكز والحلقات فيها بنات صغار.
0: أيه.
1: فيها أمهات، فيها بنات، فالذي بيشارك معنا في المسابقة ما يقارب 500-600 طالبة داخل المراكز.
0: نعم.
1: وبيتصفى بعدنا على مستوى المديريات ما يقارب 170-200 طالبة. الذي بيتصفى على مستوى المديريات بيطلع بعدنا عدد ما يقارب 50-60 طالبة الذي بيشاركن على مستوى الأمانة.
0: نعم. طيب هذه المتسابقات لديها شروط، يعني أهم شرط أن تكون متقنة لقراءة القرآن الكريم بشكل جيد بحيث تطبق قواعد التجويد.
1: أكيد أكيد، ما هذا يعني حفظ بإتقان، أولا تكون حافظة، الحفظ لابد من تكون حافظة مجيدة، وبعدين الإتقان ضروري، هو ما تحفظ إلا وهي متقنة لحفظه.
0: هل تشترط هناك
1: ما يمكن
0: يشترط هناك قراءات أم الاعتماد على قراءة حفظ؟
1: لا قراءة حفظ.
0: نعم. طيب في نهاية المسابقة هذه ما الذي ممكن أن تحصل عليه هذه الفتيات الفائزات في هذه المسابقة؟ يعني هل هناك جوائز معنوية مادية؟ ما الذي يحدث؟
1: الطالبات يحصلون أولا وأخيرا، هو زي ما تقولي مثل ما ترتي فرحة العيد لما يفرحوا الطلاب بالعيد والبنات والأطفال في هذه المناسبة، هي أصلا الفرحة أولا بتكون معنوية ذكرى مولد النبي الشريف، فالكل بيتحرك فيه على أساس هذا، هي من ضمن الأنشطة المتعددة داخل الحلقات.
0: نعم.
1: أما بالنسبة بالله يحصلن على شهائد مشاركات، بيحصلن على جوائز رمزية.
0: نعم.
1: بسيطة يعني على حسب ما يتأتى لل...
0: نعم طبعا هي أكبر جائزة أنها يعني ارتبطت في القرآن الكريم وحفظت القرآن الكريم وأجادت قراءة القرآن الكريم، هذه نعمة يعني.
1: نعم، وبتعتبر حتى وهي الطالبة بنفسها تعتبر مشاركتها في مسابقة الرسول الأعظم بمناسبة ذكرى مولد النبي الشريف، تعتبرها أنها جائزة لنفسها أنها شاركت فيها
0: طبعا،
1: بتعتبر فرحا لها.
0: طبعا أكيد، وحتى الأهالي والأسر عندما يعني يجتاز أبنائهم وبناتهم أجزاء القرآن الكريم يكونوا في غاية الفخر والسرور، ويتوج كما قيل الوالدان الذين يدفعان بأبنائهم لقراءة القرآن الكريم بشكل صحيح بتاج، لأن هذا هو فعلا ما يجب أن نهتم به جميعا آباء وأمهات، حث أبنائنا وبناتنا على الارتباط بالقرآن الكريم قولا وعملا. هذه يعني نحن لدينا العديد من المناسبات الدينية والوطنية التي نحتفي بها، لماذا تزامنت هذه المسابقة مع المولد النبوي الشريف؟ هل هناك مثلا تبركا؟ هل هناك ما هو ارتباط ما بين
1: نعم بالنسبة للمولد النبوي الشريف في هذا موسمه، يعني سنويا هي بتكون عندنا عدة أنشطة في حلقات تلاوة القرآن، بها دروس دينية، بفعاليات، ندوات، محاضرات، كثافة الخواطر، من ضمن الأنشطة هذه هي المسابقة. طبعا هذا هو موسم تربوي متدافي وتنويري بنعتبره بالنسبة لنا، بيكون حافل بالأنشطة المكثفة التي تعزز حالة الوصل مع رسالة رسول الله سبحانه وتعالى على مستوى الوعي والبصيرة، على مستوى ذكاء النفوس، على مستوى يعني ربط الطالبات يعني بالعنوان هذا من جميع النواحي، يستلهمين منه بالنسبة للمسابقة لما نربط هذا المولد النبوي، بنرجع نربطهم بعدين بدروس نبوية وبعد بتربية وتعظيم وفرحا وابتهاجا بذكرى مولد النور صلوات الله عليه وعلى آله.
0: نعم جميل، يعني نحن نتمنى للجميع التوفيق، ونتمنى لأبنائنا ولأنفسنا أن نكون شديدي الارتباط بالقرآن الكريم، وأن نتعلم وأن نجعل من القرآن الكريم منهاجا ودستورا نمضي عليه ليس فقط قراءة. إذن نتمنى لكل المتسابقات التوفيق والنجاح في هذه المسابقة، ونتمنى لكم أنتم أيضا القائمين على هذه المسابقة التوفيق والنجاح. شكرا جزيلا للأستاذة سيمة معياد الناشطة الثقافية. في أمان الله.

سامعين الكرام، تظل مناسبة المولد النبوي الشريف من أهم المناسبات التي يجب على المسلمين الاحتفاء بها وتعظيم هذه المناسبة. نعظم ما عظمه الله عز وجل، وهذا أقل القليل في حق النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الذي أخرج البشرية من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام. رسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله بتحمله لهذه المسؤولية بتجسيده القيم وأخلاق الإسلام هو حجة ونموذج علينا جميعا بأنه يجب أن نقتدي برسول الله وأن نتأسى برسول الله. الله عز وجل جعله لنا المثل وجعله هو القدوة والإسوة، ومعنى ذلك بأن في كل إنسان وإنسانة يعني بمقدوره أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ولن يتأتى له ذلك إلا بمعرفة الدين الإسلامي الذي عرفه النبي محمد ودعا له وجاهد من أجله وطبقه في كل تفاصيل حياته. يعني النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله هذه الرحمة المهداة من الله عز وجل، الرحمة التي امتلأ قلبه فيضا بها وحبا وحنانا ورأفة بالمسلمين، نجده في كل تفاصيل سيرته النبوية، يتحدث مع الصغير ومع الكبير، يولي اهتمامه بالأطفال، يعني لا ينصرف عنهم، لا يصعر خده عنهم، بل يستمع لهم ويشاركهم وكأنهم في ذات العمر. النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله الذي نتعلم منه معنى الرحمة والإحسان، النبي محمد الذي ما قطع شجرة ولا ضرب إنسانا، كيف كان يتعامل مع المرأة بكل احترام بكل تقدير بكل إجلال، يتحدث عنها مثلا، كان يتحدث عن السيدة خديجة عليه السلام بكل محبة، حتى أنه قيل أنه كان يكرم صاحبات السيدة خديجة بعد وفاة السيدة خديجة. يعني كل تفاصيل حياته مدرسة نتعلم منها مدى ارتباطه الشديد بالله عز وجل من خلال العبادات التي كان يقوم بها ويتعبد بها، بالرغم أنه لديه، إذا جاز لي التعبير، سك الغفران وسك دخول الجنة، لكنه لم يقعده عن أداء ما يجب عليه أن يقوم به. نجده الأب والقائد، ونجده المعلم والمربي، كل من يبحث عن نموذج في أي تفصيل من تفاصيل الحياة يجد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله على قائمة وعلى رأس هذه النماذج. طبعا الأعداء كثيرا ما حاولوا فصل الأمة الإسلامية عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ودست في أحاديثه العديد من الإسرائيليات التي تنال من شخص رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لكن الحل الوحيد والمخرج الوحيد هو العودة إلى كتاب الله عز وجل. ما جيء على ألسنة البعض أو على كتابات البعض يتم عرضه على القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، والذي هو أصدق حديث. نقارن ما قيل وما كتب بآيات القرآن الكريم، كانت تتوافق معها فهي يعني على صحة، وإن كانت تتعارض معها فلا يؤخذ بها. القرآن الكريم هو أهم مصدر لمعرفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.

سمعين الكرام، وفي ذات السياق عندما نتحدث عن النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وإنصاف القرآن الكريم للنبي محمد وتوضيح الصورة العظيمة والمشرفة للنبي محمد من خلال آيات القرآن الكريم، هنا نستذكر أن الله عز وجل قال في محكم كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي، وجاء الأمر لنا جميعا بأهمية الصلاة على النبي محمد وعلى آله. لكن عندما نلحظ أن الله عز وجل بدأ بنفسه والذي يصلي ويطلب الرحمة للنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، إن الله وملائكته، يعني أطهر ما خلق الله عز وجل هي الملائكة يصلون على النبي، جاء الأمر لنا جميعا بأهمية الصلاة على النبي محمد وعلى آله. لذلك لابد أن نجعل من الصلاة على النبي محمد وعلى آله وردا في حياتنا، ألا يعني يمضي يوم خلال 24 ساعة ونحن لا نصلي على النبي محمد وعلى آله. طبعا هذه الأيام تقام العديد من الموالد التي تحكي سيرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، يتخللها العديد من الصلوات المحمدية على شخص النبي وعلى آله، هذا مهم جدا. طبعا وهناك العديد من الروايات التي تتحدث على أهمية الصلاة على النبي وعلى آله، وكم فيها من البركة وتفريج إلى التفريج على المهمومين وعلى المغمومين الذين يلتزمون بالصلاة على النبي محمد وعلى آله.

أعزائنا، لإحياء فعالية مولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أثر نفسي كبير وأهمية بالغة في نفسية أبناء الداخل الإسلامي، وله أيضا أثر بالغ وأبعاد سياسية على أبناء الإسلام في الخارج. لذلك فإن الأمة في هذه المرحلة الحرجة بحاجة إلى تعظيم رسول الله بالعلن والتذكير به وإحياء فعالية ذكرى مولده وإظهار تعبير الفرحة بما يليق بمقامه ومكانته. إحياء مناسبة فعالية المولد تذكرنا بما حمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حب وحرص بمسؤولية الرسالة الإلهية التي ارتكزت على حفظ وسلامة البشر بالحق والعدل وضمان الحقوق ووصولها للبشرية بما تحمل من قيم إنسانية ترسخ الحرية والعدل والمساواة فيما بين البشرية. وما أتى به رسول الله هو تقارب أخلاق البشرية، احترام حياة الإنسان واحترام حقوقه الإنسانية والمعيشية. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمل راية الإسلام وما أتى به من حقوق وواجبات على الإنسانية. فالإسلام من حدد شروط التعامل والطهارة، وهو ما يرتكز على الكرامة الآدمية، والذي قد فضل الله خلق الإنسان مما خلق تفضيلا وميزه عن سائر الخلق وأكرمه ورفع من مكانته في هذه الأرض. لذلك نجد أن الأحرار من أبناء شعبنا في هذه الأيام هم من يتهيئون لهذا اليوم العظيم. لقد زينوا المساجد والمنازل والأحياء والمنشآت الحكومية في صنعاء وفي بقية عواصم المدن وفي المديريات والقرى والعزل. الجميع يقومون بعملية التزيين فرحا وابتهاجا بقدوم ذكرى مولد رسول الله محمد صلوات ربي عليه وآله صلاة دائمة وباقية إلى يوم الدين. إحياء هذه الذكرى تذكير بأهمية مواقف رسول الله في الإسلام، وإحياء للفعاليات هذا له الأثر النفسي الإيماني في نفوسنا ونفوس أبنائنا الأطفال، ويحمل رسائل وأبعاد سياسية لقوى الطغيان والهيمنة العالمية. فخروج مسيرات مقلقة وخطيرة في مفهوم السياسة الماسونية العالمية، ويجب مواجهتهم إعلاميا بالظهور الإيماني والتعبير عن حب أنجح قائد عرفته البشرية. الإساءات المتكررة من قبل اليهود إلى الله ورسوله وللقرآن الكريم إساءة لديننا وتدنيس لكتابنا ومقدساتنا، والذي يعتبرونه في الغرب تعبير عن حرية إنسان. أما نحن عندما ندين اليهود الصهاينة المجرمين المغتصبين فهذا يعني محاربة للسامية. ويعد تكرار مشاهد حرق المصحف الشريف والتمثيل به بمثابة دعاية انتخابية وشعار وإعلان وولاء للماسونية العالمية، وهذه شروط على من يريد الترشح لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، وأي إساءة إلى الله ورسوله وكتاب الله القرآن الكريم إثبات كفاءة لمن يريد العمل مع الماسونية العالمية، لأن رسالة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم تمحورت في القرآن الكريم، وانطلق منه معرفتنا بالله سبحانه وتعالى. لذلك الأمة الإسلامية وما هي عليه من الهدي مرتبط بنجاح الرسول الأعظم في تبليغ الرسالة وهداية البشرية، فهو هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى عبادة الحي القيوم. إحياؤنا لهذه المناسبة بدءا بتزيين المنازل والشوارع، نجد أن الفرحة كبيرة في نفوس الأطفال الذين ترسخ في قلوبهم حب رسول الله، كذلك خروج مواكب السيارات بأضوائها الخضراء والتي تعبر عن الفرحة أيضا واستشعارا لنعمة الهداية. فخروج مواكب السيارات في مسيرات ليلية ضوئية بالذات في داخل وخارج عواصم المدن اليمنية، وأيضا هناك زيارات متبادلة فيما بين المديريات يتم من خلال الزيارات والحفاوة والترحيب في الاستقبال بالزوامل والأهازيج والبرع الشعبي. كل هذه الفعاليات والأنشطة التي ينفذها أبناء شعبنا في هذه الذكرى العطرة تعبير عن الالتفاف المستمر حول مشروع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والرسالة الإلهية، وبما يعزز روح الأخوة فيما بين أبناء القبائل والعشائر في المديريات والقرى والعزل من خلال هذه الزيارات التي تحمل في طياتها محبة وأخوة في الإسلام، بدلا من التنافر والاختلاف وضيق النفس والتناحر والثارات فيما بين أبناء اليمن. هذه المناسبة العظيمة تدعونا إلى الوقوف بحزم ضد مشاريع ضيقة وحروب ناعمة وصلبة يسعى العدو السعودي من خلالها إلى ترسيخها في يمن الإيمان والحكمة،
وعلينا أن ننبذ كل ما يحاول العدو أن ينشره من ثقافة الشقاق والنفاق وشق الصف. فالإسلام هو دين محبة وأخوة وسلام، ورسول الله لم يبعثه الله إلا رحمة للعالمين ليتمم مكارم الأخلاق. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم.

إذا سمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة التي تنوعنا في مواضيعها وفقراتها. لم يبقى لنا في نهايتها إلا أن أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وهذه التحية مشرف هذه الفترة طاهر الحراسي.

ومن الإعداد والتقديم إشراق المقري وذكرى جحا. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب عبد الرزاق الباشا طه سلامة. من الصيانة الهندسية صالح الشيعاني. نظم ومعلومات هشام العيسري. هندسة صوتية يحيى مهدي. ومن الإخراج إبراهيم الحميضة. إلى اللقاء.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أصيب فجر اليوم 3 مواطنين فلسطينيين في قصف مدفعي للعدو الإسرائيلي استهدف حي التفاح ومحيط موقف الشجاعية شرقي مدينة غزة. وقصفت طائرات العدو الحربية منزلا بحي الشجاعية شرقي المدينة، وشنت طائرات العدو غارتين على المناطق الشرقية لغزة وفق وكالة سند الفلسطينية. واستهدف قصف مدفعي للعدو المناطق الشمالية لمخيم البريج وسط قطاع غزة ومناطق شرق محطة تمراز شمالي البريج. وفي القدس المحتلة اقتحمت آليات وجرافات تابعة لسلطات العدو الإسرائيلي اليوم بلدة قلندية شمال مدينة القدس وسط انتشار عسكري مكثف تمهيدا لتنفيذ عمليات هدم جديدة لمنازل ومنشآت المواطنين الفلسطينيين. توغلت قوات إسرائيلية في محيط قرية عبدين بريف محافظة درعا جنوب غرب سوريا. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن قوة تابعة للاحتلال تضم 4 آليات عسكرية وجرافة دخلت القرية وأزالت حجارة كان الأهالي قد وضعوها لإغلاق الطريق المؤدي إلى منطقة العارضة. وأضافت الوكالة أن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة قرب مجموعة من الأهالي أثناء محاولتهم إغلاق طريق معرية عبدين بالحجارة من دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار مادية. أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن الرئيس الأمريكي ترامب ارتكب خطأ جسيما بقوله إن إيران أو إنه يريد إعلان مضيق هرمز جزءا من الولايات المتحدة. وأعلن اللواء حاتمي عن مكافأة تعادل 30,000 دولار لكل من يقتل أو يأسر ويسلم جنديا أمريكيا معتديا، مؤكدا أن إيران بدأت عمليا تنفيذ قرار طرد الأمريكيين ولم يعد مسموحا لهم بدخول الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز. وأشار إلى أن مضيق هرمز المقدس هبة إلهية للشعب الإيراني ولن يعود إلى سابق عهده. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة بيلغرود الروسي ألكسندر شوفاييف عبر قناته على تطبيق تيليجرام اليوم مقتل 6 مدنيين وإصابة 4 آخرين بينهم طفل إثر قصف صاروخي أوكراني استهدف بلدة كولوسكوفو في المقاطعة. فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت

0: سقطت 205 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق عدد من المناطق الروسية والبحرين الأسود وأزوف. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: قمامة الجيران الطيبين
5: مالها؟
4: هذه جملة طر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
5: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
4: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
5: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
4: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة اللي عند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
5: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
4: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
5: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
4: كلام في محله، مع تحيات
5: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم. القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
6: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في هذه الأيام المباركة ونحن نستقبل مولد سيد الخلق محمد صلوات الله عليه وعلى آله، من المهم جدا أن نستغل هذه المناسبة العظيمة للتعرف على رسول الله، وخاصة في الجوانب التي غيب عن الأمة فيها، حيث غيب النبي عن الأمة في جوانبه القيادية، الإدارية، الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية وغيرها. ولم يقدم النبي بالشكل الذي أراده الله سبحانه وتعالى ليكون قائدا ورائدا وقدوة وأسوة وبالشكل الجذاب الذي ينجذب إليه جميع أبناء البشرية. تحدثنا في الحلقة الماضية كيف أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله استطاع أن ينقل المجتمع المدني في الجانب الاقتصادي إلى حالة الاكتفاء الذاتي خلال فترة قليلة من خلال ترسيخ عدد من المبادئ الفكرية والعملية، من خلال أنه حرم أكل الأموال فيما بين الناس بالباطل، أيضا كما قلنا هو الذي أسس سوق المدينة واستطاع أن يكسر اليد اليهودية التي كانت محتكرة للجانب التجاري في المدينة، ورسخ عدد من القواعد أنه لا ضرر ولا ضرار. رسخ أيضا أن تكون لدى الناس روح عملية، أن يبتعدوا عن الكسل والتواكل وينطلقوا في العمل، وأيضا أن يكون هناك العمل بإتقان. رسخ هذه القضية وحث على ذلك وربطها بالله سبحانه وتعالى وربطها بالدين. أيضا رسخ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قضية القرض الحسن بحيث يستطيع التخلص من الربا، وأيضا عمل على مراقبة الأسواق، لم يكتفي بترسيخ المبادئ والقيم دون أن يكون هناك مراقبة، وقضى على نظرة الاحتكار إلى بعض المهن والحرف. اليهود عادة كانوا يعملوا على ترسيخ نظرة احتكار لكثير من المهن ما بين العرب، فعندما يحتقر العرب تلك الأعمال يسيطر عليها اليهود ويسيطرون من خلالها على المجتمع. فكان اليهود لديهم هذه القضية، نظرة احتقار إلى الحرف التي كانت موجودة مثل صناعة الأدوات المنزلية، مثلا صناعة الفخار، أيضا النجارة، أيضا الحدادة، أيضا الصياغة. كل هذه المهن كانت بأيدي اليهود وكان لدى العرب نظرة احتقار، فقضى النبي على تلك النظرة وأمر الناس أن يتعلموا لتلك المهن. نواصل الحديث عن هذا الجانب الذي هو الجانب الاقتصادي عند رسول الله، كيف وضع له النبي الأسس وكيف غفلت الأمة عن هذه الأسس التي وضعها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، كيف واجه النبي أيضا الأوضاع الجاهلية والسياسات الجاهلية في الجانب الاقتصادي التي كانت مترسخة لدى المجتمع المدني من قبل أن يأتي الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. كان هناك عادات، كان هناك تقاليد فاسدة، وكان هناك أيضا أشبه ما يكون بنظم وقوانين سائدة فاسدة، استطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يقضي عليها لينهض بالجانب الاقتصادي في دولة الإسلام. من تلك العادات التي كان يمارسها اليهود ويرسخها اليهود ومن خلالها يسيطر على العرب وعلى البشرية جمعا، وهي من أكثر ما دمر المجتمعات عبر التاريخ ومن أكثر من مارسها اليهود، هي قضية الربا. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله جاء وبأمر من الله فقضى على الربا الذي كان يمارسه اليهود، واستطاع الرسول أيضا أن يقضي على الربا من خلال أعمال متدرجة ومتنوعة. كان العرب أيضا يتعاملون بالربا وربما انتشر إليهم من قبل اليهود، لأنه أكثر من عرف بالربا عبر التاريخ هم اليهود. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله قال: ألا إن كل ربا، في حجة الوداع، في خطبة حجة الوداع قال: ألا إن كل ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وأول ربا موضوع هو ربا عمي العباس. فاستطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بذلك أن يقضي على شيء مدمر للمجتمع، لأن الربا يجعل الفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنا. الربا هو عبارة عن سياسة استغلال يمارسها الأغنياء والأثرياء بحق الفقراء، يقدمون لهم قرضا معينا ثم يريدون ذلك القرض بفوائد بأرباح، وبالتالي تزداد تلك الفوائد والأرباح كلما مر الزمن، كلما لم يستطع الفقير أن يقضي ذلك القرض تزايدت عليه نسبة ذلك القرض. وأصبح يتحكم به الذي أقربه. فالربا أيضا يؤدي إلى فرقة اجتماعية، يؤدي إلى انتشار الأحقاد. الإنسان الذي يقرضك مبلغ ثم يريد منك ذلك المبلغ وفوقه مبلغ إضافي، لا يمكن أن يزرع في قلبك محبة له وقرب منه، بل ستشعر تجاهه بالعداوة وبأنه يستغلك. لكن عندما يقرضك الإنسان ولا يريد منك إلا رأس ماله كما أمر الله سبحانه وتعالى، القرض الحسن يؤدي إلى انتشار المحبة والترابط والتعاون والتكاتف بين أبناء المجتمع المؤمن. فاستطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يقضي على الربا، لأنه من أكثر ما يدمر الاقتصاد، يدمر الجانب الاقتصادي، بل يدخل الأمة في حرب مع الله سبحانه وتعالى. والآن الرأسمالية والأنظمة الغربية التي هي سائدة على مستوى العالم، المشكلة أن الأنظمة التجارية والاقتصادية التي تدير العالم هي أنظمة الغرب وليس النظام الإسلامي. وهذا النظام يفرض، لأن هناك العولمة الاقتصادية التي أصبح فيها العالم يدار بقانون واحد، مثلا من قبل جهة واحدة. هذه الجهة تخضع للنظام الغربي، النظام الرأسمالي القائم على الربا، القائم على الغاية تبرر الوسيلة. وبالتالي فإن العالم في حالة حرب مع الله سبحانه وتعالى، الذي قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن العالم في حرب من الله، العالم الإسلامي هو في مواجهة حرب من الله ورسوله، لأنه يتعامل بالربا. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله منع الربا، والإسلام حرم الربا وقال: ليس البيع مثل الربا، أنهم حاولوا أن يرسخوا أن الربا هو بيع، والله سبحانه وتعالى بيّن أن الربا ليس بيعا بل هو استغلال، بل هو عبارة عن سياسة إجرامية يمتهن فيها الفقير ويسيطر فيها صاحب رأس المال على كل شيء في هذه الحياة. فالربا لا يورث إلا الخراب والدمار، ولا يخرب إلا ولا يورث إلا السيطرة من قبل تلك الأنظمة الغربية المستكبرة، أيضا من قبل صندوق النقد الدولي الذي يقدم قروض ربوية ثم يسيطر من خلالها على دول وأنظمة وشعوب بأكملها، ويسيطر على ثرواتها، ثم يسيطر في الأخير على القرار فيها، ويتحكم في ثقافتها، في هويتها، في مناهجها، في كل شيء، لأنه قد أصبح يحكمها اقتصاديا. حتى أن الإنسان اليوم يجد في العالم الإسلامي انتشار فظيع للربا بشكل كبير. لماذا؟ لأن السياسة المالية الاقتصادية في العالم العربي والإسلامي تحكمها الأنظمة الغربية. هذه البنوك المسلمة والعربية مربوطة بالبنوك الغربية، والبنوك الغربية هي المتحكمة، والبنوك الغربية أساسا تقوم على قواعد الربا. وأصلا الربا هو محرم في كل الشرائع الإلهية. ليس معنى ذلك مثلا أن عيسى عليه السلام أو موسى عليه السلام جاء ليبيح الربا، لا، كل الشرائع الإلهية جاءت لتحرم الربا وتحرم قضية استغلال الإنسان لأخيه الإنسان. إنما تقوم الشرائع الإلهية على ترسيخ الإحسان.
7: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم الرسول في القرآن. الرسول في القرآن برنامج خاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعده ويقدمه للإذاعة الدكتور يوسف الحاضري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. نبارك للجميع هذه الذكرى العظيمة، الذكرى الأعظم، الذكرى الحبيبة إلى قلوب الشعب اليمني وإلى قلوب كل محب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي ذكرى مولده الشريف. هذا اليوم الذي اختاره الله سبحانه وتعالى من بين أيام السنة ليكون متشرفا بأن يولد فيه الهدى، كما اختار الله الأيام والأماكن والأشخاص وغيرها. ومن هذه الليالي ليلة القدر التي أنزل فيه القرآن، فجعلت هذه الليلة من أعظم الليالي، بل أن عظمتها توازي عظمة حياة إنسان كامل، خير من ألف شهر، لأنه أنزل فيه الهدى القرآن الكريم. فكيف بيوم ولد فيه الهدى؟ لذلك سوف نستغل في هذه الدقائق المعدودة الحديث عن بعض الآيات المرتبطة بنبي الله محمد في إطار احتفالنا بالرسول وربط المجتمعات به من خلال الاقتداء والتأسي. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم موجها نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وراسما له طريق الحق، طريق النور، طريق الفلاح في الدنيا، طريق الاستخلاف البشري الذي هو أساس استخلافنا في هذه الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واقلط عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. تكررت هذه الآية في سورتين عظيمتين من سور القرآن الكريم بنفس اللفظ والمعنى، الأولى في سورة التوبة والأخرى في سورة التحريم. التوبة يعرفها الجميع أنها سورة الفاضحة التي فضحت المنافقين والمتخاذلين عن الجهاد، وكذلك سورة التحريم التي جاءت بعد آية أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. توجيه من الله سبحانه وتعالى للنبي جاهد الكفار والمنافقين، لأن الله سبحانه وتعالى وهو العليم وهو الحكيم وهو الواضع لشؤون الحياة، مدبر الأمر في شؤون الحياة الناس جميعا، وضح لنا بأن هذه الفئات الكافرة المنافقة، ويدخل تحتها اليهود الصهيونيين والصليبيين وغيرهم من أولئك الذين يتحركون ضد الدين الإسلامي وضد النبوة وضد القرآن وضد المسلمين، يندرجون تحت هذه الإطار. الله سبحانه وتعالى العليم المدبر يوضح لنبيه ولمن معه يقتدون به يتحركون في تحركه في إطار لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، بمعنى أن نتأسى به، يا أيها النبي، أي يا أيها الذين آمنوا. وعندما يأتي الأمر لنبي الله، أي أن الأمر أكثر أهمية وأعظم أهمية من بقية الأوامر الأخرى بجانب يا أيها الذين آمنوا، إنما هذا الأمر حتى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم معني بكل ما تعنيه الكلمة بالجهاد، بالتحرك في سبيل الله، سواء هذا الجهاد كان جهادا عسكريا أو القتال في سبيل الله. ويأتي على رأس هذه العناوين العظيمة في الجهاد، أو كان الجهاد جهادا سياسيا، أو كان جهادا إعلاميا، أو كان جهادا فكريا، أو كان جهادا اقتصاديا، أو كان جهادا بأي معنى من معاني الجهاد، يجب أن يتحرك الجميع في هذا الإطار وفي مجاهدة الكفار والمنافقين الذين هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، وهم العدو، هم الذين يخربون المسار الحقيقي والسليم لهذه الأمة، لرفاهية الأمة المرتبطة بسعادتها بخلال التحرك بالقرآن الكريم لبناء هذه الأمة، بل لبناء العالم أجمع، من بناء يندرج من رحمة الله سبحانه وتعالى الذي جسدها في يد نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عندما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة الله سبحانه وتعالى للناس، مجسدة في هذا النبي الأمي العظيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. لذلك عندما نتحدث عن: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، بمعنى لا تتهاون في أي مرحلة من المراحل، ولا في أي فكرة من الأفكار، ولا في أي لحظة من اللحظات، ولا في أي فترة من الفترات، وإنما يجب أن يكون جهادك ضدهم ممتلئ غلظة، غلظة الشدة، قسوة عليهم. وهو نبي الله محمد كما هو معروف، هو الذي ذكره الله بأنه: فبما رحمة من الله لنت لهم، وهو الرؤوف الرحيم الذي ذكره الله في آيات عديدة، وذكره بهذه المسميات لمن؟ للمؤمنين، للجاهلين أيضا الذين هم يديهم خلط ما بين الحق والباطل، ولديهم سعي للحق ولكن هناك ظروف كثيرة تؤثر عليهم. أما الكفار المنافقين، هؤلاء الذين يخدمون الشر، يخدمون الشيطان، يخدمون الباطل، يجب أن يجاهدوا بغلظة، لأن مأواهم جهنم وبئس المصير في الآخرة وفي الدنيا. يجب أن يكون مسار التحرك ضدهم بما يمنع أهدافهم. هؤلاء مكانهم في النار مع إبليس كما هو معروف، إذن لديهم أهداف في الحياة الدنيا التي قادتهم لأن يصلوا إلى هذه الحالة، إلى هذه الحالة. المنافقون كثر خاصة في عصرنا هذا، وكلما ارتفع مستوى الإيمان في منطقة أو في دولة أو في زمان معين، كلما ارتفع معه مستوى النفاق، لأن النفاق ينتفي تواجده في المنطقة أو في الجهات التي لا يتواجد فيها إيمان. هذه قاعدة عامة، كلما ارتفع مستوى الإيمان ارتفع أمامه مستوى النفاق. رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما لم يكن دولة في مكة، كان لا زال في بدايته، لم يكن هناك دولة، لم يكن هناك منافقون في مكة على الإطلاق. مجرد من ما وضع قدمه على المدينة حتى بدأ أول النفاق يحاربه، بمجرد ما إن ارتفع شأن الإسلام والمسلمين، حتى ما إن وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أعلى مستوى له، وهو مقارعة الروم كما هو معروف فيما يسمى غزوة تبوك، حتى وصل النفاق إلى أعلى مستوياته. نعم، وصل النفاق إلى أعلى مستوياته. لذلك نزلت سورة التوبة أو الفاضحة لتفضح أصناف وأشكال النفاق والمنافقين وتحركاتهم وخطورتهم وأفكارهم وتوجهاتهم، وكيف تحركوا حتى على مستوى وجوههم وألسنتهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. جاءت سياق هذه الآية: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، بعد حديثه عن المؤمنون والمؤمنات: بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وذكر الله لنا صفات هؤلاء المؤمنين الذين يتحركون بمسار النبي صلى الله عليه وسلم، باقتداء به، بالتأسي به، بالتحرك كما تحرك، وغيرها من تلك الأمور. ثم بعد ذلك انتقل الله بعد هذه الآية والنبي يجاهد الكفار والمنافقين للحديث عن أصناف أخرى من أصناف النفاق، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، إلى أن ذكر الله سبحانه وتعالى منهم: منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكن من الصالحين، وبعد ذلك الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وكثير كثير كثير كثير من الآيات العظيمة التي فضحت هؤلاء المنافقين والنفاق، أي أن الجهاد لهؤلاء واجب، أمر مهم جدا، أمر حتمي لاستمرار الحياة، استقرار الحياة، عظمة الحياة، الوصول إلى أهداف الاستخلاف البشري لهذه الحياة. وهذا ما يجب علينا أن نكتدي ونتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسارنا في الاحتفال به بذكرى مولده النبوي الشريف عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. تحياتي للجميع، شكرا لكم.
1: كنتم مع برنامج الرسول في القرآن، برنامج خاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعده ويقدمه للإذاعة الدكتور يوسف الحاضري.

0: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام، يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة 30.
2: سلام الله عليك يا أبي ورحمة الله وبركاته.
3: عليك السلام يا ولد الحبيب محمد. حمدا لله على سلامة الوصول من صنعاء.
2: سلمك الله يا إمام، وأسأل الله تعالى أن تكون بخير وعافية.
3: بني محمد، أين علي بن محمد؟
2: من؟ علي؟
3: نعم، علي بن محمد بن عبيد الله. هل حدث له مكروه؟ أصدقني القول يا محمد.
2: لقد خرجنا معا من صنعاء تلبية لأمركم.
3: نعم،
2: لكنه كان مريضا، اثارت عليه بعض الجروح التي أصابته بنجران وصنعاء.
3: نعم،
2: فلما بلغنا خيوان اشتدت علته وسرت الجروح فيه.
3: حول الله.
2: فأدرك أن الموت نازل به، فطلب مني التوقف به في خيوان.
3: نعم،
2: ولم تمضي عليه ساعات حتى صعدت روحه إلى بارئها راضية مرضية، فقبرته فيها.
3: حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قبر بخيوان حوى ماجدا، منتجب الآباء عباسي، قبر علي بن أبي جعفر من هاشم كالجبل الراسي. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: ما يبكيك يا أخي حسين الطبري؟
1: خوفا وقلقا على الإمام الهادي، روحي ونفسي له فداء.
0: عليك يا أخي أن تضاعف إيمانك بقضاء الله وقدره.
1: ونعم بالله، ولكن يا يرسمي، أنت تعلم أن بالإمام من الصبر والجلد والتحمل ما يجعله يرفض أن يستقر على فراشه، ولهذا فهو ما بقي في الدار إلا وهو يحس بألم شديد.
0: هون عليك، فإن الإمام سلام الله عليه قد تعهد قلبه بالحزن الطويل وبدنه بالجهد الثقيل، يريد بذلك رضا ربه والتقرب إليه.
1: لكني أخشى أن يموت.
0: إن حياة الآخرة عنده أحب إليه من الحياة في هذه الدنيا.
1: أتخبرني بقيمة الدنيا عنده وهو من أيأس نفسه عنها؟ تالله إنه قد رمى نحو خالقه بقلبه وعوده الجهد وكده في طاعة خالقه، وها هو على فراش الموت في دار يستأجرها.
0: أثق يا طبري بأن الله تعالى قد عرف من الإمام الصدق وسيأتيه بالفرج واليسر من عنده.
1: فمن أصحب بعده ومن أحب سواه؟ أسأل الله أن يقبض روحي قبل روح الإمام.
0: عليك أن تسلك طريقة وتقفو آثاره لتشعر بوجوده معك دوما، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير.
2: ما أحوج أبناء الأمة للعودة إلى سيرة الإمام الهادي وفهم شخصيته التي حاول أعداء الأمة تشويهها وتقزيمها وتغييبها لعقود، رغم إجماع المخالف والموافق على عظيم قدره وفضله وكرامته عند الله، وهم بذلك يبغون فصل الأمة عن نماذج الإسلام القرآني المحمدي وإبعادها عن طريق العزة والكرامة التي يصنعها الإيمان. يقول عنه العالم والمفكر والباحث المصري الشيخ الدكتور محمد أبو زهرة، أحد كبار علماء الشريعة الإسلامية في القرن العشرين: عكف الإمام الهادي على الفقه يدرسه من كل نواحيه وفي كل مصادره، وقام هاديا مرشدا يدعو إلى الله سبحانه وإلى صراط مستقيم، وكان مرجعا في الدين من كل الطوائف الإسلامية والأمصار المختلفة يسألونه ويستفتونه وهو يرد عليهم برسائل قيمة أثرت عنه، يدافع فيها عن القرآن والسنة ويبين الحق الذي يرد زيغ الزائغين. وذهب إلى اليمن سنة 280 هجرية فوجد فيها أرضا خصبة لآرائه، فبذر فيها ذلك البذر الطيب النقي من الآراء الفقهية العميقة ومن العقيدة الدينية القويمة الخالصة من كل وهم ومن كل زيغ. إن أعظم مقاصده إقامة حكم إسلامي وجمع المسلمين على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان يسعى جهده لجمع شمل المسلمين وإصلاح أمورهم فيما بينهم. ولم تكن شهرة الإمام الهادي بحكمه العادل فقط، بل كانت شهرته بعلمه وفقهه. بقي الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام في داره بصعدة يتابع أخبار البلاد ويدبر أمر الناس، لا يرده عن ذلك ما به من أوجاع المرض وآلام الجروح التي سرت في جسده. ثم تداعت عليه العلل وثارت الجروح القديمة، فلم يكن في جسمه موضع إصبع إلا وقد شرفها الله بضربة سيف أو طعنة رمح أو احتضان نبل. وبعد طول اشتياق وكثرة بلاء وسعي حثيث نحو لقاء الله، أدرك الإمام الهادي عليه السلام أن الله قد أوشك أن يبلغه مناه ويختاره إلى جواره، فجمع ولده وأخرج إليهم وصيته يقرأها عليهم يوم الأحد 19 من ذي الحجة 298 هجرية. وكان حينها عليه السلام قد بلغ 53 من عمره، وكان مما جاء فيها:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى أهل بيته الطاهرين. شهادة من الله يشهد بها يحيى بن الحسين بن القاسم، يشهد على ما شهد عليه الله سبحانه لنفسه، يشهد أنه لا إله إلا هو، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللهم من عندك وإليك وفي قبضتك وقدرتك عبدك وابن عبديك، هذا ما أوصى به يحيى بن الحسين. أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أرسله لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، ويشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أخو رسولك ووليك والقائم بحجتك بعد رسولك، وأنه خليفته من بعده في عبادك، ويتقرب إليك بولايته وبمودته وبولاية من تولاه وبمعاداة من عاداه. اللهم إني أشهدك يا رب وكفى بك شهيدا، وأشهد حملة عرشك وأهل سماواتك وأرضك ومن ذرأت وبرأت وخلقت وفطرت وركبت وجعلت وصورت ودبرت، بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأنك واحد أحد فرد صمد، لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد، لا شبيه لك ولا نظير ولا ند ولا عديل، ولا يشبهك شيء وليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير، لا تحيط بك الأقطار ولا تجنك البحار ولا تواري عنك الأستار ولا تحدك بك السماوات والأرضون ولا يتوهمك بتحديد المتوهمون، ولا يستدل عليك المستدلون إلا بما دللت به على نفسك من أنك أنت سبحانك الواحد الجليل، والخلق عليك دليل، وأنك لا تقضي بالفساد ولا تجبر على العصيان العباد، بريء من أفعالهم، تقضي بالخير وتأمر به، وتنهى عن الفجور والبغي وتعذب عليه، صادق الوعد والوعيد، الرحمن الرحيم بالعبيد. ثم يوصي يحيى بن الحسين من بعد ما شهد الله من شهادة الحق كل من اتصل به وعرفه أو لم يعرف، من والد وولد، قريب وبعيد، بتقوى الله وحده لا شريك له، وبطاعته والاجتهاد له في السراء والضراء، والخوف منه والمراقبة له، فإنه يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وبالأمر بالمعروف الأكبر، والنهي عن التظالم والمنكر، والإرصاد لأمر الله. فمن علم أنه مستحق للقيام بأمر الله مستأهل له، فيه الشروط التي تجب بها الإمامة والقيام، فليقم لله بفرضه، وليدعو الناس إلى نفسه وجهاد أعدائه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا ينهي ولا يفتر، ولا يكل ولا يقصر، فإن ذلك فرض من الله عليه لا يسعه تركه ولا يجوز له رفضه، واجب عليه في الخوف والأمن والرخاء والشدة والمحنة والبلاء. ومن وجد حجة من أهل بيت نبيه ممن فيه هذه الشروط فلينهض معه ويبذل نفسه وماله، فإن ذلك أقرب ما يتقرب به إلى الرحمن، ويطلب به الفرار من النيران. ثم يسأل يحيى بن الحسين ويطلب من والده وولده وولد ولده إلى يوم القيامة، وإخوانه وعمومته وبني أعمامه، وكل أقربائه ومواليه وشيعته وأهل مودته، وكل من أحب أن يبره ببر أو يتقرب إلى الله له بصلة في حياته وبعد وفاته، أن يهبوا له هبة مبتوتة يقبلها منهم في حياته وبعد وفاته، ما أمكنهم من بر أو هبة أو صلة، من عتق رقاب مؤمنة عفيفة زكية مسلمة لا يعلم عليها إلا الخير، ولا ترمى بشيء من الضير، أو كفارات مما أمكنهم عن الأيمان، أو صدقة بما أمكن من ثياب أو إطعام أو نقد أو سقي ماء في المواطن المحدودة. ثم إن يحيى بن الحسين يسأل الله أن يحسن جزاء من فعل شيئا مما سأله وبره بذلك ووصله، ويسأل الله أن يصله ويعطيه على ذلك أفضل العطاء، إنه قريب مجيب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

0: اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبرحمتك التي وسعت كل شيء وببركة الصلاة والسلام على رسولك محمد وآله الطاهرين أن تمن على الإمام بالشفاء العاجل وأن لا تدع فيه جرحا إلا داويته ولا ألما إلا سكنته ولا مرضا إلا شفيته. اللهم إنا نسألك من عظيم لطفك وكرمك أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية.
1: وقال عنه الأديب اليمني الشهير العلامة أحمد بن محمد المطاع في كتابه تاريخ اليمن الإسلامي: الإمام الهادي هو بلا شك أكبر مصلح ارتفع اسمه في أفق التاريخ اليمني، ونال من الاحترام والحب في قلوب اليمنيين مكانة لم يتبوأها أحد، بحيث أصبحت آثاره وأعماله وصفاته العالية قبلة الأبصار ومهوى الأفئدة، فإنه بمكانة عليا من العلم والفضل والورع ومكارم الأخلاق والحلم والتواضع، كثير الصفح والتجاوز عن سيئات الناس وهفواتهم، وكان شجاعا مقداما ثابت الجأش ماضي العزيمة.

0: اللهم لك الحمد على ما لم أزل أتصرف فيه من سلامة بدني، ولك الحمد على ما به من علة في جسدي. اللهم فصل على محمد وآله، وحبب إلي ما رضيت لي، ويسر لي ما أحللت به، واجعل مخرجي عن علتي إلى عفوك، ومتحولي عن صرحتي إلى تجاوزك، وخلاصي من كربي إلى روحك، وسلامتي من هذه الشدة إلى فرجك. إنك المتفضل بالإحسان، المتطول بالامتنان، الوهاب الكريم، ذو الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
1: أبي أبي مولاي الإمام، مولاي الإمام،
2: لا قوة إلا بالله،
3: إنا لله وإلا إليه راجعون.
1: لقد مات أبي يا عماه، لقد انحد ركن الإسلام.
3: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا.
2: رحمك الله يا ابن رسول الله،
0: نستودعك الله يا إمام الحق.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أصيب فجر اليوم 3 مواطنين فلسطينيين في قصف مدفعي للعدو الإسرائيلي استهدف حي التفاح ومحيط موقف الشجاعية شرقي مدينة غزة. وقصفت طائرة العدو الحربية منزلا بحي الشجاعية شرقي المدينة، وشنت طائرة العدو غارتين على المناطق الشرقية لغزة وفق وكالة سند الفلسطينية. واستهدف قصف مدفعي للعدو المناطق الشمالية لمخيم البريج وسط قطاع غزة ومناطق شرق محطة تمراز شمالي البريج. وفي القدس المحتلة اقتحمت آليات وجرافات تابعة لسلطات العدو الإسرائيلي اليوم بلدة قلندية شمال مدينة القدس وسط انتشار عسكري مكثف تمهيدا لتنفيذ عمليات هدم جديدة لمنازل ومنشآت المواطنين الفلسطينيين. توغلت قوات إسرائيلية في محيط قرية عبدين بريف محافظة درعا جنوب غرب سوريا. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن قوة تابعة للاحتلال تضم 4 آليات عسكرية وجرافة دخلت القرية وأزالت حجارة كان الأهالي قد وضعوها لإغلاق الطريق المؤدي إلى منطقة العارضة. وأضافت الوكالة أن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة قرب مجموعة من الأهالي أثناء محاولتهم إغلاق طريق معرية عبدين بالحجارة من دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار مادية. أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن الرئيس الأمريكي ترامب ارتكب خطأ جسيما بقوله إن إيران أو إنه يريد إعلان مضيق هرمز جزءا من الولايات المتحدة. وأعلن اللواء حاتمي عن مكافأة تعادل 30,000 دولار لكل من يقتل أو يأسر ويسلم جنديا أمريكيا معتديا، مؤكدا أن إيران بدأت عمليا تنفيذ قرار طرد الأمريكيين ولم يعد مسموحا لهم بدخول الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز. وأشار إلى أن مضيق هرمز المقدس هبة إلهية للشعب الإيراني ولن يعود إلى سابق عهده. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة بيلغرود الروسي ألكسندر شوفاييف عبر قناته على تطبيق تيليجرام اليوم مقتل 6 مدنيين وإصابة 4 آخرين بينهم طفل إثر قصف صاروخي أوكراني استهدف بلدة كولوسكوفو في المقاطعة. فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 205 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق عدد من المناطق الروسية والبحرين الأسود وأزوف. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة على

0: ثانية.
1: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مشروع وتعاونوا على البر والتقوى في المرحلة الخامسة بمبلغ 4 مليارات، ويستهدف الكثير من مصارف الخير والبر والإحسان. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: كلام في محله.
1: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
2: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
1: للمها كذا،
2: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
1: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
2: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
1: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
2: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
1: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
2: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
1: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
0: كلام في محله،
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: نفند الإشاعات ونكحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
5: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
6: سلام الله عليكم سامعينا الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
7: خلال هذه السنوات الماضية نتج عن هذا العدوان حسب الإحصائيات، لربما الحقائق أكثر منها بكثير، إحصائيات تجريبية، بلغ عدد الشهداء والجرحى من المدنيين ما يقارب 60,000 يمني ويمنية، أكثر من 24,000 شهيد، وأكثر من 35,000 جريح، أكثر من 1,400,000 مدني توفوا كنتيجة مباشرة للحصار وتفشي الأمراض المزمنة وسوء التغذية. هذا في إطار العدوان على بلدنا.
8: الحمد لله
9: الساعة 2:30 الليل والناس نوم، والناس هكذا في غفلة في سباتية، سمعنا الله الضرب هكذا على طول فوقنا، حلقت الدنيا فوقنا، كسرين الزجاجة فوق الجهال فوق الأطفال، البيت انفعت كل شيء، نعت السيارات كانت تقلب نص الشوارع هكذا من قوة الضغط، يعني جنون هستيريا، هذا جنون ما نشتري عيش أقول عيش أسميه، أكبر جنون في العالم هذا، ما يستخدموش هذا الأشياء، يضربوا لك الشعب هكذا، هذا إبادة جماعية.
8: فاجع الله لا بلا بنسلم، الله يبني بالفو، ترى حياتنا وأضعفوا حياتنا وكردونا من بيوتنا. الله لا بارك لهم، الله لا بارك لهم، ولا من لكم عافية يا لاسكل. هزينا من المنى، هزينا كلنا وبيتنا كل فارس وخبا، لكن قلقونا الله يقلقكم، قلقونا الله يقلقكم.
9: يا أخي هؤلاء مجرمين، هؤلاء ما عند أبثهم دم، ما عندهم أخلاق، ما عندهم. هذا عيال حرم قتلوا الناس، شردوا الناس من أهلهم، ذلحين العشاق مشرد، أخوتي كلهم ذلحين مجروحين، يعني إيش؟ عيال عمتي هنا نزحنا من البيت، ما أنزل نسي، بيمكرونا بيضربوا أماكن عسكري كذابين هؤلاء دجالين. وهذا الذي بيريدوا أنهم أخوان الإسلاميين اللي بيحموا الحرمين، هذا بيعفشوا العالم، خدعوا العالم، لا بيجوا لعبوا بالعالم، ما في تطمنا للسعودية، ما سوينا بها، ما فعلنا بها، بما بي منا علينا البارح وعيش اللي نعمته عليهم، وعيش اللي البارح نعمته عليهم. لو تعالوا مبونا إبراهيم لشوي بغى، لو كانوا عندهم إسلام ما فعلوا بنا الساكدة. ما هو الأسباب ما يشتي، وقل لنا ما هو الذي يشتي من اليمن.
10: تفاجأنا الساعة الثانية ليلا بقدوم صواريخ آل سعود تدمير منازلنا بهذه، هذا هدايا آل سلول، منازلنا في صنعاء قديمة يريدون تدمير صنعاء التاريخية، صنعاء اليتيمة، صنعاء القديمة، الذين يتابعون ويقاتلون على مادة التيزل والغاز والماء، الذين يموتون عطش لمادة الغاز. ونتفاجأ للصلل بضربنا بدون رحمة بدون شفقة بهذا الصواريخ، هذا الساعة الثنتين ليلاً والناس نائمين بالنيام. ضربونا بالصواريخ، ضربونا يعني، ولكن الله في صنعاء القديمة، صنعاء الحضارة، صنعاء اليمن، صنعاء عود كل فن. ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ وهذا فن، هذا الفن حق آل سلول.
11: شو تاريخ العداء؟ يعني اليوم منلاحظ في توارث للعداء السعودي لليمن. وما بدي أحكي اليوم وقول عن القوات المسلحة اليمنية، ولا بدي أحكي عن صنعاء، ولا بدي أقول اليوم أنصار الله، ما بدي أحكي، بدي أحكي عن الشعب اليمني. طب ما الشعب اليمني جار السعودي، شو هسر للعداء؟
12: سؤال مهم جدا. شوف، الذي يقرأ أن عداوة المملكة العربية السعودية لليمن عداوة طائفية غير صحيح،
11: غير صحيح،
12: غير صحيح. السعودية عداوتها لليمن منذ، لو دخلنا بتاريخ الدولة السعودية الثالثة من مجيء عبد العزيز آل سعود، وأسس هذه الجغرافيا الواسعة بدعم من بريطانيا بداية، يعني هو ضم أراضي من اليمن، من الكويت، من الإمارات، من قطر، جمع له جغرافيا تقريبا تصل إلى أكثر من 2 مليون كيلومتر مربع مساحة المملكة، وأسسوا هذه الجغرافيا وأطلقوا عليها اسم المملكة العربية السعودية. منذ بداية التأسيس انطلقوا من نظريتين أو من مبدأين. المبدأ الأول أنه يجب أن تكون المملكة العربية السعودية هي القوة الوحيدة في الجزيرة العربية، من حدود الأردن شمالا إلى حدود اليمن جنوبا. فالمملكة لم يكن يواجهها تحدي في الجزيرة العربية سوى من اليمن. هي ترى هذا المنظور بالنسبة لها، أنه اليمن يمثل لها تحدي، لأنه اليمن عمق تاريخي، عمق حضاري، عدد سكان كبير، بلد يطل على بحرين، بحر الأحمر من الغرب، البحر العربي وخليج عدن من الجنوب، مضيق باب المندب، محافظات شاسعة، موانئ، ثروة. فكان الهدف منذ التأسيس، منذ اليوم الأول، هو ضم محافظة المهرة وحضرموت. هو أخذ جيزان بحرب 34.
13: سر اليمن بخمس حروف: ألف الله حاميها، واللام لن تحمي سيوف واسأل عنها ماضيها، والياء يا عربي شوف كيف العز تبنيها، والميم مرمغنى أنوف كل من جرب يأذيها، والنون نصرة ملهوف والعز تباها فيها.
6: المماطلة السعودية لن تقود إلى خيارات رابحة، وإن راهنت على استكمال التجهيزات العسكرية لإشعال الفوضى في اليمن، فهي لن تكون بمنأى عن نيرانها، بل ستكون ساحة لمزيد من الحرائق لتتوسع على امتداد شركة أرامكو ونظام الرياض عبر من حرائق مصفات جيزان، وقد تعرضت إلى 3 ضربات نوعية. ظهرت نتائج الأخيرة عبر صور الأقمار الاصطناعية باحتراق أحد خزانات النفط العملاقة في صورة مصغرة عن يوميات التصعيد الشامل، بل عن ساعاته ودقائقه.
14: أسرع من قرار التحرك. وقبل أن تقول الرياض لأدواتها ابدأوا، سبقتها صنعاء وقالت انتهى التحشيد، لتبدأ المعركة من حيث لا يتوقع آل سعود. 3 عمليات استباقية خاطفة نسفت حشود السعودية وأدواتها من الوديعة شرقا ومأرب وسطا إلى المخا غربا. القصة لم تكن مجرد استهداف، بل صدمة استخباراتية مطلقة، تحشيدات رصدت فضربت قبل تحركها. في المخا كانت الضربة الأوسع، وهناك كانت خسائر الرياض الأثقل. صواريخ باليستية وطائرات مسيرة بعثرت الحشود ونسفت مخازن الأسلحة والآليات العسكرية.
15: اليوم في مدينة المخا ميليشيات الحوثي استهدفت عدد كبير من المواقع غير الميناء في جبل النار، كذلك في جزيرة زقر، أيضا مركز تدريبي في منطقة يختل الواقع بين منطقة المخا وكذلك بين مديرية الخوخة. هذا الهجوم الكبير حتى هذه اللحظة لا تعرف الخسائر، ألسنة اللهب ما زالت تشتعل، ما زال حتى هذه اللحظة لا يعرف كم هي عدد الخسائر الإصابات، لكن ما هي الصورة كانت تدل على أن هناك خسائر كبيرة.
14: لكن المخا لم تكن بداية المشهد، فقد سبقتها الوديعة ثم مأرب، حشود دفعت بها الرياض محاولة كسر تداعيات حصارها وعدوانها على اليمن. لكن صنعاء لم تنتظر تحركها، بل ضربت قبل أن يبدأ.
16: فقد رصدت قواتنا المسلحة تحشيدات عسكرية سعودية كبيرة كانت في مراحلها النهائية تهدف إلى التصعيد على المحافظات الحرة والشعب اليمني لثنيه عن موقفه في إنهاء الحصار الظالم وعليه. فقد قامت قواتنا المسلحة بعملية عسكرية واسعة ونوعية، استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية.
14: ومن هنا بدأت ضربات صنعاء الاستباقية، ضربات لم تأتي من فراغ، بل جزء من معادلة أكبر، معادلة أعلنتها صنعاء، الحصار بالحصار. من يخنق اليمن ستخنق مصالحه وممراته وموانئه، فإما رفع الحصار كاملا أو كلفة استنزاف لا طاقة لآل سعود بها، فلا أدواتها الرخيصة تحفظ لها نفوذا في اليمن، ولا تحالفاتها تحمي عمق اقتصادها من ارتداد المعركة. كلما ضاق الخناق على اليمن اتسع ارتداده على السعودية.
17: مصفات أرامكو في جيزان للمرة الثالثة في مرمى الضربات اليمنية. تكشف العمليات المتصاعدة ضد منشآت شركة أرامكو عن انتقال المواجهات إلى معادلة ردع أكثر ثباتا تقوم على ربط أي انتهاك للأجواء والسيادة اليمنية بكلفة مباشرة داخل العمق السعودي، وإبقاء المنشآت الاقتصادية الحيوية ضمن بنك الأهداف متى استمر التصعيد. إعلان القوات المسلحة اليمنية استهداف مصفات أرامكو في جيزان بطائرتين مسيرتين وتحقيق إصابة دقيقة بعد 4 أيام فقط من عملية مماثلة نفذت بطائرة مسيرة ردا على اختراق الأجواء اليمنية في صعدة وحجة، أسفرت كلها عن عدم عودة العمل في المنشأة بعد أن كان مقررا منتصف الشهر الجاري إلى نهايته كما كشفت رويترز. هذه العملية تفاقم التداعيات وترفع الأثر لعملية 25 من يوليو التي صادفت منشأة أرامكو في جيزان بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، بما أظهرته من مستوى أعلى من القدرة على تنفيذ ضربات مركبة وكثيفة. اختيار مصفاة جيزان يحمل دلالة استراتيجية واضحة، فهي منشأة نفطية محورية على ساحل البحر الأحمر، وتمثل جزءا مهما من البنية التحتية السعودية للتكرير وإمدادات المشتقات النفطية، ما يجعل استهدافها وسيلة ضغط تتجاوز الأثر العسكري المباشر إلى رفع الكلفة الاقتصادية والأمنية لأي تصعيد. وبعد شهر من استهداف مطار صنعاء الدولي، تبدو المعادلات التي أعلنها اليمن أكثر رسوخا: حماية الأجواء، الرد في العمق السعودي، ملاحقة التحشيدات السعودية أينما كانت، واستمرار الحظر البحري، كلها تنقل المواجهة من ردود ظرفية إلى مسار متدرج لفرض كلفة مستمرة بهدف انتزاع معادلة تربط أمن المنشأة السعودية باحترام سيادة اليمن وحقوق شعبه المحاصر منذ قرابة 12 عام.
18: رجاء، أنا والله أشفق على السعوديين، أشفق عليهم. هذوما ما عندهم بقاك الأحجر، الطريف اللي عندهم مخفي، تعلموا كما خيانهم في غزة. كل شيء مخفي تحت الأرض، كل شيء، مسيرات، صوري، أضرب البعدوت، أضرب الحجر، يعني الحديدة، إيش نقول، أضربت مطار، أضربت بيستد، إيه وبعد. لكن شوف السعودية شو بتخسر. وأنا سمعت السيد بدر الدين الحوثي خطاب كاملا، قال له العين بالعين والسن بالسن بدي أظلم، قال له تضرب البنك نضرب البنك، تضرب مطار نضرب مطار، قال له شوف رني أنا عندي ما نخسر، ورانا شعب الله اللي معناه غد أو اليوم بشخرج ملايين عس طلب اليوم خروج الشعب متاعه، والله العظيم اللي يحب الحرب. وقالوا اتق الله، احنا رانا اخوة، راك حاط ايدك في الافعى، راك حاط ايدك في الصهاينة، راك مش تندم. يعني كلام عاقل ورزين، وهو يتوافق مع كل فكرة العرب. علش نحارب في صالح من يتحارب العرب؟ اسألوا في صالح تجار الاسلحة، في صالح اللب السهيوني. تعقلوا وتدبروا وفكروا في اللي قالوا ربي، وفي العقل ايش يقول. اذا اليمن راه لا يقهر، بوان بار، نقطه ورجع نستر.
6: المفارقه الصارخه تتجلى اليوم في ان نظام الرياض الذي ينفق مئات المليارات الدولارات لحشد التحالفات وتمويل حروب التدمير والتجويع ضد الشعب اليمني يقف صامتا أمام أبشع الاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية ومحاولات تدنيس وإحراق المصحف الشريف، كما يتواطأ مع المشروع الصهيوني في فلسطين وكل المنطقة، ليؤكد هذا النظام عمليا أنه مسخر لخدمة الأجندات الصهيونية بتفريطه بمقدسات الأمة وقضاياها الكبرى، بينما يوجه ترسانته وأمواله لتدجين الأمة لأعدائها وتسيد اليهود على عرش المنطقة على حساب الأمة وأمنها ومصالحها.
7: تلك الإساءة بقدر ما تعبر عنه من حقد اليهود وأذنابهم الصهاينة على الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية، هي تكشف عن انزعاجهم الشديد من القرآن. الحركة اليهودية والصهيونية وكل أذنابها الصهاينة تجد في القرآن الكريم أكبر ما يمكن أن يحصن الأمة الإسلامية والمجتمع البشري من شرها وفسادها وطغيانها وإجرامها واختراقها. ومدركون أهمية القرآن الكريم وأن المجتمع البشري بشكل عام، أمة الإسلامية على نحو أخص، ومن يعي أبناء الأمة الإسلامية عظمة القرآن ويعود إلى القرآن الكريم عودة واعية للاهتداء والاتباع والتمسك والعمل، هو الكفيل بأن يرتقي بهذه الأمة ومن يتحرك منها على هذا الأساس ليكون في مستوى إحباط وإفشال كل المخططات الصهيونية وإلحاق الهزيمة بها والدفع لشرها وإجرامها وفسادها والتحطيم لكل ما تمتلكه من مساعي الإضلال وما تتحرك فيه من وسائل الباطل التي تخترق بها مختلف الشعوب والبلدان.
19: للمرة الخامسة في عامين فقط يتجرأ الأمريكي المرشح لمقعد مجلس الشيوخ في ولاية فلوريدا الأمريكية المجرم جيلانغ على الإساءة للقرآن الكريم من جديد، ويظهر من ميامي الأمريكية بمقطع مستفز وهو يحرق نسخة من القرآن الكريم ويدوسه بأقدامه الساقطة والنجسة ضاحكا ومستهزئا بأمة الملياري مسلم. هذه الجريمة ليست الأولى، ففي منتصف مايو من هذا العام أقدم المجرم نفسه على إحراق نسخة من القرآن الكريم بالقرب من مسجد في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان، وقبلها وضع نسخة من المصحف الكريم في فم مجسم خنزير كدعاية انتخابية رخيصة في إساءة مباشرة ورسالة عدائية صريحة وحرب معلنة ضد الإسلام وأقدس المقدسات الإسلامية.
20: سيتم حرق المصحف في مبنى بلدية مينيابوليس.
19: موجات الإساءة إلى القرآن الكريم تتكرر دون توقف وتأخذ أشكالا أكثر استفزازا في كل مرة، لكنها على ما يبدو لم ترق بعد إلى استفزاز مشاعر ملياري مسلم، أو هكذا يراها غالبية المسلمين وحكامهم، إلا من رحم ربي وهم استثناء، وفي صدارة هذا الاستثناء أهل اليمن، يمن الحكمة والإيمان. هذه الإساءات ليست أفعالا فردية، بل حرب علنية يرعاها نظام أمريكي صهيوني مجرم يكيل بمكيالين، فانتقاد الصهيونية معاداة للسامية، أما الإساءة إلى الإسلام فحرية شخصية.
21: هذه حرب دينية، من الذي سينتصر فيها في نهاية المطاف؟
19: تتسع دائرة الإساءات والاستهداف الرمزي للإسلام ورموزه من أمريكا إلى هولندا والنرويج والدنمارك والسويد والأراضي الفلسطينية المحتلة ضد الإسلام والقرآن ونبي الإسلام وكل ما هو مقدس إسلامي، وتضيق في المقابل خريطة رد الفعل الإسلامي في 52 دولة إسلامية بلا موقف إسلامي موحد. فأمة الملياري مسلم تكتفي المشاهدة الباردة من دون حراك ولا موقف رادع يوقف هذا المسار التصعيدي، فلا تبادل تجاري توقف، ولا سفارة أو قنصلية أغلقت، ولا علاقة قطعت، وذاك ما يشجع الصهيونية على التمادي أكثر فأكثر في الجريمة والإغالة في الدم والتغول في الأرض والإساءة إلى أقدس المقدسات. تتكرر الإساءات إذن، ويتكرر معها السؤال المطروح دائما، إلى متى تستمر محزرة الغرب الكافر بمقدساتنا، ومتى يخرج الموقف الإسلامي رسميا وشعبيا من حدود الغضب المؤقت إن حصل إلى خطوات عملية تضع حدا للمجرمين وجرائمهم على حد سواء.
22: انتماؤنا الإيماني يفرض علينا أن نغضب عندما يحارب ديننا، أن نستفز عندما تستهدف مقدساتنا، وأن يكون لنا موقف كمسؤولية. الأمة الإسلامية قادرة على أن يكون لها مواقف هي بمقدورها تستطيعها، وليست مكلفة، وليست ضارة بها، وليست مؤثرة عليها، ولكنها مواقف ذات تأثير كبير على أولئك. موقف التعبئة التوعوية وإعلان الموقف في التعبير عن ذلك والمقاطعة للبضائع.
23: أين الذين يقرؤون كتاب الله؟ أفلا يتدبرون هذا الكتاب؟ أفلا يردون على أعداء الله؟ إن هذا الكتاب سيكون حجة عليكم يوم القيامة، سيكون حجة عليكم يوم القيامة، وسيكون خصيمكم يوم القيامة. نقول لهم والله ثم والله لو نسير ذرات في الهواء لما تركنا كتاب الله، ولما تباطأنا، ولما تخاذلنا، ولنحمينه بأنفسنا وأولادنا وكل ما نملك. تمتلك بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: وسكوتهم عن القرآن الكريم وابتعادهم عن القرآن الكريم والذي أوصلهم إلى هذا الدرجة من الذلة والضعف والهوان، ووصلوا إلى تحت أقدام من ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، من يقوم الآن بالإساءة إلى القرآن الكريم وإلى نبي القرآن الكريم وإلى من جاء بالقرآن الكريم وإلى أمة القرآن الكريم بكلها؟
1: بأن كتاب الله سنحمله بيميننا وسلاحنا سنحمله بشمالنا، ونحن في كامل الجهوزية والاستعداد التام لمواجهة أعداء الله في جميع المجالات.
23: سنضحي عن القرآن، سندافع عن القرآن الكريم ما دمنا أحياء، ونقول لأهلنا في لبنان وفي هذا الخروج أن احنا إلى جانبكم ولن نتخلى عنكم بإذن الله تعالى. وإلى مجهد حزب الله، سدد الله خطاكم وسدد رميكم وثبت أقدامكم ونصركم وأيدكم بنصره ووثقنا بوعده بالنصر.
2: القرآن كتاب الله، لن ينجو أعداء الله، لن ينجو أعداء الله. جند الشيطان الرجيم، جند الشيطان الرجيم، أحرق القرآن العظيم، أحرق القرآن العظيم. من

0: إن كل من يسيء إلى أعظم مقدسات الأمة على تعددها، وإن كل من يسفك دماءها ويشن الحروب على دولها يبيد شعوبا ويحاصر أخرى. إنما هي ملة واحدة، فئة شيطانية مرئية مسموعة مشهودة. فمن يسيء إلى المسجد الأقصى المبارك وإلى القرآن الكريم وإلى الرسول الأعظم هم ذاتهم شركاء الإبادة الجماعية في غزة، وهم ذاتهم شركاء التطهير العرقي في الضفة، وهم أنفسهم شركاء تصفية قضية فلسطين وإقامة إسرائيل الكبرى، وهم عينهم بشحمهم ولحمهم شركاء العدوان على لبنان وإيران واليمن، وهم هم من قبل من احتلوا أفغانستان وغزوا العراق. هم ذاتهم بأدوار يتوزعونها وبمخططات يمرحلونها، وأمام إساءة صهيونية تتكرر من واشنطن إلى كتاب الله العظيم القرآن الكريم، إلى أقدس مقدسات ملياري مسلم وأكثر من 60 مملكة وجمهورية ودولة، يتواصل اللاموقف من أمة القرآن، ويستمر الصمت من شعوب تتلو آياته ليلا ونهارا وترتل سوره قياما وقعودا. لكن يمن الرسول والقرآن، يمن الأنصار أبى إلا أن يسجل أمام الله موقفا يعلم الله صدقه في الدفاع عن كتابه. يرفض اليمن موقف السكوت عن إساءة المسيئين للقرآن، كما رفض من قبل صمت أمته على إساءة من هم أنفسهم يسيئون إلى الرسول وإلى القدس والأقصى وإلى مكة المكرمة وإلى الكعبة المشرفة. لا يشغله هذا الموقف الإسلامي العظيم عن سعيه المحق والمشروع لكسر الحصار عليه واستعادة ما قسمه الله لشعبه من الثروات والسيادة كأي بلد. وليست مصادفة أن يكون من تصدر الطوفان بأشرف موقف إنساني عالمي وعربي مسلم مع غزة أن يكونوا هم من يتصدرون الموقف المشرف مع القرآن ومع الأقصى ومع مكة والكعبة ومع رسولهم الأعظم، وهم يتصدرون أمتهم في استقبال أعظم ميلاد في إحياء مناسبة ذكرى أعظم مولد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: اللهم إن احنا خرجنا لنصرة كتابك ونصرة دينك ونصرة رسولك ونصرة المستضعفين، وسنخرج وسنجاهد من أجل إعلاء كلمة الله وكتاب الله. هو الحق وهو الذي أنزله الله، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، تنزيل من العزيز الحميد، نزله الله على رسوله وعلى المؤمنين، وهو الناصر وهو الحبل الممدود من الأرض إلى السماء، فمن تمسك به وأخذ به وبنهجه وبكتابه فقد نجا من النار ومن عقاب الله ومن غضب الله. فنحن نغضب لغضب الله، ونحن ناصرين لدين الله، ولا نقول إلا نحن مجاهدون ومستعدون للقتال وللجهاد ضد الكفر وضد النفاق وضد الارتزاق، حتى نتمكن من نصرة دين الله ومن إنقاذ أخواننا المستضعفين في فلسطين الذي لا زال العدوان عليهم بالقتل والتشريد والتجويع يوميا، وهم مخادعون وهم منافقون، ونحن واثقين بالله بالنصر والتأييد، واحنا قادمين على المعركة الحتمية التي ستكون إن شاء الله نهاية الكافرين والمنافقين والمطبعين، والله ناصرنا ومؤيدنا، ونحن واثقين بالله العزيز الحميد ومتمسكين بكتابه ومتمسكين برسوله ومتمسكين بدينه ومتمسكين بأعلام الهدى وبالعلم السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين يحفظه الله، نحن معه مجاهدون ومستعدون للقتال.
2: دكتور محمد المسعري، ما رأيك في هذا التضارب في التصريحات لتفسير ما تتهم به السعودية من دعم للتطرف الديني، تارة بالقول لا علاقة لنا بالأمر وأنما كنا جزء من لعبة دولية؟
3: لأن رجل فورطة، الرجل وأبوه صهاينة خلص، وفلسفتهم، أنا أكرر هذا كثيرا، بعض الناس حتى قالوا دوشتنا بها، لكن هذه الحقيقة المرة، الفلسفة التي يعتمد عليها سلمان من أوائل الثمانينات مع جلسائه من العلمانيين والمستغربين والأشباه الملحدين، هي فنلخص أن الله والشيطان والجهال لعملة واحدة، فلا بد من التخلص من هذه الأديان، لكن المرحلة التاريخية لا تسمح بذلك، لأن هؤلاء الذين يلقنون سلمان ويعلمون.
2: يعني ألم تذهب معيد بعيدا دكتور مسعري في هذا التفسير؟
3: لا، لا بعيد. خليني أكمل لك
2: تقريبا النقطة. كأنك أخرجتهم من الملة تقريبا.
3: لا، خليني أكمل لك النقطة.
2: تفضل.
3: نعم، أنا بالقطع سترى هذا. لكن هؤلاء درسوا التاريخ الأوروبي وهم مستغربون، يعني تاريخ أوروبا هو النموذج الإنساني الذي لا محيص منه.
4: هو الذي لعن الظالمين، هل يمكن أن يجب علي طاعتهم؟ لا، فمن يأتي ليقول إن الحاكم الفلاني هو خليفة المسلمين يجب طاعته لأنه أصبح ولي الأمر فتجب طاعته، فهو يحدثني بكلمة تجب طاعته يبطي على المسألة امتدادا تشريعيا، أي أن الله أوجب علي طاعتها، ليس كذلك، أي أن من شريعة الله، من دين الله أن أطيع هذا، فهذا لا يمكن أبدا أن يكون من دين الله، لا يمكن أبدا أن يكون مما يرضى به الله سبحانه وتعالى.
0: فتبينوا.
5: مستمعينا الكرام، أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج فتبينوا الدكتور أنيس الأصبحي، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم سيدي الكريم.
6: أهلا وسهلا، أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
5: حياكم الله سيدي الكريم. بداية من بيان السيد القائد، من قراءتكم لهذا البيان الهام، اعتداءات متكررة على القرآن الكريم وعلى المقدسات الإسلامية، على النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المرحلة وفي هذا التوقيت، وشعبنا يحتفل ويحتفي بمولد خير البشر، وشعبنا اليمني يخوض معركة مصيرية وجودية من قبل هذا العدو السعودي والعدو الأمريكي والعدو الصهيوني، كيف تقرأ البيان من وجهة نظرك؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم وشكرا لجميع المستمعين. أولا نقرأ بيان السيد القائد يحفظه الله، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، في هذا البيان بتكرار ما تكرار حرق المصحف الشريف.
5: نعم.
6: في أوقات تحتفل الأمة الإسلامية بخير البشرية، وقد قال السيد، هو طبعا قلل من هذا الإحراق، ولكن هذا يأتي في سياق الحرب المستعرة والحرب الشيطانية التي يقودها الصهيونية العالمية على المسلمين، وبالتالي جاء هذا الإحراق أو تدنيس القرآن الكريم.
5: نعم.
6: ولن يقلل هذا من مكانة القرآن الكريم، ولكن يأتي من ضمن الحقد المشترك أو الحقد الذي يقوم به الصهاينة المتحالفة مع المسيحية الصهيونية في حقدهم على القرآن الكريم لما له من أثر فكري وثقافي وروحي لدى عامة المسلمين، وهو عبارة عن استفزاز لمشاعر المسلمين وما هي ردة الفعل. اليوم أوضح السيد القائد في هذا البيان نقطة هامة، وهي أهمية المقاطعة الاقتصادية الذي يجب على المسلمين اتخاذها، وإجبار هؤلاء الأعداء وإركاعهم من خلال هذه الممارسات التي يقومون بها سواء في تدنيس المصحف الشريف.
5: نعم سيد الكريم، العمليات العسكرية في البحر الأحمر والحصار على السفن السعودية مع استمراريتها ومع تأثيرها وخسائرها من مواقع أمريكية ومن مواقع بيشوفوها أنها أمريكية حقيقية، وهذه العمليات أيضا من ضرب التحشيدات السعودية في المعسكرات، هذه العمليات استمراريتها وتأثيرها، هناك من يقول في مواقع التواصل الاجتماعي هذه الضربات لا تجدي نفعا، السعودية ماضية في تحرير اليمن، السعودية ماضية في تحرير اليمن وإعادة الشرعية، السعودية هذه المرة جادة في في في في مؤازرتها لما تسمى الشرعية. كيف توصف هذه الجزئية وهذا المشهد؟
6: هذه الادعاءات الذي يقوم بها مرتزقة العدوان السعودي وتحشيداتهم لا تقلل من أهمية الضربات الاستراتيجية التي قام بها الجيش اليمني في مواجهة العدو الصهيوني، في مواجهة سواء العدو الصهيوني أو العدو الأمريكي، ومسبقا منذ بداية إسنادنا إلى أهلنا في قطاع غزة، وعرفوا تلك الأهمية في عملية الخنق الاستراتيجي والضربات الموجعة. اليوم تتلقى أو يتلقى العدو السعودي ضربات موجعة سواء في اقتصاده، حيث أدى ذلك العمليات في البحر الأحمر ومحاصرة العدو السعودي من صادرات النفط، أدى إلى انخفاض حاد لصادرات النفط السعودية سواء من ينبع منذ بدء الحصار البحري، وذلك وفقا لوكالة رويترز التي أظهرت البيانات الحديثة لشركة كيبلر انهيار صادرات ينبع خلال الثلث الأول من أغسطس الجاري بنسبة 56% من حوالي 4 مليون برميل يوميا إلى 1.78 مليون برميل يوميا، أي الانخفاض مستوى ب 56%. وأظهرت أيضا عدة بيانات لشركة فورتسكا إن صادرات ينبع انهارت بأكثر من 52 منذ 20 يوليو أي من بداية الحصار اليمني، حيث هبطت من نحو 5 ملايين برميل يوميا إلى 2 مليون برميل يوميا هذا الشهر، وسجل الأسبوع الماضي وحده فقط انخفاض تجاوز 12 برميل. طبعا حاولت السعودية أن تعوض الخسائر عبر خلال التصدير الجديدة عبر أناديب وغيرها سواء من ميناء سيدي كيرا في المصري، لكن حجم الزيادة المسجلة على هذا المسار منذ بداية الحظر والحصار اليمني لم يصل إلى 750 ألف برميل يوميا من أصل 2 مليون برميل يوميا. وبالتالي اليوم السعودية تحاول سواء عبر مرتزقتها وتحشيدتها التي ضربت في أماكن حساسة، لم تستطيع السعودية أن يعني أن تكسر سواء في عملية الحصار البحري، كلما كانت هناك تكرار لعملية الاعتداءات، وأكدت القوات المسلحة اليمنية بأن سيكون الرد موجعا، وستواصل تنفيذ العمليات الرادعة ضد أي خرق سواء للعدوان يستهدف اليمن وشعبه، وسيكون الرد حاضرا وحازما في مواجهة أي اعتداء. فبالتالي كانت بالأمس الضربة الموجعة بالطائرات المسيرة على مصفى أرومكو في منطقة جيزان، هذه ردا على الاعتداءات. وبالتالي اليوم السعودية أرادت أن تتنصل عن التزاماتها، وبالتالي اليوم أصالة وعزة وسخاء الشعب اليمني سوف تؤدي إلى ضرب هذا العدو السعودي، ولن يتراجع الشعب اليمني عن هذه المعاناة التي خلقها النظام السعودي على مدى العقود الماضية. أدى إلى صناعة الأزمة الأزمات، خلق المعاناة للشعب اليمني، وكان ذلك أيضا توج بذلك بعدوان شامل لم يسبق له مثيل في التاريخ. فاليوم الرد اليمني للجيش اليمني سيضرب كل أي تحشيدات أو تحركات سواء عبر مرتزقتي أو ضرب المصادر الاقتصادية للعدو السعودي.
5: نعم، رئيس الوفد الوطني المفاوض الأستاذ محمد عبد السلام أكد أنه لم يغلق باب الحوار والتفاوض من قبل ومن بعد، وأن من يرفضه هو الطرف السعودي. السعودي أجر أبواقه في مواقع التواصل الاجتماعي وفي قنواته المعروفة بالكذب والنفاق والتضليل أنه السعودي هو الوسيط، السعودي لم يحاصر اليمن، السعودي لم يضرب اليمن، السعودي مع السلام في اليمن، وأنه كوسيط للحلول، وأن الحرب هي يمنية، وأنه هو من يدعم الحلول السلمية، وهو بذلك يريد المماطلة لاستكمال مؤامرته وتجهيزاته العسكرية التي منيت بضربة استباقية من قبل قواته.
6: أولا علينا أن نتأكد أو علينا بأن هذه الحرب العدوانية الذي شنها كيان العدو السعودي على اليمن منذ مارس 2015 هي كانت لدوافع صهيونية أمريكية بحتة، وذلك بتسليم جغرافية اليمن الجيوسياسية والاستراتيجية وإعادة تموضع اليوم العدو السعودي في المناطق الجنوبية هو للسيطرة على مضيق باب المندب والجزر اليمنية والساحل الغربي بالكامل، حتى يتم تسليم هذا المجال الحيوي الجيوسياسي الاقتصادي لمشروع التطبيع مع كيان العدو الصهيوني. ولذلك كانت الحرب العدوانية على اليمن هي جزء من هذه الاستراتيجية، جزء من مشروع بما يسمى تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد أو مشروع إبراهام أو مشروع نيوم أو مشروع السلام مع كيان العدو الصهيوني تحت ما يسمى مشروع السلام الاقتصادي، وجعل البحر الأحمر بحيرة سلام اقتصادية يعزز ذلك والسيطرة على هذه المنافذ البحرية، وجعل باب المندب هو القناة التنفسية لميناء أم الرشراش الذي يسمى ميناء إيلات لتحقيق مطامع إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. إذن هذه الحرب العدوانية على اليمن هي جاءت لتكسيد ذلك المشروع الصهيو أمريكي للسيطرة على الجزر اليمنية، السيطرة على أرخب الحنيش، جزيرة ميون، جزيرة سوق طرا وعبد الكوري وغيرها. اليوم هناك قواعد عسكرية بنيت في عبد الكوري، في جزيرة ميون، في أيضا في سوق طرا. لذلك اليوم من ضمن الخطة الاستراتيجية التي أنشأها العدو السعودي هي تتلاءم مع المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة، وبالتالي اليوم تواجدها عبر تلك الجماعات التكفيرية التي تتموضع في المناطق الجنوبية وغيرها، كل التحشيدات هذه عبارة عن تحشيدات لمشروع صهيوني. هؤلاء المرتزقة والعليمي وغيره هم ضمن دائرة هذا المشروع، أي بمعنى تسليم جغرافية اليمن، مجاله الحيوي الجيوسياسي الاقتصادي لصالح هذا المشروع الصهيوني، لصالح المشروع الأمريكي. وبالتالي اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي تريد السيطرة على المضايق كما تريد السيطرة على مضيق هرمز، هي أيضا تريد السيطرة على مضيق باب المندب للهيمنة الجيوسياسية والاقتصادية والتحكم بمصادر الطاقة وإمداداته. وبالتالي اليوم نحن أمام مرحلة مصيرية، أي بمعنى لا يمكن للمرتزقة أن يعبثوا وأن يسلموا هذه الجغرافية، وبالتالي الجيش اليمني سيحرر أي نقطة كما قال السيد القائد حفظه الله بأن مجال الحيوي هو في المحيط الهندي، أي في جزيرة سقطرة، أي سنضرب أبعد من جزيرة سقطرة في هذا المجال إذا بحر العرب، خليج عدن، البحر الأحمر، هذا هو مجال القوة أو المجال الجيوبوليتيك لليمن الذي لا يمكن التنازل عليه. بالتالي اليوم أرادت السعودية أن تنتزع هذه الجغرافية لصالحها وأن تقوم بالسيطرة على الموانئ اليمنية، وهذا بضوء أخضر أمريكي صهيوني لتعزيز موقعها وتمرير ما يسمى مشروع التطبيع، أي جعل البحر الأحمر هو بحيرة تطبيع مع كيان العدو الصهيوني.
5: نعم، الحرب اليوم بين الجمهورية الإسلامية في إيران وأمريكا وموقف السعودية من هذه الحرب والخطر الإيراني الذي بيسموها المحدق بالعرب، كيف ترى الحرب الأمريكية الإيرانية وموقف السعودية منها، وإلى أين ستؤول الأمور؟ مضيق هرمز وتداعيات مضيق هرمز وما يحدث هناك، كيف توصف هذا المشهد؟
6: طبعا بالنسبة لهذا التكتل الذي أنشأه أو هذه التحالفات الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية، هي منذ نشأته منذ ما يسمى ب تحالف بغداد أو تحالف السنتو في الخمسينات، عندما أنشأت باكستان وتركيا وسعودية وغيرها، وكان ذلك بتحالف سعودي وبضوء أخضر أمريكي وبريطاني لمواجهة ما يسمى في ذلك الوقت الاشتراكية الناصرية وغيرها. اليوم نفس التحالفات هذه هي نفس التحالف ولكن بمسميات أخرى، ما يسمى تحالف مكة وغيره. هذا التحالف وهذه الحرب العدوانية التي أرادتها تدير على محور المقاومة، يعني أرادت أن تسقط النظام، سواء إسقاط النظام الإيراني عندما هنا عندما انتصرت الثورة الإسلامية في 79، والذي كانت هي عبارة أيام الشاه إيران الشاه، كانت عبارة عن قاعدة متقدمة للولايات المتحدة الأمريكية وكان العدو الصهيوني، وكان كل القادة الخليجيين ومنهم بن سلمان كان يؤدي الولاء والطاعة إلى محمد رضا بحلوي أو شاه إيران، عندما كانت هي عبارة عن شرطي الخليج في المنطقة، وكانت هي عبارة وكانت تقوم بتنفيذ كل المشاريع الأمريكية والصهيونية، وكان النفط الإيراني أيام الشاه يصدر إلى كيان العدو الصهيوني. عندما انتصرت الثورة الإسلامية وأهمية إيران في المنطقة إلى وتمددها إلى آسيا الوسطى جيوبوليتيكيا وغيرها، هنا انتصرت الثورة الإسلامية بعد عندما شعر الشعب الإيراني ومنذ الخمسينات وهو يناظر من ذلك، عندما قاموا بتأميم شركات النفط الأمريكية والبريطانية التي كانت تستنزف أموال إيران في ذلك الوقت، وقامت الثورة الإيرانية لتنتصر. أيضا قام هذا التحالف بالكامل لمواجهة إيران بما يسمى خطر تصدير الثورة وغيره، لكن انتصرت إيران بفعل المقاومة، انتصرت إيران لأنها دعمت الشعوب المستضعفة، انتصرت إيران بتكنولوجيا نووية وغيرها، انتصرت علميا وثقافيا وغيرها، استطاعت أن تواجه هذه الإمبريالية الغربية في المنطقة اليوم، ودعمت كل محور المقاومة لمواجهة العدو الحقيقي وهو العدو الصهيوني. كانت السعودية أكدت مسبقا على لسان أنور عشقي عندما ذكر بأن عندما قال بأن العدو المضمون هو إيران، والعدو المظنون الظن هو إسرائيل، هكذا قال. وبالتالي اليوم نحن نواجه خطر حقيقي، تحالف السعودية هو من ضمن المشروع الصهيوني، لا يمكن أن يخرج من هذا الإطار. اليوم استطاعت إيران أن توظف جغرافيتها وقوتها الجيوسياسية والجيوبوليتيكية عبر مضيق هرمز، وبالتالي لا يمكن أن تتنازل عن قوتها الحقيقية وقوة أمنها الإقليمي والجيوسياسي والاستراتيجي من خلال مضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية عندما هيمنت على البحار وعلى الممرات وعلى الثروات النفطية أرادت أن تتحكم بهذه المضايق لصالح الاستراتيجية الأمريكية للهيمنة والسيطرة على الاقتصاد العالمي وغيره. اليوم يتم انتزاع هذه القوة من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هناك

0: الذي ينظر إلى باب المندب بأنه قناته التنفسية. نعم. اليوم ستسقط كل هذه التحالفات، سواء التحالف
1: تركيا وباكستان والسعودية
0: أو التحالف التركي. نعم. أو التحالف السعودي الذي أرادوا أن يجعلوا هذه الحرب شيعية سنية، وبالتالي أرادوا أن يعملوا كشكل الهلال كحصار بري على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن ستنتصر إيران بإذن الله تعالى عندما لا. وبالتالي اليوم فشل ترامب بفتح مضيق هرمز، وبالتالي هنا سقطت الولايات المتحدة الأمريكية، وستكون هزيمتها في هذه المنطقة بإذن الله.
1: نعم سيد الكريم، التحالف كما ذكرت بين التحالف في الدفاع الجماعي مثل ما يسمى، تركيا، باكستان، السعودية، بالأمس مصر من خلال بعض المواقع قالوا أنه مصر تدرس أنها تدخل في هذا.
0: ستتراجع مصر بأنها هي تشعر بأن اليوم يريد أن يجر مصر إلى هذه الحرب، أي بدوافع حرب سنية شيعية. لا، مصر اليوم يريدها أن تتورط، يريد أن أيضا يريد اليوم الحرب القادمة هي على مصر وإضعاف الجيش المصري.
1: حتى باكستان وتركيا سيد الكريم هل تتوقع بدخولهم في هذه الحرب؟
0: طبعا تركيا هي من ضمن حلف الناتو، وبالتالي اليوم لم يتغير هذا التحالف كما ذكرت لك منذ الخمسينات عندما كان هذا الحلف ضد ثورة عبد الناصر في ذلك الوقت. التحالف التركي الباكستاني السعودي هو نفس التحالف أو تحالف ما يسمى بحلف بغداد أو التحالف، وجاء فيما بعد حلف السنتو. إذن هذا التحالف هي من تحرك الولايات المتحدة الأمريكية لصالح، لكن بمعنى ستكون هناك خسائر، يعني تقسيم أو سقوط لا قدر الله إيران، ستسقط باكستان وستسقط تركيا وستسقط السعودية وغيرها.
1: هناك برلمانيون باكستانيون يقولون أن باكستان لن تدخل في هذه الحرب، ممكن ما يدخلوا الحلف هذا إلا من خلال ابتزاز أو حلب للمملكة السعودية، وجهة نظرك؟
0: طبعا قد يكون هو عبارة عن ابتزاز، لكن عندما تشوف عندما نقرأ واقع التركيبة السكانية في باكستان، كم هناك نسبة كبيرة من المذهب الشيعي، وأكثر من 20 مليون على ما يقدر أو أكثر، بمعنى حتى في تركيا وغيرها، أي بمعنى هم يجروا المنطقة اليوم. الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الصهيوني يريد أن بعد كل هذه الإخفاقات أرادوا أن يلعبوا اللعبة الثانية، أن تكون هناك حرب بين المسلمين فيما بينهم، أي بين السنة والشيعة، يريدوا أن يدفعوا إلى هذا الاتجاه، وبالتالي يظل الكيان العدو الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية تنتظر هذه النتائج. هذا هو الدفع الحقيقي لهذه الإشكالية. كان يجب أول أولى على هذا التحالف الذي شكل أن ينقذ أهلنا في فلسطين في قطاع غزة من هذه المذابح البشعة التي يقوم بها كيان العدو الصهيوني، لكن للأسف هذه الدول هي ضمن مشروع التحالف الأمريكي، لا تستطيع الخروج عن الهيمنة الأمريكية، وبالتالي هي ستخسر هذه الدول. وأظن بأن هناك سيكون تغييرات في شكل الشعوب ستتحرك لإسقاط هذا التحالف.
1: إذن الدكتور أنيس الأصبحي كنت معنا ضيفا عبر أثير إذاعة صنعاء برنامج فتبينوا. شكرا جزيلا لك دكتور أنيس.
0: شكرا جزيلا،
1: في أمان الله.
2: وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا، إلى أن نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة جميلة الورافي، وإلى اللقاء.

0: فتبينوا. فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
4: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: هذا المولد المشرق نستمد أملنا الذي لا يموت، ومن جهاد نبينا نتعلم إرادة الحديد والنار، ومن صبره نقتنص صمود الجبال الشماء، مؤمنين أن النصر قادم لا محالة، والمستقبل للذين يتقون ويقاتلون.
1: إضاءة ثورية.
2: بكل محبة، بكل شوق، بكل لهفة سنستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الأبية، أيها المجاهدون الأحرار، يا من جعلتم من أجسادكم سياجا منيعا يحمي تراب الوطن، وتخوضون معارك الشرف والبطولة في زمن يزدهي فيه شعبنا العزيز بذكرى مولد خير البرية عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. تحية إكبار وإجلال لثباتكم الشامخ في ميادين العزة والشرف، حيث تستمدون من هدي الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسمى معاني التضحية والفداء، ومن سيرته العطرة دروس الصبر والثبات في وجه الطغيان. إنكم أيها الشجعان الحصن الحصين الذي تتوارى خلفه آمال أمتنا، واليد الضاربة التي تحطم أوهام المعتدين، والعين الساهرة التي لا تنام عن حماية مقدساتنا وأرضنا. أيها المرابطون الثابتون على الحق، إن أيديكم الممسكة بالسلاح تسطر اليوم في رحاب هذه الأيام المباركة أروع ملاحم البطولة، تضرب بكل اقتدار تجمعات الأعداء وأعوانهم، وتكسر شوكة المعتدين في مختلف جبهات القتال. كل ضربة موجعة توجهونها إلى أوكار الخصوم تجعلهم يتجرعون أضعاف ما تمنوه من شر، وتكبدهم خسائر فادحة في أمنهم واقتصادهم، بل وتزلزل الأرض من تحت أقدام من عاونهم وخان العهود والمواثيق. لقد أثبتتم أيها الأبطال للعالم أجمع وللصديق قبل العدو أن المساس بشبر واحد من أرضنا هو خط أحمر لا يقبل المساس به، وأن استمرار هذا العدوان الغاشم لن يجلب للغزاة وللمتخاذلين معهم سوى الخسارة المدمرة والندم الأبدي. إنكم اليوم أيها الأبطال بوحدتكم وتكاتبكم ترسمون مستقبل النصر، وتؤكدون أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، بل ستكون وقودا لانتصارات قادمة بإذن الله تعالى. أيها المجاهدون الشرفاء، واصلوا ثباتكم في جبهات العزة والشرف، فأنتم درع هذا الوطن ورمز حريته وكرامته. لن تكون أرضنا الطاهرة إلا موطنا للعزة والكرامة، ولن يجد المحتل لها إلا الهزيمة والنكال حتى يعود إلى رشده ويخضع للحق أو يندحر على أيدي الأحرار. استعينوا بالله واثبتوا أيها الأبطال، واصبروا وصابروا ورابطوا، فإن النصر حليفكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

0: عين على الأحداث.
1: رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، تعد الضربات الموجعة التي توجهها القوات المسلحة اليمنية لإفشال أحدث مخططات التحشيد العسكري التي يقودها النظام السعودي وأدواته في جبهات المخا ومارب وحضرموت، ثمرة لجهوز عالية ويقظة أمنية وعسكرية استباقية أحبطت محاولات إعادة ترتيب صفوف قوى العدوان واستنساخ أدوات المرتزقة لفرض واقع ميداني جديد يخدم أجندات قوى الهيمنة الاستعمارية. فتلك التحشيدات العدوانية المشبوهة تأتي في توقيت مكشوف يكشف رغبة النظام السعودي الخبيث في دفع اليمنيين للاقتتال البيني وإشعال الفتن الداخلية بغية التهرب الفاضح من التزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب اليمني. فإن الرياض تسعى بكل الطرق الملتوية للتنصل من استحقاقات السلام ودفع التعويضات العادلة وإعادة الإعمار جراء العدوان الغاشم والحصار الظالم المستمر منذ 12 عاما، محاولة ترحيل أزماتها وفشلها عبر تحريك أدواتها الرخيصة لعرقلة أي تسوية حقيقية ترفع المعاناة عن كاهل ملايين اليمنيين. أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الشجعان، إن المنهج الذي أسس مجتمعا قائما على التكافل والعدالة والكرامة قادر على أن يعيد للأمة ثقتها بنفسها ويمنحها القدرة على مواجهة مشاريع التبعية والاستلاب الثقافي. فإن المولد النبوي الشريف يمثل فرصة لإعادة قراءة السيرة النبوية باعتبارها مدرسة في بناء الإنسان والمجتمع لا مجرد صفحات تروى. فقد استطاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحول الإيمان إلى مسؤولية والأخلاق إلى قوة والوحدة إلى حصانة، وأن يبني أمة قادرة على حمل مشروعها والدفاع عن قضاياها. ومن هنا فإن الاحتفاء الحقيقي بالمولد النبوي هو أن تتحول المحبة إلى التزام والذكرى إلى وعي والفرح إلى عمل، وأن يبقى القرآن والرسالة المحمدية حاضرين في حياة الأمة ومواقفها. فالمولد النبوي الشريف ليس يوما ينتهي بانتهاء مظاهرة، بل برسالة تتجدد مع كل جيل. إن التمسك بالمنهج المحمدي هو تمسك بالكرامة والعدل والهداية. إن الأمة التي تعرف نبيها وتستلهم سيرته أقدر على صناعة مستقبلها بثبات وبصيرة.

معا لدعم القوة الصاروخية لكافة أبناء الشعب اليمني للمساهمة في دعم القوة الصاروخية. تم فتح الحسابات التالية عبر البنك المركزي اليمني: حساب رقم 11261-10262 بالريال اليمني، أو حساب رقم 011-1018-10262 بالدولار، أو على الحساب رقم 1126 بجميع مكاتب البريد في الجمهورية. صرخة الشعب. يا نبي المؤمنين وإمام المسلمين، ما اصطفاك الله إلا رحمة للعالمين، إذ أتيت للبرايا خاتما للمرسلين، جئت للظلم مزيلا فسحقت المشركين من قريش ويهود وجميع الكافرين، كنت ليثا في القتال في صفوف الأولين، وعلي كان سيفا صنع النصر المبين، ولك الأصباط ثاروا ضد أعتى الظالمين، صبر كانوا وظلوا رمز كل الصابرين، صدقوا فيما أرادوا وعظام الصادقين، جاهدوا حقا فصاروا في جنان الخالدين. يا نبيا جئت نورا ناشرا في الأرض دينا، فعليك الله صلى والأنام أجمعين، وعلى الآل نصلي كل حين ما حيينا، في صباح ومساء رغم كل الحاقدين.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة آيات من سورة الكهف، وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا وهو يتحدث عن الإعوجاجات، قال حتى نفهم أن هناك إعوجاجات كثيرة، عندما تجد حملة العلم لا يتحركون ولا يضجون على أن هناك توجها يهوديا للسيطرة على مناهج المسلمين. ثانيا أكد أن الله قد حفظ الكتاب في نفسه، لكن نحن بحاجة إلى أن نحفظ أنفسنا ونحفظ التزامنا به ونحفظ استقامتنا به، وإذا لم نحفظ استقامتنا بالالتزام به وبالسير على هديه وهو قيم، فسنصبح معوجين في حياتنا وتصبح معوجة كل نتائج مواقفنا هذه السيئة. ثالثا أكد أن توجه الأمريكيين لتغيير المناهج يبين لكل من لا يفهمون أن الأمريكيين متجهون لتغيير ثقافة الأمة هذا، ليبنوا جيلا يتولاهم يحبهم يجلهم يمكنهم من الهيمنة عليه، فهم يريدون الاحتلال لأفكارنا لنفوسنا لبلادنا لقيمنا لكل ما يربطنا بديننا. رابعا قال أبعد من ذهنك أمريكا كبيرة إسرائيل كبيرة، هي تعتبر عوجا وهي التي دائما تقعد الناس، فعلا لا يأتي عوج إلا من داخل النفوس تجعل الناس يقعدون فلا يعودون يتحركون لشيء أو يتحركون ببرودة وتثاقل. لأنك حين تنظر لأمريكا أنها كبيرة وإسرائيل كبيرة، هذا عوج في أين؟ داخل نفسك. هذا العوج الذي في داخل نفسك يحول بينك وبين أن تتحرك. خامسا يجب أن نفهم أننا أمام أعداء يريدون أن يحتلوا ويحاربوا ديننا فعلا، لأننا عندما نسكت فسنسكت عن أعداء رهيبين يتجهون ليجعلوا القرآن قراطيس، وقد جعلوه لحد الآن قراطيس، بمعنى أنه أصبح رسما لا تستفيد منه الأمة في معالجة وضعها في تقويم اعوجاجها. سادسا أكد أن الشيطان يعرف أن حياتنا هنا سعادتنا قوتنا عزتنا مجدنا شرفنا مرتبط بديننا، فليضرب الدين حتى لا تقوم لنا قائمة. واليهود والنصارى يعرفون هذه الطريقة، هم فاهمون أن أهم شيء يجب أن يركزوا عليه هو ما يتعلق بديننا، فليفصلون عن هدي الله عن دينه فيكونوا قد حققوا كل شيء، لأنه عندما يضرب دينك في نفسك تنتهي حياتك تخسر كل شيء. يجب أن نكون متنبهين لحرب الدين وأن نغضب عندما نسمع أن هناك استهداف للدين. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه يجب أن نفهم علاقة الدين بنا وحاجتنا الماسة والشديدة إلى الدين الذي يعني هدي من الله لنا في هذه الحياة لنكون سعداء. الله لم يخلق الإنسان في هذه الدنيا ليشقى، هل تعرفون هذا؟ لا يأتي الشقاء إلا من الأعراض عن دين الله، لا يأتي الشقاء في هذه الدنيا إلا بما صنعه المعرضون عن هدي الله. ليس فقط سيقولون لك أن الله خلق الدنيا هكذا متعبة مصائب وبلاوي وشقاء وأشياء من هذا، لا، الله خلق هذه الدنيا كحياة للإنسان ليسعد فيها، والقرآن الكريم يؤكد هذا في أكثر من آية، وهذه الآية نفسها واضحة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ماذا يعني يشقى؟ لا يشقى كما شقي آدم عندما أخرج من الجنة. ألم يكن في جنة؟ جعل الله له جنة يعيش فيها حياة سعيدة وعيشة واسعة. ولكن عندما خالف ما نهاه الله عنه شقي. ألم يشقى؟ أي أخرج من تلك الجنة حتى نزعوا عنهم ملابسهم وينزل يدبر نفسه، يتعلم كيف يحرث ويزرع وكيف ينسج له لباسا، فلم يستتروا إلا بورق من ورق الجنة يغطون على عوراتهم بها. فعلا ليس المعنى أنه لباس التقوى ينزع عنهما لباسهما، ليس المقصود أي لباس التقوى، لا، هذا قضية حقيقية أن الله يؤكد فيها أن الناس ما يشكون في هذه الحياة، لا يشكون في هذه الحياة إلا بسبب إعراضهم عن هديه. لهذا فالأعداء الأذكياء الخبثاء أشد عداوة هم من يتجهون إلى ضرب الدين، أي إلى فصلنا عن ديننا. وهذا العمل الذي يعمل عليه إبليس على مدى آلاف السنين ليضربنا في أهم قضية يتوقف عليها سعادتنا في الدنيا وفي الآخرة، الدين، سعادتك مرتبطة بدينك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، حافظ على دينك، الذي يعمل اليهود على استهدافه. فيجب على الإنسان أن يكون واعيا ومنزعجا جدا عندما يسمع أن هناك توجها لحرب الدين، أن تعرف أنهم يحاربونك في أهم مفصل ويضربونك في أهم موقع بالنسبة لك، بالنسبة لحياتك كلها في الدنيا وفي الآخرة. كثير من الناس يسمع بحرب للدين وأمانة، الدين والدين والدين، عنده في 60 داهية، الدين عنده هناك شيء ثانوي. وهذا مثل ما قلنا أكثر من مرة، هذا مثل واضح فعلا أنهم بتوجههم إلى السيطرة على مناهجنا الثقافية أنهم محاربون لديننا، أليس كذلك؟ وأن توجههم إلى هذه النقطة لأنهم يعرفون بأنها أهم نقطة يتوجهون إليها، فإذا ما تمكنوا منها تمكنوا من كل شيء بالنسبة لنا وضيعونا في الدنيا وفي الآخرة. لأنه بالنسبة للآخرة، أليس الله حكى عنهم أنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى؟ يريدون أن يتحكموا في الدنيا ويتصورون أنهم أيضا سيتحكمون في الجنة، لا يريدون أن يروا عربا قبلهم في الجنة نهائيا إذا دخلوا. اليهود اشتوا يدخلوا الجنة وزد لا يروا عرب أمامهم في الجنة، يتصورون أنهم سيدخلونها هم، لا يريدون أن يرونا قبلهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. هنا يقول في هذه الآية ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، لأنه سيأتي بالحديث عن أناس انطلقوا في سبيله وهم أصحاب الكهف، انطلقوا بموقف قوي أعلنوا فيه إيمانهم بالله الواحد القهار، أعلنوا فيه إيمانهم بالله وحده وكفرهم بكل ما يعبد قومهم من آلهة أخرى، بموقف علني وموقف قوي. إذن فهذا القرآن نفسه لينذر بأسا شديدا من لدن الله، ألم يقول هكذا؟ لينذر بأسا شديدا من لدنه، لأن الكثير من الناس أمام العمل في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله دائما يخافون بأس الآخرين، أليس كذلك؟ يخاف أن يسجنوه، يخاف أن يلحقه شيء، يخاف أن يقتل، يخاف إلى آخره. يقول له إن الشيء الذي يجب أن يخافه الناس هو البأس الشديد من لدن، من الله وليس مما لدن الآخرين. لينذر بأسا شديدا من لدن، وبأس في الدنيا وبأس في الآخرة أشد من بأس أي طرف آخر، أو أشد من أي بأس من لدن الآخرين الذين نخاف منهم فنقعد عن التحرك لنصر الله وإعلاء كلمته ومواجهة أعدائه. أليست هذه وحدها عالجت إشكالية أخرى لدينا؟ هذه الآية، ما يقعد الناس عن التحرك في سبيل الله إلا مفاهيم معوجة، ونظرت أن الحياة هذه معوجة من عند الله، هذه واحدة أبعدها ولم يجعل له عوجا. ما يبعد الناس أيضا عن التحرك في سبيل الله إلا الخوف من بأس الآخرين، البأس الذي يأتي من لدن الآخرين، من لدن الأمريكيين، من لدن دولة، من لدن إسرائيل، من لدن أي شخص كان أو أي جهة كانت. أليس هذا هو الذي يقعد الناس؟ قل وهذا واحدة. يعني هنا في سورة الكهف، لأن الله تحدث بريع يتحدث عن أولياء له انطلقوا ووقفوا مواقف قوية من موقع استضعاف شديد، ولكن أثروا ووقفوا موقف علني قوي جدا في وسط امبراطورية كبرى. عالج إشكاليتين هنا. أولا أبعد العوج، لأن ما يقعد الناس عن التحرك في سبيل الله مفاهيم معوجة، ونظرة أن الحياة هذه معوجة، أن المؤمنين يكونون مستضعفين لا يقدرون على أن يتحركوا، أن البلاوي تصطب على المؤمنين صبا، وهم يكونوا فقراء مساكين مضطهدين مظلومين مجهورين. هذه عوج عالجها وقال لم يجعل له عوجا قيما، قيم يستقيم بمن يتحركون عليه، يزيح المطبات من أمامهم. وكذلك ما يقعد الناس عن التحرك الخوف، وهنا عالج إشكالية الخوف. نجد أن الله يذكرنا بأنه لا، وأن البأس الشديد الذي يجب أن نخافه هو البأس الشديد الذي من لدنه هو، أما ما كان من لدن الآخرين فلا يمثل شيئا، وهذا شيء معلوم. حتى تعرف البأس الشديد من لدن في هذه الدنيا، انظر إلى ما توعد به من أعرضوا عن ذكره، ما توعد به من أصبحوا أولياء لأعدائه، ما توعد به المفرطين في مسؤوليتهم في إعلاء كلمته. خزي شديد في الدنيا، ذلة، قهر، إهانة، معيشة ضنكا في الدنيا، وفي الآخرة سوء الحساب وجهنم. أليس هذا بأسا شديدا؟ يوم واحد في جهنم أشد من 100 سنة عذاب في هذه الدنيا، في زنزانة أو في سجن كيفما كان، أن يوما واحدا في جهنم أشد، لينذر بأسا شديدا من لدن. في نفس الوقت ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، من انطلقوا يخافون البأس الشديد من لدن الله، فيما إذا فرطوا وقصروا هل ظلوا يتخوفون من الآخرين ويرون الآخرين أكبر من الله؟ هؤلاء انطلقوا فكان عملهم عملا مهما، وما أعد الله لهم من الثواب العظيم في الدنيا وفي الآخرة بالشكل الذي يقول فيه ويبشر. والبشارة لا تأتي إلا بالشيء العظيم بالنسبة لك. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ينطلق في العمل الصالح، ولأنه عمل صالح يرضي الله، ولأنه عمل صالح في سبيل إعلاء كلمة الله، فإنه ينطلق فيه، لا يذهب أولا يسأل سيدي فلان أو سيدنا فلان هل قد وجب علينا أن نرفع الشعار، هل هذا الشعار واجب؟ لا، المؤمنون الذين ينطلقون لمجرد أن يعرف أن هذا عمل صالح يرضي الله فإنه يتحرك فيه، أما الآخرون فلا يعبرون فعلا عن صلاحهم، إنما يعبر عن ماذا؟ إنما يعبر عن أنه ماذا؟ لا علاقة له بالله، إلا علاقة يعني أنه يحاول إذا قد أصبح الشيء لم يعد منه مجال، قد أصبح خائفا أن الباري سيضربه فلا بأس سيتحرك فيه، ما بيتحرك إلا فالشيء الذي قدوه مهيا منه. ولكن أنه أحيانا قد يكون الزمن بالشكل الذي لم تعد الإشكالية عند من ينطلق يسأل، بل عند المسؤول نفسه، من تسأله قد أصبح هناك إشكالية عنده، يقول لك بعضهم لا ما قد وجب، لأنه قد أصبح هناك خلل في ثقافتنا، خلل في معلوماتنا، بحيث لم يعد يتذكر أن هذا الشيء قد يمكن أن يكون واجبا ومهما من الواجبات المهمة. إذن هذا فيما يتعلق بالقرآن، فيما يتعلق بإزاحة بعض الأشياء التي تعتبر عائقا أمام العمل بالقرآن لإعلاء كلمته. الخوف من الآخرين أزاحه الله لينذر بأسا شديدا من لدنه، العوج والمطبات التي تقعد الناس عن العمل أكد أنه لا عوج أمام من ينطلقون في سبيله. ننتقل إلى آية أخرى وهي قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلعلك باخع نفسك. ماذا يعني البخع؟ هو أن تجد بطنك بسلاح، هذا معنى البخع، أي من شدة أساه وأسفه أن قومه لم يرضوا أن يهتدوا بهذا القرآن ولا يستمعوا له ولا يسيروا على هديه من شدة أسفه. ماذا يعني هذا؟ يعني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف عظمة هذا القرآن، وهو إنسان رحيم بالناس، حريص على الناس، يحب للناس الخير إلى أقصى درجاته، حتى أولئك الأعداء الذين يواجهونه، لأنه عرف أنه رسول للعالمين. ولا يزال الكثير من الناس معاندين، ومع هذا لشدة أسفه لأنهم لم يرضوا أن يهتدوا، يكاد أن يقتل نفسه لشدة أساه. لاحظوا كيف موقفنا نحن، ليس هناك أحد ممكن أن يدفعه أسفه إلى أن يتعاون بأبسط شيء من أجل القرآن، فضلا عن أن يقتل نفسه أو ينطلق في عمل من أجل إعلاء كلمة هذا القرآن. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، أي بهذا الكتاب، أسفا عليهم. ولهذا فإنه يجب علينا إذا كنا متأسين برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ننطلق ولو بجزء، ونحن نحمل جزءا من نفسيته، من اهتمامه، من إخلاصه، من حرصه، من صموده، من قوته. فهنا يكشف لك نفسية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كما نقول إن القرآن الكريم هو أهم مصدر لمعرفة سيرة النبي. القرآن يعرفك حتى على مشاعر النبي ونفسية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومواقفه، فهو يعتبر من أهم المصادر للتعرف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القرآن الكريم أهم من كتب السير. كتب السير هي تتحدث عن أحداث تاريخية، أحداث مثل معركة كذا كانت في يوم كذا بتاريخ كذا وأدت إلى كذا في سنة كذا وإلى آخر، يعني ما تتعرف على الرسول أبدا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الآية التي قبلها عرفنا حرص الرسول واهتمام الرسول بالناس، على حرصه على هداية الناس وشدة الأسى والأسف على أولئك الذين لم يهتدوا. هنا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هذه أيضا قد تكون من العوائق بالنسبة لكثير من الناس الذين لا يفهمون ماذا تعني الحياة الدنيا وماذا تعني الحياة الآخرة كمجموعة مظاهر. مما هي زينة في هذه الحياة تشده أن يخلد إليها، ينسى أن هذه الحياة هي فترة محدودة، وأنه قد يضيع بسبب الانشداد النفسي إليها، قد يضيع الحياة العظيمة الآخرة، الحياة الطويلة في أرقى نعيم، يضيع الجنة. فهذه هي زينة لها في هذه الحياة، ويتمتع الإنسان بها في هذه الحياة، لكن لا يجوز أن تشكل عائقا أمام الحياة الأخرى، لأن هذه ستكون خسارة. تتعمر ولو 120 سنة في أرقى نعيم في هذه الدنيا وبعدها تموت وبعدها تدخل جهنم، أليست تعتبر خسارة كبيرة؟ لكن نتفهم ما هي الحياة، هذا الحياة الدنيا. هذا إذا نظر الناس فعلا إلى هذه الحياة نظرة صحيحة وواقعية، تعيش ومهما تمتلك في هذه الدنيا فلا يمكن أن يعيقك، لأنك ترى نفسك أمام حياتين: الحياة الدنيا هذا والحياة الآخرة. تفترض أنك في أرقى نعيم، أنك ملك لهذه الدنيا كلها، هي بيدك، أنك تعتبر خاسرا إذا كان تصرفك فيها بالشكل الذي يجعلك تخسر الجنة، لأن الجنة نعيم عظيم ودائم ملايين السنين، مليارات السنين، لا تنقطع. وهذا التي هي من مظاهر الحياة وزينة الحياة أيضا لها دور مهم في تبيين من هو الأحسن عملا. لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أحسن عملا، أحسن إنتاجا، أحسن في عمارته للحياة هذا، أي لها دخل في عمارته، في عمارة الحياة، لها دخل في إعلاء كلمة الله، في نشر دين الله. أليس هذا شيئا معلوما؟ أن مظاهر هذه الحياة، أن مظاهر الحياة هذا لها دخل في هذا الموضوع، في نصر دين الله، في إعلاء كلمة الله. أنت عندما تريد أن تتحرك في سبيل الله، أليس يظهر أمامك حاجة إلى قائمة طويلة عريضة من مظاهر هذه الحياة؟ أنت تريد أموالا، تريد أجهزة، تريد آليات، تريد أسلحة. عندما تنوي أن تنطلق في سبيل الله تحتاج إلى كل هذه الأشياء. يظهر أمامك مجموعة أشياء من مظاهر الحياة تكون محتاجا إليها في التحرك لإعلاء كلمة الله ونشر دينه. فمعنى هذا أن ما يمتلك الناس في هذه الدنيا أن يفهموا أن له علاقة قوية بماذا؟ بإعلاء كلمة الله، بنصر دين الله، بأن يكونوا أحسن عملا. وفعلا من يتحركون في هذا المجال هم أحسن عملا في الدنيا وللدنيا وللآخرة. من يتحركون في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله، هو يبتليهم أيهم أحسن عملا. أي لا تنظر إلى ما عندك وكأنه مثل عندما ينبذون الثور. الدنيا هذا ليست نبذة، نبذة ثور يأكل منها، يعني ينبذون الثور يلفوا له علف ويرموه به للثور يأكل منه. حتى تلاحظوا بالنسبة للثور نفسه، عندما يأتي واحد يكلف امرأة تؤكل الثور، أليس يريد ليكون الثور أحسن عملا؟ أو يقدم له علفا ويتركه يأكل قليلا ويرتاح، ويقدم له علفا جيدا، أليس من أجل أن يكون أحسن عملا؟ عندما يكون يعمل عليه، يعني عندما يحرث عليه، بأكل الثور أكلا جيدا من أجل أن يحرث عليه ولا يتعب الثور. يجب أن نفهم أن الدنيا هذا، إذا فهم الواحد هذه الدنيا بشكل صحيح فلن ينشد إليها. هذا نقطة. إذا فهم الواحد هذه الدنيا بشكل صحيح فلن ينشد إليها، لن ينشد إليها فعلا مهما ملك، ويمشيها بشكل صحيح لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن فتفهم بأن ما لديك من الممتلكات في هذه الدنيا، من مظاهر هذه الدنيا، أن المطلوب منك أن تتحرك بها ومن خلالها لتكون أحسن عملا. أي ليست نبذة مثل ما ينبذون للثور، مثل ما ينبذون للدابة من الدواب لتأكل فقط. وفي الأخير، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، في يوم من الأيام بكل ما عليها من مظاهر، بكل ما عليها من أشياء، تصبح صعيدا ليس فيه أي شيء، لا نبات ولا مطبات ولا تعرجات. هذا يوم القيامة. إذن هذه الدنيا هي ماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. سخر لك الله ما في هذه الدنيا. ليس المقصود أن يترك الإنسان الدنيا ويتغلق داخل المسجد ولا يأكل من هذه الدنيا، ولا يستخدم النعم التي أنعم الله عليه بها في هذه الدنيا. الله أنعم عليك بنعم كثيرة في هذه الدنيا، ومن ينظر إلى هذه الدنيا نظرة صحيحة فلا يمكن أن ينشد إليها. فعل كل ما فيها من نعم، لأن الله أنعم بها عليك من أجل ماذا؟ لتكون أحسن عملا. تنطلق تفعل كل هذه النعم في طريق الحق، تكون أحسن عملا، تكون أحسن عملا في طريق الحق، الطريق التي رسمها الله سبحانه وتعالى. عندما يفعل الإنسان هذه الدنيا وينظر إليها من هذا المنظار، من منظار أن يستخدمها في ميدان العمل لله وفي سبيل الله، لا يمكن أن ينشد إليها. خلاص ما يشتي غادر هذه الحياة، يخاف من الموت ويريد أن يبقى في هذه الحياة دائما أبدا. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. We'll be right back.
2: إعلانية.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
4: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: الإخوة أصحاب الأعمال، التأمين على العاملين لديكم والالتزام بتوريد الاشتراكات التأمينية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلزامي بموجب قانون التأمينات. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مستقبلك مضمون.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساعة كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. أشرنا في العمق وعبر وقفة سابقة إلى بعض شواهد المكر والإجرام والخداع المتمرس المتمكن لدى أعدائنا من قوى الاستكبار والصهيونة، ومن ذلك البصمة الصهيونية البريطانية المبكرة في الكثير مما لحق بأمتنا من أذى ومصائب ومآس، ومنها التأسيس لكياني الشر الخبيثين الصهيونيين، اليهودي في فلسطين والسعودي في نجد والحجاز، وذلك عبر المهام الاستخبارية والأمنية والسياسية التي تقوم على الخداع والانتحال وتزييف وتزوير الهويات والشخصيات، كما هو شأن الجاسوس البريطاني الخطير جون فيليبي الذي لعب دورا أساسيا ومحوريا في تأسيس مملكة آل سعود، وهو الذي وضع اسم هذا الكيان المعروف حتى اليوم المملكة العربية السعودية، كما أنه هو الذي حدد علمها أيضا على هذا النحو وفيه تلك العبارة التي تعد أقدس العناوين المؤسسة لهوية المسلم، أي الشهادتان. هذا مثل من أمثلة كثيرة قديمة وحديثة ومعاصرة على هذا المكر الجهنمي الشيطاني المفرط، والذي كان ضمنه تلقيب أو تسمية طغاة بني سعود العملاء المجرمين خدام الحرمين الشريفين. وهنا تبرز المفارقة الصارخة فائقة الغرابة والعجب بين اللقب المحترم المقدس وحامليه زورا وتدليسا وتضليلا، تبرز شاهدا حيا مستمرا حتى اليوم وناطقا بواحدة من أخطر ابتكارات الخداع والمكر الغربي الصهيوني اليهودي المحترف والمتمرس، والذي يحوك من اللغة الزئبقية المراوغة والمتمردة على طبيعتها وفطرتها الدلالية السليمة والخارجة على أصولها المعرفية والمنطقية والثقافية وعلى قواميسها ومهادها الإنسانية المعروفة المألوفة عقلاً وإدراكا وفهما، يحوك منها أردية لشروره وجرائمه ومخططاته ومشاريعه الظلامية المدمرة للمستهدفين بها، ويفصل من الألقاب والعناوين والمصطلحات معاطف أنيقة لأقبح وأشنع مجرورات تلك الشرور والجرائم ومحمولاتها. وهكذا إذن يجري الذي جرى وما زال، ويرى الرائي المتأمل المتعمق حتى الرائي العادي على ضوء الوقائع والمجريات والتجارب المتوالية وذات القدرة العملية العالية على كشف الخفايا والحقائق المطمورة تحت ركام كيد الأعداء ومكرهم، أن مصطلح أو لقب خادم الحرمين الشريفين هو بالفعل من بين تلك المصطلحات المقدسة والمجلة والمحترمة التي تقع في قلب معرض الانتهاك والتنكيل بقصد التضليل من قبل أعداء الأمة الأشرار، أولئك الذين ربطوا هذا اللقب وألصقوه بأسوأ من تجافوا مع مدلوله ومعناه و أمثاله من التعريفات والتوصيفات الجليلة سلوكا وأخلاقا وسيرة ونهجا ووظيفة، وهم الملوك والأمراء في الأسرة الخبيثة التي أتى بها أسوأ الأقدار وأنحس الحظوظ وأقدر المشاريع العدوانية وألعن الطغاة المجرمين في هذا العالم من المستكبرين والبغاة والغزاة والصهاينة القتلة السفاحين للتربع على عرش غشوم ظلوم تحكموا عبر صولجانه المشؤوم وشدوا قبضتهم على أقدس أماكن الأرض وبقاعها لدى المسلمين مكة المكرمة والمدينة المنورة. إنهم عائلة الشر والنفاق والظلام وسلالة عبيد الشيطان سعود وبنوه وأحفاده الذين هم مطايا لظلام هذا العالم ومجرميه وأشد أعداء الله والعرب والمسلمين والإنسانية. وما أنشئ عرشهم ومملكتهم الملعونة إلا لهذه الغاية الشيطانية. ولذلك فالصواب في تلقيب ملوكهم هو خادم الصنمين الشنيعين أمريكا والصهيونية العالمية وليس خادم الحرمين الشريفين الذي هو في شأنهم مصطلح مزور وكاذب وغارق في حالة من الانتحار الدلالي والصدام مع المصداقية حالة لا مثيل لها، بل يشكل توريطا للغة وللمصطلح في خيانة دلالية مفرطة في الفجاجة والشناعة والترويع.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاني.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين في ظل خروق العدو الصهيوني لهدنة غزة. العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على بلدات جنوب لبنان. مقتل 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين بقصف أوكراني على مقاطعة بيلغورود. التفاصيل: استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون اليوم إثر استمرار خروقات العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت وكالة صفا الفلسطينية إن مواطنا استشهد متأثرا بإصابته إثر استهداف سابق في شارع البركة بمدينة دير البلح، وأصيب طفل إثر إطلاق الآليات النار على خيام النازحين بمنطقة بئر 19 في مواصي خان يونس. وأعلن الإسعاف والطوارئ عن إصابة عدد من المواطنين جراء قصف مدفعي خارج مناطق سيطرة العدو بحي التفاح. وفي القدس المحتلة اقتحمت آليات وجرافات اليوم بلدة قلندية شمال مدينة القدس وسط انتشار عسكري مكثف تمهيدا لتنفيذ عملية هدم جديدة لمنازل ومنشآت المواطنين الفلسطينيين. واصل العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على بلدات جنوب لبنان، وحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام سجل تحرك لآليات تابعة لقوات العدو شرق بلدة الخيام في قضاء مرج عيون بالتزامن مع تنفيذ عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة باتجاه أحياء البلدة وأطرافها. وأغار الطيران على وادي الحجير من جهة القنطرة. وذكرت الوكالة أن قوات العدو مشطت بالأسلحة الرشاشة الحي الغربي لبلدة حداثة في قضاء بنت جبيل بالتزامن مع تحرك آليات داخل البلدة. توغلت قوات إسرائيلية في محيط قرية عابدين بريف محافظة درعا جنوب غرب سوريا. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن قوة تابعة للاحتلال تضم 4 آليات عسكرية وجرافة دخلت القرية وأزالت حجارة كان الأهالي قد وضعوها لإغلاق الطريق المؤدي إلى منطقة العارضة، حيث تنصب قوة الاحتلال حاجزا مؤقتا بشكل متكرر. وترافق ذلك مع إطلاق رصاص باتجاه منازل المدنيين. وأضافت الوكالة أن طائرة مسيرة ألقت قنبلة قرب مجموعة من الأهالي أثناء محاولتهم إغلاق طريق معرية عابدين بالحجارة من دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار مادية. قال مستشار قائد الثورة الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي اليوم إن المعادلات في المنطقة تغيرت وإن الأسر الأمريكية باتت تدفع ثمن مقامرة قادتها. وأضاف في تدوينة على منصة إكس: سكوت بيسنت يتحدث عن العقوبات الاقتصادية على إيران، وترامب يتباهى بالحصار البحري، ومع ذلك يتطرق السيناتور كورنين إلى قضية ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة التي يتحملها الشعب الأمريكي. وتابع يقول: قبيل الذكرى السنوية ل 28 مرداد 1332 وبعد 73 عاما اتضحت حقيقة جلية، فقد تغيرت معادلات المنطقة، واليوم تدفع الأسر الأمريكية نقدا

جدا ثمن مقامرة قادتها. أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية ألكسندر شوفاييف عبر قناته على تطبيق تيليجرام عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 4 بينهم طفل إثر قصف صاروخي أوكراني استهدف بلدة كولوسكوفو، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن طائرة مسيرة هجومية استهدفت خلال الليلة الماضية بنية تحتية للموانئ وسفنا تستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية أثناء إبحارها في مناطق التفريق، إضافة إلى خزانة وقود في ميناء أوديسا. وأضافت أن الضربات طالت كذلك محطة رصيف لتفريق سفن محملة بشحنات عسكرية إلى جانب مستودعات تضم معدات عسكرية غربية ومخازن للمركبات البحرية المسيرة في ميناء إسماعيل. كما أعلنت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 205 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق عدد من المناطق الروسية والبحرين الأسود وأزوف. النبأ الأخير. أكد أمين عام منظمة معاهدة الأمن الجماعي تلات بيك مساديكوف استعداد المنظمة لتقديم كافة أشكال الدعم لبيلاروس بموجب ميثاق ميثاق الأمن الجماعي، وقال عند الضرورة سيتخذ الحلفاء جميع التدابير الجماعية اللازمة المنصوص عليها في الوثائق النظامية. وأجرت بولندا يومي 13 و14 يوليو الماضي مناورات عسكرية بالقرب من حدود روسيا وبيلاروس، وتتبنى المنظمة أهدافا سياسية وعسكرية أبرزها ضمان الأمن الجماعي والدفاع عن سيادة وأراضي الدول الأعضاء واستقلالها ووحدتها والتعاون العسكري والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة. كما تهدف المنظمة إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، فيما يحظر ميثاقها على الدول الأعضاء استخدام القوة أو التهديد بها ضمن نطاق المنظمة والانضمام إلى أحلاف عسكرية أخرى. ويعتبر الاعتداء على أي عضو في المنظمة اعتداء على سائر أعضائها. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين في ظل خروق العدو الصهيوني لهدنة غزة. العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على بلدات جنوب لبنان. مقتل 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين بقصف أوكراني على مقاطعة بيلغورود. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبعد قليل نقدم المتابعات الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. وفيها: المقاومة سبيل السلام الأوحد للتخلص من الطغيان الأمريكي في المنطقة. الهيئة العامة للأوقاف تكرم منتسبي مركز النور للمكفوفين. أهلا بكم.

بدلا من تقديم حلول حقيقية تنهي حالة الصراع في ظل امتداد الأزمات إلى فلسطين المحتلة ولبنان والعراق وسوريا واليمن وإيران، وهذا ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وحليفها كيان العدو الصهيوني، موظفا سياسة المماطلة والهروب من استحقاقات الواقع كأداة لإدارة أزمة المنطقة. وتأتي هذه السياسة بهدف الحفاظ على الهيمنة الغربية وإبقاء المنطقة ضمن دائرة النفوذ الأمريكي والصهيوني، بعد أن أظهر مسار المواجهة أن فرض هذه الهيمنة بالقوة العسكرية لم يعد يحقق النتائج المرجوة. وفي المقابل تمكن مشروع محور الجهاد والمقاومة رغم الفارق الكبير في الإمكانات المادية والبشرية من الحد من النفوذ الغربي وإلحاق انتكاسات بالمشروع الأمريكي في المنطقة، وهو ما دفع واشنطن وحلفائها إلى الانتقال بصورة أكبر من أدوات القوة المباشرة إلى أدوات المماطلة والمناورة والتحايل. ومن هنا نشر موقع المسيرة نت تحليلا أكد فيه أن التحول في الأدوات لا يعني تراجع أهداف المشروع الأمريكي والصهيوني، وإنما يعني تغييرا في وسائل تحقيقها. فحين تعجز القوة العسكرية عن فرض النتائج المطلوبة، تصبح المماطلة السياسية والضغوط والمناورات أدوات بديلة لمحاولة انتزاع ما لم يتحقق في الميدان. وفي السياق يؤكد ناشطون سياسيون أن المشاريع والاتفاقيات المطروحة بشأن أزمة المنطقة لا تقود إلى حلول حقيقية، وإنما تسهم في إطالة أمد الحرب، مستشهدين بمصير اتفاق نوفمبر في لبنان وورقة التفاهمات مع إيران وعدد من الاتفاقيات والأطر التي لم تفضي إلى نتائج عملية توقف الجريمة الصهيو أمريكية المتواصلة في المنطقة. كما بيّن الخبراء الاستراتيجيون أن المشروع الأمريكي الصهيوني يسعى إلى السطو على المنطقة وإخضاع شعوبها، معتبرين أن تحقيق ذلك يرتبط بمحاولة التخلص من قوى المقاومة التي تمثل حراساً للمنطقة والشعوب، مشيرين إلى أن المطالب الأمريكية والإسرائيلية تتكرر تجاه مختلف دول وقوى المنطقة وتتمحور في التخلي عن السلاح والمقاومة والتنزل عن مفاهيم الحرية والاستقلال والسيادة والثروة، موضحاً أن هذه المطالب تشمل إيران عبر التخلي عن البرنامج النووي ثم القدرات الصاروخية، كما تشمل حماس والمقاومة الفلسطينية والعراقية ولبنان واليمن، لافتين إلى أن إسقاط قوى المقاومة سيترك المنطقة مفتوحة أمام الاحتلال والتدخل الخارجي، بما يتيح السيطرة على ثرواتها وتاريخها ومستقبلها ووحدتها وسيادتها. ووفقا للمحللين السياسيين، فإن المقاومة أمام خيارين: إما مواصلة المقاومة بأشكالها المختلفة أو الخضوع للشروط الأمريكية والإسرائيلية والتنازل عن السلاح والسيادة والحقوق، وهذا ما لن يكون أبدا، لأن المقاومة هي الطريق الوحيد للحصول على الحقوق والحريات والتخلص من الهيمنة الصهيو أمريكية في المنطقة، ومن الله النصر.

0: في مناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، أقامت الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد ومركز النور للمكفوفين اليوم بصنعاء فعالية احتفائية خطابية بهذه المناسبة، حيث نفذت الهيئة العامة للأوقاف استضافة للمكفوفين والكفيفات بالمركز في إطار برنامج وتعاون على البر والتقوى المرحلة الخامسة للعام الهجري 1448 هجرية. وفي فعالية الاستضافة تحدث الدكتور فؤاد ناجي نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف بكلمة أكد فيها أن ما تقدمه الهيئة لشريحة المكفوفين والكفيفات إنما هو الشيء اليسير نظرا للظروف التي تعيشها البلاد، مؤكدا أن الهيئة سوف تقدم كل ما بوسعها تجاه هذه الشريحة المباركة.
1: نحن في الهيئة العامة للأوقاف لا نرى ما نقدمه إلا أنه اليسير والجزء البسيط، وما نأمل وما نطمح إليه كما يعلم الله ويشهد الله أن نعطيكم من دمائنا ومن أرواحنا وأكبادنا، لأن لكم حقا على كل أب وعلى كل يمني، أنتم مسؤوليتنا جميعا، ولكن من مسؤوليتنا أيضا الاهتمام بكم في كل المجالات تربويا وتعليميا وثقافيا ونفسيا وتعليميا وماديا ولوجستيا، وهذا إن شاء الله ما سننسق له في هذا العام في ما بعد المولد النبوي الشريف. أنا أأمل وأرجو من أبنائي طلاب مركز النور أن يهتموا بالنور، يهتموا بالقرآن الكريم، النور هو القرآن الكريم. ماذا لو كان كل واحد منكم حافظا لكتاب الله يتلو القرآن كما أنزل؟ ماذا لو كان معنا 500 محمد حسين عامر و500 يحيى أحمد الحليلي؟ ماذا لو كان منكم العشرات ممن يسيرون على درب هؤلاء العظماء ليكون المركز اسما على مسمى، لتكونوا قد أخذتم من هذا المركز النور الذي هو القرآن الكريم.
0: من جانبه تحدث وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ محمد عقبات بكلمة أشار فيها إلى أن واقع البشرية اليوم واقع مخالف للسنن الإلهية، مشيرا إلى أن القرآن الكريم فيه تفاصيل كل ما يحتاجه الإنسان من إصلاح في واقع حياته.
2: جاء البرنامج الإلهي والبرنامج التربوي والتعليمي والإرشادي للإنسان برنامجا متكاملا من خلال هديه، من خلال القرآن الكريم ومن خلال أعلامه وأنبيائه. هذه قضية مهمة. وبالنسبة للأعلام كان هناك قضية حاضرة، هي قضية الارتباط بالرموز واستحضار الرموز في ذهنية الإنسان وفي مشاعر الإنسان، لتبقى المسألة حاضرة وحية من أجل إصلاح هذا الجانب وضبط الجوانب ماذا؟ القيمية، ضبط المعايير، ضبط الوجهة، ضبط الرؤية. لذلك يربط الله سبحانه وتعالى الناس بأنبيائه في أهم المنعطفات وفي أهم القضايا، كما ربط الناس بنبيه إبراهيم في مسألة الحج، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أن تذهب إلى هناك لابد أن تأتي إلى خلف هذا المقام وأن تصلي خلف هذا المقام. لماذا؟ لترتبط بذلك النبي، لاستحضار هذا النبي في ذهنيتك، لاستحضاره في نفسيتك، بما يحمله، بما يحمله من رؤية، بما يحمله من قيم.
0: وكان الأستاذ حسن إسماعيل مدير عام مركز النور لرعاية المكفوفين قد تحدث بكلمة أشاد فيها بالدور الكبير الذي تقدمه هيئة الأوقاف لطلاب مركز النور للمكفوفين، داعيا في ذات السياق إلى الاهتمام من قبل الحكومة وتقديم ما يمكن تقديمه تجاه المكفوفين.
3: يقيم مركز النور للمكفوفين في العاصمة صنعاء هذه الفعالية المتميزة والذي تحتوي على كلمات خطابية وإنشادية يقيمها طلاب مركز النور المكفوفين. هذه الفعالية يهتم بها المركز بصورة سنوية ويعطيها حقها من الاهتمام، كوننا نحتفي بأفضل خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمركز ينظم هذه الفعالية بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، هذه الهيئة التي تقف إلى جانب المركز سنويا، وخاصة في مثل هذه المناسبة الدينية العظيمة. وأيضا الهيئة تقف إلى جانب المركز على طول العام، ولكن تعطي هذه المناسبة اهتمام خاص، وذلك من خلال مساندتنا ومشاركتنا هذه الفرحة الكبيرة الدينية العظيمة، ويعني تقدم بعض المساعدات النقدية من خلال مشروع برنامج وتعاونوا على البر والتقوى. وكذلك أيضا سيتم تقديم وجبة غداء لمنتسبي المركز من الطلاب والعاملين.

سامعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. هذه أجمل ورقة تحية منا جميعا، هي لكم من الزملاء بالإدارة العامة للأخبار بسام النجار وطه سلامة، وهي من الزميل يحيى مهدي من الرقابة الرئيسة للبث المباشر. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقرارا بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول: الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
4: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

كيف ترجع روجيا كالأنبياء يا سماء ما أطولتها سماء.

لأعظم الأسماء. ما مضت فترة من الرؤية

نصب تحسب

تهمين غموضها.

مولد كان منه في طالعي الكفر وبالون عليهم

الذي شورفت به حواء. من لحواء أنها حملت أحمد أو أنها به نفساء. يوم نالت بوضعه ابنات وابين من فخار ما لم تنال النساء. وأتت قومها بأفضال مما حملت قبل مريم العذراء. شمتته الأملاك إذ وضعته وشفت ناء بقولها شفاء. رامقا طرفه السماء ومرمى عين من شاء نول علو العلاء. رامقا طرفه السماء ومرمى عين من شاء نول علو العلاء. رافعا رأسه وفي ذلك الرافع إلى كل سودد إيماء. وبدت في رضاعه معجزة ليس فيها عن العيون خفاء. إذ أبته ليتمه مرضعات قلن ما في اليتيم عنا غناء. فأتته من آل سعد فتاتين قد أبتها لفقرها الرضعاء. أرضعت

المهمة لهذه المناسبة التعبير عن الولاء لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجانب المهم كأساس من أساسيات الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به ولا يتحقق إلا به. الولاء لرسول الله والإيمان بولايته وتعظيمه وتوقيره والاهتداء به والاتباع له، لأن الله جعله لنا هاديا معلما يزكينا يعلمنا الكتاب والحكمة، وجعله لنا الأسوة والقدوة، فنتأثر به ونهتدي به ونسير على

0: غير التبه.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
2: يا الله لك الحمد، آيات ربي تتجلى، وأني يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصر.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن، هو الجاهر، هو المعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
2: يا الله سدد، يا الله وما رميت إذ رميت ولكن الله،
1: من جذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى.

0: السورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة

0: من الإعداد عبد الله محمد شرغة. ومن التقديم أحمد علي السياني. ومن الإخراج عبد الله حسين لوشلي. البداية استعراض لعناوين حلقة اليوم. موضوع الساعة: اختبار الصمود، لماذا يسقط الاقتصاد السعودي حيث ينتصر الرهان اليمني؟ وشاهد وشواهد معادلة باب المندب، عجز الترسانة الغربية أمام السيطرة النارية اليمنية. ما وراء الأحداث: واشنطن مأزق استراتيجي في إدارة الصراع مع إيران. وفقرة في المرصد: مأزق المناورة نتنياهو بين ضغوط واشنطن وحسابات اليمين المتطرف. وختاما: حول العالم عندما يصطدم التفوق التقني بإنهاك الترسانة، أمريكا عارية أمام الصين وروسيا. موضوع الساعة. اختبار الصمود، لماذا يسقط الاقتصاد السعودي حيث ينتصر الرهان اليمني؟ تكتسب قراءة المشهد الإقليمي أبعادا تكشف عجز النظام السعودي عن تحمل الحصار الممتد مقارنة بالتجربة اليمنية الصامدة على مدى نحو 15 عاما، ويعود هذا الفارق إلى طبيعة النظام الاجتماعي والاقتصادي، حيث امتلك اليمنيون قدرة عالية على التكيف السياسي والاقتصادي والتعايش مع شظف العيش، بينما يرتكز النموذج السعودي على الرخاء الاستهلاكي والانكشاف الكامل على سلاسل الإمداد الدولية، مما يجعله غير قادر على الصمود حتى لأشهر. تتضح مظاهر الأزمة لدى العدو السعودي في اختلال الاستيراد والتصدير وشح المخزونات واللجوء إلى تحركات ارتباكية كالمفاوضات مع الأردن لتبادل أراض جغرافية لتأمين مسار بري نحو سوريا وتركيا. تأتي هذه التحولات للالتفاف على الأزمة الملاحية وضغوط الحدود في ظل مساع أمريكية إيحائية لتصوير القدرة على حماية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. للنقاش نستضيف عبر الهاتف الباحث والخبير الاقتصادي الأستاذ سليم الجعدبي. مرحبا بكم وسلام الله عليكم.
1: أهلا وسهلا بكم أستاذ وبالإخوة المستمعين إذاعة صنعاء الكرام.
0: سيد الكريم، بالنظر إلى المقارنة بين النموذج الاجتماعي اليمني والصعوبات التي يواجهها النظام السعودي، كيف تشرح لنا أسباب عجز الاقتصاد القائم على الرخاء الاستهلاكي عن الصمود أمام الحصار مقابل قدرة المجتمعات ذات البنية التضامنية على التكيف الاقتصادي والسياسي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. طبعا بالفعل كما ذكرت، الشعب اليمني تعرض لحصار لأكثر من 12 عام، وبالتالي هذا الحصار طال كل مناحي الحياة، كان أبرزها فاتورة المرتبات وأيضا فاتورة الإيرادات العامة التي كان من خلالها تدفع الدولة المرتبات والتي تعتمد عليها الموازنة بحوالي 70%، وبالتالي وصل الضرر إلى كل بيت. ومع ذلك الاقتصاد المجتمعي اليمني هو تحول إلى اقتصاد مقاوم. بالفعل بحمد الله سبحانه وتعالى نجحنا سواء في الحفاظ على العملة أو على الأقل بالعيش بالحد الأدنى من العيش. إضافة إلى نقطة مهمة، طبعا نحن نتحدث أن الحصار على الشعب اليمني طال كل مناحي الحياة وكذلك كل المجالات الحيوية، منها المطارات والموانئ وكذلك الحصار للموانئ البرية. إضافة إلى نقطة مهمة، إلى أن الحصار اشتركت فيه أكثر من 21 دولة، وكذلك كان حصار أيضا مزامن مع عمليات عسكرية وأكثر من 250 ألف غارة على أبنى.

0: الشعب اليمني وتدمير منهج كل المقدرات ونهب ثروات الشعب اليمني كان أبرزها نفط وتوريدها إلى البنك السعودي الأهلي، إضافة إلى حرب على العملة وطباعة لأكثر من 5 تريليون ريال يمني كانت في حكم الطباعة المزورة، وهي التي كانت على أساس تم بناء عليها رفع أسعار الصرف وبناء عليها رفعت أسعار التضخم. إضافة إلى نقطة مهمة، لم يكتفوا بذلك وإنما فرضت أو ارتفعت أجور الشحن والنقل والتأمين، وأصبحت الفاتورة السيرات تصل إلى 4 أضعاف، بمعنى أن الشعب اليمني أو المواطن اليمني يدفع ثمن السلعة 4 أضعاف. ومع ذلك ظل الشعب اليمني صامد لمدة 12 عام، والآن وصلنا إلى مرحلة كسر الحصار بالحصار، وهو حق كفلة كل المواثيق وكل العهود الدولية وكذلك كل الديانات السماوية. إضافة إلى نقطة مهمة، هل استطاع العدو السعودي أن يصمد أمام الحصار اليمني؟ طبعا أولا يجب أن ندرك جميعا، هل أثر الحصار اليمني على الكيان السعودي وعلى القدرة السعودية للصادرات والواردات؟ طبعا صدر أستاذنا العزيز والإخوة المستمعين الكرام، صدر قبل يوم أمس تقرير هيئة الموانئ السعودية، وكان تقرير حاول النظام السعودي فيه أن يبرز أو أن يخفي أثر الضرر على الحصار اليمني. طبعا تخيل معي، كان في العنوان البارز لهذا التقرير أن ميناء جدة لأول مرة في تاريخه يحقق عملية تداول للحاويات تصل إلى 540 ألف حاوية، وهذا اعتبره إنجاز، وهذه نقطة خطيرة عند تحليل البيانات. اتضح أن كمية البضائع المتداولة للنظام السعودي خلال شهر يوليو ونحن نتحدث عن حصار وصل من فقط لمدة 11 يوم من 19/7 إلى 31/7، وبالتالي تخيل معي أن حجم البضائع الذي وصل إلى السعودية انخفض من 14 مليون و300 ألف طن في شهر يونيو إلى 48 مليون و400 ألف طن، بمعنى أن السعودية تضررت بنسبة تقارب 43% من البضائع الواصلة إلى النظام السعودي. ماذا كان أبرزها؟ وهذا وفق التقرير يوم أمس أبرزت هيئة الموانئ السعودية وكافة الموانئ السعودية اتفاقية مع شركة ميرسك بأن تؤمنهم بمادة الأرز. أول مادة وصل فيها النظام السعودي إلى العجز وهي الأرز، وهي مادة أساسية، ولا ننسى استهلاك هذه المادة بالنسبة للشعب السعودي وأيضا بالنسبة لدول الخليج. ونحن نتحدث إذا كانت السعودية خلال 10 أيام وصلت إلى أزمة من الأرز، وللعلم هذه تقارير ليست من عندنا وإنما تقارير رسمية موثقة صادرة يوم أمس من هيئة الموانئ السعودية، وأنزلتها في الموقع الرسمي بأنها وقعت اتفاقية ل 7700 حاوية تصل جزء منها في شهر أغسطس والجزء الآخر تصل في سبتمبر.
1: نعم، ألا ترى سيدي الكريم أن الاعتماد الكلي للسعودية على سلاسل الإمداد والاستيراد الخارجي يشكل ثغرة قاتلة في مفهوم الأمن القومي والاستراتيجي للرياض عند حدوث أي هزات إقليمية هنا وهناك؟
0: طبعا أولا يجب أن ندرك جميعا أن الاقتصاد السعودي يسمى اقتصاد ريعي. ما معنى اقتصاد ريعي؟ بمعنى أن الدولة تحصل على إيرادات دون الوصول إلى العناء، أو ليست لا دولة صناعية ولا دولة اقتصادية ولا دولة زراعية، أساسا دولة مصدرة للنفط، بمعنى أن اقتصادها يقوم حوالي على 300 مليار دولار هي صادرات النفط، وإجمالي إيراداتها تصل إلى 310. نحن نتحدث عن نسبة تصل أو تتراوح بين 95% إلى 97% تعتمد على النفط، وبالتالي هذا الاقتصاد هو اقتصاد سريع الاشتعال، قد ربما ينتهي، قد ربما تجد المملكة العربية السعودية نفسها غير قادرة حتى على تأمين أدنى الاحتياجات. وللعلم نحن نتحدث أن القوات المسلحة إلى اليوم ما زالت لم تستخدم الخطوة القاتلة على النظام السعودي، وهي استهداف منابع النفط، ونتحدث عن حقول النفط مثل حقل بديق وخريص وكذلك حقل الشيبة وبقية الحقول السعودية. ما زالت القوات المسلحة إلى اليوم تطلق رسائل سواء للسفن رسائل تحذيرية قبل الاستهداف وكذلك المصفاة. اليوم القوات المسلحة لم تستهدف سوى مصفاة جيزان على البحر الأحمر، نحن نتحدث عن أكثر من 5 مصافي على البحر الأحمر، طاقتها الإنتاجية 1,900,000 برميل، القوات المسلحة استهدفت فقط 400,000 برميل. لعل النظام السعودي يعود إلى رشد، لكن أؤكد لك بأن القوات المسلحة بإذن الله قد ربما سنجد خلال الأيام القليلة القادمة بأنها ستقدم على عملية ممنهجة يتم من خلالها تدمير كل مقدرات الاقتصاد السعودي. وهنا نقطة مهمة، يا إما أن يعيش الشعب اليمني ويتمتع بثرواته ويفك الحصار عنه مثل السعودية ومثل بقية دول العالم، أو أن تعيش السعودية محاصرة مثل أبناء الشعب اليمني، ونكون عندئذ وصلنا إلى إحكام معادلة الحصار بالحصار.
1: نعم، الأنباء عن تحركات ومفاوضات سعودية مع الأردن لتبادل أراضي لتأمين مسارات برية نحو سوريا وتركيا، كيف تقرؤون هذه الخطوة؟ هل هي مناورة حقيقية لفك الخناق أم دلالة على عمق أزمة شح المخزونات واختلال التصدير والاستيراد.
0: طبعا يوم أمس تابعنا كثير من مواقع التواصل الاجتماعي تم فيها تسريب فيديو مصور من الموانئ السعودية وبالذات من ميناء جدة، والحاويات تتكدس حتى في الشارع أمام ميناء جدة. وبالتالي ماذا يعني؟ أولا أنه هناك تكدس كبير للحاويات، وللعلم هو فعلا التقرير كان واضح، كان لأول مرة كان 540 ألف حاوية في ميناء جدة، والعلم هذا ليس إنجاز. عندما نقارن مقدار الكمية البضائع المفرغة مع الحاويات نجد أن هذا يعتبر أثر سلبي على الموانئ وبالذات على أي ميناء، أنه تتكدس الحاويات وبالتالي ما يسمى بعملية المسافنة، بمعنى الآن السفن التي تأتي من أوروبا وأمريكا بدلا من أن تمر عبر باب المندب تقوم بتفرقة كل حمولتها في ميناء جدة، وبالتالي يتحمل النظام السعودي الآن هذه التكاليف. إضافة إلى نقطة مهمة، إلى أن المشتري في دول آسيا، في بقية دول آسيا ودول الخليج، سيجد نفسه مضطر إلى التعامل مع شركات أخرى لا تتعامل مع الموانئ السعودية، وإن سيحكم الإحصار على السعودي. طبعا كما ذكرت السعودية الآن ماذا لجأ؟ لجأ إلى اتفاقية توقيع ما يسمى بالجسور البرية أو الطريق البرية. قبل أيام وقع اتفاقية مع سلطنة عمان ليفك ليمد جسر بري، وللعلم الآن مع الأردن، ونحن نتحدث عن دول سواء الأردن أو بقية الدول المحيطة بالسعودية، هي تعتبر أيضا دول مستوردة ليست دول مصنعة. نحن نتحدث على سبيل المثال عن المملكة الأردنية الهاشمية، لا يوجد فيها تلك المقومات، وبالتالي حتى تركيا، أيضا تركيا تعتبر لديها أجهزة كثير من المواد وبالذات كثير من السلاح، وبالتالي الآن ليس أمام السعودي إلا أن يفك حصار عن أبناء الشعب اليمني. وللعلم أستاذنا الكريم والإخوة المستمعين الكرام، نتحدث أيضا عن خسائر غير مباشرة، فشركة أرامكو فقدت خلال العشرين اليوم الماضية أكثر من 40 دولار من قيمة السوق، 40 مليار دولار من قيمة السوقية. كذلك شركة بحري فقدت حوالي مليار دولار من قيمة السوقية. وأيضا نحن نتحدث عن 3 ملايين برميل يوميا تم الآن تمكنت القوات المسلحة من إيقاف تصديرها. انخفضت الصادرات يوميا من 7 ملايين برميل في شهر يونيو إلى 4 ملايين برميل، بمعنى نتحدث عن خسائر خلال ما يقارب فترة الشهر أكثر من 50 مليار دولار، وهي مرتبات أبناء الشعب اليمني لأكثر من 12 عام.
1: نعم، هذه المحاولات، محاولات عجز في الذي يعاني هذه الأنظمة، إلى أي مدى تعكس هذه المحاولات عجز المنافذ البحرية والحدودية التقليدية للرياض عن مواجهة ضغوط الأحداث الراهنة؟
0: طبعا الرياض ليس لديها إلا منفذين بحريين، المنفذ الأول هو على الخليج وهو الآن محكم الحصار عليه بفعل مضيق هرمز.
1: نعم.
0: وللعلم كان بإمكان السعودي أن يستفيد من هذه الخطوة بشكل كبير، لو كان السعودي لم يجعل كما قال السيد القائد لم يجعل من نفسه مترسا للاقتصاد الأمريكي والصهيوني مع ارتفاع أسعار النفط، كان المفروض أن السعودية هي أول المستفيدين من هذه الخطوة التي قامت بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبالتالي الآن عندما احكمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية حصارها على مضيق هرمز والجمهورية اليمنية على مضيق باب المندب، الآن أصبح النظام السعودي مشغول. طبعا هو لديه فقط كما ذكرت لك منفذ على الخليج العربي ومنفذ على البحر الأحمر، كان أبرز خط أنابيب شرق غرب الذي يمتد من حبول بقيق إلى ميناء ينبع. إضافة إلى نقطة مهمة، إلى أن الموانئ الخليجية على البحر الأحمر اليوم هي أصبحت المتنفس الوحيد ليس فقط للسعودية وإنما لبقية دول الخليج، وبالتالي الوضع الاقتصادي الآن يعتبر وضع مأساوي لدول الخليج. نحن نتحدث لأول مرة في تاريخ الخليج، الكويت على سبيل المثال قبل أيام استدانت أو اقتربت أكثر من 4 مليار دولار لأول مرة في تاريخ الاقتصاد الكويتي. ونحن نتحدث أيضا السعودية الآن لديها عجز سيصل إلى أكثر من 150 مليار دولار في موازنة أو تقرير المالية السعودية، وأكدت أن العجز سيستمر إلى نهاية العام 2028.
1: نعم، تحاول واشنطن أستاذ سليم إعطاء انطباعات إيحائية بقدرتها على تأمين الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، كيف ترون واقع السيطرة الفتية هناك؟ وهل نجحت الإدارة الأمريكية في إعادة ثقة رأس المال والمستثمرين للأسواق؟
0: طبعا الاقتصاد الأمريكي الذي توهم أمريكا العالم به أجمع بأنه محمي بقوة الولايات المتحدة، وقوة الولايات المتحدة كما قال الرئيس ريتشارد نيكسون في السبعينات هي مرتبطة أو مرهونة بحاملات الطائرات وكذلك بالقوة البحرية الأمريكية. طبعا تابعنا يوم أمس التقرير الفاضح للوكالة الأنباء الأمريكية CNN والتي أكدت أن بحارة حاملة الطائرات إبراهام لينكولن يوم أمس وخلال الأسبوع الماضي أقدموا على الانتحار، بل أنه وصل الأمر بهم إلى أن بعض البحارة كادوا أن يلقوا بأنفسهم من على متن حاملة الطائرة. وهذه ليست مزايدة وليست تقارير للمزايدة الإعلامية، تقارير رسمية صادرة عن وسائل الإعلام الأمريكية. يوم أمس الرئيس الأمريكي الوسط الانتخابي الأمريكي الناخب الأمريكي يوم أمس، هناك كثير من اللغط حول هذا الموضوع، هناك استدعاءات من مجلس الشيوخ الأمريكي سواء للديمقراطيين أو للجمهوريين، إلى أي حد وصلت القوة البحرية التي كانت تسمي نفسها القوة البحرية الأولى في العالم. وللعلم القوة المسلحة اليمنية بحمد الله سبحانه وتعالى أثناء عملية طوفان الأقصى ومرحلة معركة طوفان الأقصى أدلت 5 حاملات طائرة تحمل أسماء 5 رؤساء أمريكيين، وبالتالي الآن أمريكا لم تعد قادرة. للعلم أمريكا كما قال الشهيد القائد سلام الله عليه، أمريكا في الأخير ما هي إلا قصة.
1: إذن الأستاذ سليم الجعتبي الخبير الاقتصادي والسياسي أيضا كنت معنا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، شكرا جزيلا لك.

تفكك الكثير من المقاربات التحليلية أبعاد الخطاب السياسي والتكتيكات الإعلامية المتبعة من واشنطن في إدارة الصراع الدولي والملفات الإقليمية المعقدة، وبالأخص الملف الإيراني. من خلال التشريح المباشر للاستراتيجيات التي تلجأ إليها بعض القوى الدولية عبر إطلاق تصريحات حادة ومواقف غير تقليدية بغرض إرباك المشهد الإعلامي وتشتيت انتباه الرأي العام الداخلي والدولي عن الإخفاقات الميدانية أو التعثر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المعلنة.

في هذا السياق تبرز حقيقة أن الممرات المائية الحيوية والمضائق الاستراتيجية كمضيق هرمز تخضع لمعادلات سيادية وأطر قانونية دولية صارمة، مما يجعل أي محاولات لفرض السيطرة من قبل الولايات المتحدة مجرد تصعيد كلامي يصطدم بواقع التوازنات الميدانية ومواقف الدول المشاطئة صاحبة الحق الأصيل. ويمتد التحليل ليرصد جانبا آخر من تنافس القوى الكبرى، مفاده أن استغراق بعض الأطراف في صراعات فرعية واستنزاف أوراقها في مواجهات جانبية يمنح منافسين دوليين آخرين فرصة لتطوير نفوذهم الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري بمرونة أكبر بعيدا عن الأعباء المباشرة لتلك المواجهات.

0: الكاتب والباحث السياسي الإيراني سعيد شاوردي، كيف تفسرون حدة الخطاب المرتفع بين طهران وواشنطن، وما هي قراءتكم لحالة التخبط التي نراها في تصريحات يدلي بها الرئيس الأمريكي ترامب؟
1: هو صور يعني هذا الكلام ترامب يريد من خلاله يعني أن لا يحاسبه أحدا في الولايات المتحدة الأمريكية، سواء من خصومه أو من حتى حزبه الجمهوري، على الهزيمة والفشل التي مني بها في الحرب. يعني هو كل يوم يطلع عنا بفد سالفة جديدة وفد كلام عجيب غريب، حتى يعني يلهي العالم والرأي العام الدولي بهذا الكلام، وينسون أصل الحكاية والقضية. يعني هو الآن يجب أن نقول لترامب، أنت على ماذا دخلت في هذه الحرب؟ يعني أنت هل كنت تريد أن تسيطر على المضيق حتى يصبح أمريكيا، أم أن حجتك من الحرب كانت يعني النووي والخطر الإيراني وإسقاط النظام في إيران وهذه الأمور الاستراتيجية المهمة التي قلت هذه مهمة بالنسبة للأمن القومي الأمريكي ولعقود من الزمن مستقبلا، لأنها تؤثر على مصالح أمريكا. الآن كل هذا أصبح لا يتحدث عن هذه القضية، وكل يوم يعني يقول سأأخذ رسوم من المضيق، سأسجل المضيق باسم الولايات المتحدة، وستنهزم إيران، وسنفعل كذا، وسنضرب إيران بمئة ضعف إن لم توافق على شروطنا. هذا كلام يعني لا قيمة له حقيقة، لا قيمة لهذا الكلام، يعني وخاصة عندما يأتي من رئيس دولة عظمى. يعني أنت لديك مشكلة مع الصين، أنت لهيت أمريكا الآن وأدخلتها في قضية ربما يمكن أن نصفها هامشية من خلال صراعك مع إيران، ونسيت خصومك الأساسيين الصين وروسيا، وخاصة الصين. والصين الآن وجدتها فرصة ذهبية لكي أنت تغرق في المستنقع الإيراني ويضيع عليك الأيام والأسابيع والأشهر وربما الأعوام. والصين حتى الثانية بالنسبة لها في صراعها مع أمريكا مهمة وأساسية، لأن في كل ثانية وكل دقيقة الصين تحقق إنجازات وتتقدم اقتصاديا وصناعيا وعلميا وعسكريا وكل شيء. فلذلك أنا أعتقد حقيقة هذا الرئيس ترامب لم يلحق أي رئيس أمريكي قبله، حتى يعني بايدن الذي كان يسميه بالنعسان والنائم والميت وما بعرف إيش، حتى ذلك الرئيس كان أفضل منه حقيقة، لديه عقل، يحترم المستشارين، يستمع إليه. أن يعني هذه الحرب الأمريكية الإيرانية هي أيضا إيران ربما بشكل غير مباشر أيضا تخدم الصين وروسيا، ولكن نحن مصلحتنا الآن في إيران نعم أن تنتصر الصين وتتقدم وتكون يعني ناجحة في صراحة مع أمريكا، هذا يخدمنا الآن ويخدم أجندتنا، وليس كالولايات المتحدة التي الصين عندما تستوي تخسر الولايات المتحدة. نحن عندما تستغوي روسيا أو الصين بشكل مباشر أو غير مباشر، هذا يكون لصالح الأجندة الإيرانية، وأعتقد حتى لصالح دول المنطقة وحتى للعالم، لأن هذا العالم خسر الكثير من إحادية القطب الذي مثلته الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نحن نتوقع أيضا من دول الجوار ومن سلطنة عمان أن يقولوا لترامب بكل شهامة وشجاعة وجسارة ودون أي يعني اعتبارات أنه يا ترامب هذه المنطقة بيننا وبين إيران، لا تزج بنفسك في هذه المنطقة، أنت عنصر مخرب للأمن والاستقرار هنا، أنت يجب عليك أن تبتعد. ولو أن ترامب ابتعد عن هذه المنطقة أنا أقول لك هذا الاتفاق أصبح جاهز بين إيران وسلطنة عمان لفتح المضيق وليعود المضيق كما كان سابقا، ولتحصل هذه الدول وأشقائنا وجيراننا الذي يعني مصدر رزقهم الأساسي هو من تصدير النفط والغاز لعادة الأموال يعني إليهم ولحلة المشاكل. حقيقة يؤلمنا ما يحصل في المنطقة الخليجية في كل الدول، بالرغم من يعني هذه المشاكل اللي بيناتنا والعتب عليهم والقواعد العسكرية في دولهم، ولكن لا نريد أن يعني أن يكون الموظف في آخر الشهر ليس لدى الحكومة أموال لتدفع له راتبه. هذا يؤلمنا بكل تأكيد. نحن تألمنا ربما من أكبر الشعوب في إيران، طبعا أكبر الشعوب التي تألمت من العقوبات الأمريكية والأوروبية وغيرها. نعلم ولمسنا هذه العقوبات كيف تؤثر على المواطن في صحته وفي القضايا الاجتماعية، وتؤثر على الزواج، وتؤثر على الطالب في المدرسة، وعلى كل شيء. يعني يمكن أكتب لك كتاب حقيقة عن آلام العقوبات التي لحظت بنا من، ولذلك لا نريد يعني أي دولة أن تكون لديها مشاكل بسبب هذه العقوبات. ولذلك يعني إيران رأت أن ترد على ترامب وتقول له لا، هذا المضيق إيرانيا وهذا المضيق سيبقى إيرانيا وأنت لا تستطيع أن تسيطر عليه. هذا كلام يعني لا قيمة له. وأنا استغرب حقيقة الذين كانوا يصفقون لترامب خلفه، يعني هل يصدقون كلام ترامب؟ يعني إيران الذي يراهن على أنه، يعني نسمع أيضا كلام مؤخرا من الأمريكيين أنه سنفرض من جديد عقوبات مشددة وغير مسبوقة وعلى كل شيء وعلى المصارف، هذا كله موجود الآن. هذه العقوبات ربما أكثر منها. يعني عندما سمعنا قبل كم يوم يعني وزير الخزانة الأمريكي يتحدث هذه المرة لا، حتما سننجح لأن العقوبات ستشمل كل شيء. هو لو سألتني هل بقي شيء في إيران ليست عليه عقوبات، لقلت لك لا، لا توجد حتى هذه المواد الغذائية، حتى الأدوية. يعني هم يقولون القضايا الإنسانية نحن لم نفرض عليها عقوبات، لا، هذا الكلام غير صحيح وهو مجرد أكاذيب. أنا لدي أشخاص أعرفهم

تكشف التحليلات الحزبية والعسكرية عن مأزق استراتيجي معقد يواجه رئيس وزراء العدو الإسرائيلي نتنياهو، حيث تضيق أمامه هامش المناورة بشكل غير مسبوق في ظل تزامن التطورات الميدانية مع استحقاقات الانتخابات الأمريكية، فلم تعد استطلاعات الرأي تمنح كتلته التي تضم اليمين والمتدينين لأغلبية اللازمة لحصد 61 مقعدا لتشكيل الحكومة. هذا الانكماش السياسي يضع نتنياهو أمام مواجهة مكشوفة على جبهتين، الأولى تتمثل في الانكماش السياسي. يضع نتنياهو أمامه مواجهة مكشوفة على جبهتين، الأولى تتمثل في ضرورة مجاراة الحسابات الانتخابية للإدارة الأمريكية، والثانية تكمن في الحفاظ على تماسك ائتلافه مع اليمين المتطرف الذي صعد بدعمه لسنوات تلبية لأهدافه الأيديولوجية والسياسية في الضفة الغربية وغزة.

يتعمق هذا المأزق بالنظر إلى طبيعة الخريطة السياسية الداخلية، حيث يقتصر الصراع الإسرائيلي الفعلي بين معسكري اليمين واليمين المتطرف، في حين يظل معسكر اليسار محصورا في كتل ديمقراطية محدودة لا تتعدى 10 مقاعد. هذا الاستقطاب يفرض على نتنياهو انتهاج سياسة ضبابية، فهو يعلن رفضه العلني لبعض نقاط خطط السلام المقترحة ليرضي قاعدته المتطرفة ويوهم جمهوره بالصمود أمام واشنطن، بينما يمرر عمليا انسحابات جزئية وإجراءات ميدانية تتماشى مع الترتيبات الأمريكية دون إعلان رسمي كامل، وهما أوجد حالة من الإرباك والتباين بين خطابه السياسي والتوجهات التنفيذية الصادرة لقيادة الجيش على الأرض.

0: الدكتور مأمون أبو عامر الباحث والكاتب السياسي الفلسطيني والمختص في الشأن العبري، ما هي القراءة المناسبة لهذه الضبابية التي ينتهجها رئيس وزراء العدو نتنياهو؟
1: حقيقة يعني ليس من الصدف الحسنة لنتنياهو أن يكون هذا موعد الانتخابات الأمريكية، لأن هامش المناورة أصبح لديه هامشا ضيقا في ظل وجود منافسة قوية، واستطلاعات الرأي لا تعطيه الأولوية، بل أن كتلة نتنياهو الانتخابية من هو وحلفائه من اليمين والمتدينين لا تتجاوز في أحسن الأحوال 52 مقعد، وهو طبعا يحتاج إلى 61 مقعد، وفي هذا الانتخابات يشعر بأزمة شديدة، وبالتالي هو يكافح في عدة جبهات. الجبهة الأولى التعاطي مع الإدارة الأمريكية وحاجاتها الانتخابية، ويتعاطى مع المعسكر اليميني المتطرف الذي هو كبره وتوظفه طوال فترة لتلبية حاجاته السياسية في داخل إسرائيل. اليوم هذا هو وضع نفسه في مأزق استراتيجي. هذه السياسة التي كان ينفخ بها ويستفيد من مواقف اليمين المتطرف من أجل تحقيق مكاسب سياسية والمزايدة على خصومه منهم على يساره، ولا أقصد هنا من هو على يسار اليسار الإسرائيلي، فاليسار الإسرائيلي محصور فقط في كتلة الديمقراطيين التي لا تتجاوز 10 مقاعد، أما باقي الأحزاب الموجودة فهي يمين أو يمين وسط، وبالتالي هو الصراع الموجود في إسرائيل بين اليمين واليمين المتطرف، وهذه المشكلة الموجودة فيها. لذلك نجد المواقف التطرف والأكثر تطرفا، وهنا المشكلة والمعضلة تواجهها في التوقيت السياسي للرئيس الأمريكي الذي هو أيضا يعيش أزمة في موضوع الملف الإيراني، وهو يحتاج إلى تسوية في الملف الإيراني، والملف حتى الآن التسوية في الملف الإيراني ممتنعة، ولذلك هو يبحث عن تسوي مكاسب أو تسويات في ملفات أقل خطورة، وخاصة وذات بعد إعلامي. يعني يستطيع ترامب أن يلمع ما يحدث في ساحة غزة على اعتبار أنها أهم الساحات التي حدثت بها الضجيج الإعلامي حول مسألة علاقة إسرائيل والمذابح في إسرائيل، وذابح ارتكبت في قطاع غزة، وبالتالي هو يعني سوق الشارع الأمريكي بأنه هو الوحيد الذي نجح في عملية وقف الحرب، وبالتالي الآن في ظل الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة والتجويع الحالي في قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، لا يستطيع ترامب أن يقدم هذا كإنجاز في الانتخابات الأمريكية. لذلك نتنياهو الآن في موقع حرج، حتى في الإعلام الإسرائيلي يتحدثون أن هناك حالة من الأزمة الموجودة. لا يستطيع نتنياهو بالرغم من حديثه أنه يريد أنه يرفض النقاط 15 في خطة السلام التي وقعت عليها الفصائل الفلسطينية مع مجلس السلام نتنياهو، وبين موقف أمام الجمهور الإسرائيلي، أين نتنياهو في هذه المعادلة؟ وهذا نسميه مأزق استراتيجي لنتنياهو وليس دولة إسرائيل. يعني دولة إسرائيل تستطيع أن تتخذ خطوات عمليات لا تخسر بها حليفها الاستراتيجي الكبير الولايات المتحدة الأمريكية، وتستطيع نتنياهو في ظل هذه الانتخابات أن يقنع حلفائه أو أن يتخذ خطوات يقول أنها خطوات مصيرية. لكن نتنياهو اعتاد على توظيف اليمين المتطرف بأنه الأطواق التي تقيد حركته، وبالتالي هو الآن مرتبك الآن يعلن الرفض، لكن في نفس الوقت هو لا ينفذ الرفض بشكل مطلق. يعني مثال على ذلك أنه قال أنه طريق سيبقى طريق الحركة في قطاع غزة، وأنه لن ينسحب من أي مكان، وأن عدة نقاط التي قال أنه يرفض نقاط 15. الإدارة الأمريكية تقدم له يعني حبل النجاة، يعني مثلا تصريحات ميلودينوف أن إسرائيل لن تنسحب انسحابا كاملا قبل انتصار حماس سلاحها، هو الخطوة التي تم الاتفاق عليها، تسير الاتفاق باتجاه موضوع السلاح. لكن نتنياهو تقديم صورة الرفض هو الذي وضع في الأزمة. أكثر نقاط التي تؤلم في الشارع الفلسطيني وأكثر دعاية تصل للإعلام الدولي هي مسألة القتل. لذلك نتنياهو أوقف هذه القضية، ولذلك هذا يخفض المستوى. لذلك عندما يجتاز الانتخابات يمكن أن يتخذ قرارات في موضوع الانسحاب. ولذلك بالأمس كان في قرار في الانسحاب من عدة نقاط في رفح، في مناطق في رفح 3 نقاط. ولكن وهناك يعني صرح قيادة الجيش أن الجيش الصهيوني فوجئ بإعلان نتنياهو ولم يعطى خبر بها بما يقول رئيس الوزراء أمام الحكومة وأمام الإعلام، وإنما هناك توجيهات في قيادة الجيش بوضع خطة للانسحاب من بعض المناطق. ولذلك هناك حالة من الضبابية يصنعها نتنياهو في هذه المرحلة في تنفيذ بعض النقاط، لكن في بعض النقاط لا يجرؤ نتنياهو على أن ينفذها بشكل مباشر. مثلا الآن بتقديرنا أنه سينسحب إلى الخط الأصفر اللي هو يمثل 53%، يعني الآن هو هناك حديث أنه يسيطر على 65-70%، لكن هو سينسحب بطبيعة الحال التزاما بالخطة ترامب الأساسية وهي البقاء على 53%. هذه لا تؤثر عليه من ناحية حلفائه في داخل الحكومة، لأنه هو تجاوز الخطة ويستطيع أن يقنع حلفائه أن ترامب قال أنه عليك أن تلتزم بالخطة في البداية. وهذه نقطة مهمة جدا. الأهم عندنا نتنياهو أمام جمهوره وأمام المنافسين أنه يريد أن يقول أنه لا يخضع للسياسة الأمريكية، وهذه نقطة مهمة جدا، وهي مسألة أنه يأخذ ما يريد من الإدارة الأمريكية، لأن لم يعد الآن الحديث أنه يأخذ من الإدارة الأمريكية. اليوم أصبح الحديث من يستطيع أن يتصدى لضغوط الإدارة الأمريكية.

تبرز التحليلات العسكرية المعاصرة أزمة إنسانية مركبة تتجاوز حدود الأرقام لتطال هيكلية القدرة الدفاعية الأمريكية وعقيدة الاستدامة في الحروب الحديثة، إذ لا ينبغي النظر إلى فقدان عشرات الطائرات المسيرة من عبر الإسقاط المباشر أو التشويش الإلكتروني والأعطال كحدث مجرد، بل كأزمة تتضاعف خطورتها عندما تتقاطع مع الاستنزاف المتسارع لمخزونات المنظومات الدفاعية والصاروخية الحيوية مثل الباتريوت، الثاد والتوماهوك. هذا التآكل المتزامن لا يجرد القوات من مجرد معدات، بل يعطل شبكات المراقبة والاستطلاع اللحظي، مما يضعف كفاءة تتبع الأهداف وتغذية باقي القطاعات الجوية والصاروخية بالبيانات التكتيكية.

يكشف التحول الهيكلي في طبيعة النزاعات المعاصرة أن التفوق التكنولوجي وحده لم يعد كافيا لحسم المعارك ما لم يسند بقدرة صناعية ولوجستية عالية على الاستدامة. فالقوة العسكرية تقاس جدارتها اليوم بمعدلات التعويض وسرعة خطوط الإنتاج مقارنة بمعدلات الاستهلاك في الميدان، ومع وجود فجوة زمنية قد تمتد لسنوات لتعويض النقص في بعض المنظومات المعقدة. تتحول الحرب تدريجيا من استعراض للتفوق التقني إلى اختبار إجهاد صناعي تراقبه القوى الدولية الكبرى عن كثب.

0: حول هذا نستمع إلى اللواء محمد الصمادي الخبير العسكري والاستراتيجي.
1: الخطر الحقيقي هو ليس خسارة 45 طائرة مسيرة MQ-9، ولكن الخطر الحقيقي هو أن يتزامن هذه أو تتزامن هذه الخسائر للطائرات مع استنزاف المخزونات من الباتريوت 65% ومن الثاد 38% والتوماهوك نصف المخزون. ولذلك عندما نأخذ بعين الاعتبار بأن طائرات MQ-9 ريبر، هذه الطائرات حقيقة كان هناك خسائر جسيمة جديدة عندما نتحدث عن 45 طائرة، هذه بالإسقاط المباشر وبالتشويش أو فقدان الاتصال، وهناك أعطال وحوادث وتدمير طائرات على الأرض. ولذلك هنا عندما يكون الخسارة هي لا تعني فقط خسارة 45 طائرة، ولكننا نتحدث عن فقدان 45 منصة استطلاع ومنصة نيران، وهي خسارة لجزء كبير من القدرة الأمريكية على المراقبة لساحة المعركة على مدار الساعة، وكذلك خسارة للقدرات الأمريكية على تعقب الأهداف، وخسارة للأمريكان على توفير المعلومات لبقية القوات الجوية والصاروخية. ولذلك عندما نتحدث عن هذه المنصة التي تحمل المستشعرات ووسائل الحرب الإلكترونية والمجسات والعديد من وسائل التجسس والاستطلاع، عندما تخسر الولايات المتحدة 45 منصة، هذه تؤثر على قدرات الولايات المتحدة، لأننا لا ننظر إلى MQ-9 كطائرة مسيرة عادية، وإنما ننظر لها كمنصة استخبارات واستطلاع ومراقبة، وفي الوقت نفسه هي منصة هجومية قادرة على أن تنفذ ضربات دقيقة. وطلب خلال 21 يوم أن يتم إعداد ضبط الجداول الزمنية، ولكن هذا تنفيذه على أرض الواقع سيحتاج إلى مدة زمنية لن تكون أشهر، ستكون سنوات. استنزاف القدرات العسكرية بهذا الحجم في الحرب المحدودة جغرافيا، عندما أتحدث عن الحرب الإيرانية ومضيق هرمزية، حرب محدودة جغرافيا، هذا يعكس بأننا أمام تحول كبير في الحروب المعاصرة. يعني في الحروب الكبرى لا يمكن أن نقول بأنك يمكن أن تمتلك أفضل الأسلحة في العالم، ولكن يجب عليك أن تمتلك المخزون الكافي وخطوط الإنتاج السريعة والقدرة على تعويض الخسائر، وإلا فإن هذا التفوق التكتيكي الذي امتلكته القوات الأمريكية تحول مع طول الحرب حقيقة إلى مشكلة استراتيجية. ولذلك الحرب بدأت تضغط في الوقت نفسه، ليس فقط في قطاع المسيرات، نتحدث الآن هناك معضلة حقيقية في الولايات المتحدة في الدفاعات الجوية وفي القوى الهجومية بعيدة المدى، في الاستطلاع، في الطائرات المسيرة. ولذلك أستطيع أن أقول كلمة وهي الاستدامة. هذه الحرب تحولت إلى اختبار لقدرة الولايات المتحدة على الاستدامة، وهذا ما تراقب روسيا والصين. والقوة العسكرية دائما لا تقاس فقط بعدد الطائرات والصواريخ الموجودة في بداية الحرب، بل هي تقاس بقدرة الدولة على الإطلاق والاستهلاك والتعويض والإنتاج وإعادة توزيع المخزون والمحافظة على الجاهزية. ولكن هنا الرقم الأهم هو الفجوة حقيقة بين معدل الاستهلاك ومعدل التعويض. أقول بأن التقديرات تشير أن بعض من المنظومات قد تحتاج من سنة سنتين إلى 3 سنوات. هي يمكن أن لا نقول بأنها توقفت أو تأجلت، ولكن يمكن أن تكون الوتيرة تنخفض، لأنه عادة إذا كان الاستهلاك أسرع من الإنتاج، الحرب تتحول تدريجيا من حرب تفوق تكنولوجي إلى حرب استنزاف صناعي ولوجستي. والمعضلة الآن تواجه الولايات المتحدة، لا أستطيع أن أقول بأنها ستتوقف بالمطلق، ولكنها ستنخفض الكميات التي يمكن أن تمنحها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى أنه العقلية التجارية التي يتعامل بها دونالد ترامب، العديد من دول المنطقة التي استنزفت مخزوناتها تقدمت بطلبات، وهناك عقود للشراء مع هذه الدول لأن يكون هناك إمدادات من هذه الصواريخ مقابل مئات المليارات من الدولارات. ولذلك الآن الولايات المتحدة القيادة السياسية ستوازن ما بين الناحية التجارية وملء الترسانة بما يتعلق في الترسانة الأمريكية، وإن كان هناك إمكانية لدعم أوكرانيا

0: وصلنا إلى ختام هذا البرنامج، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. هذه تحياتنا من الإعداد عبد الله محمد شرغة، من التقديم أحمد علي السجاني، من الإخراج عبد الله حسين الوشلي. إلى اللقاء.
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
1: والقصة،
2: نقرأها
1: ونحللها
2: في
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز بأهم الأنباء، بسم الله الرحمن الرحيم. استهدفت القوات المسلحة سفينة إنزال عسكرية تابعة للعدو السعودي من 4 زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام سواحل المخا. وأوضحت أن الاستهداف تم بعدد من الصواريخ الباليستية وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وأشارت إلى أن العملية أدت إلى احتراق السفينة بشكل كامل مع إغراق عدد من الزوارق.

0: اليمنية إلى فرض معادلة الحصار بالحصار كخطوة ضرورية لإنقاذ الشعب اليمني من أسوأ كارثة إنسانية في العالم. وأوضحت أنه عندما فرض الشعب اليمني معادلة الحصار بالحصار، ذهب السعودي إلى خطوات تصعيدية أخرى، وهي التحشيد المستمر لأتباعه على كافة الأراضي اليمنية المحتلة. واعتبرت التحشيدات السعودية تهديدا مباشرا لأمن وسلامة واستقرار اليمن، ولذلك تعاملت القوات المسلحة اليمنية معها بالطريقة المناسبة. استشهد مواطن فلسطيني إثر استهداف سابق بمدينة دير البلح وسط القطاع، وأصيب طفل إثر إطلاق آليات العدو النار على مخيم النازحين بمنطقة بئر 19 في مواسي خان يونس جنوبي القطاع. وأعلن الإسعاف والطوارئ عن إصابة عدد من المواطنين جراء قصف مدفعي خارج مناطق سيطرة العدو بحي التفاح. وفي القدس المحتلة، اقتحمت آليات وجرافات العدو بلدة قلندية وسط انتشار عسكري مكثف للعدو. واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على بلدات جنوب لبنان. سجل تحرك لآليات تابعة لقوات العدو شرق بلدة الخيام في قضاء مرج عيون، بالتزامن مع تنفيذ عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة باتجاه أحياء البلدة وأطرافها. وأغار طيران العدو على وادي الحجير من جهة القنيطرة. أعلن القائم بأعمال حاكم قاطعة بليغارد الروسية مقتل 6 مدنيين وإصابة 4 آخرين، بينهم طفل، إثر قصف صاروخي أوكراني استهدف بلدة في المقاطعة. فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرات مسيرة هجومية استهدفت خلال الليلة الماضية بنية تحتية للموانئ وسفن تستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية أثناء إبحارها في مناطق التفريغ، إضافة إلى خزانات وقود في ميناء أوديسا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم موجز بأهم الأنباء. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
3: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
2: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
3: يا حسام، يا حسام،
4: ما بك يا علقمة؟
3: مهلا، إلى أين تريد؟
4: أما علمت إلى أين؟ إلى هناك، إلى سوق عكاظ.
3: وماذا تفعل؟ أتبارز شعراء العرب؟
4: أجل، ألست شاعرا يبارز الشعراء يا علقمة؟
3: بلى يا حسان بلى، ولكن أخشى أن يغلبوك يا ابن ثابت.
4: لا لا، وسترى لمن تكون الغلبة.
3: أتسمع مني يا حسان؟
4: قل.
3: تخرج معي إلى الصيد وتترك السوق.
4: دع الصيد الآن وهلم معي لتشهد ميدان الشعر والشعراء.
3: ولكن
4: ماذا؟ هلم يا علقمة وسيرى العرب شعراءهم. أترى تلك القبة المضروبة في السوق يا علقمة؟
3: أجل، من صاحبها يا حسان؟
4: النابغة الذبياني، أتعرفه؟
3: ومن لا يعرف أبا أمامة؟ إنه من فحول الشعراء في هذا الزمان.
4: أجل أجل، والشعراء يؤمونه من كل مكان.
3: انظر، من أولئك الذين يجلسون عنده؟
4: إني ألمح الأعشى أبا بصير.
3: وتلك امرأة دخلت عليه.
4: إنها الخنساء أخت صخر.
3: حسان، وذاك شاعر آخر يدخل القبة،
4: لعله قيس بن الخطيب. امشي الآن يا علقمة ولندخل عليه. عمت صباحا يا أبا أمامة.
5: عمت صباحا، أجئت يا حسان؟
4: أجل، جئت أعرض عليك شعري.
5: عندك شعر تعرضه في السوق؟
4: كأنك لا تثق بشعري يا أبا أمامة.
5: لا لا، ولكن هنا من هم أشعر منك.
4: لك أن تسمع ثم تحكم.
5: هات أنشدنا ما معك.
4: أبى رسم دار الحي أن يتكلم، وهل ينطق المعروف من كان أبكما؟ نسود ذا المال القليل إذا بدت مروءته فينا وإن كان معدما. وإنا لنقر الضيف إن جاء طارقا من الشحم ما أمسى صحيحا مسلما. لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، وأسيافنا طرن من نجدة دما. أبى فعلنا المعروف أن ننطق الخنا، وقائلنا بالعرف إلا تكلما. لنا حاضر فعم وباد كأنه شماريخ رضوى عزة وتكرما. حسبت قدور الصاد حول بيوتنا قنابل دهما في المحلة صيما. ولدنا بني العنقاء وابني محرق، فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما.
5: هل انتهيت يا حسان؟
4: أجل، ما حكمك فيما سمعت؟
5: ندع الحكم الآن حتى نسمع غيرك. أتسمعيننا يا خنساء؟
2: نعم يا أبا أمامة.
5: إذن هات ما عندك.
2: قذا بعينيك أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار؟ تبكي خناس على صخر وحق لها، إذ رابها الدهر، إن الدهر ضرار، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. حمال ألوية، هباط أودية، شهاد أندية، للجيش جرار.
5: هذا والله الشعر، والله لولا أن الأعشى أنشدني قبلك لقلت إنك أشعر الجن والإنس. أنت والله أشعر من كل أنثى.
2: بل والله إني لأشعر من كل رجل.
4: والله لأنا أشعر منك ومن أبيك أنت يا صاحب القبة.
5: مهلا يا حسان، أشعر مني حيث تقول ماذا؟
4: حيث أقول لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. ما بك تضحك؟ ألا يعجبك شعري؟
5: بلى، ولكنك أخطأت في عدة مواضع.
4: وكيف ذاك؟
5: لقد أقللت جفانك وأسيافك وقلت بالضحى، ولو قلت بالدجى لكان أبلغ في المديح، لأن الضيف في الليل أكثر.
4: وماذا بعد؟
5: وقلت يقطرن من نجدة دما، فدللت على قلة القتل، ولو قلت يجرينا لكان أكثر لانصباب الدم، أليس كذلك يا خنساء؟
2: أجل أجل يا أبا أمامة.
4: أجل؟ أنتما والله لا تحسنان أن تقولا مثل هذا.
5: بل أنت يا ابن أخي لا تحسن أن تقول مثل قولي، فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع، خطى طيف حجن في حبال متينة تمد بها أيد إليك نوازع.
4: أتعني بهذا أنني لست شاعرا ولا تضعني في عداد الشعراء الذين يعرضون عليك؟
5: بلى والله إنك لشاعر يا حسان.
4: آه يا علقمة، إني والله لأذكرها ما طلعت شمس كل يوم.
3: تذكر من يا حسان؟
4: عمرة زوجي، طلقتها ولا زال قلبي شغوفا بها.
3: ويحك يا حسان، لما فعلت ذلك؟
4: عيرتني بأخوالي وفخرت علي بقومها الأوس.
3: ولهذا طلقتها؟
4: أجل، وكم أنا نادم يا علقمة.
3: وماذا قلت فيها؟
4: قلت أجمعت عمرة صرما فابتكر، إنما يدهن للقلب الحصر، لا يكن حبك حبا ظاهرا، ليس هذا منك يا عمرو بسر. سألت حسان من أخواله، إنما يسأل بالشيء الغمر. قلت أخوالي بنو كعب، إذا أسلم الأبطال عورات الدبر. رب خال لي لو أبصرته، صبط الكفين في اليوم الخصر، يوقد النار إذا ما أطفئت، يعمل القدر بأثباج الجزر، منهم أصلي، فمن يفخر به يعرف الناس بفخر المفتخر. نحن أهل العز والمجد معا، غير أنكاس ولا ميل عسر. فسلوا عنا وعن أفعالنا، كل قوم عندهم علم الخبر.
3: لا فض فوك يا حسان، لا فض فوك، فأنت والله العاشق المفاخر.
4: وأنا والله شاعر قومي يا علقمة، لم يلهن العشق عن الذود عنهم وإذاعة مفاخرهم.
3: ومن لا يعرف ذلك، فقد خط غمار الشعر وأبليت في الفخر والهجاء في كل موقع.
4: نعم، وقد وقفت لشعراء الأوس بالمرصاد ونلت منهم.
3: لله درك يا أبا الوليد، لقد أثبت أنك فارس السيف واللسان، تحمي الذمار وتقود القوم منتطقا بسيفك ولسانك.
4: هل سألت هداك الله ما حسبي؟ أم الوليد وخير القول للواعي، أسعى على جل قوم كان سعيهم وسط العشيرة سعيا غير دعداعي. ولا أصالح من عادوا وأخذلهم، ولا أغيب لهم يوما بأقذاعي. لقد غدوت أمام القوم منتطقا بصارم مثل لون الملح قطاعي. تحفز عني نجاد السيف سابغة فضفاضة مثل لون النهي بالقاع. في فتية كسيوف الهند أوجههم نحو الصريخ إذا ما ثوب الداعي.
5: ألديك ما تقول يا قيس؟
6: أجل، ما جئت إلا لهذا يا أبا أمامة.
5: إذن هات ما معك.
6: لعمري لقد حالفت ذبيان كلها وعبسا على ما في الأديم الممدد، وأقبلت من أرض الحجاز بحلبة تعم الفضاء كالقطى المتبدد. تحملت ما كانت مزينة تشتكي من الظلم في الأحلاف حمل التغمد. أرى كثرة المعروف يورث أهله، وسود عصر السوء غير المسود. وإني لأغنى الناس عن متكلف يرى الناس ضلالا وليس بمهتدي.
5: كفى كفى يا ابن الخطيم، إنك أشعر الناس يا ابن أخي.
4: مهلا مهلا يا أبا أمامة.
5: ماذا يا حسان؟
2: وغدا نلتقي.
1: حسان بن ثابت.
2: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم في رحاب النبوة. في رحاب النبوة سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور أحمد مطهر الشابي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم يا إخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. وسنتحدث حول نبذ من حياة رسول الله قبل البعثة. ما زلنا في ما يتعلق بذكرى مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الآن سنتحدث عن نبذ من حياة رسول الله قبل البعثة. طبعا من خلال السقراء واقع الأنبياء قبل البعثة من خلال القرآن الكريم. بنلاحظ أن القرآن كان بيهتم في إبراز شخصية ومشاعر أنبياء والتي جعلتهم فيما بعد مؤهلين لحمل الرسالة الإلهية. بمعنى الأنبياء قبل النبوة هو لم تكن عملية اختيارهم عملية عشوائية. ما جاش النبي بشكل تماتيكي ومباشرة وقع نبي، لا، في الواقع كان هناك مؤهلات نفسية ومؤهلات عملية، ويتميز بها النبي وأصبح مؤهلا لأن يصبح يختاره الله كنبي. هم في الواقع كانوا شخصيات قبل النبوة، شخصيات تحمل قيم نبيلة وشخصيات تحمل روحية وأخلاقيات عالية جدا. مثلا لاحظوا كنبي الله موسى سلام الله عليه، رغم أنه عاش في بيئة مهيئة فيها له كل أسباب الترف والراحة، ومع ذلك حافظ على زكاة نفسيته وعاش حالة الإحسان واستشعار معاناة المستضعفين. هذا كله قبل النبوة. نصب نفس النصير للمستضعفين، وكان أي طاغية يستضعف من الرعية هذا المستضعف يأتي يستغيث بموسى. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. يعني أي مستضعف يستغيث به يقوم معه يوقف معه. بعدها لما خرج وقد حالته حالة مطرود وما عاد معه لا مكان اجتماعية ولا إمكانات مالية والفرعون بجيشه يلاحقه، ما عاش الحالة الشخصية الأناني، لأن الناس عادة لما يمروا بظروف صعبة بيقول لك أنا حانب بروحي عاد أنا عدا أو بهلي البقية خلق الله. وصف الباري مشهد من المشاهد قام بها، ربما الكثير منا يشاهد هذا المشهد ولا يتأثر مثل ما تأثر موسى سلام الله عليه. شاهد مجموعة من الرجال مزاحمين في بير، وشاهد ثنتين نسوان مستطاعين ينزعين الماء، تألم وغثى أهلش هذولا ما عندهم نخوة الرجال يفسحوا لهن، وليش ذولا النسوان مستطاعين ينزعين الماء. سار بنفسه سقى لهن ونزع لهن الماء ورجع يستظل تحت ظل شجرة. ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. طيب هنا يبين لك كيف مشاعرهم سلام الله عليهم، هي مشاعر في الواقع مشاعر إحسان واهتمام بالآخرين، اهتمام بالآخرين. النبي صلوات الله عليه وعلى آله هو كان هكذا، كان يتحلى بمشاعر نبيلة وقيم إيمانية وسلوكيات وأخلاقيات ورعاية ولطف إلهي منذ أن كان صغيرا. ولذلك الله قال ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. كان يحظى برعاية الله رب العالمين، كان يحظى برعاية الله، كان يحوطها الباري برعاية. وكان النبي شخصية متميزة منذ الصغر، حتى عندما كان صغيرا لم يكن يمارس ما يمارسه الصغار من بعض السلوكيات الغير لائقة وعدم الاهتمام بالطهارة، وكان نموذج حتى وهو طفل صغير كان متميزا في سلوكياته وأعماله ونبله ذكائه وفهمه. وكان في شبابه يبتعد عن مناطق أماكن اللهو والأماكن التي لا ينبغي لأصحاب الشرف والشهامة أن يدخلوا فيها. وكان هناك مواصفات مؤهلة تأهلت النبي فيما بعد ليصبح هل يختاره الله كنبي بل بخاتم الأنبياء وأعظم المرسلين. للأسف بعض المنحرفين كان يتحدث عن النبي أشياء باطلة وغير صحيحة. النبي صلوات الله عليه وعلى آله كان موحدا ومرتبطا بالله حتى قبل البعثة، فلم يكن النبي كان على دين نبي الله إبراهيم سلام الله عليه، لم يكن يسجد للأصنام، ولم يكن يمارس طقوس الجاهلية الشركية، ولا كان يأكل مما ذبح على النصب، ولا كان يمارس سلوكياتها القذرة. وقد كان يخلو حتى في أوقات معينة في غار حراء متضرعا وداعيا ربه. الإمام علي بيتحدث عن تلك الصفة التي كان يمارسها النبي صلوات الله عليه وعلى آله، قال: ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء، اللي هو غار حراء، فأراه ولا يراه غيري. كان يختلي في هذا الغار ويدعو الله رب العالمين. أيضا كان يلتزم بمكارم الأخلاق عندما كان يتاجر مع خديجة سلام الله عليها التي فيما بعد أصبحت زوجته. لاحظوا إيش بتقول الرواية، قال أن أبا طالب أقبل عليه ذات يوم فقال: يا ابن أخي، هذه خديجة بنت خويلد تستعين بالرجال كل سنة مع غلامها ميسرة، فهل لك أن تخرج معه فتنتفع من ناحيتها؟ طبعا أجمع رأي النبي. الواقع بيقول هناك الروايات الأصح هي تقول أن خديجة هي من بادرت ليشتغل النبي معها، طبعا بشراكة مضاربة، ما هوش كأجير، من باب الشراكة والمضاربة، عندما شاهدت قيمه وأخلاقه، وهي بعدها من طلبت الزواج منه عندما شاهدت أخلاقه وقيمه. النبي صلوات الله عليه وعلى آله تحرك مع ميسرة من باب الشراكة والمضاربة مع خديجة سلام الله عليها، قالت: إني أجعل لكل رجل خرج معك إلى الشام بكرا، وهذا ابن عمي محمد قد جعلت له بكرين، فأحسن صحبته فقد عرفت شرفه وخطر في بني هاشم. فتهيأ ميسرة وخرج برسول الله صلى الله عليه وآله في تجار مكة فيهم السائب ابن أبي السائب، وكان شريكا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فلذلك قال له بعدما بعث: ألم تكن شريكي في الجاهلية؟ قال: بلى بأبي أنت وأمي، فنعم الشريك، كنت لا تماري ولا تداري. هذا السائب بيتذكر كيف كان أخلاق رسول الله حتى في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وآله: فانظر الأخلاق الحسنة التي صنعتها في الجاهلية فاصنعها في الإسلام، أقر الضيف وأحسن إلى اليتيم وأكرم الجار. الشيء الذي كنت أعرفك فيه تمارسه في الجاهلية، يعني النبي بيخاطب السائب، مارسه أيضا في هذا، لأن الإسلام هو جاء متمم المكارم الأخلاق، عاد الناس إلى فطرتهم الطبيعية. كان النبي أيضا بيهمه الآخرين والمستضعفين والمظلومين. فكان أحد المشاركين في حلف الفضول الذي عقد في الجاهلية لنصرة المظلوم، وطبعا كان سبب هذا الحلف أن رجل من زبيد باع بضاعة من العاص بن وائل السهمي، هذا أحد جلاوزة الجاهلية، فمطله بالثمن، ما رضي يدي له الثمن، كل مره بمطله بمطمط ويتهرب فاستعدى عليه قبائل قريش فانتهروه، يعني استغل مكانته الاجتماعية وخلى قبائل قريش تنتهر هذا الشخص، ما عليك دخل من العاص بن وائل. فقام صارخا وقريش حول الكعبة: يا آل فهر لمظلوم بضاعته، ببطن مكة ناء الدار والنفر، أنا جيت من مكان بعيد وأخذوا بضاعتي وظلموني. طبعا في أبيات كثير استغاثهم بها. قام الزبير بن عبد المطلب وقال: ما له هذا مترك، فاجتمعت هاشم وزهرة، وهاشم وزهرة كانوا أفضل حيين في قريش، معروفين بالمقارنة ببقية قبائل قريش بشهامتهم وشرفهم وأخلاقهم واهتمامهم بالمستضعفين، وطبعا كانت في دار عبد الله بن جدعان. فتعاقدوا وتحالفوا في شهر ذي القعدة الحرام، تحالفوا على ويش؟ على نصرة المظلوم والتآسي في المعاش، ما بل بحر صوفة وما رسى حران وثبير مكانهما. ثم مشوا إلى العاص فأرغموه على رد سلعة الزبيدي. قال الواقدي: ولا نعلم أحدا سبق بني هاشم بهذا الحلف، وقد كان النبي يشيد بهذا الحلف، فقد بعد بعثته النبي كان بيقول صلوات الله عليه وعلى آله: لقد شهدت في دار ابن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، لو دعيت به في الإسلام لأجبت. يعني كان هذا الحلف بدوافع إنسانية نبيلة، وكان لنصرة المستضعفين والمظلومين، وكان نصرة. شاهدوا كيف النبي حتى في شبابه قبل البعثة كان يتحرك في هذا الموضوع، بيهمه أمر المستضعفين. النبي كان له مواصفات عالية جدا حتى قبل البعثة، كان معروف في قومه بالصفات والخلال النبيلة والكاملة، وكان مشهور بها. يعني ذكرت كتب السير أن أبا طالب عم النبي صلوات الله عليه وعلى آله قال للنبي: ابن أخي، هذه خديجة بنت خويلد قد انتفع بمالها أكثر الناس، وهي تبحث عن رجل أمين، فلو جئتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك وفضلتك على غيرك لما يبلغها عنك من طهارتك. رد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عليه: فلعلها أن ترسل إلي في ذلك. حصل ما أراده الرسول وبعثت إليه قائلة: إني دعاني إلى البعثة إليك ما بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك. شوفوا، كان النبي معروف من زمان بهذا القيم والأخلاق. وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك، وأبعث معك غلامين يأتمران بأمرك في السفر. طبعا المؤرخين أكدوا على أنه كانت العلاقة التجارية بينه وبين خديجة سلام الله عليها هي شراكة وبالمضاربة، ولم يكن أجير، ولم يكن أجيرا. فالإمام علي يتحدث كذلك، يتحدث الإمام علي حاكيا رعاية الله لنبيه منذ أن كان فطيما، قال: ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم. شوفوا، رعاية إلهية عن طريق الملائكة، ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيلة أثر أمه. الإمام علي كان يمشي بعد النبي بتي الطريق، يستفيد من رسول الله. يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما، ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما. كانوا ثلاثة، هذا بداية دولة الإسلام من هؤلاء الثلاثة. أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير وإنك لعلى خير. أيضا كان العدو حتى نفسه يعترف بطهر زكاة نفسية النبي. يعني النبي ما كان شخصية مغمورة، كان معروف في المجتمع الجاهلي بأن شخصية لمكانته وأخلاقه وقيمه، ومعروف بصدقه وشجاعته ونبله. وهذا شيء من الأشياء المهمة، أن النبي الذي يبعث في بيئة معينة ما هو شخصية مغمورة لا أحد يعرف أخلاقه وقيمه، شخص معروف. وهذا حجة على المجتمع الذي نشأ فيه النبي وبدأ انطلاقته فيه، حجة عليه لأنتم تعرفوا منذ صغره وشبابه أنه على أرقى مستوش الذي دفعكم تعرضه. شوفوا كيف بيقول النضر بن الحارث، النضر بن الحارث هذا كان أحد كفار الجاهلية والمعادين لرسول الله، قال: يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، هذا وهو غلام صغير، حتى إذا رأيتم في صدغه الشيب وجاءكم بما جاء به قلتم ساحر. لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم، وقلتم كاهن. لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم، وقلتم شاعر. لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورزه، وقلتم مجنون. لا والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه. يا معشر قريش، فانظروا في شأنكم، فإنه قد نزل بكم أمر عظيم. وكان النضر بن الحارث من شياطين قريش، كان من أشد الناس إذا لرسول الله. لكن حتى رؤوس الباطل في الأخير ما بيستطيعوا إلا يعيش، محمد معروف ما يستطيعوا يغطوا، معروف كان في بيئته وكانوا يعرفوه أنه على أرقى مستوى في أخلاقه وقيمه وشجاعته وصدقه ونبله. كان النبي كذلك لديه قدرة على احتواء المشاكل والخروج بحلول حكيمة، يعني كان قدره على احتواء المجتمع وقدره على الخروج بحلول حكيمة. كان النبي عاد في مرحلة الشباب تمكن من معالجة مشكلة كبيرة اندلعت بين وجهاء قريش، على أساس من الذي يتولى وضع الحجر الأسود في الكعبة بعد أن عادوا بناءها بسبب سيل عظيم دمر الكعبة. تأخرت عملية بناء الكعبة 5 أيام وهم متصارعين من الذي يحط الحجر الأسود، كل قبيلة تشي تقول أنا الذي عاد أضعها، وكادت أن تندلع حرب دامية، حتى قام فيهم شيخ منهم وقال: خلاص يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه، أول من يدخل باب هذا البيت اللي هو مكة الذي يدخل من ذي المسجد ذي البيت يقضي بينكم فيه. فقبلوا رأيه، فكان أول داخل عليهم محمد رسول الله، فقالوا هذا محمد الأمين، رضينا هذا محمد. فقال الرسول هلم إلي ثوبا، شوفوا كيف كان حكيم، قال الدولي ثوب، هلم إلي ثوبا، فأخذ الحجر ووضعه فيه وقال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعه جميعا. رفعوه ثم وضعه بيده في مكانه، كلهم رضيوا أنه يضع هو الحجر. شوفوا كان شخصية مقبولة، ما عندهم عذر الجاهلين عندما بدأوا بعدها يشنعوا عليه، عندما بدأ يدعوهم إلى الله رب العالمين. هم عارفين كل أكاذيب ومتبريراتهم على أن الساحر مجنون كذاب مدري وش، ادوا في رسول الله أقذر الألفاظ وأقذر العيوب، وهم عارفين أنهم بيفتروا، وهم عارفين أنهم بيفتروا وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يبصرنا، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يتبعون محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: كنتم مع في رحاب النبوة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور أحمد مطهر الشامي. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، إلى آخر الآيات، وهي الآيات 27 إلى 32 من سورة المائدة، وهي سورة مدنية. والآيات هذه تأتي بعد جانب من السورة استعرضت عددا من آثام وأخطاء بني إسرائيل، وبهذا يتضح أنهم في هذا النبأ يمثلون عبر التأريخ في نبأ ابني آدم، يمثلون الجانب الآثم القاتل الذي يرفض التعايش مع الآخرين ويضيق صدره حسدا لما يتمتع به الآخرون من فضل الله وعطائه، ويصمم على اقتلاع كل شخص من طريقه حتى ولو كان أخاه، ويصر على اجتثاث حياة الآخرين ظنا منه أن قتل النفس هو الظفر وأن ذلك نصر مؤزر. هذا هو النموذج الذي يصور بني إسرائيل والذي يمثله الجانب الآثم في ابني آدم، ولهذا كتب الله عليهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذا هو الحق، فمن كان على استعداد لقتل إنسان لا لذنب إلا لأنه معه على الطريق، ومن كان هذا حاله فإنه على استعداد لقتل الناس جميعا، لأن حال الناس كلهم معه هو هذا الحال، فلا بد في هذه الحياة من اجتماع وتنافس، ولا بد فيها من سباق وسعي على طريق واحد، فلماذا نضيق بحياة الآخرين، ولماذا لا نتعاون معهم على إقامة الحياة وبناء الحضارة بالبر والتقوى؟ أما إذا اجتث الإنسان كل فرد يقف أمامه وعصف بمن يقابله ويناكبه من الناس، فإن الناس يندثرون والحياة تفسد وتدمر، وبهذا يكون هذا الإنسان الأناني ممن يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ويكون كمن قتل الناس جميعا، بل هو قاتل للناس جميعا بلا شك. هكذا كتب الله على بني إسرائيل وأوضح لهم وبين بمختلف الوسائل والأساليب، فماذا عملوا؟ ها هو الله يجيب: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. كيف يجيبون الرسل وهم أعداء الحق؟ بل كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ومن يقتل رسل الحق فليس يتورع عن قتل الناس بدون حق. وهكذا كثير من بني إسرائيل، هكذا هو شأنهم، إنهم في الأرض مسرفون. وعلى أي حال، فإن نبأ ابني آدم في الآيات يوضح لنا وللناس أجمعين طبيعة الناس عبر العصور. فالناس في كل زمان ومكان فريقان، فمنهم شقي وسعيد، منهم التقي المبتغي إلى ربه الوسيلة، ومنهم الغوي الذي يضل سبيله، ومنهم المحب للناس ما يحب لنفسه، ومنهم من يقتل الناس في حب نفسه، ومنهم الذي يخاف مقام ربه وينهى النفس عن الهوى، ومنهم من يحارب الله ورسوله ويتبع سبيل الغي والغوى. فشتان ما بين الأنموذجين وما بين المسلكين. وعليه فإن ابني آدم في هذا النبأ يمثلون مرآة عظيمة لبني آدم أجمعين على المدى. وإذا كان الأمر كذلك، فتعالوا نتطلع في المرآة لنجد صورة أنفسنا، ولنتفحص سير الحوار بين ابني آدم. لنبدأ من البداية: إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فماذا يعني هذا؟ معناه أن أحدهما ناله فضل من الله وتخلف هذا الفضل عن الآخر. فما هو السبب؟ إننا حين نمضي في الحوار يتضح السبب، إذ نجد هذا الآخر بدلا من أن يسأل الله من فضله، بدلا من ذلك يتمنى ما فضل الله به أخاه ويحسده عليه، وبدلا من أن يمد حبل الأمل والرجاء في رحمة الله يقطعه باليأس والقنوط من رحمة الله. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ونتيجة هذا اليأس والقنوط ترك الله وراءه ظهريا واتجه إلى أخيه جبارا عصيا. اتجه إليه لا ليسلبه الفضل الذي ناله من الله فحسب، بل ليسلبه الحياة بكاملها، وليقذف في وجه أخيه بكلمة واحدة لا أكثر صمم عليها وأصر: قال لأقتلنك. قالها وصمت ولم ينبس بكلمة سواها. وبهذا يتضح لنا سوء نفسه، ويبين لنا أنها نفس لئيمة أثيمة لا تجيد من وسائل الحياة والعيش إلا القتل، ولا تعرف من أساليب الحوار إلا الدمار. نفس تحرص على الدنيا بدناءة، وتحب المتاع بهلع واندفاع، وتتعامل مع الآخرين بعدوان وطغيان واستهجان، وكأن الأرض لها وحدها وليس لأحد معها نصيب إلا الفناء. أسلوب يجيده كل شرير مثله، وطريقة يعرفها كل أثيم يشبهه في كل زمان. وإذن وعلى هذا الموقف الذي استبانت فيه طوية نفسه، يتضح لنا السبب في عدم قبول قربانه، فهو غوي شقي يئوس قنوط. والآن تعالوا لنتعرف على نفسية أخيه الذي تقبل الله القربان منه، لنعرف أن السبب أن له نفسا زكية مطمئنة تحب للناس ما تحب لنفسها وتخاف ربها، لا تطيع في عصيانه الهوى. وهذه هي نفوس عباده العلماء الذين يخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله. نقول هذا استخلاصا من أسلوبه في الحوار الذي أبان فيه عن علم وحكمة واستبصار. فاستمعوا كيف واجه كلمة لأقتلنك وماذا قال. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. أسمعتم؟ إنه قول مستنير منير يشع بالعلم والحكمة، وكأنه يقول لأخيه: إذا لم تنل يا أخي فضلا من الله ونلته أنا فلا تيأس، ولا تظن أن الذنب ذنبي والعيب عيبي، بل العيب عندك في نفسك، الذنب ذنبها، فعد إلى نفسك زكها، وعليك نفسك أصلحها، ولا تحاول أن تنال فضلي بقتلي. بل اسأل الله من فضله واتق الله ليتقبل منك العمل ويزيدك من فضله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا هو مفهوم كلمته لأخيه. ثم ماذا؟ ثم يسترسل في الحوار بطمأنينة وثقة قائلا: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. أسمعتم؟ إنه يعلن بطمأنينة الوضوح أن أسلوبه في الحياة ليس البطش والعدوان، ولا طريقته في العيش البغي والطغيان، ولهذا فليس مستعدا لقتل أحد لمجرد أنه يشاطره الحياة ويشاركه في متاعها. إن زخرفها تافه لا يكلف أن نتعادى عليه وأن نتقاتل، وليس يقترف اجتثاث حياة إنسان لمجرد أنه يسعى معه في العيش كفرسي رهان. فهذا شأن الحياة والناس في كل زمان، فمن ضاق بالناس ضاقت عليه الحياة. وليس هذا من موقف الضعف الذليل، بل لسبب جليل أصيل، هو إني أخاف الله رب العالمين. هذا هو السبب، وهو طريق الحب والسلام، وهو صمام الأمان للإنسان على الدوام. فمن لم يخف الله يسرع إلى الفساد في الأرض، فيقتل النفوس وينتهب الحقوق بلا وازع ولا رادع. وهل ما أصاب الإنسانية من الشرور عبر العصور إلا ممن لا يخافون الله؟ وهكذا فإنه يريد أن يرجع إلى ربه سليم القلب طاهر الذنب، ويقول: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. لقد أطال في الحوار ووضع الأسس الكريمة للحياة الآمنة السليمة في الدنيا والآخرة، لكن الأخ الآخر لم يجد فيه هذا الكلام، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. لقد طمع أنه يمكن أن يرث المال والثروة والجاه وأن تتسع له الحياة، فلم يرث سوى جيفة منتنة فاسدة متعفنة تخنق حوله الحياة والآفاق، وتزيد مع مرور الساعات الشناعة، وتتسع حوله المخاوف والفضاعة. لم يربح إلا ضيقا وحرجا وحيرة ومأزقا وترقبا وقلقا، وهذا هو الخسران المبين. وهكذا حال من ينزع حياة الآخرين ليبقى، ما هي إلا أيام حتى يلحق بمن قتل يحمل أوزاره رغم أنفه. ومن الغريب والمضحك أن ابن آدم هذا قد استطاع أن يبتكر وسيلة لقتل أخيه، وعجز عن ابتكار وسيلة لدفنه ومواراة سوءته وجيفته. وهكذا الناس في كل زمان يبتكرون وسائل الدمار ويتثاقلون في وسائل الإعمار، يخترعون أساليب القتل والإعدام ويخفقون في طريق الحب والسلام، ويتسابقون في إظهار قدراتهم العدوانية الهدامة، ويتقاعسون عن السباق في مضمار الحب والسلامة. فهل اهتدوا بمن حولهم وبما بعث الله لهم من أمارات وحيوانات تسعى في الحياة بحب، وتعيش وتتعايش بسلام، وتتسابق إلى الفلاح، لا تنكشف لها سوءة ولا تظهر لها على الأرض سيئة؟ حتى الغراب الذي هو علامة شؤم عند بعض الناس، ها هو يدل ابن آدم كيف يستر العورات ويخفي السيئات ويعمل الحسنات. فهل لا تعلم الناس في سعيهم على هذه الأرض من الحيوانات والنبات؟ كلا، إنهم في غيهم يعمهون. اللهم اجعلنا ممن اتعظوا واعتبروا، واجعلنا من الآمنين وممن عاش في السلام. والسلام عليكم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نواصل حديثنا عن الجانب الاقتصادي وكيف استطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يبنيه في المجتمع المدني، وكيف يجب أن نستفيد من سيرة رسول الله ومن أعمال رسول الله لكي نخرج من هذا الواقع الاقتصادي السيء. واقع الأمة اليوم، الواقع الاقتصادي لها عبارة عن أشبه ما يكون بما قاله الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، قصعة يتسابق عليها الشرق والغرب. الجانب الاقتصادي لدى الأمة، ثروات الأمة، كل ما مكن الله الأمة منه عبارة عن أشياء يستفيد منها الغرب أكثر مما يستفيد منها الأمة وينهبها الغرب. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل للمسلمين في أرضهم وفي بلادهم من الثروات ما يكفي البشرية كلها، وما يجعلهم مهيمنين على البشرية كلها بما لديهم من هدى، من دين، من قيم، من مبادئ، وبما لديهم من ثروات. لكن عندما تخلى المسلمون عن الدين لم يستطيعوا حتى أن يسيطروا من خلال ثرواتهم، من خلال الإمكانيات المادية التي أمدهم الله بها. سيطر الغرب على كل شيء لأن المسلمين تخلوا عن الدين، فقوة المسلمين في دينهم، في علاقتهم القوية بالله سبحانه وتعالى، ولن ينهضوا ما داموا بعيدين عن الله، عن هداه، عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بنى جانب اقتصادي قوي جدا للأمة الإسلامية.

0: في تأسيسه للدولة الإسلامية. وكما قلنا استطاع أن ينقل المجتمع المدني خلال سنوات معدودة إلى حالة الاكتفاء الذاتي، وطرد اليهود، طرد بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير الذين كانوا أشبه ما يكونوا بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعائلة روتشيلد وروكفيلر ومورجان وغيرها من العوائل اليهودية المسيطرة على كثير من جوانب الاقتصاد العالمي. استطاع الرسول أن يطردهم من المدينة وأن يبني المجتمع ليحصل على حالة الاكتفاء الذاتي. في الجانب التجاري أسس سوق المدينة وطرد اليهود ومنع المسلمين من التعامل مع اليهود، ثم طرد اليهود تماما من المدينة. وفي الجانب الصناعي شجع على أن يكتسب الناس ويتعلم الناس الحرف الصناعية، وفعلا طرد اليهود وبقي المسلمين هم من يصنعوا لأنفسهم، بينما كانوا قبل أن يأتي الرسول معتمد المجتمع اليثربي كله على ما يصنعه اليهود من سلاح أو من أدوات زراعة أو من أدوات منزلية أو حتى من مصوغات ومجوهرات وغيرها. إذن ما هي الأشياء الأساسية التي رسخها الرسول ليبني الجانب الاقتصادي؟ كما تحدثنا في الحلقة الماضية، قضى على الربا، لأن الربا حرب من الله ورسوله عندما يتعامل به المجتمع المسلم. أيضا يستطيع اليهود أن يسيطروا على المجتمع من خلال الربا، فحرم الإسلام الربا ومنع الرسول الربا. من الأشياء المهمة التي رسخ النبي في الجانب مثلا التجاري لينهض بالجانب الاقتصادي هو الغرر في البيع، والغرر بمعنى الشك أو الخداع أو الجهالة، ولذلك نهى الرسول عن بيع الغرر بمعنى أن يكون البيع بشيء واضح، يجب أن تعرض السلعة على المشتري بشكل واضح. يعني الإسلام يقوم على التبيين في كل شيء، لا يخدع أي إنسان ولا يجوز الخداع. كم هو موجود الآن من غرر لدى المجتمع المسلم؟ مثلا يغرك، يغشك في أبسط سلعة، في أصغر سلعة، ظاهرها ينمقه يكبره، وداخلها وباطنها فيها الكثير من الخلل، فيها الكثير من الغش، وبالتالي لا يمكن للأمة الإسلامية أن تنهض ما دامت بعيدة عن المبادئ النبوية الإلهية التي رسخها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. لأنه لا يريد الإسلام أن يقوم المعاملة الاقتصادية على الضرر، لا ضرر ولا ضرار، أن لا يكون هناك غش، أن لا يكون هناك أيضا كما قلنا بيع غرر، أيضا الغش، من غشنا فليس منا. منع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله الغش تماما. فعندها يستطيع الإنسان المشتري أن يشتري شيء واضح بين، ليس ظاهره منمق وباطنه مغشوش في خلل، لا، القضية واضحة. وهذا من أكثر ما جعل بعض الدول الغير مسلمة أن تنجح في تجارتها، مثل اليابانيين وغيرهم يبنون صناعتهم مثلا على الجودة، لا يكون هناك غش، على الإتقان لا يكون هناك غش، رغم أنهم ليس لديهم هدى إلهي ولا قرآن ولا هدى نبوي، إنما يريدون أن يكون هناك ثقة لدى المستهلك في بضاعتهم، أن يكون هناك ربح مادي، أن ينافسوا في السوق، أن يتغلبوا على منافسيهم، أن تكون هناك سمعة طيبة لمنتجاتهم وهكذا. مشكلة عندما يكون البوذي مطبق لمبادئ الإسلام والمسلم الذي يسمي نفسه مسلم ويقول أنه متبع لمنهج الله ومتبع للرسول الله ومن أهل القرآن، ويغش في بضاعته ويغش في صناعته ويغش في تعامله مع الناس. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أيضا من الأشياء التي رسخها في البيع أنه منع الحلف لترويج السلعة، وقال صلوات الله عليه وعلى آله: الثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. اليوم كم تجد من أيمان عندما يدخل الإنسان السوق في البيع والشراء، كم من أيمان، وقد منع الإسلام من الحلف الكاذب لإنفاق السلعة. منع الرسول أيضا الاتجار بالأشياء المحرمة، لأن الأشياء المحرمة تدخل الإنسان في حرب مع الله سبحانه وتعالى، وتنزع عن الإنسان البركة، البركة في النفس، البركة في المال، البركة في كل جوانب الحياة. منع الرسول مثلا بيع الخنزير والخمر، ومنع كل الأشياء التي حرمها الإسلام. هذه هي أسس الاقتصاد، أسس النهضة في المجتمع المسلم. إذا أراد المجتمع أن ينهض اقتصاديا لابد أن يعود إلى ما أسسه الرسول ووضعه الرسول. بعض من الناس قد يقول هذه أشياء بسيطة، إنما ما هي الأشياء الأخرى التي رسخها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله؟ يجب أن نهتم بما اهتم به الرسول، ولنعرف أن ما اهتم به الرسول هو المهم. حتى لو كنا في تحليلنا وفي تفكيرنا وفي نظرتنا نرى هذا الشيء غير مهم، ما دام الرسول قد اهتم به فهو المهم. رسول الله يعلم أكثر مما نعلم، ويفهم أكثر مما نفهم، ويدرك أكثر مما ندرك، يدرك العواقب ويفهم المآلات التي تؤول عندما يكون هناك أشياء منحرفة عن منهجية الله. أيضا من الأشياء الأساسية التي رسخها الرسول صلى الله عليه وعلى آله هو الاحتكار، وهذا من أكثر ما يضرب اقتصاد الناس، الاحتكار. يلاحظ الإنسان كم هناك من احتكار. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لا يحتكر إلا خاطئ. أيضا في عهد الإمام علي أن الإمام علي يقول لمالك الأشتر فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه. الاحتكار من أسوأ المعاملات التجارية. عندما يعلم الإنسان التاجر أو المستثمر أن الناس يحتاجون إلى سلعة معينة ثم يخفيها حتى يزداد عليها الطلب، ثم يخرجها للناس بمبالغ مضاعفة، بأسعار مضاعفة، هذا من أكثر ما يضرب الأمة الإسلامية، لأن هذا الإنسان يدخل في حرب مع الله سبحانه وتعالى. الرسول لم يمنع إلا شيء حرام، لا يجوز أن يكون هناك احتكار. اليوم الاحتكار توسع بشكل كبير وجاءت له مسميات أخرى. احتكار لم يعد احتكار السلعة، رغم أنه موجود احتكار السلعة. لاحظها لدى التجار عندما يسمعوا أن هناك مثلا أزمة أو طلب لمنتج معين يختفي من الأسواق تماما. أحيانا يكون هناك فقط منشور كذب افتراء في وسائل التواصل أنه لم يعد هناك مثلا النفط، وتجد المحطات في خلال نصف ساعة، إذا لم يكن هناك ضبط و إلزام من قبل الجهات الرسمية، نصف ساعة والمحطات كلها مغلقة. يقول لك لم يعد هناك بترول، لم يعد هناك غاز، لم يعد هناك. هذا هو الاحتكار بعينه. مفترض أن يكون هناك تعاون على البر والتقوى وليس استغلال. الإسلام لا يقوم على الاستغلال، بل يقوم على الإحسان، والإحسان هو الاهتمام بأمر الناس، الاهتمام بأمر الآخرين. اليوم الاحتكار توسع وأصبح تحت مسميات أخرى أو مسميات عصرية كثيرة، منها مثلا براءة الاختراع على مستوى الفكرة احتكار. أيضا هناك احتكار التصنيع، أن الشركة الفلانية أول من أنتجت المنتج الفلاني تمنع كل الشركات أن تصنعه، وتبقى هي فقط من تنتج ذلك المنتج وتصنع ذلك الجهاز. هذا هو جزء من الاحتكار، نوع من أنواع الاحتكار. أيضا حتى على مستوى ما يسمى ببراءة الاختراع، احتكار للفكرة، ويمنع أي أحد أن يكون هناك اهتمام أو تحويل هذه الفكرة إلى واقع عملي. أيضا هناك أيضا احتكار العلامة التجارية وغيرها، عندما يكون هناك لا يريد أن يورد هذه السلعة إلا هذا التاجر فقط. كثيرة أنواع الاحتكار في هذا الزمن، والرسول وضع أساس. ما هو هذا الأساس؟ أن يمنع الاحتكار بكافة طرقه، بكافة أنواعه، بكافة صوره، لأنه يسبب دمار المجتمع المسلم ولا ينهض بالجانب الاقتصادي، إنما يجمع المال في يد جماعة معينة، فئة معينة، والمجتمع العام من الناس يكون هناك ضربة قاضية لهم في الجوانب الاقتصادية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة، من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

حي على خير العمل. الله أكبر. الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن

ومنهم من ينظر إليك.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها السادة وسيدات، إليكم أنباءنا المحلية نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. نظمت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اليوم فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي الفعالية أشار أمين عام رئاسة الجمهورية حسن شرف الدين إلى أن ذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين لا تقتصر على الاحتفالات الشكلية وحسب، بل باستعادة النموذج القرآني الذي مثله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وكلامه ومواقفه وأفعاله. ولفت إلى أن الأمة تمر اليوم بمراحل عصيبة تختلط فيها المفاهيم، حيث أصبح البعض يتحدث عن سلام بلا عدالة وكأن الإسلام دين استسلام للظالم لا للمواجهة، مبينا أن الإسلام الحق هو الذي يجمع بين الرحمة والقوة وبين الدعوة للسلام والاستعداد لرداء العدوان. وأكد شرف الدين أن مواجهة الباطل لا يبنى على الضعف ولا على التنازل عن الكرامة ولا على استرضاء المعتدين، فحين يغيب موقف القوة والثبات يتمادى أهل الطغيان في ظلمهم، مشيرا إلى هذه الرسالة المحمدية التي يكون المؤمن قويا في الحق وثابتا في وجه الباطل لا تهزه التهديد.

شؤون السجون وسجن برئاسة جهاد غثاية ورئيسين نيابتي محافظة صنعاء القاضي علي الأنسي وجنوب الأمانة القاضي أحمد القيز ووكيلين نيابتي بن حشيش وأرحب القاضي زيد الأكوع وجنوب شرق القاضي عصام الماوري وعضوي اللجنة أكرم الحبابي وعبد الله الوظاف وممثل لجنة السجون محمد عشي. اشتمل الاطلاع على بيانات السجناء ومطابقتها مع حركة الإيداع والحبس. كما اطلعت اللجنة على سير إجراءات الضبط وتحريك بعض ملفات السجناء رهن المحاكمة والتحقيق وسرعة التصرف في قضاياهم وفقا للقانون والقرارات المتخذة بشأنها. وأقرت اللجنة الإفراج عن عدد من السجناء تنفيذا لتوجيهة قائد ثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى والنائب العام وفقا للضوابط القانونية التي تعكس قيم التسامح والرحمة وتكفل صون الحقوق والحريات في هذه المناسبة العظيمة. نظمت السلطة القضائية بمحافظة عمران اليوم فعالية خطابية احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وفي الفعالية التي حضرها محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان أكد رئيس هيئة تفتيش القضاء القاضي الدكتور مروان المحاقري أهمية إحياء هذه المناسبة الدينية العظيمة التي تجسد معاني الرحمة والعدل والتي جاء بها الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وحث القضاة على سرعة البت بالقضايا والعمل على تحقيق العدالة الناجزة للمواطنين مشيدا بجهود السلطة القضائية بالمحافظة التي تعد من أقل المحافظات ورودا لشكاوى بشأن أداء المحاكم لما تتميز به من انضباط والتزام. نظم أبناء عزلة عمارة علي بمديرية الحشا في محافظة الضالع أمسية ثقافية بذكرى المولد النبوي الشريف. وتطرقت كلمات الأمسية التي حضرها القائم بأعمال المحافظ عبد اللطيف الشغدري ومدير المديرية أحمد سفيان إلى دلالات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف باعتبارها مناسبة جامعة لتعزيز المحبة والارتباط والاقتداء بالرسول الأعظم والتأسي بالقيم والمبادئ والأخلاق التي أرساها. وأكدت أن هذه المناسبة تمثل محطة مهمة لاستلهام الدروس والعبر من سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله والسير على نهجه في مواجهة قوى الاستكبار والهيمنة والدفاع عن قضايا الأمة ومقدساتها. نظمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها اليوم فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف. وفي الفعالية اعتبر وكيل وزارة الاتصالات للشؤون المالية والإدارية أحمد المتوكل اعتبر ذكرى المولد النبوي الشريف محطة إيمانية للتذكير بسيرة خاتم الأنبياء والمرسلين القدوة الحسنة والسراج المنير من أرسله الله رحمة للعالمين. وأشار إلى أن التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهج حياة يتطلب من الجميع تجديد العهد لله تعالى بالسير على نهج رسوله الأعظم في الصدق والإخلاص والفداء والعدل والوفاء، لافتا إلى أن اليمن أرض مباركة وصفها الله تعالى بالبلدة الطيبة وارتبطت بها معاني الوعي في استقبال الهدى قبل كثير من الأمم، وكانت وما تزال صلتها وثيقة بنصرة الحق ومواجهة الطغاة والمستكبرين امتدادا لصفحات تاريخهم ومواقفهم الإيمانية المشرفة. في ذات السياق نظمت فروع المؤسسة العامة للاتصالات والهيئة العامة للبريد والوحدة التنفيذية للمشاريع والإنشاءات وقطاع الثقافة بمحافظة إب اليوم فعالية احتفائية بذكرى المولد النبوي الشريف. وفي الفعالية أكد وكيل محافظة محمد الشبيبي أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بما يعزز الوعي بالسيرة العطرة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم واستلهام ما تحمله من قيم الإيمان والأخلاق والعمل والتكافل وترجمتها إلى سلوك وممارسات العملية تسهم في الارتقاء بأداء المؤسسات وخدمة المجتمع. من جانبه أوضح مسؤول القطاع الثقافي بالمحافظة عبد الحكيم مقبل أن الفعاليات الثقافية المصاحبة للمولد النبوي تسهم في التعريف بالسيرة النبوية وتعزيز الوعي بمضامينها

0: الإنسانية والأخلاقية، بما يرسخ قيم المحبة والرحمة والتكافل وحسن التعامل بين أفراد المجتمع. هذه الأنباء تتوالى على مسامعكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. نظم فرع الاتحاد الوطني للجمعيات المعاقل بمحافظة الحديدة اليوم فعالية احتفائية بذكرى المولد النبوي الشريف. وفي الفعالية أكد وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي أن الاحتفاء بذكرى المولد النبوي يجسد عمق ارتباط أبناء اليمن برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وحرصهم على استحضار سيرته العطرة وما تحمله من قيم الرحمة والتكافل والإحسان. وأشار إلى أن رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والاهتمام بحقوقهم واحتياجاتهم واجب إنساني ومجتمعي يستند إلى القيم التي جاء بها الرسول الأعظم، لافتا إلى أهمية تضافر جهود الجهات الرسمية والمجتمعية والجمعيات المتخصصة لتوفير الرعاية والتأهيل والتعليم والتمكين لهذه الفئة. وفي ذات السياق أيضا نظمت مكاتب الشباب والرياضة والاقتصاد والصناعة والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في محافظة ريم اليوم فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف للعام 48 للهجرة. وفي الفعالية اعتبر وكيل المحافظة حافظ الواحدي الاحتفال بالمولد محطة فارقة في تاريخ الأمة والإنسانية، لما حملته الرسالة المحمدية من قيم الهداية والرحمة لإخراج الأمة من الجهل والظلم إلى نور الإيمان والمعرفة والحرية والكرامة. وأشار إلى أن الشعب اليمني يحيي هذه الذكرى العظيمة انطلاقا من ارتباطه الوثيق بالرسول الكريم وآل بيته، داعيا إلى الحشد المشرف للاحتفال المحمدي الأكبر في 12 من ربيع الأول في مركز المحافظة. وعلى ذات الصعيد نظمت هيئة شؤون القبائل والوحدة الاجتماعية وقطاع الإرشاد ووحدة العلماء بمحافظة الضالع اليوم لقاء موسع للعلماء والخطباء والمشايخ والشخصيات الاجتماعية للتنديد أولا بالإساءة المتكررة للقرآن الكريم. وفي اللقاء الذي حضر وكيل المحافظة حسين المدحجي أكد مسؤول الوحدة الاجتماعية بالمحافظة عدنان طالع أهمية اطلاع الخطباء والمرشدين والعلماء بدورهم في المنابر والمساجد وتعزيز ثقافة الجهاد والبصيرة وفضح مخططات الأعداء وشحذ الهمم لمواجهة العدو الأمريكي الصهيوني بكل الوسائل الممكنة والمشروعة. فيما أشار مسؤول وحدة العلماء محمد الظاهري إلى ضرورة قيام العلماء والمرشدين بدورهم في مواجهة الحرب التي يشنها أعداء الأمة من خلال رسالة الجامع، مشيرا إلى عظمة القرآن الكريم ومكانته وأهمية التمسك وتعزيز الارتباط به والسير على نهج المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهله. إلى المحويت، حيث نظمت إدارة أمن المحافظة هناك اليوم فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف. وفي الفعالية التي حضرها وكلاء المحافظة أكد مدير أمن المحافظة العميد عبد الله الطاووس أن حرص اليمنيين على إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف يجسد الحكمة والإيمان ويعكس عمق محبتهم وارتباطهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واعتبر المناسبة محطة إيمانية جامعة للمسلمين بما تعزز من قيم التماسك والوحدة وتوحيد الكلمة والصف في مواجهة الأخطار والتحديات التي تستهدف الأمة. وشدد العميد الطاووس على أهمية أن تكون مظاهر الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف نابعة من الإيمان والعبودية لله ومترجمة في السلوك والمواقف والقيم والمبادئ التي جاء بها الرسول الأعظم، لا أن تقتصر على الشعارات والمظاهر، داعيا أبناء المحافظة إلى استلهام سيرة النبي الأكرم في الرحمة والإحسان والتكافل وحسن التعامل. ومن المحويت إلى محافظة تعز الحالمة، حيث أحيت قوة النجدة ووحدة مكافحة التهريب بالمحافظة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم بفعالية خطابية بحضور قيادة أمنية. وفي الفعالية أكد مدير إدارة توجيه المعنوي في أمن المحافظة المقدم محمد العلوي أهمية إحياء هذه الذكرى لاستحضار سيرة الرسول الأعظم، مشيرا إلى أن المناسبة تجسد عمق ارتباط اليمنيين بالنبي الأكرم وتمسكهم بنهجه القويم واستلهام الدروس من حياته لتعزيز الوعي والمسؤولية، داعيا إلى المشاركة الواسعة في الفعالية المركزية في ساحة الرسول الأعظم من جانبه أوضح ركن التدريب في فرع قوة نجد المقدم محمد العاقل أن الاحتفاء بهذه المناسبة يمثل فرصة لترسيخ القيم والمبادئ الأخلاقية والدينية لدى منتسبي المؤسسة الأمنية والاقتداء بسيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. عودة إلى صنعاء، حيث نظمت بمديرية بني حشيش في المحافظة فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف. وفي الفعالية التي حضرها عضو مجلس الشورى محمد مفضل، أشار مدير مكتب الهيئة العامة للأوقاف بالمحافظة عبد الله عامر إلى أن ذكرى المولد النبوي مناسبة جامعة للأمة ودعوة متجددة للعودة إلى سيرة الرسول الأعظم، لافتا إلى أهمية استلهام الدروس والعبر من جهاده وتضحياته في مواجهة قوى الظلم والطغيان. وبين أن المرحلة الراهنة تفرض على الجميع تعزيز وعي الشباب والطلاب وتحصينهم بالثقافة القرآنية ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات الفكرية والحضارية التي تستهدف الأمة الإسلامية. وأكد أن إحياء الشعب اليمني للمناسبة العظيمة إحياء للهدى والحق والعدل والنصرة والإيثار الذي جاء به الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النبأ الأخير. نفذت التعبئة العامة بمديرية مبين محافظة حجة مسيرا ومناورة وعرضا لخريجي دورات طوفان الأقصى بذكرى المولد النبوي الشريف. وجسد المشاركون في المسير والعرض والمناورة بحضور وكيل المحافظة صادق الأتبعي ومدير أمن المحافظة العميد حسن القاسمي ونائب مسؤول التعبئة عبد الله الشايم ما اكتسبوه من مهارات الانضباط والدقة في إصابة الأهداف الافتراضية واقتحام المواقع الافتراضية للعدو. وأكد الخريجون التمسك بالمنهج المحمدي ونهج آل البيت وأعلام الهدى والجهوزية للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره ونصرة المستضعفين وخوض المنايا حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار واستعادة الثروات الوطنية المنهوبة منذ 12 عاما. وجددوا الولاء والانتماء للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وبآل بيته وأعلام الهدى، مجددين التفويض المطلق لقائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في اتخاذ الخيارات المناسبة لإنهاء العدوان والحصار. وبهذا الخبر نصل بحضرتكم لختام أنبائنا المحلية قدمناها لكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 41 من قانون الزكاة الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
5: عين طف الله، ما نفعل لها.
4: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
5: نسينا،
4: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
5: وهذا ما يقع به،
4: بيتلف من دون الاستخدام أو بسبب الفيلة.
5: خلاص جل من لا يسهو،
4: السلامة تشتي الحرص.
5: وما نفعل؟
4: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
5: إن شاء الله
4: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
5: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
6: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
7: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية. الآن يمكن لكل رجال المال والأعمال والمستثمرين من داخل اليمن وخارجه الاطلاع على مخزون الفرص الاستثمارية الواعدة في اليمن، وكذلك الحصول على كل المعلومات والبيانات التي يحتاجونها عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800-00-43-84-43 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.
3: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
8: كلما حل الذكرى مولد الرسول الأعظم أضاء الكون وازدان وجه الزمان. وبهذه المناسبة العظيمة يسرنا في المستشفى العربي الدولي تقديم عروضنا التخفيضية، خصم 20% من كافة الخدمات والعمليات والإجراءات بالمستشفى، خصم 50% من المعاينة في جميع أقسام العيادات، 40,000 ريال فقط للولادة الطبيعية. يسر العرض ابتداء من الأول وحتى 15 من ربيع الأول 1448 هجرية. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

0: جميع الكون.
1: بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مشروع وتعاونوا على البر والتقوى في المرحلة الخامسة بمبلغ 4 مليارات، ويستهدف الكثير من مصارف الخير والبر والإحسان. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح.
1: الآن سرعة أعلى بنفس
0: إذاعة الجمهورية اليمنية.
2: تحية البطولة، أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: من هذا المولد المشرق نستمد أملنا الذي لا يموت، ومن جهاد نبينا نتعلم إرادة الحديد والنار، ومن صبره نقتنص صمود الجبال الشماء، مؤمنين أن النصر قادم لا محالة، والمستقبل للذين يتقون ويقاتلون.
1: إضاءة ثورية.
2: بكل محبة، بكل شوق، بكل لهفة سنستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الأبية، أيها المجاهدون الأحرار، يا من جعلتم من أجسادكم سياجا منيعا يحمي تراب الوطن، وتخوضون معارك الشرف والبطولة في زمن يزدهي فيه شعبنا العزيز بذكرى مولد خير البرية عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. تحية إكبار وإجلال لثباتكم الشامخ في ميادين العزة والشرف، حيث تستمدون من هدي الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسمى معاني التضحية والفداء، ومن سيرته العطرة دروس الصبر والثبات في وجه الطغيان. إنكم أيها الشجعان الحصن الحصين الذي تتوارى خلفه آمال أمتنا، واليد الضاربة التي تحطم أوهام المعتدين، والعين الساهرة التي لا تنام عن حماية مقدساتنا وأرضنا. أيها المرابطون الثابتون على الحق، إن أيديكم الممسكة بالسلاح تسطر اليوم في رحاب هذه الأيام المباركة أروع ملاحم البطولة، تضرب بكل اقتدار تجمعات الأعداء وأعوانهم، وتكسر شوكة المعتدين في مختلف جبهات القتال. كل ضربة موجعة توجهونها إلى أوكار الخصوم تجعلهم يتجرعون أضعاف ما تمنوه من شر، وتكبدهم خسائر فادحة في أمنهم واقتصادهم، بل وتزلزل الأرض من تحت أقدام من عاونهم وخان العهود والمواثيق. لقد أثبتتم أيها الأبطال للعالم أجمع وللصديق قبل العدو أن المساس بشبر واحد من أرضنا هو خط أحمر لا يقبل المساس به، وأن استمرار هذا العدوان الغاشم لن يجلب للغزاة وللمتخاذلين معهم سوى الخسارة المدمرة والندم الأبدي. إنكم اليوم أيها الأبطال بوحدتكم وتكاتبكم ترسمون مستقبل النصر، وتؤكدون أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، بل ستكون وقودا لانتصارات قادمة بإذن الله تعالى. أيها المجاهدون الشرفاء، واصلوا ثباتكم في جبهات العزة والشرف، فأنتم درع هذا الوطن ورمز حريته وكرامته. لن تكون أرضنا الطاهرة إلا موطنا للعزة والكرامة، ولن يجد المحتل لها إلا الهزيمة والنكال حتى يعود إلى رشده ويخضع للحق أو يندحر على أيدي الأحرار. استعينوا بالله واثبتوا أيها الأبطال، واصبروا وصابروا ورابطوا، فإن النصر حليفكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
5: عن

0: عين على الأحداث.
1: رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، تعد الضربات الموجعة التي توجهها القوات المسلحة اليمنية لإفشال أحدث مخططات التحشيد العسكري التي يقودها النظام السعودي وأدواته في جبهات المخا ومارب وحضرموت، ثمرة لجهوز عالية ويقظة أمنية وعسكرية استباقية أحبطت محاولات إعادة ترتيب صفوف قوى العدوان واستنساخ أدوات المرتزقة لفرض واقع ميداني جديد يخدم أجندات قوى الهيمنة الاستعمارية. فتلك التحشيدات العدوانية المشبوهة تأتي في توقيت مكشوف يكشف رغبة النظام السعودي الخبيث في دفع اليمنيين للاقتتال البيني وإشعال الفتن الداخلية بغية التهرب الفاضح من التزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب اليمني. فإن الرياض تسعى بكل الطرق الملتوية للتنصل من استحقاقات السلام ودفع التعويضات العادلة وإعادة الإعمار جراء العدوان الغاشم والحصار الظالم المستمر منذ 12 عاما، محاولة ترحيل أزماتها وفشلها عبر تحريك أدواتها الرخيصة لعرقلة أي تسوية حقيقية ترفع المعاناة عن كاهل ملايين اليمنيين. أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الشجعان، إن المنهج الذي أسس مجتمعا قائما على التكافل والعدالة والكرامة قادر على أن يعيد للأمة ثقتها بنفسها ويمنحها القدرة على مواجهة مشاريع التبعية والاستلاب الثقافي. فإن المولد النبوي الشريف يمثل فرصة لإعادة قراءة السيرة النبوية باعتبارها مدرسة في بناء الإنسان والمجتمع لا مجرد صفحات تروى. فقد استطاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحول الإيمان إلى مسؤولية والأخلاق إلى قوة والوحدة إلى حصانة، وأن يبني أمة قادرة على حمل مشروعها والدفاع عن قضاياها. ومن هنا فإن الاحتفاء الحقيقي بالمولد النبوي هو أن تتحول المحبة إلى التزام والذكرى إلى وعي والفرح إلى عمل، وأن يبقى القرآن والرسالة المحمدية حاضرين في حياة الأمة ومواقفها. فالمولد النبوي الشريف ليس يوما ينتهي بانتهاء مظاهرة، بل برسالة تتجدد مع كل جيل. إن التمسك بالمنهج المحمدي هو تمسك بالكرامة والعدل والهداية. إن الأمة التي تعرف نبيها وتستلهم سيرته أقدر على صناعة مستقبلها بثبات وبصيرة.

معا في دعم القوة الصاروخية لكافة أبناء الشعب اليمني للمساهمة في دعم القوة الصاروخية. تم فتح الحسابات التالية عبر البنك المركزي اليمني: حساب رقم 11261-10262 بالريال اليمني، أو حساب رقم 011-10118-10262 بالدولار، أو على الحساب رقم 1126 بجميع مكاتب البريد في الجمهورية. صرخة الشعب. يا نبي المؤمنين وإمام المسلمين، ما اصطفاك الله إلا رحمة للعالمين، إذ أتيت للبرايا خاتما للمرسلين، جئت للظلم مزيلا فسحقت المشركين من قريش ويهود وجميع الكافرين، كنت ليثا في القتال في صفوف الأولين، وعلي كان سيفا صنع النصر المبين، ولك الأصباط ثاروا ضد أعتى الظالمين، صبر كانوا وظلوا رمز كل الصابرين، صدقوا فيما أرادوا وعظام الصادقين، جاهدوا حقا فصاروا في جنان الخالدين. يا نبيا جئت نورا ناشرا في الأرض دينا، فعليك الله صلى والأنام أجمعين، وعلى الآل نصلي كل حين ما حيينا، في صباح ومساء رغم كل الحاقدين.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
2: هي
3: وهو
2: هم
3: وأنتم
2: نواة المجتمع وأساسه،
3: بناة الجيل ورعاته،
2: وكل شؤون الأسرة
3: في دائرة اهتمامنا.
2: فعونكم في محط عنايتنا
3: عبر مساحة أسبوعية
2: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
3: في القلب أنتم.
2: في القلب أنتم.
3: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى،
4: السلام الله عليكم سامعين الأحباء، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقتنا المتجددة

أقر الله سبحانه وتعالى المودة والرحمة أساسا في السكن النفسي بين الزوجين، ولتثبيت ذلك الأساس يتوجب الاحترام والتقدير بينهما. يقول سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هكذا جاء في القرآن الكريم بتعبير بليغ: كل ستر لطرفه وشريكه الآخر، الزوج أو الزوجة. وهكذا تعمر البيوت المستقرة، إلا أن بعض الأزواج قد يدخل في حالة عدوانية سلبية نتيجة سوء فهم أو لتعامل غير ودي أو لسلوك مستفز للآخر، وهذه العدوانية السلبية يتم التعبير عنها بأشكال متعددة، كتعبيرا عن الغضب وعدم الرضا عن الآخر. فعوضا عن الحديث المباشر والتعبير عما آلمه أو أغضبه، يكون التسويف المتعمد بالتأخير في تلبية طلب الآخر دون عذر فعلي، أو باتباع أسلوب المعاملة الصامتة دون الخوض في الحديث، حتى وإن كان هناك حديث فيكون مقتضب جدا أو ببرودة. كذلك بالسخرية المبطنة كالنطق بكلمات جارحة على هيئة مزحة، ويقصد بذلك التقليل من شأن وقدر الطرف الآخر. التساؤل الذي يتبادر إلى أذهانكم الآن سامعينا: لماذا هذا الأسلوب النفسي المرهق للزوجين معا؟ لماذا لا يكون هناك الوضوح والشفافية والطرح للنقاش لمعالجة أي إشكالية قد بدرت؟ يجيب على ذلك علماء النفس والاجتماع: فهذا السلوك قد يكون نتيجة لخوف من المواجهة التي يتوقع أنها قد تولد الغضب والشجار والعنف والانفصال. كذلك الرغبة في السيطرة على الطرف الآخر خاصة من قبل الزوج وكوسيلة عقابية وتطويع، أو قد تعود للشخصية التي نشأت على القمع منذ الطفولة بعدم إبداء الرأي أو التكتم وعدم التعبير. وللتخلص من هذه العدوانية السلبية أيها الأحبة، يفضل تشجيع الحوار بينكما لإتاحة مجال للتعبير عن المشاعر والرأي بحرية. كذلك لفت الانتباه وبلطف إلى ما يزعج الآخر، إلى جانب وضع حدود وعدم التجاوب مع الاستفزاز النفسي والتغاضي، وإظهار التقدير والاحترام لينعكس على الآخر وبالتالي يتصرف بنفس الأسلوب. فالبيوت أيها الأحبة تبنى بالود لا بالند، تستقر بالاحترام المتبادل لا بالتأديب والهجر، تقوى بالتغافل والتنازل لا بالكبر والتنافس والهيمنة، تتنفس الحياة بالحب وبالتسامح وبالكلمة الحلوة والتضحية، وليس بالعناد والإهمال والتجاهل والأنانية. دوما لكم الاستقرار والسعادة.

0: مستمعين الأحباء، الإنسان بطبعه يأنس للحيوانات الصغيرة كالقطط والكلاب. الكثير من الناس يعملون على تربية نوع أو أكثر من الحيوانات في منازلهم، تتولد مشاعر مودة إيجابية خاصة من قبل الأطفال لهذه الحيوانات، ومن فترة إلى أخرى تطالعنا الكثير من الوقائع بتعرض أطفال لعضة الكلاب المتشردة في الشوارع، ما يجعل حياة هؤلاء الأطفال على المحكة. للأسف البعض دفع حياته ثمنا لهذه العضات نتيجة إصابته بداء الكلب. من الرسائل التي نقرأها بمعيتكم سامعين الأحبة، رسالة محمد يقول: ابنه الصغير تعرض لعضة كلب أثناء توجهه إلى مدرسته، يتساءل ماذا عن هذه الخطورة. أيضا رسالة يحيى يقول: كلب شرس هجم على ابنته وصديقتها في الشارع، صديقة ابنته للأسف توفت، ابنته تخضع للعلاج، يتساءل هل هناك خطر عليها خاصة بعد وفاة صديقتها نتيجة عضة نفس الكلب الذي عض ابنته. الكلب الذي عض ابنته عن تأثير أيها الأحباء أضرار عضة الحيوان خاصة الكلاب. يسرنا أن نستضيف معنا الدكتور أسامة الخياط، طب عام وجراحة. مرحبا بكم معنا الدكتور أسامة.
1: مرحبا بكم، سلام الله عليكم جميعا فريق إذاعة صنعاء وجميع مستمعين الكرام.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا دكتور، حسب الرسائل وما يحدث من شكوى الكثير من تواجد الكلاب وهجومه على الناس خاصة الأطفال، أولا ماذا تمثل عضة الحيوان من خطورة على الإنسان وخاصة الكلاب؟
1: أولا أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة.
0: مرحبا.
1: الحديث اليوم إن شاء الله عن عضة الحيوانات وخاصة الكلاب ليس حديثا عابرا، لأن بعض هذه العضات قد تنقل أمراضا خطيرة، وعلى رأسها موضوع اليوم الذي هو داء الكلب أو ما يسمى بالسعار، وهو مرض قاتل بنسبة تقارب 100% بعد ظهور الأعراض، لكن قابل للوقاية بالكامل إذا تم التدخل الصحيح والمبكر. لذلك فإن الوعي والإسعاف الأولي قد ينقذان حياة الإنسان. بالنسبة لسؤالك لماذا تمثل عضة الحيوان وخاصة الكلاب خطورة كبيرة، أنا نقول تكمن هذه الخطورة في أمرين. أولا هو انتقال الجراثيم التي تسبب التهابات شديدة في مكان العضة. ثانيا وهو الأهم والأخطر، هو احتمال انتقال فيروس داء الكلب أو ما يسمى بالسعار إذا كان الحيوان مصابا. وهذا الفيروس يهاجم الجهاز العصبي بشكل رئيسي، فمن ظهور أعراض المرض لا يوجد علاج فعال. لذلك نؤكد دائما أن الوقاية بعد العضة هي مفتاح النجاة. فتكمن الخطورة فإنه يهاجم الجهاز العصبي، وبعد ظهور الأعراض لا يوجد علاج فعال لهذا الداء.
0: نعم. طب دكتور نتساءل كيف ينبغي التعامل مع هذه العضة من إسعاف أولي مثلا عند التعرض لعضة الحيوان خاصة الكلاب المعروف أنه قد يكون مصاب بالسعار كما ذكرتم، لما قد يكون انتقل من العدوى الفيروسية من الحيوان إلى الإنسان؟
1: الإسعاف الأولي الصحيح يتمثل نقول إحنا أولا غسل مكان العضة فورا بالماء الجاري والصابون لمدة لا تقل عن 15 دقيقة على الأقل. ثانيا تطهير الجرح بمطهر مثل المتوفر البيتادين أو غيره.
0: نعم.
1: ثالثا عدم وضع البن أو الرماد أو الأعشاب أو أي مواد هذه المواد المتوفرة هذه الأيام على الجرح، صلصة مدري إيش، هذا كله هدرة فاضية ويمنع. رابعا التوجه فورا إلى أطراف مركز صحي لتقييم الحاجة إلى لقاح أو مصر في أقرب مركز صحي إذا كان الحالة مشتبه بها والكلب ضال أو كما شرحنا أو حتى عضة نادرة. وكل دقيقة مبكرة في العلاج تزيد من فرصة الوقاية. نعم.
0: إذن هناك خطورة أكبر إذا كانت العضة في منطقة الرقبة أو الوجه، لماذا هذه الخطورة؟
1: منطقة الوجه بالرقبة هي تمثل أكبر خطورة، لأن احنا كما ذكرنا سابقا أن الفيروس ينتقل عبر الأعصاب إلى الدماغ. مكانها الرئيسي هو في الدماغ ويعمل على تزمين خلايا الدماغ. لذلك إن كانت العضلة أقرب إلى الرأس كانت المسافة أكثر وسرعة وصول الفيروس أسرع. لذلك تعتبر عضلة الوجه والرأس والرقبة حالة طارئة استدعي التدخل الفوري. نعم.
0: إذا نفهم من حديثكم كما ذكرتم تدمير خلايا الدماغ والتهاب حاد في المخ إلى جانب النخاع الشوكي، وهذه هي الخطورة عندما تكون قريبة من الرأس. إذا قد تكون العضة بسيطة بحسب المنظور السطحي، فمتى ينبغي القلق؟ هل هناك علامات قد تظهر تدل على أن هناك إصابة فيروسية مثلا في المصاب أو في المعضوض؟
1: نقول حتى الخدش البسيط الموجود قد ينقل عدوى إذا وصل عليه لعاب الحيوان. لذلك إحنا يجب مراجعة الطبيب فورا إذا حدث أي عضة من كلب أو حيوان مشتبه بإصابته في الشعر أو حدث مرار التورم قد يكون بسبب البكتيريا والالتهاب أو ارتفاع في درجة الحرارة أو ألم شديد أو صعوبة أو عضة عميقة أو نزيف مستمر. لذلك ما نقدر نحدد نقول لا هذا لا خدش فقط ولا هذا كذا. الخدش البسيط قد ينقل العدوى إذا وصل إليه اللعاب.
0: نعم صحيح. إذا ما هي الخطورة هنا عندما تكون هناك إحدى هذه الأعراض، خاصة إذا كانت الأسرة بعيدة مثلا عن المناطق التي تتواجد فيها الرعاية الصحية بشكل مبكر؟
1: أكيد كما ذكرنا أنه تستدعي تدخل فوري طارئ سواء كان خدش بسيط، لأنه حتى الخدش الأخداش البسيطة قد تنقل العدوى. إذا وصل إليه اللعاب يعني لا نتهاون، حتى الخدش بسيط لا يتم التهاون من خلال الحيوان.
0: إذا دكتور بعد حديثنا عن الإسعافات الأولية وكذلك الأعراض في حالة كان الجرح بسيط سطحي كما قد يتوقع البعض من المربين، نتساءل عما جاء في رسالة الأخ يحيى بوفاة صديقة ابنته ومرض ابنته بعد عضة الكلب، التساؤل عن مدى الخطر التي أو الخطر الذي تتواجد فيه ابنته. ما الذي يتوجب بعد عضة الكلب؟ إعطاء المصل كما ذكرتم أو العلاج أم ماذا؟
1: ولم نقول له أن سأل الله أن يشفي ابنته ويرحمه ويتوفى
0: يا رب يا الله.
1: فإن لا يمكن الجزم حالة ابنته عين كنت نجزي دون معرفة عدة أشياء. أولا هل أخذت لقاح السعاع بعد العضة أو قبل العضة؟ ثانيا هل أخذت المصل الذي تحتاجه؟ ثالثا متى حدثت هذه العضة؟ لأنه إذا بدأت الوقاية مباشرة وأخذ العناء على العلاج كاملا احتمال الوقاية ممتاز بإذن الله. أما إذا لم تتلقى العلاج فيجب مراجعة أقرب مركز صحي بشكل عاجل تقييم الحالة دون أي تأخير. كما ذكرنا إذا ظهرت الأعراض نسبة القتل 100% تبلغ.
0: إذا نقول بعض الحيوانات لا يعرف هل هي سليمة لا تحمل الفيروس وحدثت العضة، هل هناك مثلا تعامل آخر أو ينبغي أن نقول للجميع أنه يجب أن يكون التعامل في هذه الأثناء وكأن الكلب فعلا لديه الفيروس ولديه السعار؟
1: نحن نقول نتعامل مع الجميع كأنه مصاب بالسعار بالرغم أنه ليس كل كلب مصاب بالسعار.
0: صحيح.
1: لكن لا يمكن معرفة ذلك بمجرد النظر أشوف الكلب وأقول هذا ليس مصابا بالسعار. لا إذا كان الحيوان مثلا معروف مربى عندي في البيت يمكن أراقبه لمدة 10 أيام إذا بقي سليما فهذا يطمئن غالبا.
0: نعم.
1: إذا ظهرت عليه أعراض السعار فيجب اعتبار الحالة عالية الخطورة ويبقى القرار النهائي دائما للطبيب وفق تقييم الحالة.
0: نعم. إذا دكتور ما دور الأسرة في عملية الرعاية والحرص على الطفل المعضوض؟ وضعه تحت الرقابة الاحترازية أم ماذا؟
1: دور الأسرة دور الأسرة مهم جدا. أولا التأكد من أخذ جميع جرعات اللقاح في موعدها. مثلا هم في منطقة كلاب ومنطقة موبوءة وخايفين على أبنائهم يأخذوا الجرعة كما هو معروف الجرعة الذي هي حسب البروتوكول حق وزارة الصحة الزيرو والثلاثة وبعدين السبعة 14 والثمانية والعشرين. لذلك الأسرة ضروري تتأكد من أخذ جميع جرعات اللقاح. ثانيا متابعة التئام الجرح. رابعا على الأسرة مراجعة الطبيب عند ظهور أي عرض غير طبيعية. وخامسا عدم إيقاف العلاج حتى لو بدأ المصاب أنه بخير. وبعد إكمال العلاج كما هو مصابه يكون الشخص محميا بإذن الله. ولا يحتاج إلى عزل أو مراقبة خاصة، وإنما فقط التزام بالخطة العلاجية.
0: نعم، بهذا الطرح نصل بمعياتكم دكتور أسامة الخياط طب عام وجراحة إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم، يعطيكم ألف عافية.
1: شكرا شكرا لكم، وإن شاء الله رسالتنا للجميع لا تستهينوا بأي عظة ولا تؤخروا العلاج، فالوقاية من داء الكلى فعالة إذا بدأت في الوقت المناسب. أما بعد ظهور الأعراض فإن المرض للأسف يكون قاتلا في معظم الحالات. أشكركم جميعا على هذه الاستضافة، وأسأل الله أن يحفظ الجميع منكم سوء وأن يديم الصحة والعافية على أبناء وطننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.

أيها الأحبة، البعض منا يعتدي على نظامه المتوازن للجسم بإرهاقه في عملية التنظيف والتصفية والتطهير لكم هائل من السموم، وذلك من خلال تناوله للعديد من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية بقصد حاجة الجسم إليها، متناسيا أن هذه المواد تتوفر في مختلف المواد الغذائية التي يتناولها في طعامه من الخضار والفواكه واللحوم. تبريره في ذلك أنها غير كافية لحاجة الجسم. صحيح هي تتواجد بكميات ضئيلة في هذه المواد الغذائية، ولكن لماذا؟ نعم، لأن الخالق سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر، وهو ما يحتاجه الجسم حتى لا ترهق أعضاءه بتنظيفه من السموم الناتج عما يفيض ويزيد عن حاجته، والتي تؤدي إلى آثار جانبية. هذه الآثار وخيمة على المدى المستقبلي. وإن كان لزاما أيها الكرام تناول مثل هذه الفيتامينات والمكملات الغذائية ليكن بإشراف الطبيب حفاظا على النظام المتوازن للجسم.

0: سامعين الأحباء، يعيش معظم الناس ضغوطات نفسية حادة عند التعرض لحدث ما كالعنف أو الصدمات، وتظهر بعد انتهاء الحدث كاسترداده لصورة الحدث المؤلم بالنسبة له، كالتعرض للقصف العدواني من كيان بني سعود. يتم سقوط ضحايا يرتقي شهداء إلى جانب حدوث الدمار الكبير. أيضا يكون هناك فقد الأب أو للأم أو الأبناء والأقارب. تظل هذه الأحداث في صورة تعاد تأثيراتها كلما تم استذكارها. هذا ما يحدث خاصة لجريحة الأطفال في بلادنا، والذي لا يزال العدوان مستمرا حتى هذه اللحظات وضحاياه في تزايد. من هذه الصور المؤلمة ما شرحتها رسائل المستمعين الواصلة إلينا. أم آية تقول: ابنتها تعاني نفسيا الحزن الألم والعزلة بعد استشهاد والدها وأختها في القصف العدواني الذي يشنه كيان العدو السعودي. رسالة محمد: أمه فقدت الذاكرة بعد استشهاد أهلها جميعا وتدمير منزلهم من العدوان السعودي. رسائل متعددة تتحدث عن حالات الضغوطات النفسية ما بعد الكوارث والأزمات. يسرنا حول هذا الموضوع أن نستضيف معنا الدكتور مهدي العبري، المعالج النفسي والمستشار الأسري. مرحبا بكم معنا الدكتور مهدي.
1: يا مرحبا وسهلا.
0: طبعا دكتور، ما يحدث من اعتداء وقصف وحصار وتبعاته من شهداء ودمار وخراب تتجاوز قدرة الإنسان على التحمل، فيهتز التوازن الداخلي له، علاقاته أيضا بالعالم المحيط به. ماذا يقصد بالضغوطات النفسية خاصة الصدمات والكوارث التي يتعرض لها الإنسان كحال القصف وأيضا ما يحدث من أثر؟
1: طبعا الضغوط النفسية هي حالة من المشقة والمعان والتوتر النفسي الذي هو ناتج عن صدمات الحرب وفقدان الأحبة، والتي تواجهها أحداث مؤلمة ومفاجئة. ما يرتبط بالضغوط النفسية هي الأحداث الصادمة، والأحداث الصادمة لما نتكلم عن الأحداث الصادمة هي نظرا لنتيجة لفقدان الأحبة، نتيجة للدمار المفاجئ، نتيجة لاعتراض سلوك الحياة الاعتيادي. لما يكون الشخص سالك في سلوك الحياة بشكل طبيعي وتجي أحداث مفاجئة، فقد أحد أعزائه أحد أصدقائه، أدى إلى أنه أيش أصيب بصدمة نفسية. هذه الصدمة النفسية لها انعكاسات مثل ما أشرت أنت في بعض القصص، أنه فقدان الذاكرة، فقدان الكلام، عدم القدرة على استيعاب الحدث الصادم. اللي بيحصل أنه ما بيستطيعش الشخص أن يستوعب الحدث الصادم حتى بتحصل الصدمة. الصدمة النفسية كالصدمة الكهربائية، بل هي أشد بكثير، لأن انفعالتها النفسية بتكون مفاجئة. ما بيستطيعش الشخص أنه يعبر عن شدة الحزن والألم اللي شعره، ما بيستطيعش الشخص يستوعب الحدث الصادم أو الموقف الصادم الذي فقد من خلاله عزيز، الذي من خلاله فقد ممتلكاته، فقد أهله، فقد ابنه، فقد أخوه، فقد أصدقائه. ولذلك قلنا حدث صادم مفاجئ ومؤلم، وما أكثرها في ظروف الحرب والعدوان كثيرة جدا جدا، لأنه الحروب والعدوان هذا بيؤدي إلى أنه تتدمر الأحداث الصادمة، تتدمر الانفعالات النفسية، تحصل للناس ضغوطات نفسية كبيرة جدا لا يستطيعوا من خلالها. ولذلك نرى الناس في حالة من التبلد، وبعضهم في حالة من الانفصال عن الواقع، وبعضهم في حالة من الجمود في مسألة التعبير عن شدة الآلام والمعاناة التي يعانوها نظرا لأحداث هذه الصادمة.
0: إذا دكتور مهدي، متعددة هي أشكال الضغوطات النفسية التي يعانيها الناس، تختلف حسب كل حالة. يا ترى إن تحدثنا عن هذه الضغوطات أو حتى البعض منها والأبرز، فما هي؟
1: طبعا أشكال الضغوط النفسية اقتصادية، أشكال الضغوط هي النفسية بالأساس، وهي تتعلق بالأحداث الصادمة والمواقف الصادمة هذا، وفقدان الأحباء والأصدقاء. واقتصادية مرتبطة بفقدان مصادر الدخل، فقدان الوظيفة، فقدان الجانب الاقتصادي، عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأسرية، الاحتياجات الاقتصادية، أحداث اجتماعية تتمثل فيما يتعلق بالأسرة والانفصال الأسري والطلاق وفقدان الزوجة أو الزوج أو أحد الأبناء. هذه كلها بشكل عام هي أشكال الضغوط.
0: نعم. إذن نجد البعض مصاب بالاكتئاب وأيضا كما ذكرت الرسالة فقدان الذاكرة والكثير من هذه المآسي للأسف. إذن دكتور لماذا تتفاوت الضغوطات بين الأشخاص من بسيطة إلى أكثر تأثيرا؟ أيعود ذلك للصلابة النفسية مثلا؟
1: يا سلام عليك على السؤال. طبعا تتفاوت الضغوط النفسية بالنسبة للأشخاص بارتباطها بعدة عوامل. أهم عامل من العوامل التي هي تتفاوت هذه الضغوط، أولا نوع الخبرة التي مر بها الشخص. وكلما كانت الخبرة لأول مرة يمر بها الشخص، أول مرة أن الشخص يجد عزيز عليه، أول مرة يجد أبوه أو أمه، تكون درجة الضغوط لديه عالية وشديدة جدا. النوع الثاني الجانب المعرفي والإدراكي، يعني كلما كان هناك عند الشخص انفتاح معرفي وإيمان بالله سبحانه وتعالى كبير جدا، وتسليم ما حصل من هذه الأحداث للقدر الإلهي وأنه مش بيده ولا له أي علاقة بالموضوع، كلما ساعد هذا على نوع من الانفتاح أو المرونة الذهنية التي تساعده على تخفيف شدة الألم الذي تعرضه. الشيء الثالث هو مسألة أنه الصلابة والمرونة النفسية. فالأشخاص المرنين نفسيا تكون يعني درجة تعرضهم للضغوط أخف بكثير من الأشخاص المتصلبين الذي هو يعني درجة اعتقادهم عالية مبالغة فيه. أنا لو فقدت أبي أو فقدت ابني فقدت العالم كله، أنا لو فقدت أخي فقدت العالم كله، لأنه كلما كان الشخص على علاقة أو تعلق كبير جدا وما مر شيء بأحداث.
2: نكتفي بهذا القدر من برنامجنا الأسري وتمام الساعة 8 في إذاعة صنعاء البرنامج العام.

التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الرابعة نوافيكم بها عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونستهلها بأبرز عناوينها. القوات المسلحة تستهدف سفينة إنزال وزوارق عسكرية لكيان العدو السعودي في البحر الأحمر. الخارجية تؤكد فرض معادلة الحصار بالحصار وتحذر كيان العدو السعودي من تداعيات تصعيده. تحذيرات إيرانية لترامب وتأكيد على سحق التهديدات وتفنيد مزاعم مهلة 60 يوما. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، دشن عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي مشروع نماذج صياغ العقود والمحررات الإلكترونية. يهدف المشروع إلى التحول الرقمي في عمل التوثيق القضائي بما يتيح للمواطنين والأمناء الشرعيين والمحامين إعداد العقود والقيام بطباعتها وإرسالها إلكترونيا عبر أكثر من 150 نموذجا وصيغة قانونية موحدة تحد من الأخطاء المادية وتمنع النزاعات المستقبلية. وأشاد بهذا الإنجاز المميز باعتباره خطوة متقدمة في تطوير القضاء وبتسهيل خدمات المواطنين، معتبرا إياه إضافة حقيقية للانتصارات التي تحققها القوات المسلحة في جبهات الدفاع عن الوطن. استهدفت القوات المسلحة سفينة إنزال عسكرية تابعة لكيان العدو السعودي مع 4 زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام سواحل المخا. وأوضحت أن الاستهداف تم بعدد من الصواريخ

نت. أكدت وزارة الخارجية المغتربين أنه بعد تنصل الكيان السعودي العدواني عن جميع الالتزامات السابقة وتصعيده بالحصار بصورة غير مسبوقة، عمدت الجمهورية اليمنية إلى فرض معادلة الحصار بالحصار كخطوة ضرورية لإنقاذ الشعب اليمني من أسوأ كارثة إنسانية في العالم. وأوضحت أنه عندما فرض الشعب اليمني معادلة الحصار بالحصار ذهب العدو السعودي إلى خطوات تصعيدية أخرى، وهي التحشيد المستمر لأتباعه على كافة الأراضي اليمنية المحتلة. كما أكدت على أن كيان بني سعود العدواني لن يدرك جيدا أنه لم فر من رفع حصاره على اليمن، إلى جانب إنهاء تحشيداته وتمكين أبناء اليمن من ثروتهم. كلما أمعن كيان بني سعود في خطواته التصعيدية سيواجه بالمثل. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن الحل الأقرب والأسلم والأقل كلفة هو تنفيذه للمطالب المحقة والمشروعة للشعب اليمني. بعث رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس برقية عزاء ومواساة في وفاة علي ضيف الله السنان، وأشاد بمناقبه وإسهاماته الاجتماعية البارزة وبدوره الجهادي في مواجهة العدوان وإصلاح ذات البين. وعبر العيدروس في البرقية لأسرة الفقيد وعضو مجلس الشورى علي حسين الحوثي وآل سنان في مديرية رازح في محافظة صعدة عن خالص التعازي، سائلنا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس متابعة اليمن باهتمام بالغ لمفاوضات القاهرة المتعلقة بتنفيذ اتفاق غزة، وحمل الوسطاء المسؤولية كاملة نتيجة تنصل الكيان الصهيوني عن التزاماته. وأوضح أن جرائم العدو الصهيوني لن تسقط بالتقادم، وحذر كيان العدو السعودي من أنه لن يستطيع شغل اليمن عن قضيته المركزية، وجدد الوقوف الثابت والمطلق إلى جانب الفصائل الفلسطينية في كل المراحل. ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 73,379 شهيد، وإلى 174,310 جرحى، حيث استقبلت المستشفيات خلال 48 ساعة الماضية 5 شهداء و18 جريح. إلى ذلك كثفت قوات كيان العدو الصهيوني ومستوطنوه هجماتهم واعتداءاتهم الإرهابية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، شملت اقتحام باحة المسجد الأقصى المبارك والتضييق على المصلين. وسياسيا، دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الرئيس الأمريكي ترامب للضغط على حكومة كيان العدو الصهيوني لإلزامها بما تم الاتفاق عليه لتطبيق المرحلة الثانية من خطة السلام ووقف الهجمات على قطاع غزة. واصل جيش كيان العدو الصهيوني اعتداءاته وخروقاته المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، مستهدفا عددا من بلدات جنوب لبنان بالقصف المدفعي وأيضا بالغارات الجوية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط مسيرة معادية في خراج بلدة زبقين، إلى جانب استهداف بلدة المنصوري بغارة جوية وبقصف متواصل. وقد ألقت مسيرة مواد متفجرة على بلدة النبطية الفوقة، وتعرضت بلدات زوطر الشرقية وعيترون لقصف مدفعي صهيوني ولتمشيط بالأسلحة الرشاشة. أكدت طهران رفضها الخضوع للضغوط الأمريكية، حيث شدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي على أن إيران لا يمكن أن تستسلم ساخرا من مطالب ترامب بالاستسلام، وأشار إلى فراره الخفي في تركيا مخافة الاستسلام.

دافع. بالتوازي أكد الحرس الثوري الإيراني في بيان بمناسبة ذكرى عودة الأسرى المحررين الاستعداد التام لسحق أي تهديد أو عدوان وفق استراتيجية الردع الأقصى والعمليات الهجومية القوية لحماية سيادة البلاد ومصالحها الوطنية. من جهته فند المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ما زعم إنهاء مهلة 60 يوما للتفاهم مع واشنطن، وأكد أن الولايات المتحدة هي من انتهكت التفاهم لذا لم تبدأ بالمفاوضات. وأشار بقائي إلى تمسك إيران بحقوقها السيادية في مضيق هرمز وبالتنسيق مع عمان بشأن الملاحة في المضيق، ولفت إلى استمرار الوساطة الباكستانية والقطرية وفشل سياسة العقوبات الأمريكية التي تعكس حالة من الارتباك والاضطراب لدى واشنطن والكيان الصهيوني. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين: القوات المسلحة تستهدف سفينة إنزال وزوارق عسكرية للعدو السعودي في البحر الأحمر. الخارجية تؤكد فرض معادلة الحصار بالحصار وتحذر كيان العدو السعودي من تداعيات تصعيده وتحشيداته. تحذيرات إيرانية لترامب وتأكيد على سحق التهديدات وتفنيد مزاعم مهلة 60 يوما. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام قدمنا نشرة الأخبار الرابعة. لحظات ونوافيكم بالمتابعات الإخبارية.

أسد الأكارم إلى متابعتنا الإخبارية المسائية. نتناول فيها القوات المسلحة اليمنية تعلن عن إحراق سفينة إنزال عسكرية تابعة للعدو السعودي بالمخة، والهيئة العامة للأوقاف تكرم 647 طالب من منتسبي مركز النور للمكفوفين. أهلا بالجميع.

0: برا وبحرا وجوا ما عاد للعضو السعودي مكانا فيه، وأصبحت يمن الإيمان والحكمة خطا أحمر ومحرمة على نظام الفسق السعودي، فكل تحركاته العسكرية وتحشيداته العدوانية ومخازن سلاحه ومؤامرات الشيطانية صارت تحت مجهر القوات المسلحة اليمنية وهدفا مشروعا لصواريخنا البالستية وطائرتنا المسيرة. وإن لم يفهم العدو السعودي هذا الأمر بالكلام سيعيه بالضربات الصاروخية المسددة التي تدك تحشيداته العسكرية في كل أرض الوطن. واليوم واستكمالا لقرار انتزاع حقوق الحقوق اليمنية ومعادلة الحصار بالحصار ضد كيان العدو السعودي، أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها استهداف سفينة إنزال عسكرية تابعة للعدو وأربعة زوارق مرافقة لها في البحر الأحمر أمام سواحل المخا بعدد من الصواريخ البالستية، موضحة أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة وأدت إلى احتراق السفينة بشكل كامل مع إغراق عدد من الزوارق واحتراق البقية. وحول هذه الضربة المسددة أكد المحلل السياسي طالب الحسني أن هذه العملية ستؤدي إلى خلط أوراق العدوان وإفشال مؤامراتهم الشيطانية على أبناء اليمن.
1: عمليا هذه العملية ستؤدي إلى توقف وإرباك في خطط العدو وفي خطط العدو السعودي العسكرية التي كانت معدة منذ زمن لعمليات للبدء بعمليات برية، لأن اليمن الآن هو يتعامل مع هذه المعسكرات ومع هذه الإمدادات، وهو يركز كذلك على دفع السعودية بعيدا عن أي خطط مقبلة باستهداف السعودية، الاستهداف الدائم للسعودية، استمرار العمليات ضد السعودية، وكذلك استمرار الحصار وهو الحصار المؤثر. استخدام الوقت لم يعد متاحا بالنسبة للسعودية، كانت في السابق تستفيد من الوقت، الآن مع العملية العسكرية بات الوقت يلعب لصالح اليمن وليس لصالح السعودية.
0: ومع استمرار اليمن في تثبيت معادلة الحصار بالحصار واستهداف التحشيدات العسكرية التابعة للعدو السعودي، تبعت القوات المسلحة اليمنية رسائل متعددة بهذه الضربات البالستية القوية التي أصابت العدو السعودي في مقتل، مفادها أن اليمن لن يتوانى في ردع العدوان وحماية أمنه وسيادته، وأن تخفي العدو خلف تحشيدات العسكرية التابعة له لن يجديهم نفعا، وفقا لما أكده الخبير العسكري العميد نضال زهوي قائلا:
2: الرسائل هي ليست فقط ردعية، يعني اليوم عندما تقول القوات المسلحة اليمنية أو تضرب كل هذا الإمداد اللوجستي وكل مراكز التموضع والتمركز وحتى المخازن الذخيرة بأنه يقول أنا لست فقط أريد أن أكون رادعا، إنما أريد أن أكون مبادرا، وعلى السعوديين بعدوانهم هذا لن يكون لديهم قدرة على منعنا من تحرير هذه المناطق، لأن هذه المناطق واضح بأنها أصبحت ضمن القدرة القتالية الخاصة بأنصار الله والقوات المسلحة اليمنية. اليوم القوات المسلحة اليمنية بضربها لهذه هذا المراكب الإبرار أو مركب الإنزال، هذا يؤثر كثيرا على قدرة القوات المتواجدة أو التي ضربت أو حتى طرق الإمداد، من الناحية النفسية، من الناحية اللوجستية، من ناحية الإمكانيات.

0: بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، قامت الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد ومركز النور للمكفوفين اليوم بصنعاء فعالية احتفائية خطابية استضافت خلالها المكفوفين والكفيفات بالمركز في إطار برنامج وتعاون على البر والتقوى المرحلة الخامسة. وفي الفعالية تحدث الدكتور فؤاد ناجي نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف بكلمة أكد فيها أن الهيئة حرصت ضمن المرحلة الخامسة من المشروع على استمرار تقديم الدعم والرعاية لمنتسبي المركز ضمن مسؤولياتها على الاهتمام بالمكفوفين تربويا وتعليميا وثقافيا ونفسيا وعلميا وماديا والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم بما في ذلك دعم المركز وتوفير الكسوة لمنتسبيه. كما أشار إلى ما تعرض له المركز من قصف جوي من قبل العدوان استهدف طلابا مكفوفين في جريمة وحشية عكست جبروت وإجرام العدو السعودي، موضحا في ذات الصعيد أن هذه الجريمة ستظل وصمة عار في جبين العدو السعودي لما خلفته من ألم وجرح غائر في قلوب اليمنيين وفي قلب السيد القائد الذي يستحضر هذه الجريمة عند الحديث عن جرائم العدوان، مؤكدا أن الشعب اليمني سيأخذ بثأره وأن تلك الجريمة لن تمر دون عقاب، وعلى العدو السعودي أن يستعد للقادم طالما هو مستمر في المغامرة ويتلذذ بمعاناة الشعب اليمني.
1: نحن في الهيئة العامة للأوقاف لا نرى ما نقدمه إلا أنه اليسير والجزء البسيط، وما نأمل وما نطمح إليه كما يعلم الله ويشهد الله أن نعطيكم من دمائنا ومن أرواحنا وأكبادنا، لأن لكم حقا على كل أب وعلى كل يمني، أنتم مسؤوليتنا جميعا، ولكن من مسؤوليتنا أيضا الاهتمام بكم في كل المجالات تربويا وتعليميا وثقافيا ونفسيا وتعليميا وماديا ولوجستيا، وهذا إن شاء الله ما سننسق له في هذا العام في ما بعد المولد النبوي الشريف. أنا أأمل وأرجو من أبنائي طلاب مركز النور أن يهتموا بالنور، يهتموا بالقرآن الكريم، النور هو القرآن الكريم. ماذا لو كان كل واحد منكم حافظا لكتاب الله يتلو القرآن كما أنزل؟ ماذا لو كان معنا 500 محمد حسين عامر و500 يحيى أحمد الحليمي؟ ماذا لو كان منكم العشرات ممن يسيرون على درب هؤلاء العظماء ليكون المركز اسما على مسمى، لتكونوا قد أخذتم من هذا المركز النور الذي هو القرآن الكريم.
0: من جانبه تحدث وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأخ محمد عقبت بكلمة أشار فيها إلى أن واقع البشرية اليوم هو واقع مخالف للسنة الإلهية، رغم أن القرآن الكريم فيه تفاصيل عملية وفيه كل ما يحتاجه الإنسان من إصلاح في واقع حياته اليومية.
2: جاء البرنامج الإلهي والبرنامج التربوي والتعليمي والإرشادي للإنسان برنامجا متكاملا من خلال هديه، من خلال القرآن الكريم ومن خلال أعلامه وأنبيائه. هذه قضية مهمة. وبالنسبة للأعلام كان هناك قضية حاضرة، هي قضية الارتباط بالرموز واستحضار الرموز في ذهنية الإنسان وفي مشاعر الإنسان، لتبقى المسألة حاضرة وحية من أجل إصلاح هذا الجانب وضبط الجوانب ماذا؟ القيمية، ضبط المعايير، ضبط الوجهة، ضبط الرؤية. لذلك يربط الله سبحانه وتعالى الناس بأنبيائه في أهم المنعطفات وفي أهم القضايا، كما ربط الناس بنبيه إبراهيم في مسألة الحج، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أنت تذهب إلى هناك لابد أن تأتي إلى خلف هذا المقام وأن تصلي خلف هذا المقام. لماذا؟ لترتبط بذلك النبي، لاستحضار هذا النبي في ذهنيتك، لاستحضاره في نفسيتك، بما يحمله، بما يحمله من رؤية، بما يحمله من قيم.
0: وفي ختام الاحتفاء الذي كرمت فيه الهيئة العامة للأوقاف عددا من المبرزين في حفظ القرآن الكريم ومختلف الأنشطة الثقافية التي يقيمها مركز النور لرعاية المكفوفين، كان مدير عام المركز الأخ حسن إسماعيل قد تحدث بكلمة أشاد فيها بالدور الكبير الذي تقدمه هيئة الأوقاف لطلاب مركز النور للمكفوفين، بما يمكن المركز من مواصلة القيام بدوره في رعاية شريحة المكفوفين، متطرقا إلى احتياجات المركز ومنتسبي خاصة في ظل شحة الموارد واستمرار العدوان والحصار الظالمي على الوطن، داعيا في ذات السياق كافة الجهات الحكومية ورجال المال والأعمال إلى مضاعفة الاهتمام وتقديم ما يمكن تقديمه وتلمس احتياجات هذه الشريحة ومد يد العون والمساعدة للمركز الذي يحتضن المكفوفين من مختلف المحافظات.
3: يقيم مركز النور للمكفوفين في العاصمة صنعاء هذه الفعالية المتميزة والذي تحتوي على كلمات خطابية وإنشادية يقيمها طلاب مركز النور المكفوفين. هذه الفعالية يهتم بها المركز بصورة سنوية ويعطيها حقها من الاهتمام، كوننا نحتفي بأفضل خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمركز ينظم هذه الفعالية بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد. هذه الهيئة التي تقف إلى جانب المركز سنويا وخاصة في مثل هذه المناسبة الدينية العظيمة، وأيضا الهيئة تقف إلى جانب المركز على طول العام، ولكن تعطي هذه المناسبة اهتمام خاص، وذلك من خلال مساندتنا ومشاركتنا هذه الفرحة الكبيرة الدينية العظيمة، ويعني تقدم بعض المساعدات النقدية من خلال مشروع برنامج وتعاونوا على البر والتقوى.

إلى ذلك أقيمت اليوم في عدد من محافظات الجمهورية الحرة أمسيات وفعاليات وأنشطة وندوات ولقاءات ثقافية احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وأهله أفضل الصلاة والتسليم، وتجسيدا لعمق ارتباط أبناء اليمن برسول الله وحرصهم على استحضار سيرة العطرة وما تحمله من قيم الرحمة والتكافل والإحسان. وفي الفعاليات أكد المشاركون أن إحياء هذه الذكرى المهمة يعد محطة إيمانية لاستلهام الدروس والعبر من حياة خير البرية والسير على نهجه في مواجهة التحديات التي تمر بها الأمة، مؤكدين أهمية ترسيخ المفاهيم الجهادية والقيم المحمدية في نفوس الطلاب والشباب باعتبارهم أمل الأمة في البناء والتغيير، مشيرين في ذات الوقت إلى مسؤولية الجميع الدينية تجاه الأمة والقضية الفلسطينية ونصرة المظلومين والوقوف إلى جانب الحق اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومواجهة الطغاة والظالمين.

هكذا وصلنا بحضراتكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية التي أعدتها لكم بسام عبدالله النجار، طبعها طه سلامة، نفذها على الهواء محمد الشيعاني. كل التحايا مني، سمح القوم، دمتم في خير وإلى خير، إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
4: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة مع الأهل والجيران. تعاوننا، استعدينا لها واستقبلناها
3: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
4: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم، وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
3: كلام في محله،
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

يا من الله أرسلك رحمة للعالمين واصطفانا انصار للمصطفى وانصار له مولدك يا خاتم الأنبياء والمرسلين عيد نحيابه ونحييه فعلى منزله عيد نحيابه ونحييه فعلى منزله.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. أشرنا في العمق وعبر وقفة سابقة إلى بعض شواهد المكر والإجرام والخداع المتمرس المتمكن لدى أعدائنا من قوى الاستكبار والصهيونة، ومن ذلك البصمة الصهيونية البريطانية المبكرة في الكثير مما لحق بأمتنا من أذى ومصائب ومآس، ومنها التأسيس لكياني الشر الخبيثين الصهيونيين، اليهودي في فلسطين والسعودي في نجد والحجاز، وذلك عبر المهام الاستخبارية والأمنية والسياسية التي تقوم على الخداع والانتحال وتزييف وتزوير الهويات والشخصيات، كما هو شأن الجاسوس البريطاني الخطير جون فيليبي الذي لعب دورا أساسيا ومحوريا في تأسيس مملكة آل سعود، وهو الذي وضع اسم هذا الكيان المعروف حتى اليوم المملكة العربية السعودية، كما أنه هو الذي حدد علمها أيضا على هذا النحو، وفيه تلك العبارة التي تعد أقدس العناوين المؤسسة لهوية المسلم، أي الشهادتان. هذا مثل من أمثلة كثيرة قديمة وحديثة ومعاصرة على هذا المكر الجهنمي الشيطاني المفرط، والذي كان ضمنه تلقيب أو تسمية طغاة بني سعود العملاء المجرمين خدام الحرمين الشريفين. وهنا تبرز المفارقة الصارخة فائقة الغرابة والعجب بين اللقب المحترم المقدس وحامليه زورا وتدليسا وتضليلا، تبرز شاهدا حيا مستمرا حتى اليوم وناطقا بواحدة من أخطر ابتكارات الخداع والمكر الغربي الصهيوني اليهودي المحترف والمتمرس، والذي يحوك من اللغة الزئبقية المراوغة والمتمردة على طبيعتها وفطرتها الدلالية السليمة والخارجة على أصولها المعرفية والمنطقية والثقافية وعلى قواميسها ومهادها الإنسانية المعروفة المألوفة عقلاً وإدراكاً وفهماً، يحوك منها أردية لشروره وجرائمه ومخططاته ومشاريعه الظلامية المدمرة للمستهدفين بها، ويفصل من الألقاب والعناوين والمصطلحات معاطف أنيقة لأقبح وأشنع مجرورات تلك الشرور والجرائم ومحمولاتها. وهكذا إذن يجري الذي جرى وما زال، ويرى الرائي المتأمل المتعمق حتى الرائي العادي على ضوء الوقائع والمجريات والتجارب المتوالية وذات القدرة العملية العالية على كشف الخفايا والحقائق المطمورة تحت ركام كيد الأعداء ومكرهم، أن مصطلح أو لقب خادم الحرمين الشريفين هو بالفعل من بين تلك المصطلحات المقدسة والمجلة والمحترمة التي تقع في قلب معرض الانتهاك والتنكيل بقصد التضليل من قبل أعداء الأمة الأشرار، أولئك الذين ربطوا هذا اللقب وألصقوه بأسوأ من تجافوا مع مدلوله ومعناه وأمثاله من التعريفات والتوصيفات الجليلة سلوكا وأخلاقا وسيرة ونهجا ووظيفة، وهم الملوك والأمراء في الأسرة الخبيثة التي أتى بها أسوأ الأقدار وأنحس الحظوظ وأقدر المشاريع العدوانية وألعن الطغاة المجرمين في هذا العالم من المستكبرين والبغاة والغزاة والصهاينة القتلة السفاحين للتربع على عرش غشوم ظلوم تحكموا عبر صولجانه المشؤوم وشدوا قبضتهم على أقدس أماكن الأرض وبقاعها لدى المسلمين مكة المكرمة والمدينة المنورة. إنهم عائلة الشر والنفاق والظلام وسلالة عبيد الشيطان سعود وبنوه وأحفاده الذين هم مطايا لظلام هذا العالم ومجرميه وأشد أعداء الله والعرب والمسلمين والإنسانية. وما أنشئ عرشهم ومملكتهم الملعونة إلا لهذه الغاية الشيطانية. ولذلك فالصواب في تلقيب ملوكهم هو خادم الصنمين الشنيعين أمريكا والصهيونية العالمية وليس خادم الحرمين الشريفين الذي هو في شأنهم مصطلح مزور وكاذب وغارق في حالة من الانتحار الدلالي والصدام مع المصداقية حالة لا مثيل لها، بل يشكل توريطا للغة وللمصطلح في خيانة دلالية مفرطة في الفجاجة والشناعة والترويع.
0: في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاري.
2: وقفة إعلانية.
3: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية،
2: مواقف أدبية،
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه. جسد الشخصيات أسعد أشعل. إخراج طاهر الحرازي.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الأعزاء، ونجدد الترحيب بكم في هذا اللقاء من لقاءات برنامج مواقف أدبية. في الحلقة الماضية توقفنا مع شاعر محب لآل البيت، وكان في العصر العباسي، العصر الدموي الذي اشتهر بكراهيته وبغضه لآل البيت، واشتهر بقتله أيضا لأئمة آل البيت كما كان العهد الذي سبقه العهد الأموي. توقفنا في الحلقة الماضية مع الشاعر المعروف باسم ديك الجن، وهو أبو محمد عبد السلام ابن رغبان الحمصي الكلبي. وكونه غزيرا في حبه لآل البيت، وكون قصائده كثيرة في رثائه لهم، وأيضا لم نستطع إكمال الموضوع أنا وضيفتي الدكتورة ابتسام المتوكل، أستاذ اللسانيات المساعد بقسم اللغات العربية كلية الآداب جامعة صنعاء، لذلك سنستكمل الموضوع في هذه الحلقة. نجدد الترحيب بك دكتورة.
4: شكرا جزيلا لاستضافتكم.
3: دكتورة، في الحلقة الماضية تحدثنا عن اسمه ونسبه، ولكن لم نتطرق إلى وصفه أو تسميته بديك الجن. ترى ما هو سبب التسمية؟
4: اختلفت الروايات في هذا اللقب ديك الجن، وهو لقب فعلا متفرد ليس مسبوقا. فقال بعضهم لأن عينيه كانت خضراوين، وبعضهم ذهب لأن السبب أنه رثى ديكا لأحد أصحابه حين دعاهم على مائدة طعام، وكان فيه هذا الديك فقال فيه أبياتا فسمي أو لقب بديك الجن.
3: نعم،
4: هذه أبرز الروايات في تسمية ديك الجن. والحمصي هو نسبة إلى مدينة حمص.
3: نعم، لماذا لقب بالحمصي رغم أنه من قبيلة كلب؟
4: لملازمته مدينة حمص في بلاد الشام، ولم يفارقها على عادة الشعراء الذين قصدوا بغداد التي كانت موطن خلافة بني العباس.
3: نعم،
4: ورغم أنه عاصر 4 خلفاء، ولكن يعني وصولا إلى المأمون، ولكنه لم يذهب إلى، لم يقصد أحدا منهم، بل كان متعففا كما قال الدارسون لشعره وحياته أنه كان متعففا وكان كريما حتى بشعره، فكان يعطي بعض أشعاره للشعراء ليتكسبوا بها لا ليتكسب بها هو.
3: نعم،
4: فتنسب

0: صادق الجن كما تحدثنا في الحلقة الماضية بحبه لآل البيت، وهنا
1: ربما هذا سبب اشتهاره بالرثاء، أن هذه المحبة أنتجت مرثيات كثيرة
0: صحيح
1: لآل البيت، فارتبط إجادته بهذه المحبة، لأنه كان يكتب هذه القصائد كما يقال بمداد القلب.
0: نعم، هنا القصيدة الرائية، رائيته المعروفة، ربما معروفة لدينا ولدى المثقفين ولكن الكثير يجهلها، التي مطلعها يقول فيها:
2: قتلى يحن إليها البيت والحجر شوقا وتبكيهم الآيات والصور. مات الحسين بأيد في مغائظها طول عليه وفي إشفاقها قصر. لا در در الأعادي عندما وتروا ودر درك ما تحوين يا حفر. لما رأوا طرقات الصبر معرضة إلى لقاء ولقيا رحمة صبروا. قالوا لأنفسهم: يا حبذا نهل محمد وعلي بعده صدر. ردوا هنيئا مريئا آل فاطمة حوض الردى فارتضوا بالقتل واصطبروا. الحوض حوضكم والجد جدكم وعند ربكم في خلقه غير. أبكيكم يا بني التقوى وأعولكم وأشرب الصبر وهو الصاب والصبر. في كل يوم لقلبي من تذكركم تغريبة ولدمعي فيكم سفر. موتا وقتلا بهامات مغلقة من هاشم غاب عنها النصر والظفر. أنسى عليا وتفديد الغواة له وفي غد يعرف الأفاق والأشر. من ذا الذي كلمته البيد والشجر وسلم الترب إذ ناداه والحجر. أم من حوى قصبات السبق دونهم يوم القليب وفي أعناقهم زور. أليس قام رسول الله يخطبهم وقال: مولاكم ذا أيها البشر، وقال مولاكم ذا أيها البشر.
0: دكتورة، كما استمعت هنا، وهذه الإشارة ربما هذا سبب التغييب، تغييب لهذه القصيدة وقصائد أخرى، أين الحسين وقتلى من بني حسن وجعفر وعقيل غالهم عمر؟
1: يعني هو ليس احتمالا، بل الدراسات تؤكد أن إهمال هذا الشاعر وتغييب قصائده على جودتها وعلى اعتراف نقاد عصره بأنه شاعر مفلق وشاعر يعني من المجيدين المحدثين، إلا أنه قد غابت معظم قصائده وليس له ديوان ولا تدرج قصائده في كتب الدراسة ولا في البحوث. فمعظم الدارسين إن لم نقل كلهم يعزون ذلك إلى ارتباطه بآل البيت ومعاداة السلطة لهذا الارتباط وهذه المحبة، وارتباط شعره بهذه المحبة كما في رثائياته. فلهذا كان لابد أن يغيب هذا الصوت بتشويهه، بإلحاقه بالزندقة وبالإلحاد وبتهم السلطة حينذاك،
0: نعم،
1: وأيضا بتغييب الشعر وبإهماله، وبأنه إذا سألت اليوم في شخصا متعلما من هو ذيك الجن فلن يجيبك.
0: صحيح، للأسف.
1: بالنسبة لهذه القصيدة أيضا لو لاحظت أنه يبدأ بالسؤال وهو يعرف الإجابة، بدليل أنه قالها: أغالهم عمر. وتعرف أن الحسين والحسن وعقيل وغيرهم من نجوم آل البيت لم يقتلهم عمر،
0: لم يكونوا في عصره،
1: لم يكونوا في عصره، بل هم جاءوا بعده، لكن هو ذكر ذلك في قصيدة سابقة عندما طلب النبي أن يأتوا بالصحيفة،
0: قال إنه
1: يهجر. فهو يعيد المشكلة إلى التمرد على تعليمات رسول الله في وقته، في حياته، في آخر أيامه، ثم على حادثة السقيفة

0: التي هي أساس الانحراف الأمة عن المسار النبوي المحمدي الذي أراده الله لهذه الأمة. فكما قال أحد الشعراء: وكل مصاب نال آل محمد فليس سوى يوم السقيفة جالبه.
1: صحيح.
0: فهنا كأن ديك الجن يتفق مع هذه المقولة ويعيد المأساة آل البيت إلى المربع الأول، النقطة الأولى التي انطلقت منها مخالفة التعليمات النبوية وبداية الانقلاب على المسار الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وتهميش الإمام علي وإقصائه وإبعاده عن الصدارة التي وضعه فيها رسول الله في أحاديث كثيرة وفي مواقف كثيرة، آخرها كان غدير خم.
1: نعم.
0: أو أشهرها وليس آخرها. فهنا ديك الجن ليس شاعرا محبا فقط، بل هو مثقف وقارئ للتاريخ وينطلق من معرفة تاريخية بالأحداث، فيعيد الأمور إلى نصابها وإلى الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ما وصلنا إليه.
1: نعم، حتى أنه في ختام القصيدة يقول: أمن حوى قصبات السبق دونهم يوم القليب وفي أعناقهم زوروا، أليس قام رسول الله يخطبهم وقال مولاكم ذا أيها البشر؟ وأنتم
0: هذا ما قلنا يعني.
1: نعم، وأنتم
0: نعاد إلى موضوع شفت لما قال عمر الآن، هو يريد أن يعيدنا إلى يوم السقيفة وإلى يوم أن كان رسول الله يطلب صحيفة ليكتب فيها ما يبين للأمة، لأنه بدأ يرى التمرد والالتفاف على تعليماته صلوات الله عليه وعلى آله، فأراد أن يكتب شيئا لهذه الأمة. فمن الذي تصدى؟ قال: دعوه فإنه يهجر
1: عمر. نعم،
0: فهذه هي جزء من أشياء غيبت أيضا، هذه الروايات على مصداقيتها وموثوقيتها غيبت عن السيرة النبوية، غيبت عن قراءتنا للتاريخ.
1: نعم، التحسس دكتورة في هذا الموضوع وهذه جزئية ربما بعيدة عن ديك الجن وعن شعره، ولكنها ضمن ما وثقه ديك الجن، حساسية من يقولون بحساسية الحديث في هذا الموضوع. وبداية كانوا يقولوا لنا لحوم العلماء مسمومة، وإذا تحدثت عن عمر فهو الخليفة الفاروق، وهو وهو وهو
0: هناك هالة من القداسة التي تجرم الاقتراب من شخصية عمر بالنقد أو بالدرس أو بالتمحيص وفق رواية تاريخية نفسها وليس بروايات محدثة، يعني وفق المصادر التاريخية. لكن قوة السلطة وهيلمان السلطة أراد أن يجعل هذه الشخصية بمنأى عن النقد ومنأى عن الدرس، ولأنه يعرف أنه بدأ منها وانطلق من يعني الإجراءات التي وضعها عمر ليصل الأمر إلى الخلافة.
1: نعم.
0: والملك المتعارضين مع الشورى الإسلامية ومع فكرة يعني تولية الأفضل.
1: نعم،
0: وليس تولية بالدم أو بالسلالة.
1: نعم، وأيضا الجزئية مهمة أنهم بدأوا بالتفريق وبالطائفية، لأنه هؤلاء من بني هاشم والأحقية لنا إحنا بني أمية، بدأوا بالتفريق ثم حرموا هذا الأمر الطائفية على من يريد أن يثبت الحق. الآن
0: نعم.
1: يقولون يجرمون
0: جعلوه طائفيا،
1: يجعلوه طائفيا، من يبحث عن الحق طائفي، بينما هم
0: كما قال المثل: رمتني بدائها وانسلت
1: وانسلت. نعم، نعود إلى أيضا الرثاء، ومع عرف ديك الجن بالرثاء كما وضحت دكتورة من حبه لآل البيت ورثائه لهم. هنا قصيدة،
0: طبعا أنا أريد أن أقول أنه حتى الآن لا يوجد تأصيل حقيقي للفواجع التي حلت بآل البيت، وإلا فهي مأساة إنسانية وليس فقط خاصة بآل البيت، هي مأساة كيف الإنسانية تنقلب على أعلامها وعلى رموزها وعلى الناس الذين ضحوا لأجلها من أجل السلطة خوفا أو طمعا، من أجل تجنب العقاب الذي كانت تستخدم السلطة في الترهيب، وأيضا طمعا في العطاء الذي كانت تستخدم السلطة في الترغيب. فالمسألة أن فاجعة كفاجعة كربلاء مثلا لم تدرس حتى الآن ولا تسرب إلا نتفا في المناسبات، إن أعطيني الآن كتبا تتحدث وتوثق هذه الفاجعة كاملة.
1: ما فيش. لكن ممكن
0: نتف نأخذها من الكتب القديمة متفرقة
1: ومن الشعراء
0: الذين وثقوها.
1: نعم.
0: فهذه مسألة مهمة جدا، أنك لن تجد كتابا نثريا يعني يؤصل لهذه الظاهرة ويدرسها ويكتب بصدق وبشفافية كل المجريات والوقائع ويتحدث عن الأشخاص بأسمائهم وبما فعلوا، لكنك ستجدها في الشعر.
1: صحيح.
0: هنا الشعر استطاع أن يكون يكتب التاريخ الذي غيبته السلطة،
1: وكأن هذه القصائد دكتورة وثائق
0: تاريخي.
1: وكليكس.
0: نعم. كليكس عصرها. نعم.
1: صحيح. أيضا دكتورة، هنا بين أيدينا مرثية له يرثي، كأنه يرثي أخا أو صديقا، لأنه من ضمن أبياتها يقول: بكاك أخ لم تحوه بقرابة، بلى إن إخوان الصفاء أقارب. يبدو أنه رثى صديقا له، لكن لم يتضح من هو صديقه. يقال إنه أبو هاشم، ولكن لم يعرف من هو بالتحديد أبو هاشم. مطلع القصيدة معروف: على هذه كانت تدور النوائب، وفي كل جمع للذهاب مذاهب. نستمع إليها.
2: على هذه كانت تدور النوائب، وفي كل جمع للذهاب مذاهب. نزلنا على حكم الزمان وأمره، وهل يقبل النصف الألد المشاغب؟ وتضحك سن المرء والقلب موجع، ويرضى الفتى عن دهره وهو عاتب. ألا أيها الركبان والرد واجب، قفوا حدثونا ما تقول النوادب. إلى أي فتيان الندى قصد الردى، وأيهم نابت حماه النوائب؟ فيا لأبي العباس كم رد راغب، لفقدك ملهوفا وكم جب غارب. ويا لأبي العباس إن مناكبا تنوء بما حملتها لنواكب. فيا قبره جد كل قبر بجوده، ففيك سماه طرة وسحائب. فوالله إخلاصا من القول صادقا، وإلا فحبي يا آل أحمد كاذب.
1: دكتورة، في هذه القصيدة الرثاء بالحب وبالعاطفة، ربما بعيدا عن الثورة الذي كان واضحا الرثاء بالثورة، والتحدث عن شهداء آل البيت ومن قاوموا الأمويين والعباسيين. هذه المرثية كيف تقيمينها في ميزان الشعر؟
0: هو كما قلنا، قالوا أنه أكثر إجادة من أبي تمام في شعره، وخصوصا في رثائياته. وهذه الرثائية الإنسانية، لأنها تتحدث ليس عن شهيد أو قتيل، بل ربما هو يتحدث عن موت.
1: مات. نعم.
0: فالموت يعيدك إلى الجانب الإنساني، للفقد، للألم. لا يحتاج إلى الحديث عن ثورة، لأن ليس هناك قاتل بشري.
1: نعم.
0: بل هو الموت الذي هو سنة الحياة، والذي هو أول تجربة يعني للإنسان في الخوف من المغادرة، من الفناء. يعني طبيعة النفس الإنسانية تميل إلى هذا. قصيدة فيها الكثير من الحزن والأسى كأمر طبيعي، وفيها الكثير من القوة الشعرية والجزالة والفصاحة، وفيها أيضا مضامين إيمانية.
1: نعم.
0: كما تحدث عن التسليم، تسليم الرضا، وأن هناك قاعدة موجودة أنه القرآن الكريم أشار إليه، أنه لا يمكن أن يؤمن الإنسان ولم يسلم.
1: صحيح.
0: بما حكم الله، ولم يحكم نبيه فيما شجر بينهم. أنه لا يمكن أن تؤمن وتنتقي، تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، تنتقي ما يعجبك لتؤمن به ثم ترفض ما سوى. لابد من التسليم.
1: نعم.
0: المطلق والكامل لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللذين آمنوا. هذا التسليم هو جزء من بناء الفرد في المجتمع الإسلامي، ليكون قادرا على الانضباط والانضواء في منظومة قيمية واجتماعية وثقافية أيضا، تؤهله ليبني لا ليهدم، يكون قادرا على تمثيل العبودية الكاملة لله التي لا تتجلى في انتقاء موقف نؤمن به وموقف آخر نرفضه. فيعني قصائد ديك الجن فيها الكثير من المفاهيم الثقافية الفكرية المرجعية الشيعية التي ينتمي إليها،
1: والمرجعية حتى القرآنية.
0: القرآنية نعم، لأن نعم. هذا التسليم هو موجود أصلا في القرآن الكريم.
1: نعم، هنا يقول في قصيدة أخرى يرثي بها الإمام علي عليه السلام ويربط نفسه بآل البيت جميعا وتسليمه لهم، يقول:
2: شرفي محبة معشر شرفوا بصورتها الأتى، وولاي في من فتكه لذوي الضلالة أخبتا، وإذا تكلم في الهدى جح الغوي وأسكتا، فلفتكه ولهديه سماه ذو العرش الفتى، ثبت إذا قدم سواه في المهاوي زلتا، لم يعبد الأصنام قط ولا أراب ولا عتى، صنواني هذا منذر وافي وذا هاد أتى، يهدي لما أوفى به حكم الكتاب وأثبتا، فهو القرين له وما افترق بصيف أو شتى، لكنما الأعداء لم يدعوه أن يتفلتا، ثقل الهدى وكتابه بعد النبي تشتتا، وحسرة من غصبه وسكوته وحسرة، طالت حياة عدوه حتى متى وإلى متى.
1: هنا في هذه الأبيات وأيضا في بيت يقول فيه: صنواني هذا منذر وافى وذا هاد أتى. إذن هو يتحدث عن استمرار الولاية واستمرار هذا الحبل الذي لن ينقطع.
0: وتعرف أنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله آخى علي عليه السلام في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فعندما يعني جعل كل مهاجر يؤاخي أنصاريا، عندما حان الدور عليه وعلى الإمام علي آخى عليا، فهم صنوان يعني في أخوة مستمرة وامتداد، ولولا أنه لا نبي بعده لكان الإمام علي هو النبي بعد رسول الله، قال: هو مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فوقفت المسألة العلاقة بالسماء، لكن بقي الامتداد السماوي في أعلام الهدى ابتداء من الإمام علي.
1: أهمية هذا الامتداد، ونحن نختتم هذه الحلقة، وأهمية توثيقه، وهنا كما أشرنا التوثيق شعرا، ما خطورة الابتعاد عن هذا الامتداد، وما أهمية أن يذكر الشعراء هذا الأمر الذي ابتعد عنه الموثقو المراحل؟
0: عرف الشعر العربي بأنه استطاع أن يوثق الجانب الاجتماعي والتاريخي، حتى الأيام العرب وثقت شعرا، كان الشعر هو خارطة الحياة اليومية لدى العرب، لكن هذا الشعر الذي يحمل الرسالة غيب كما قلنا، وأقصي كثير من الأصوات الشعرية، بالإضافة إلى أن الشعر الحديث ذهب إلى انتقاص ربما من هذا الشعر التوثيقي التاريخي، وبدأ يتحدث بغموض عن قضايا أخرى ليست هي القضايا الحيوية للأمة. هذه مسألة أيضا أخرى، أنه الآن الأجيال الموجودة اليوم لا توثق ولا تتحدث بشكل واضح كما نستلهم ونستقي من قصائد ديك الجن وأمثاله من الشعراء الذين لم يسلموا للسلطة، وإنما وثقوا ما رأوا وتحدثوا عن قضايا مصيرية للأمة. الآن الخطورة أولا في أننا لا نجد امتدادا شعريا لديك الجن، ثم لا نجد امتدادا معرفيا أو تاريخيا بأهمية العودة السوية إلى الدين الإسلامي عبر القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا الإمام علي وآل البيت. هذه المسألة جعلتنا نتخبط كل هذه الفترة، وجعلت أعداءنا يستطيعون أن يخترقونا. يعني ما يحدث الآن من وجود عرب ومسلمين يرون العدوان الصهيوني على غزة ولا يتحركون، هو من ثمار هذا الابتعاد عن أئمة الهدى عن الامتداد النبوي للرسالة في الأشخاص الذين استطاعوا أن يحملوها بجدارة وأن يكونوا هم الامتداد للإسلام المحمدي.
1: نعم.
0: اليوم نرى عربا يؤيدون الصهاينة، نرى عربا يصمتون، نرى عربا ومسلمين لا يتوجعون لما يحدث في غزة ويرون أن السبب هو حماس والسبب هو المقاومة، ويردون اللوم على المقاومة على صاحب الأرض على من ينتصر لدينه ولعرضه ولشرفه ولشرف الأمة كما فعلوا تماما في العدوان على اليمن. هذه واحدة من أسوأ الكوارث التي حلت بنا نظرا لابتعادنا عن هذا المسار.
1: صحيح. أنا أشكرك كثيرا دكتورة ابتسام المتوكل، أستاذ اللسانيات المساعد بقسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة صنعاء. طبعا توفي ديك الجن الحمصي في حمص ودفن بها، وكما قلنا أنه لم يغادر حمص منذ ولادته حتى وفاته، وكما كان مغيبا ومهمشا في عصره ومن أقرانه ومن فقد رحل دون أن يكون لرحيله تأثير على منهجهم، لم يهمهم رحيله أيضا، وكما لم يمدحه أو يهجه أحد منهم فلم يرته أيضا أي أحد منهم، لأنه كان مخالفا لهم وكان
0: مناصرا الخوف من السلطة، لأنه لو رثي لا عوقب، لو رثاه شاعر ما. لكن أيضا لاحظ قيمة الكبيرة في أنه لم يهجه أحد، مع أنه كان ممكن أن يتطوع أحد ما لهجوه استرضاء للسلطة. صحيح. للخلفاء بني العباس،
1: لكن هيبة أنه على
0: هيبة الشاعر وهيبة الحق الذي هو في نهجه جعلتهم يحجمون ولا يستطيعون أن يتطاولوا على قامة شعرية وإنسانية ودينية كما هو حال ديك الجن.
1: نعم، رحم الله ديك الجن. وهكذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه الحلقة وإلى ختام الموضوع أيضا، الذي نرجو أن نكون قد وفقنا في التعريف بهذا الشاعر الذي هضم كثيرا في عصره ومن بعد ذلك حتى اليوم. أكرر الشكر لك دكتورة ابتسام المتوكل، أستاذ اللسانيات المساعد بقسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة صنعاء. كما نشكركم مستمعينا الأعزاء، في الأسبوع القادم لنا وقفة جديدة مع شاعر محب آخر. حتى ذلك الحين دمتم في أمان الله.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه. إخراج طاهر الحرازي.

0: وقفة إعلانية.
1: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: إذاعة صنعاء
4: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
5: جزيرة الأحلام،
6: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
7: ما الخطو يا شيبور؟
8: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
7: ما بال حذيفة يا شيبور؟
8: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
9: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
10: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
11: كمن تعجبك الفشر قوي
12: ألا يا سيلاه،
10: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
13: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نشنيها.
14: البيت المرير والحب الذرير.
15: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
10: من الإرشيف.
16: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
10: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
17: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
18: ولمدة نصف ساعة.
10: من الإرشيف.
6: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
10: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
12: فالحين ما قال مجلس الأمن.
19: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
12: وأمريكا
19: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء.
7: من إرشيف الإذاعة ومما لا يزال عالقا في ذاكرة ووجدان الكثيرين، مساحة برامجية دافئة تميزت بالروحانية أسلوبا ومضمونا ومحتوى هادف يعكس الهوية الإيمانية واليمنية والقيم الحقيقية للمجتمع اليمني. ومن الإرشيف اخترنا لكم
8: ولله الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، صدق الله العظيم.
9: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، صدق رسول الله.
8: ولله الأسماء الحسنى رحلة مباركة عطرة للجلال الإلهي. الرحمن، الرحمن ذو الرحمة الواسعة الشاملة للكل.
9: وحظ العبد من اسم ربه الرحمن جل جلاله أن يتخلق بعين الرحمة وعون المخلوق بحوله أو دعائه ويورثه نور العلم والبيان.
8: يقول سبحانه على لسان الرسول هارون عليه السلام في سورة طه: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن ربكم الرحمن، صدق الله العظيم.
9: والرحمن هو المتفضل بالنعم العظيمة، فأين هي؟
8: الجواب منها أنه سبحانه خلق عباده من العدم منعما عليهم بكرامة الوجود، وثانيا تولى شأنهم في بطون أمهاتهم بشكل عجيب، وثالثا يأتي الطفل إلى الدنيا فيجد حنان أم وأب وإخوة وأقارب،
9: ورابعا يجد الإنسان كل لوازم حياته التي تساق إليه بلا كبير عناء، وخامسا لم يترك الرحمن عباده يتخبطون في دنياهم ضاربين أخماسا في أسداس لمعرفة مغزى وجودهم، وإنما بعث إليهم الرسل حاملين منهجه القويم فيه الهدى والنور والفلاح في الحياة وبعد الممات.
8: وهنا نتساءل، ماذا خلق الرحمن؟ يقول تعالى في سورة الملك: بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، صدق الله العظيم.
9: وهنا علينا أن نعلم أنه ليس الكوكب الصغير المسمى الأرض هو كل الوجود، وإنما هناك كون هائل تعجز قوى الإنسان المحدودة من بلوغ أبعاده، فتتوقف عند مدى يسير ويبقى بعده أطراف لا يحيط بها إلا الرحمن خالقها سبحانه. إنه رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، صدق الله العظيم.
8: إن فعل الرحمن واسع كثير في هذا الكون، وقوانين تضافرت بتقدير الرحمن، وأخطار عديدة محيطة بالإنسان، لو طاشت لما بقي فوق الأرض مخلوق، بل لذهب كل الكوكب ضياعا في عالم الفناء.
9: وأمثلة على ذلك تعطل قوانين الجاذبية، واصطدام الأرض بجرم آخر بحجمها، وتضاعف حرارة الشمس أو انخفاضها إلى النصف، واختلال تركيب الهواء، وسوء الطعام والشراب، وحدوث الزلازل والبراكين والأعاصير والحرائق والفيضانات بشكل مدمر، وعدم امتصاص النبات لثاني أكسيد الكربون، وعدم فرزه الأكسجين، وتعطل قوانين التفاعل الكيميائي في كل الأشياء.
8: والتعداد يطول لو تقصينا كل الأخطار، المهم أن رحمة الرحمن بادية أمام النظر، ولا يستطيع أحد في هذا الكون نزعها من خلقه إلا هو جل وعلا وحده ينزعها بقدر متى شاء. وهنا علينا أن نتأمل قوله تعالى في سورة فاطر: بسم الله الرحمن الرحيم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
9: وعلينا أن نتأمل أيضا قوله تعالى في سورة الملك: بسم الله الرحمن الرحيم، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. صدق الله العظيم.
8: كما علينا أن نتأمل قوله تعالى في سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. صدق الله العظيم.
9: ويبقى القول: الرحمن أخص من الرحيم، ولذلك لا يسمى به غير الله.
8: وفي ذلك جاء قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم. ولله الأسماء الحسنى.
0: من الإرشيف،
7: إذاعة صنعاء، الهوية الثابتة والروح المتجددة والعاكسة دوما لقيم شعب الإيمان والحكمة. وفي ذكرى ميلاد النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نستعيد الصورة الأجمل التي واكبت بها إذاعة صنعاء هذه الذكرى على مدى العقود الماضية.

0: كانت ذكرى ميلاد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تزال مناسبة متفردة ترجمها الشعب اليمني كهوية إيمانية وارتباط وثيق بالنبي الأعظم. ومن إرشيف إذاعتنا نستعيد هذه الذكرى بكل التفاصيل.
1: طبعا أريد أن أشير هنا إلى أنه أول من وشح للإذاعة هو أحمد الرحومي، وبإمكان المخرج أن يعود إلى هذا الموشح لنسمع الأخوة المستمعين جزءا منه. وأيضا أول من أتوا به لتلاوة القرآن الكريم هو الأستاذ محمد أبو طالب الخطيب، وثم أتوا بالقريطي. نعم، هؤلاء أول من قرأ القرآن. فعندما سيأتي الحديث عن أبو طالب ممكن أول القريطي سنستمع إليهم. الآن لو بالإمكان أن نستمع إلى أول موشح ديني تبثه الإذاعة،
2: إذن لنستمع.
3: بدت لنا في ربيع ضلعتها

0: عشر.
1: أصدقائنا، كان هذا أول موشح ديني تبثه إذاعة صنعاء في عام 1947
2: و46.
1: الحقيقة نحن الآن في ذلك الزمن، ونحن عدنا أو رحلتنا هي عودة إلى ذلك الزمن، لا أستطيع أن نسميه الجميل بإمكانياته البسيطة.
2: حقيقة أنا معجب بالبدايات هذه، معجب بحسن الاختيار، معجب بالاجتهاد، يعني عندما كان يحاول أن يخرج عمل، وبالذات عندما يكون المخرج ما هوش مخرج، هو أحد المذيعين الذين يعملون في الأخبار، والأستاذ أحمد الرعيني. فمثلا لاحظ أيضا الذين يقومون بالتمثيل كانوا من طلايا الطلبة المستنيرين. فمثلا كان تأتي أي مناسبة فيعملون لها عمل تمثيلي. جاء المولد النبوي أو مولد النور اسمه، يعني عن مولد الرسول، وأيضا اختاروا شيء من ما كتبه الدكتور طه حسين. لاحظ لاثن قفزوا إلى طه حسين وهم طلبة في المدرسة التحضيرية أو الثانوية، قفزوا إلى طه حسين وأخذوا مقطع مما كتبه وعدوه بشكل تمثيلي، ووظفوه أيضا، وظفوه لجانب سياسي غير مباشر. وطبعا العمل هذا التمثيلي بعنوان مولد النور، وتلاحظ الطلبة الذين قاموا بالتمثيل معظمهم أصبحوا من ضباط الثورة أو من الذين أناروا الطريق لهذا البلد. المرحوم يحيى المتوكل هذا من ضباط الثورة، المرحوم يحيى الشمسي طبعا هذا من الزملاء الذين ظلوا على وفاء للإذاعة إلى أن توفاه الله وهو في الإذاعة. أيضا الأخ محسن الأكوع وهو من ضباط الثورة أيضا. الأستاذ محمد موسى هو طبعا من الإذاعيين، ومحمد مطهر زيد هذا أيضا من أهم ضباط الثورة، وحسن المحبشي ومحمد البابلي ومحمد علي الشهاري الذي صار يعرف فيما بعد الدكتور محمد علي الشهاري صاحب المؤلفات المتعددة والشخصية السياسية التاريخية المعروفة. هذه التمثيلية ستلاحظ كيف الأستاذ أحمد الرعيني حاول أن يستخدم الفواصل الموسيقية فيها، وإن كان أداؤهم لم يرتقي إلى مستوى الأداء التمثيلي إنما بدايات يعني. واستخدم المرش العسكري، استخدم الموسيقى الذي كانت متوفرة لدي في الإذاعة، ولا أطيل الحديث عنها، أتركها لكي تحكي عن نفسها، ونترك الفرصة.
1: إذن لنستمع إلى مقطع منها من تمثيلية مولد النور، والتي طبعا نفذت خصيصا بمناسبة المولد النبوي الشريف في ذلك الزمان، فلنستمع.
3: الإذاعة اليمنية تقدم مولد النور، تمثيلية كتبها الدكتور طه حسين ويخرجها للإذاعة أحمد الرعيني.

0: أين القائد؟
1: نعم مولاي.
0: هل أرسلت الضلائع لتغير على مكة وما حولها وتستاق كل ما تجد أمامها من مال؟
1: نعم فعلت ذلك، وكلفتهم بأن يسألوا عن سيد قريش وعظيمها ويخبروه بأنكم يا مولاي لا تريدون قتالهم ولا حربهم، ولكنكم تريدون أن تهدموا البيت.
0: حسنا، علي بعظيم قريش،

0: مولاي الملك، هؤلاء رسلك ومعهم عبد المطلب سيد قريش وصاحب عيرها.
1: دعوه فليدخل.
0: تكلم يا سيد قريش، فالملك يقول سل حاجتك.
2: حاجتي أن ترد إلي بئتين من الإبل أخذتها طلائعك فيما أخذت أمس من المال.
1: لقد أعظمتك حين رأيتك، وإني لأصغر من شأنك الآن. لقد كنت أظن أنك ستحدثني في بيتك هذا الذي أريد أن أهدمه، والذي هو دينك ودين أبائك، فإذا أنت تحدثني في 200 من الإبل.
2: أنا رب الإبل فلأحدثك فيها، أما البيت فإن له ربا سيمنعه.
1: لن يمنعه مني.
2: أنت وذاك، أما أنا فأطلب منك أن ترد إلي إبلي.
1: ردوا إلى الشيخ إبلة.
0: لقد برك الفيل، يا للعجب، إنه لا يتقدم خطوة واحدة إذا وجه إلى مكة. ذلك سحاب كثيف يبدو من ناحية البحر، انظروا.
3: يا هول ما أرى، لست أرى سحابا كالسحاب ولا غماما كالغمام، إنما أرى سحابا حيا يخفض بأجنحته خفقة.
4: إن منظر هذا الطير يخلي ويبعث الرعب في المكان.
5: رباه، ماذا أرى؟ أفي عرضة أنا أم في منام؟
6: آمنة، ماذا تسعين؟
5: أخشى أن تنكرين علي ما أقول.
6: تكلمي يا أختاه، ماذا ذاك؟
5: لقد رأيت نورا ينبعث مني فيملأ الأرض من حولي ويزيل الحجب عن عيني.
6: لقد رأيت شيئا من هذا، وأنا أيضا، ولكني خفت أن تظنن بي الظنون إذا أخبرتكم. فماذا رأيت يا آمنة؟
5: لقد رأيت قصور البصرة في أطراف الشام، ورأيت أعناد الإبل تردي في عرس الصحراء.
6: أما أنا فإني أرى كل شيء نورا، إذا فليس ما رأيته بغريب عن كل ما تتحدث عنه، والذي سمعته أعجب من ذلك.
5: ماذا رأيت وماذا سمعت؟
6: لقد رأيت نجوم السماء تدنو من الأرض وتمد إليها أشعة قوية نقية باهرة ساحرة، وإنها لتدنو حتى يخيل إليه أنها توشك أن تمس الأرض وتقع عليها.
0: يا عبد المطلب، يا عبد المطلب، عم صباحا، لقد ولد لك غلام فهلم فانظر إليه.
7: يا بشرى، أهو ابن عبد الله؟
0: نعم هو ابن عبد الله.
7: عمي صباحا يا آمنة، عساك بخير يا بنيتي، اعضني ولدي لأراه.
5: تفضل يا عماه.
7: وفرحتاه كأنما كنت مع هذا الطفل على ميعاد، فطالما انتظرته لأسمينه محمدا.
5: لقد أتاني آت في النوم فأمرني أن أسميه أحمد.
7: فهو محمد وهو أحمد، وما أرى إلا أنهما بعض أسمائه.

0: قدمت لكم الإذاعة اليمنية تمثيلية مولد النور. قام بالتمثيل عبد الوهاب جحاف، محمد البابلي، محمد موسى، محمد مظهر زيد، إيديح المتوكل، محسن الأكوع، حسين حسن المحبشي، محمد علي الشهاري، وأحمد الرعيمي. الكتابة التمثيلية الدكتور طه حسين، وأخرجها للإذاعة أحمد الرعيمي.
1: هنا صنعاء.
2: من الإرشيف
3: إذاعة صنعاء، منارة للوعي وصوت اليمن الأول وتاج المعرفة والتواصل الفعال.
2: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: معليش يا ممشي.
1: أذنى
2: لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
3: ضرب يعني بلا هواده، ضرب بلا هواده، بلا عساكر، ما فيش حتى مظاهر مسلحه.
0: ايش انتظرون؟ ايش انتظرون على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل في هذا، في الصالات، في الافراح، في الاطفال، في النساء؟
4: ورب الكعبه ما راحت له سلمان، هو سياده.
5: والله ان قد شكلنا عده مجاميع ومنطلقين الان من هنا لاخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الامريكي.
6: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك، بالعتاد، بسلاحنا، بكل ما نملك الى الجبهه.
0: ماضون بانفسنا واموالنا واولادنا، وسنبذل الغالي رخيص، واننا لن نتراجع ولن نركع الا لله الواحد القهار، وهي هذا منه الله.
7: العدوان وحدنا.
8: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
9: الله أكبر.
10: أهلا يا ولي الله. حي الله من جاء وهلا وسهلا. ولي الله.
11: حي الله من جاء.
10: الحمد لله الذي شرفني بالشهادة. الحمد لله الذي شرفني بالشهادة. الحمد لله الذي أخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب ولك الشكر.
12: حمد رعاة العدو الصهيوني. أعمل أمريكا إسرائيل.
13: أعمل محرك والله.
14: يطلع عاك العدو السعودي نحرقها بقنابل معك الطيفوري. أس وخسارة فيها القنابل. القنابل فيها خسارة.
15: اتصل لي الداعشي.
16: نعم.
15: قال لي قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي. إذا جتها بالهاملي قلت ما نفعل بها، ما ذحنا ولدي كلها ما احنا هنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معه 10 أخوة شان إن شاء الله يستنقون لهم لبن كل جبهة. ما ترحم إلا أنت، ذي بعت نفسك بالريال السعودي بثمن بخس. ما احنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه. النور رفع راسي ورفع راس كل اليمنيين.
17: نحن لم نضحي بأنفسنا وأموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف.
7: الدم يا لبن. العدوان وحدنا.
18: وين اقول لك سلم؟ سلم نفسك يا سعودي. سلم نفسك يا سعودي، عندي محاصر.
19: وانصار الله واللجان الشعبيه حمدك العدو الى وكره وفي اراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيوني يا سعوديه

بسم الله وعلى بركة الله وعلى ملة سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ حفظ الله الحرازي اليوم حبي يبدأ هو هكذا بسم الله، وبسم الله مبداها ومرساها. بسم الله ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا سيدي صلت عليك قلوبنا شوقا يقوم بها الحنين ويقعد، صلى عليك رجالنا وسلاحنا من ناصروك وجاهدوا واستشهدوا، صلى عليك الناس في أنقاضهم، صلى عليك الصامدون ليصمدوا، صلت عليك مساجد ومنازل، صلت عليك مساجد ومنازل ومساجد أحجارها تتعبد، صلى عليك البأس في جبهاتنا من جيشنا ولجاننا يتردد. يا سيدي صلى عليك اللهم دك اليماني الغزاة فشردوا.

اللهم صل على محمد وآل محمد. يا خاتم الرسل هذا يوم كم بعثت ذكراه كالفجر في أحضان أنهاري. يا صاحب المبدأ الأعلى وهل حملت رسالة الحق إلا روح مختاري. أعلى المبادئ ما صاغت لصاحبها من الهدى والضحايا نصب تذكاري. ما لي أغنيك يا طه وفي نغمي دمع وفي خاطري آمال ثواري تململت كبرياء الجرح فانتفضت حق

أحمدا على الجور من أغواري أغواري يا أحمد النور عفوا إن ثأرت ففي صدري جحيم تلظت بين أشعاري طه إذا فار إنشادي فإن أبي حسان أخباره في الشعر أخباري أنا ابن أنصارك الغر الأولى قذفوا جيش الطغاة بجيش منك جراري تظافرت بالفدا حوليك أنفسهم كأنهن قلاع خلف أسواري نحن اليمانون يا طه تطير بنا إلى رواب العلا أرواح أنصاري إذا تذكرت عمارا ومبدأه فافخر بنا إننا أحفاد عماري طه إليك صلاة الشعر ترفعها روحي وتعزفها أوتار قيثاري.

على محمد وآله. بيوتنا تزدان بالموالد المحمدية التي تقام بين ثناياها وبالزينة التي تكتسي جوانبها وخارجها. شوارعنا وأحياؤنا ومدننا الرئيسية تكتسي بالألوان الخضراء، لون السعادة والبهجة ولون أهل الجنة. أخضرت صنعاء وأخضرت اليمن، ومؤسساتنا وقطاعات مؤسساتنا المختلفة تحيي ذكرى النبي صلى الله عليه وآله بفعاليات مختلفة. الصلاة على النبي وآله تملأ المكان، تملأ كل شبر من أرضنا ومن بلادنا. ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم في كل دقيقة وفي كل ساعة، في كل مكان تشخص إليه أبصار الناس ترى فيها زينة تذكر بالمولد النبوي، أو عبارة تذكرنا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو تسمع الأذنان صلوات تدندن بها حناجر المؤمنين محبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أناشيد عشق محمدي لا تنتهي، قصائد وخطابات وأمسيات ثقافية وشعبية كبرى وعلى مستوى كل حي وحارة وعزلة وقرية ومدينة، وعلى مستوى كل مؤسسة وفي كل بيت وفي كل مكان. جميعنا نلهج بذكر محمد صلى الله عليه وآله، ليس بدعة ولا ابتداعا، إنما إحياء لمنهج الآباء والأجداد، إعادة لنهج محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعودة لاستحضار سيد الأحبة وحبيب القلوب وأمير يستحق كل محبتنا صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم يمننا كله يحتفي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نحن لسنا استثناء عن شعبنا وعن بلدنا وعن أمتنا وعن مؤسساتنا، ونحن لسنا إلا انعكاسا لاحتفالات شعبنا وأمتنا وبلدنا، لمؤسسات الدولة المختلفة، للناس جميعا. نحن صوتكم ونحن نبض شارعنا ومجتمعنا. ربما أنا الآن قادم من احتفائية حارتنا، وكثيرون أعتقد مثلي في كل الحارات وفي كل المناطق. الناس جميعا اليوم مبتهجون بمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بات ربيع موسم خير ومحبة، بتنا نعشق ربيع ونعشق كل ساعة من ساعات ربيع الخير، لأننا فيه نلهج بذكر النبي. في البيت صلوات على النبي وآله ما تتوقف، في الشارع صلوات على النبي وآله، في كل مكان، في مدارسنا، مدارس أولادنا، في كل مكان. يعلم الله أن قلوبنا وأرواحنا تبتهج. أتصدقوش المعقدين، لا تعيشوا هذه، اطلقوا العنان لأنفسكم، لحناجركم، لأرواحكم، لقلوبكم، تستحق هذه السعادة. وسعادة بمن؟ ما هي بحد، سعادة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بسيد الأحبة، بمحبوب القلوب، بإمام المرسلين وأفضل الخلق وسيد ورحمة العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. نفرح ليس لأن النبي يحتاج لفرحتنا، بل لأننا نحن أكثر الناس حاجة لهذه الفرحة، لهذه البهجة، لسعادة القلوب والأرواح. قلوا لي ما هو الذي سنخسره إذا ابتهجنا سعادة بحبنا للنبي صلى الله عليه وآله، إذا أحيينا قلوبنا وأرواحنا وحياتنا ومساجدنا ومدارسنا ومؤسساتنا وبيوتنا وشوارعنا ومدننا بصلاتنا على النبي وآله الطيبين الطاهرين. المولد هو كل يوم في ربيع، صح، وإحياء هذه وإحياء ذكر النبي بالاقتداء به، نعم، والصلاة على النبي وآله مفترض أن نحييها دائما، نعم، لكن أيش الذي يمنع أن يكون الربيع موسم للعشق المحمدي؟ مش احنا بس، لسنا متفردين في العالم الإسلامي، العالم الإسلامي كله يحيي هذه المناسبة. نحن متفردون بفضل الله في طبيعة الإحياء، بهويتنا الإيمانية، بهويتنا اليمنية، بعشقنا ومحبتنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أكيد ما حد مثلنا. احنا الذي قال عنا صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان، الحكمة يمانية، والفقه يمان، وأنا رجل يمان. حبيب قلوبنا من عندنا هو، وهو منا وفينا. ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غيرة، محبة، عشقا، انتماء، ولاء، اقتداء، تأس، وفاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصيانة لقلوبنا، لأنفسنا، لأرواحنا، لحياتنا، لمجتمعنا، لعلاقاتنا، لكل شيء لنا ومعنا وفينا. نحيي ذكر المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل وسلم عليه،
1: اللهم صل عليك يا سيد المرسلين،
0: صلوات عليه وعلى آله،
1: يا هاشمي بالجفال يا مسمى النبي،
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله،
1: الحين ذكرت النبي تشوق القلب له،
0: صلوات عليه وعلى آله.

إذا ما احتفلناش بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بما نحن نحتفل؟ إذا لم نحتفي بسيد الخلق، إذا لم نحتفي بقدوتنا بإمامنا صلى الله عليه وآله وسلم بمن نحتفل؟ وزي ما قلنا الاحتفال ليس للنبي ولا النبي بحاجته، إحنا اللي بحاجته، إحنا اللي بحاجته لنحتفي لنرسم بسمات السعادة على قلوبنا وعلى أرواحنا، لنعيد النبي إلى موقعه الطبيعي في نفوس وقلوب أنفسنا وأطفالنا. أطفالنا اليوم لما يشوفونا بنحتفي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل مكان، لما يشوفوا كل هذه المظاهر يتساءلوا بكل محبة أن هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من هو هذا النبي؟ ثم تأتي فرصة، مولد النبوي فرصة لنحيي ذكر النبي صلى الله عليه وآله، لنحيي سيرته. ولذلك أدعو الجميع إلى أن يحتفلوا كلا بطريقته. 100 ريال تكفي، تكفي، ما بش معك شيء. 100 ريال تشتري بها أبسط شيء من الحلوى وتوزعه في البيت، وتفتح الصلوات على النبي وآله، وتفتح المولد النبوي، وتحيي ذكر النبي وآله. سيد الاحتفالات، ما بش فيها شيء. يعني ليست المسألة، ليست الكلفة مسألة مهمة في مسألة الاحتفال. وأعتقد إحنا كلنا حتى لو كان مهما كانت حاجتنا، أعتقد نستطيع أن نحتفي بشكل جيد، أن نجتمع في حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو ما بالله تجتمعوا قبال الشاشة أو أمام يعني بعد وجبة من الوجبات لتذكروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لتستمعوا لأناشيد المولد النبوي، لتحيوا ذكر النبي في نفوسكم وقلوبكم وأرواحكم. تخرجوا اليوم بسروا على جمال في شوارع صنعاء وفي أحيائها وفي مناطقها. كثير من الناس اليوم بيطلعوا إلى المتنزهات، إلى الأماكن المرتفعة في صنعاء ليشاهدوا صنعاء وهي يعني تزدان بأبهى حلة، بأجمل حلة، بأروع حلة في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلا هي صنعاء المنورة كما أسماها الشاعر معاذ الجنيد، وهي امتداد ليثرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلوات الله عليه وعلى آله.

صلوات الله على سيد رسول الله وعلى آله. هناك ثورة إبداعية كبيرة جدا، ثورة إبداعية على مستوى الأعمال الإنشادية والإبداعية، ثورة إبداعية على مستوى المسرح. أعتقد في السنوات الأخيرة قطعنا شوط كبير جدا في مسألة المسرحيات التي تواكب مناسبة المولد النبوي الشريف، ثورة إبداعية أيضا في مسألة المسابقات الثقافية والأمسيات الشعبية. يعني صدقوني أنا بنخجل بنستحي لو ما أحضر الأماكن والأحياء، يعني العين تدمع، القلب يخضر، العين يعني تدمع فرحا وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا الشعب العظيم. يخرج الناس بقضهم وقضيضهم في الأحياء والحارات ليحتفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يخرج الأطفال من تقريبا من سن سنة ونص أو سنتين إلى أكبر واحد من أبناء الأحياء، تراهم جميعا متكدسون وحاضرون في فعالية المولد النبوي الشريف. شيء شيء شيء من أعظم المشاهد ومن أعظم اللوحات الفنية والإبداعية التي أنا أعتقد أنه إحنا في وسائل الإعلام عاجزين تماما تماما تماما عن أن نرسم وعن أن نوصل هذه الصورة إلى العالم. عاجزين والله، لو لو لو لو جينا بوسائل إعلام العالم كله ما هي قادرة تغطي ولا قادرة توصل هذه الرسالة. لكن على كل حال

0: الله الله الله اليوم احنا تجاوزنا البروتوكولات العادية وندخل ونقول لكم حياكم الله واهلا بكم في العدوان. وحدنا كثير من الناس قد يشوفوا هذا قد الغاجي يعني ما عندوش عمل، لكن احنا يعلم الله نشعر بكل معاني البهجة والسعادة بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك رحب زملاء الأعزاء في كل الإذاعات، كل الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان وحدها. تقريبا كل الإذاعات أصبحت مشاركة معنا، كانت أو انضمت إلينا مؤخرا، يعني مش مؤخرا لكن أتحدث عن قبل فترة طويلة إلى حد ما. الإخوة الأعزاء في إذاعة 21 سبتمبر صوت القوات المسلحة اليمنية، الإخوة الأعزاء أيضا في إذاعة صوت الثورة، وكذلك إذاعة غزة، كلهم الآن أصبحوا ضمن الموكب الأثيري الواحد العدوان وحدنا، وهو اليوم أثير محمدي يحتفي بالمولد النبوي الشريف على صاحبه. وألي أفضل الصلاة وأتم التسليم معي ليشاركنا شيئا من وهج الاحتفال وبهجته الأستاذ العزيز الناشط الثقافي سيدي الكريم الأستاذ نبيل المهدي. حياكم الله أستاذ نبيل. أستاذ نبيل أسعد الله مساءكم.
1: مساكم الله بالخير والعافية.
0: كل عام أنتم بخير سيدي.
1: جميعا إن شاء الله في خير، وكل المستمعين لهم ألف تحية وأنت كذلك.
0: أستاذ نبيل أنا يعني أريد أن أسألك أولا عن مشاعرك وأنت تشاهد الناس، ولا شك أنت يعني من المتحركين جدا في حضور الفعاليات في الأحياء والحارات والمناطق والمؤسسات وكل مكان، وأنت تشاهد الشوارع والأماكن العامة كلها تكتسي بالزينة الخضراء حبا وكرامة وعشقا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. صف لي مشاعرك في هذه الأيام المباركة. أستاذ نبيل تسمع؟ يبدو عندنا إشكالية في الاتصال. على كل حال كما أشرت هناك ثورة إبداعية كبيرة، كان عندنا تقريبا في بداية الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف مهرجان الرسول الأعظم. اليوم لا نكاد نستطيع أن نغطي المهرجانات التي تحيى بهذه المناسبة، يعني عندنا أكثر من مهرجان على مستوى أمانة العاصمة اللي هي مهرجانات مستدامة يعني على مدار الأسبوع، كذلك فعاليات الحارات والأحياء لم تتوقف ولا تتوقف حتى أعتقد 11 ربيع الأول، وإن شاء الله يوم 12 ربيع قدوا سيد المهرجانات وسيد اللقاءات. الشعب كله محتشد، يعني العدو ومرتزقته تخيلهم نحن حانبين بهم، يعني مش مدارين أن الناس مشغولين بالمولد النبوي يعيشون أبهى وأزهى أيامهم. والقناعة كنز، كلنا بنعاني وكلنا ظروفنا صعبة وكلنا لا نستطيع أن نتحرك إلا بصعوبة، لكن كلنا نحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلنا نعشق طيف محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكلنا حاضرون في هذه المناسبة حبا وولاء وعشقا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أجل أنفسنا ومن أجل مجتمعاتنا ومن أجل أبنائنا، لنعيد تشكيل وعي أبطالنا وأبنائنا بما يجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الرجل رقم واحد في حياتهم وفي أنفسهم وفي قلوبهم وفي أرواحهم. أستاذ نبيل جاهز معنا؟ الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف. أستاذ نبيل سعد الله مساك.
1: مساكم الله بالخير والعافية.
0: معذرة سيد الكريم لا أدري الخلل عندنا أو عندكم، لكن هناك إشكالية أحيانا في الشبكة. سيدي كنت قد سألتك عن مشاعرك.
1: نعم
0: سمعت سؤالي، إذن تفضل. نعم. تفضل يا سيدي.
1: في هذه الأيام المباركة عندما يتأمل الإنسان في واقع الشعب اليمني وفي الفرحة الكبيرة التي تعم الصغير والكبير والذكر والأنثى، أبناء الشعب اليمني، يشعر الإنسان أن لهم علاقة فريدة من نوعها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله من بين كل أبناء الأمة العربية والإسلامية. يشعر الإنسان في هذه الأيام وكأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حي يرزق، وكأنه عاد من جديد، وكأنه سيأتي من جديد، وكأننا في ذلك الموقف الذي عاشه الأنصار عندما كانوا يترقبون وصول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إلى يثرب لأكثر من 10 أيام. أبناء الشعب اليمني اليوم لأكثر من شهر وهم يحتفون ويحتفلون بقدوم يوم مولده. يشعر الإنسان أن هناك مشاعر لا يجدها في أي مناسبة أخرى، عندما ينظر حالة الفرحة والفعاليات والأمسيات والندوات وأيضا الزينة التي تبهر الإنسان ويشعر فعلا أنه وسط شعب فريد من نوعه. علاقته برسول الله صلى الله عليه وعلى آله علاقة متفردة، تعبر عن حب، تعبر عن وفاء، تعبر عن ولاء، تعبر عن نصرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، تعبر عن عشق كما قلنا يتفرد به أبناء الشعب اليمني. وبفضل الله سبحانه وتعالى على هذه المحبة وعلى هذا الوفاء وعلى هذا الصدق مع رسول الله، يحظى أبناء الشعب اليمني بإذن الله بالعزة والكرامة والنصر والتأييد والتوفيق من الله في الدنيا وفي الآخرة، لأن الإنسان شعوره قرب كبير جدا من رسول الله كما قلنا، ويشعر بحياة فريدة من نوعها في هذه الأيام المباركة.
0: نعم سيدي الكريم، ونحن نحيي ذكرى المولد النبوي الشريف، ما هي أهمية هذا الإحياء وهذا الاحتفال وأنت تشاهد كما أشرت؟ يعني أنا بالنسبة يعني الحقيقة أنه أن مشاعرنا كلها تتبدل وتتغير، ونحن يعني بين الناس نحضر هذه الأجواء الشعبية العظيمة جدا والمفعمة بالحياة والحيوية. تفضل يا سيدي.
1: عندما نحتفي بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله فالعدة في اعتبارات، أولا تنفيذ الأمر الله سبحانه وتعالى الذي قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فنحن ننفذ توجيه الله سبحانه وتعالى لكي نفرح بما أمر الله به أن نفرح. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، نحن نعظم شعائر الله، نعظم من جاء بكل الشعائر الإلهية والعبادية الإسلامية، كل الشعائر عرفناها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ولذلك نعظم من أراد الله أن نعظمه، وأيضا نرفع من ذكر رسول الله لأن الله رفع من ذكره، قال ورفعنا لك ذكرك. أيضا لكي نفلح، فالله سبحانه وتعالى يقول فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الاحتفاء برسول الله، التوقير لرسول الله، التعزير لرسول الله بمعنى الإشهار، عبارة عن طريق من طرق الفلاح للإنسان، أن يحتفي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأن يرفع من قدره وأن يرفع من ذكره. أيضا حينما نحتفي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله فنحن نريد أن نرتبط ويرتبط جيلنا ويرتبط أبناؤنا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لأننا نواجه حرب كبيرة جدا، حرب ناعمة، حرب القدوات، حرب التزييف للقدوات والأعلام التي يأتي بها أعداء الله على رأس من اليهود والنصارى وأذنابهم، يريدون أن نرتبط بمناسبات أخرى. إذا لم يكن لدينا مناسبات تربطنا بالله وبرسول الله وبالقرآن وبالإسلام، سيأتي أولئك بمناسبات تبعدنا عن الله وعن رسول الله وعن القيم وعن المبادئ وعن الأخلاق وعن الهوية الإيمانية، كما نشاهد في الدول الأخرى التي لا تحتفي بمولد رسول الله فإنها تحتفي بالكريسمس وتحتفي بالهالوين وتحتفي بالمناسبات التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل هي عبارة عن مناسبات تمسخ الجيل وتمسخ الأخلاق والقيم والمبادئ وتبعد الناس عن هويتهم الإيمانية الإسلامية. حينما نحتفي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله فإننا بذلك نواجه من يسيء إلى رسول الله، ننصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لكي ينصرنا الله سبحانه وتعالى ويؤيدنا الله سبحانه وتعالى. عندما نحتفي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله فمن باب الوفاء، لأن رسول الله تحدث فينا أبناء الشعب اليمني بما لم يتحدث به عن أي شعب آخر، قال الإيمان يمان والحكمة يمانية، إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن إذا هاجت الفتن فعليكم باليمن، وكثير تصل إلى 30 أو 40 حديث في اليمن وأبناء اليمن. فمن باب الوفاء أن نحتفي بمن احتفى بنا، أن نشيد بذكر من أشاد بذكرنا، نرفع من ذكر من رفع ذكرنا. حينما أيضا نحتفي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله لأننا بحاجة إلى رسول الله، بحاجة إلى أن نعود إلى رسول الله، والإنسان مفطور أنه لا يتبع إلا العظمة، فاحتفالنا بالنبي يعيد عظمة النبي لكي نعود إلى النبي فنفتدي به، لأن الإنسان لا يفتدي إلا بمن يراه عظيما ويؤمن به عظيما ويتيقن أنه في حالة من العظمة والرفعة. ولذلك نحن نعيد عظمة النبي وهالة التعظيم للنبي الذي أرادها الله سبحانه وتعالى، لأن الله في القرآن الكريم عبّب النبي بشكل كبير جدا، حتى أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، وهذا من أكبر عبارات التعظيم والإجلال والإكبار لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ولذلك حينما نسمو بذكر رسول الله نسمو نحن، حينما ننصر النبي ننتصر، حينما نعظم النبي نعظم، حينما نرفع من قدر النبي يرتفع قدرنا بين الشعوب وبين الأمم. فنحن بحاجة إلى رسول الله، ونحن بحاجة إلى الاحتفاء برسول الله، ونحن بحاجة إلى ما كان عليه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. أيضا اليوم نحن في صراع مع أئمة الكفر، مع أمريكا وإسرائيل، فحينما نحتفي برسول الله نحن نعود إلى رسول الله كقائد، كقائد ننظر إليه كقائد عسكري سياسي اقتصادي داري تربوي اجتماعي من كل الجوانب. نحن لا ننظر إلى رسول الله مثل ما قدمته بعض كتب السير والتاريخ كإنسان قدم مواعظ فقط للأمة، إنما قدم منهج يحيي الأمة ويجعلها أعظم أمة على وجه الأرض كما أراد الله سبحانه وتعالى. فنحن نعود إلى النبي لأننا في صراع مع أمريكا وإسرائيل كقائد عسكري كقائد جهادي. منطلقنا وشعارنا في هذا العام محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. فنحن يجب أن نكون مع رسول الله، والذين معه ليسوا من عاشوا في عصره بل من ساروا بسيرته، من نهجوا نهجه، من تمسكوا بالقيم والمبادئ والأخلاق الذي أتى بها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. فنحن مع رسول الله في منهجه وفي سيرته وفي جهاده وفي مواقفه، في شدته على الكافرين وفي رحمته بالمؤمنين، لأن هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى. فنحن نجعل من مناسبة المولد النبوي موسم تربوي لنعود فيها إلى رسول الله، وأيضا موسم تعبوي ليكون هناك تعبئة جهادية، نعرف ما هو ما هي المعارك التي خاضها رسول الله، وكيف كان يتعامل مع الكافرين، مع المنافقين، مع كل تلك الفرق التي حاربت الإسلام وكل تلك الفئات التي حاربت الإسلام. فنحن لأننا في صراع بحاجة إلى رسول الله وإلى منهجه وإلى الاقتداء به، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي برسول الله، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبعض من الناس يتمسك برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في الأشياء الأخلاقية أو في الملبس أو في المأكل أو في المشرب، لكن في الجهاد لا، يبتعد عما يريد الله أساسا. بينما جاءت هذه الآية في سورة الأحزاب وهي تتحدث عن صراع النبي وعن جهاده في غزوة الأحزاب، بمعنى أنها تتحدث في إطار الحديث العسكري، الجانب العسكري، الجهاد والمواجهة لأعداء الله. فأعظم قدوة لنا في رسول الله أن نقتدي به في جهاده، وخاصة في هذه المرحلة من صراعنا مع أئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، أيضا آل سعود الذين يمثلون من تآمروا على رسول الله في صحيح الندوة ولا زالوا على ذلك المنهج.
0: طيب أستاذ نبيل، في نقطة هي شكلية لكن أنا أريد أن أتحدث عنها لأنها يعني لها شيء من الأهمية. اللون الأخضر، اللون الأخضر عندنا في صنعاء يعتبروه دليل على التخلف وعلى الجهل وعلى العبودية وعلى التبعية وعلى وعلى وعلى وعلى شل ولا تحط. وبعد أسبوع أو أسبوعين من احتفالاتنا بالمولد النبوي تكتسي السعودية كلها باللون الأخضر احتفالا باليوم الوطني السعودي، ويعتبرونه دليل التحضر والتقدم والحضارة المهم من هؤلاء كلهم. كيف تكون المسألة بهذا القدر المقزز من العكسية، يعني فقط لمجرد أنه تلك الزينة الخضراء كانت في اليوم الوطني السعودي وهذه الزينة الخضراء احتفاء بالمولد النبوي الشريف، لدرجة أن البعض يعني بعض الأمراض عندما يشاهد اللون الأخضر بيوجع الرأس.
1: طبعا اللون الأخضر هو رمز إسلامي ليس من هذا الزمن بل من قديم الزمن، حتى عرف الإسلام بهذا اللون. لو جئنا مثلا إلى شعارات الأمريكيين ما بعد الحرب الباردة، ما بعد نهاية الاتحاد السوفيتي في عام 1990، هم قالوا أنهم قد انتهوا من العدو البرتغالي، العدو الاتحاد السوفيتي، وأنهم دخلوا في حرب مع العدو الأخضر، وهم يعنون بذلك الإسلام، والعدو الأصفر والذي هو الصين. فهو رمز للإسلام، وأيضا هو معروف أن قبة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مطلية باللون الأخضر من قديم الزمان، واشتهرت بهذا الاسم القبة الخضراء. أيضا اللون الأخضر هو اللون الذي استقبل به اليمنيون في الهجرة النبوية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، كلهم أخذوا لهم أشجار خضراء واستقبلوا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بتلك الأشجار التي تمثل هذا اللون الذي يرتبط برمزية مهمة للإسلام. عندما نجد أن أولئك يشكون من اللون الأخضر والاحتفاء برسول الله فلا نستغرب، لأنه مثلا من كان مفتي للسعودية قبل فترة عندما سئل عن الاحتفاء بمولد النبي صلوات الله عليه وعلى آله قال أنه من البدعة وأنه لا يجوز، وعندما سئل بعد فترة من الاحتفاء باليوم الوطني عيد تأسيس المملكة قال أنه من إحياء دين الله في الأرض. فلا عجب في ذلك، هم أساسا غرسوا على أيدي بريطانيا التي جعلتهم كخنجر في جسد الإسلام، هم يخالفون الإسلام في كل شيء، يمنعون ويحرمون كل ما يرتبط بالإسلام، بينما جعلوا تلك ذلك العلم الأخضر والشعار الأخضر أحيانا تتوشح به عزكم الله الراجصات والماجنات هناك، و يحاولون بكل وسيلة أن يقلبوا الموازين تماما. عندما نحتفي برسول الله يكون هناك بدعة، عندما يحتفون حتى بعيد الهالوين عيد عبادة الشيطان لا أحد يتصدر للفتية والتحريض على أنه لا يجوز وأنه مخالف للإسلام، بل وصل الحال إلى مخالفته للفطرة الإنسانية. فنحن أساسا لم نعد نبالي بكل تلك الترهات والأشياء التي فضحهم الله سبحانه وتعالى. فعلا هناك من يغضب يتألم عندما يشاهد اللون الأخضر، لكن هي علامة النفاق والمرض في قلب الإنسان. أما غالبية الناس فهم في حالة إيمانية وفي حالة ارتياح كبير جدا بمقدم مولد رسول الله وبما يشاهدونه من أضواء. فلا العجيب والغريب أن البعض يشكو من الألوان ويدعي أنه لماذا لا تكون للفقراء، ثم تراهم يخرجون في رحلات ليلية ليتعجبوا على أضواء العاصمة
0: مكيفين
1: نعم، وهم أساسا من يحاربون.
0: صحيح،
1: حالة غريبة جدا، وإلا فإن الإنسان يجب أن يجعل حب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله فوق كل شيء. الله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فالمفترض بالإنسان أن يتغلب على مثلا الأشياء الطائفية والحزبية أن يخاف من فلان يلومه أو فلان، وليعرف أنه سيقابل الله سبحانه وتعالى بعد فترة.
0: يصل نبيل
1: تمضي سريعا ويقرأ الإنسان إلى الله ويقابل رسول الله إما بوجه أبيض أو بوجه أسود.
0: أستاذ نبيل، لعلنا نتذكر قصة فعلا شرحها أحد الإخوة في شوارع صنعاء قبل تقريبا 3 أو 4 سنوات، عندما خرج ونساءه وأطفاله زي ما قلت أنت خرج يتفرج، لكن لا هم زين السيارة حقه ولا البيت ولا شيء من هذا كله، وطفلة بتسأله يا أبا إيش هذا الزينة، ليش الناس كلهم هكذا؟ قال يا بنتي هذولا بيحتفلوا بالمولد النبوي، بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالت وإحنا أي حين نحتفل بالنبي حقنا؟ يعني سؤال بريء من طفلة بريئة خلت السارة اشترى الزينة وزين البيت وزين السيارة واحتفى من جيز الناس. يعني هذه الرسالة أعتقد أنها بالغة ومهمة جداً في مسألة أنه كيف ينبغي أن نحيي النبي في قلوب وأرواح الناس، وأن نتجاوز فعلا الأبعاد الطائفية والمذهبية والعقد والأشياء التي يعني والله ما لها معنى. يعني اليوم يعني ما هو الذي يضر يا أستاذ نبيل أي واحد بيننا إذا ما فرح وصلى على النبي وآله؟ ما يجي لنا إحنا كتيار سياسي مثلا أو كتيار زي ما بيسموهم ديني أو مذهب، يعني ما هو الذي يقع لنا احنا لو هذا الانسان احتفى بالنبي وصلى على النبي وآلف في بيته وفي شارعه وفي مسجده وزين بيته احتفاء بالمولد النبي، ما الذي سيعود علينا فيه؟ يعني
1: عم تعني انت الفرصه في هذه النقطه بانه نحن نجعل من مناسبه مولد النبي صلوات الله عليه وعلى اله نقطه جامعه، ونقول دائما رسول الله يجمعنا، لانه اذا كان هناك البعض ينظر الى ان هناك مناسبات او اشياء لا يرتبط بها في أي صلة وأنه أنها لا تمثله أن، لكن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، نسأل أي إنسان يعارض الاحتفاء بمولده هل كان رسول الله حزبي أو مذهبي أو ينتمي إلى طائفة معينة من هذه الطوائف الموجودة في ساحة الأمة، أم أنه جاء بالإسلام وجاء بالقرآن وجاء بالهدى للناس جميعا؟ هل كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله نبي لطائفة أو الحزب أو الجغرافيا أو المنطقة معينة، أم أن الله سبحانه وتعالى جعله رحمة للعالمين وهو رسول للعالمين؟ نقول لأي إنسان مسلم ما هو دورك في إيصال البلاغ إلى بقية البشرية وتعريفهم برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله؟ أنت كمسلم يجب أن يكون لك دور في أن يعرف اليهود والنصارى ويعرف الشرق والغرب من هو رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. لكن نحن حينما نحتفي ونفرح ونخرج هذا الخروج ونزين هذه الزينة نلفت أنظار العالم ليعرفوا من هو رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ودعني أخبرك بقضية حدثت قبل 4 أو 5 سنوات تقريبا لأحد الباحثين البريطانيين الذي قال أن ما يحدث في اليمن هو خطير جدا على أوروبا. وفي تحليله قال لأن تلك الجموع والحشود المليونية التي تخرج في يوم عيلاد نبيهم ستدفع فضول الرجل الأوروبي ليبحث عن من هو محمد. هو موقف الإنسان المسلم وهو لا ليس له أي دور لا في نصرة الرسول ولا في في في في معارضة ومحاربة من يسيء إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ولا في إيصال البلاغ إلى العالمين. رسول الله رسول العالمين، لكن من سيخبر العالمين أنه رسول لهم إلا باحتفال عالمي وبمناسبة عالمية يسمع بها العالم. وأيضا نلفت أنظار هذه الأمة، أبناء هذه الأمة التي ضاعوا وذلوا وأهينوا وسيطر عليهم الأعداء، ما هو المخرج؟ ما هو الحل؟ كأننا الآن باحتفالنا نلفت أنظارهم إلى أنه هنا المخرج، هنا النصر، هنا العزة، هنا الكرامة، هنا القدوة، هنا الأسوة، هنا إذا أرادت الأمة أن ترجع إلى عزتها ونصرها وتأييدها فلا بد أن ترجع إلى النبي وإلى القرآن، وبغيرهما لا يمكن أن تصل إلى حل ولا يمكن أن تخرج من هذا الواقع. فالإنسان كما تفضلتم يجب أن يخرج من عقده الحزبية والطائفية والمذهبية والمناطقية، ويجب أن يعرف أنه سيلتقي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسيسأله كمسلم، لن يسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن تلك الحزبية ولا عن تلك الطائفية، فربما تكون أفكارها قيود تبعد الإنسان عن الحق. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوه أقرب للتقوى كما قال الله سبحانه وتعالى. وإذا المفترض بالإنسان أن يتذكر، أن يتفهم، أن يتعقل، أن يعرف أنه في موقف خطأ عندما يبتعد عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وإذا كان ينظر أننا فقط نحن كشعب يمني نحتفي برسول الله وبقية الأمة لا تحتفي، فعلي أن ينظر إلى الأنصار هل كان موقفهم خطأ يوم استقبلوا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وفرحوا به ورحبوا به وضحوا معه وتحركوا والعرب كلهم ضد رسول الله؟ ألم يكن الأنصار وحدهم على حق وكل الأمة وكل العرب كانوا على خطأ؟ إذن فليعتبرنا من هذا القياس أننا الآن حتى لو كانت الأمة كلها متخلية عن رسول الله وعن الاحتفاء برسول الله وعن الاقتداء برسول الله، وهذا واقعها يشهد أنها متخلية فعلا، فإننا نمثل الأنصار وبقية الأمة تمثل العرب الذين تخاذلوا وبعد فترة من الزمن عادوا إلى رسول الله وعرفوا أن الأنصار هم وحدهم من كانوا على حق ومن اختارهم الله واصطفاهم الله لينصروا دينه في الأوقات الصعبة. واليوم مثل ما قال الرسول صلوات الله عليه وعلى آله إذا هاجت الفتن فعليكم باليمن، بمعنى أنه سيكون هناك حركة، هناك جهاد، هناك انطلاقة، هناك ثورة على الطواغيت، هناك مواجهة للطواغيت، هناك تكاتف وتكافل، وهناك سيأتي التأييد الإلهي من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل الذرية تتوارث الهدى وتتوارث النور وتتوارث النصرة، وهؤلاء أبناء الشعب اليمني الأنصار منهم وهم يتوارثون تلك العزة والكرامة والموقف الذي أخبر به الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عندما قال بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. بمعنى من هم الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، هكذا قال الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. فنحن نعبر عن محبتنا ونعبر عن ولائنا لرسول الله ووفائنا مع رسول الله بدون أي حزبية أو مذهبية أو طائفية، بل كمسلمين مثل ما سمانا الله سبحانه وتعالى.
0: طبعا سيدي الكريم أنا طبعا ما طرحته أنت صحيحا، لكن في مسألة الاحتفال يا سيدي ربما هؤلاء يرون العالم الإسلامي كله من زاوية السعودية فقط، وإلا إذا أتينا إلى مصر فمصر تحتفي بالمولد النبوي على المستوى الشعبي وحتى رسميا يعني، لكن على المستوى الشعبي بشكل غير عادي. تركيا احنا ما عاد أنقولش إيران، يعني احنا مع إيران قولتهم ما همش بالنسبة لهم، يعني تركيا تقيم أسبوعا كاملا رسميا وشعبيا احتفالات بالمولد النبوي الشريف مهرجان لمدة أسبوع، كذلك ماليزيا، إندونيسيا وباكستان، وحتى في الهند الاحتفالات في الهند بالمولد النبوي الشريف من أعجب وأعظم الاحتفالات في يعني في العالم الإسلامي ولها طبيعتها مختلفة. في المغرب العربي أينما وليت يعني خذ أطلق بصرك إلى أي مكان في العالم الإسلامي لن تجد أي مكان، لدرجة أن أحد العلماء السعوديين يا سيدي قال يوما ما، يعني وهذه نكتة ومؤلمة في نفس الوقت، قال قال من نعم الله على بلادنا بلاد التوحيد المملكة العربية السعودية أنها البلد الوحيد على وجه الكرة الأرضية التي لا تقيم بدعة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. تخيل يعني حتى في الكيان الصهيوني أبناء فلسطين أهل الأرض يحتفلون بالمولد. هذه البقعة هي الوحيدة التي لا يحتفي فيها أحد بالمولد النبوي لأنها من أكبر الجرائم عندهم كما يقول هذا العالم. تفضلوا سيدي.
1: وهذا مشكلة كبيرة عندما يكون قلب العالم الإسلامي وقبلة المسلمين يمن تحارب رسول الله وتحارب الإسلام بصورة الحقيقية. وأيضا مشكلة عندما تلاحظ أن فعلا هناك احتفالات في ربوع العالم الإسلامي لكن السعودية أثرت بشكل كبير جدا في كثير من الدول العربية. يعني مثل ما تفضلتم وذكرتم معظم احتفالات الاحتفال بمولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهذه عبارة عن حالة غريبة وعجيبة تكون في بلدان مسلمة غير عربية أكثر من البلدان العربية. فنحن نمثل قلب الأمة الإسلامية وقلب الأمة العربية، ممثلين عن العرب وممثلين عن الأمة الإسلامية. نحن لا نقول أننا وحدنا من نحتفل لكننا أعظم شعب يحتفل رسميا وشعبيا.
0: نعم وهذه نعمة.
1: حالة استنفار عجيبة جدا تعبر عن الولاء والمحبة الصادقة بما لا يحدث في أي شعب آخر. عندما نشاهد ما يوجد في اليمن لا يوجد مثله بهذا الشكل، وخاصة على المستوى أن يكون هناك المستوى الرسمي
0: صحيح
1: الذي ينطلق منه كل يعني طاقم الدولة والهيكل الإداري في الدولة يتحركون في هذا الإطار، وإجازة رسمية واهتمام كبير في المؤسسات الشعبية والرسمية والكل يحتفي برسول صحيح. الله هذه ميزة عظيمة جدا لأبناء الشعب اليمني وهي عبارة عن نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: وكما قلتم هذا الفكر الغريب الذي جاء بريطانيا أنهم حاولوا بكل وسيلة أن يبعدوا الناس عن الأعلام عن القدوات عن النماذج الحقيقية، ولاحظناهم في الأخير بمن يقتدون وبمن يحتفلون وعلى رؤوس من ينثرون الأموال الطائلة و كيف أنهم يسيئون إلى المقدسات عندما ابتعدوا عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. كما يقول السيد القائد بأن الإسلام وحده من سيحافظ على الإنسانية، بمعنى أن الرسول والقرآن بمعنى الذين يمثلون الإسلام هم من يحافظون على الإنسانية. إذا ما عدنا إليهما فيمكن للصهيونية أن تبعد الناس حتى عن إنسانيتهم. هذا ما نشاهده في الغرب والشرق عندما أوصلوا الناس إلى أن يتحولوا إلى كلاب بشرية وحيوانات أخرى. الإسلام عبارة عن عزة وكرامة ويحافظ على إنسانية الإنسان. هذا ما نلاحظه أيضا في البلدان التي تبتعد عن المنهج الإسلام تؤثر فيها الحرب الناعمة بشكل رهيب جدا، يؤثر فيها المنحرفون على مستوى الشذوذ وتظهر فيها الفساد والجرائم السيئة التي توصل الإنسان إلى ما قال الله سبحانه وتعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. نحن عندما نعود إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله نعتبرها نعمة من نعم الله علينا أننا نحتفي برسول الله بمن احتفى به الكون كله عندما جعل الله سبحانه وتعالى ذكرى مولده أو مناسبة مولده رجوما للشياطين، وجعل الله سبحانه وتعالى حربا على الطواغيت في الأرض وأرسل الطير الأبابيل احتفاء بمولد رسول الله لتقضي على الكافرين الذين يريدون استهداف الكعبة واستهداف رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. نحن نحتفي بمن احتفت به الملائكة واحتفت به الشهب والكواكب واحتفى به الكون كله وجعله الله سبحانه وتعالى خير بني آدم سيد للبشر سيد للأنبياء. نحن نحتفي باختيار الله واصطفاء الله سبحانه وتعالى مهبط الوحي ومن أنزل الله عليه خير الكتب وجعله خير الأنبياء والرسل وجعل فيه الرحمة والهداية والعزة للبشرية كلها. نحن لا نحتفي بإنسان عادي ولا بمفكر ولا بفيلسوف ولا بمحلل أو منظر، لا نحتفي بمن أنزل الله عليه حقائق الكون وجعل الله سبحانه وتعالى على يديه هداية البشرية وجعل فيه وعلى يديه الخلاص من الظلم ومن الضلال ومن الفساد لكل أبناء البشرية.
0: نعم. إذن ما هي الرسالة التي ينبغي علينا؟ يعني طبعا هو البعض مثلا بيقول إذا يعني الاحتفاء بالمولد هو حالة شكلية أو كذا يعني ما نحتفلش أفضل. البعض الآخر يقول أن نحتفي بالنبي هو أفضل بكثير من أن لا نحتفل، وأن يكون هذا الاحتفاء بداية الطريق للعودة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ما هي الرسالة الأخيرة التي نوجهها أيضا بعد الإجابة عن هذا السؤال في ختام هذه الحلقة سيدي الكريم؟
1: نعم كما تفضلتم، نحن نجعل من الاحتفال إعادة لعظمة النبي في قلوبنا. لماذا نعيد عظمة النبي في قلوبنا؟ لأننا مفطورون أن لا نتبع إلا العظمة. فنحن عندما نحيي مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لكي نراه عظيما، فنقتدي به ونتأسى به ونسير في الطريق التي سار بها. لأنه عندما نشاهد بقية الأمم يحتفلون بمن يسمونهم عظماءهم، الهنود يحتفلون بالمهاتما غاندي، والصينيون يحتفلون بمولد ماو تسي تونغ، وفي أمريكا الجنوبية يحتفلون بمولد جيفارة، ويعتبرون أولئك عظماءهم. وأمة الإسلام أعظم من عظمه الله سبحانه وتعالى، ورفع الله قدره وشرفه وجعل العهد والميثاق على كل الأنبياء أن يسيروا في ركابه ثم لا يحتفلون به. نحن نعيد عظمة نبي لكي نقتدي به، وعندما نحتفل برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله فإننا نجعلها بوابة للاقتداء، للتعرف على سيرته، للتعرف على منهجيته، للتعرف على أخلاقه، للتعرف على جهاده، للتعرف على مثلا جوانب قيادته الاجتماعية السياسية الاقتصادية، لنتعرف على الأسس التي وضعها لبناء الدولة الإسلامية، فنعود إليها. فاحتفالنا بالنبي لا نريد أن يكون فقط احتفاء، إنما اقتداء واهتداء وعودة إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. عندما نقول لبيك يا رسول الله فمعناه أن نلبي رسول الله في رحمته بالمؤمنين وفي شدته على الكافرين، نلبي رسول الله كمعلم، نلبي رسول الله كقائد كمجاهد كإنسان يقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى، نلبي رسول الله في صبره، نلبي رسول الله في حرصه على هداية البشرية، نلبي رسول الله كطاعة واقتداء واهتداء ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى، نلبي رسول الله وهو يشدنا إلى الله ويشدنا إلى القرآن ويشدنا إلى مكارم الأخلاق ويشدنا إلى الرحمة ويشدنا إلى الجهاد ويشدنا إلى كل ما أراده الله سبحانه وتعالى. ولذا نوجه رسالة لكل أبناء الشعب اليمني أنهم لا تبالوا بكل الأصوات النشاز التي تبعدكم عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فإن كل تلك الأصوات ستجدونها تحتفل بمناسبات أخرى ما أنزل الله بها من سلطان.
0: نعم.
1: لأن الإنسان مفطور على أن يفرح وأن يحزن وأن تكون كل هذه الأشياء منه في واقع الحياة الدنيا. فمن لا يفرح بما أمر الله سبحانه وتعالى أن يفرح به سيفرح بما يأتي من قبل الآخرين. نقول لهم أن ما تعملونه الآن مثل ما قال أحد المواقع الألمانية قبل 3 أو 4 سنوات، قال إن ما يحدث في اليمن هو سيحجم عيد الكريسمس التي بدأت الدول العربية تتنافس فيه. نقول لهم احتفالنا اليوم يقضي على فساد الآخرين، هو عندما ترونهم ينبحون ويصرخون فاعلموا أننا نؤثر عليهم بأضوائنا بمناسباتنا باحتفالنا بأمسياتنا بكل ما نفعله، نؤثر على فسادهم وعلى ضلالهم ونقدم صورة مشرقة للعالم كله أن هذا هو الإسلام وليس ذلك الإسلام، أن ذلك إسلام مزيف، وطوفان الأقصى والأحداث في غزة قد عرفتهم جميعا وكشفتهم للعالم كله، وعرف العالم من هو الإسلام ومن يمثل الإسلام ومن يمثل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. ندعو الجميع إلى أن يكون هناك قمة الاحتفاء وإظهار الفرحة والزينة والاحتشاد في الأمسيات والندوات والتعرف على سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولست الاقتصار فقط على الفرحة فقط، إنما الاقتداء برسول الله والرجوع إلى رسول الله
0: بقيم
1: ومبادئ وأخلاق، وليكون ذلك مفتاح للنصر عليهم. وعودنا ربيع في كل عام أن يكون شهر الانتصارات ومولد رسول الله ومناسبة الانتصارات بفضل الله سبحانه وتعالى
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. ورسالة مهمة فعلا أستاذ نبيل المهدي الناشط الثقافي أستاذنا جميعا، شكرا جزيلا لك سيد الكريم، وكل عام وأنت بخير من جديد، أنت وكل سامعينا ومتابعينا
1: جميعا وإياكم في أمان الله.
0: عافاكم الله، شكرا جزيلا لك. إذن فعلا هي رسالة مهمة اليوم من يحتفي في المستشفى، فهي رسالة مهمة أن يدرك إحسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى كل مريض في أداء عمله، المدرس في مدرسته، الموظف في مؤسسته، جميعنا جميل جدا جدا والله العظيم، من أجمل الأشياء أن نحتفي بالمولد النبوي الشريف، وأجمل منها بكثير أن ينعكس هذا الاحتفاء على نفسياتنا وعلى قلوبنا وعلى أرواحنا وعلى أداءاتنا في أعمالنا في مؤسساتنا المختلفة، في تعاملاتنا مع الناس مع الآخرين، أن نحسن إلى الآخرين كما ينبغي أن نحسن إليهم وفقا للمبادئ المحمدية لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا نحتفي فقط لأن الدولة تحتفي وعشان نتجمل في مدينة المديرية ولا في محافظة المحافظة ولا في المسؤولين حقنا، نبيض وجيهنا عشان ما نقع من جيز الناس، ما نقعش متخلفين عن الناس. لا لا لا لا، اطلقوها لله يا جماعة الخير. أنت كمواطن بتجي لا تجيش علشان عقل الحارة ولا علشان المشرفين ولا علشان الذي يعرفوك من أنصار الله والمجاهدين. جي من أجل نفسك، من أجل أطفالك، من أجل محبتك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه نقطة مهمة أحببنا أن نؤكد عليها. وحفظ الله قد خرجنا من الطاقة حق الاستوديو، ما مش معنا الاستوديو طاقة ولا قد خرجنا. إلى حصاد الهدد مع العزيز أسعد الشعبي.

شكرا للزميل عبد العزيز القدمي وأهلا بكم. والبداية بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة إنزال وزوارق للعدو السعودي أمام سواحل المخا، والخارجية تؤكد أن معادلة الحصار بالحصار خطوة ضرورية لإنقاذ الشعب. مجلس الوزراء يجدد وقوف اليمن إلى جانب الشعب الفلسطيني وفصائله الحرة ومحور الجهاد والمقاومة. العدو الإسرائيلي يصعد من اعتداءاته الإجرامية. والحرس الثوري الإيراني يؤكد الاستعداد التام لسحق أي تهديد أو اعتداء بمنتهى الحزم. في التفاصيل التي أستهلها، بسم الله الرحمن الرحيم، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد الحوثي أن رئيس حكومة التغيير والبناء الشهيد أحمد غالب الرهوي ورفاقه الوزراء الشهداء كانوا رجال مسؤولية وموقف، حملوا أمانة العمل العام في ظرف بالغ الصعوبة جراء العدوان والحصار السعودي الأمريكي. وقال في بيان بالذكرى السنوية لاستشهاد رئيس الوزراء أحمد الرهوي ورفاق: نستذكر اليوم هؤلاء الرجال الذين ارتقوا وهم يؤدون واجبهم في وقت كانت فيه أمتنا تواجه أعنف عدوان صهيوني على فلسطين وغزة ولبنان وسوريا والعراق وإيران، عدوان بالقتل والإبادة وانتهاك

ودماء الشهداء دافعا للجميع لمضاعفة العمل حتى نيل كامل الحرية والعزة والحقوق وترسيخ مؤسسات الدولة وتحسين حياة الناس وبناء اليمن الذي يستحقه أبناؤه. مترحما على أرواح الشهداء أحمد غالب الرهوي ورفاقه وكل شهداء اليمن وفلسطين ومتمنيا الشفاء للجرحى. استهدفت القوات المسلحة اليمنية سفينة إنزال عسكرية تابعة للعدو السعودي مع زوارق 4 عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام سواحل المخا، وأوضحت أن الاستهداف تم بعدد من الصواريخ البالستية وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة. وأشارت إلى أن العملية أدت إلى احتراق السفينة بشكل كامل مع إغراق عدد من الزوارق واحتراق البقية، وأكدت أنها ترصد بدقة كل تحركات العدو السعودي وتحشيداته، وتستهدف وسوف تستهدف تلك التحركات والتحشيدات سواء برا أو بحرا. كما أكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار واستهداف كافة التحشيدات السعودية أينما كانت. في السياق ذاته أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنه بعد تنصل النظام السعودي عن جميع الالتزامات السابقة وتصعيده بالحصار بصورة غير مسبوقة، عمدت الجمهورية اليمنية إلى فرض معادلة الحصار بالحصار كخطوة ضرورية لإنقاذ الشعب اليمني من أسوأ كارثة إنسانية في العالم. وأوضحت أنه عندما فرض الشعب اليمني معادلة الحصار بالحصار ذهب السعودي إلى خطوات تصعيدية أخرى، واعتبرت التحشيدات السعودية تهديدا مباشرا لأمن وسلامة واستقرار اليمن، ولذلك تعاملت القوات المسلحة اليمنية معها بالطريقة المناسبة. ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس العلامة محمد مفتاح عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، منها ما يتعلق بمسار التغيير الجذري والتطوير الإداري لعدد من وحدات الخدمة العامة. ووقف أمام بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بشأن تكرار الإساءات الصهيونية الأمريكية للقرآن وإحراقه من قبل مجرميهم، مؤكدا أن تكرار تلك الإساءات يكشف حالة العداء الصريحة للإسلام ولرموزه المقدسة وكره الصهاينة لقيم الخير والحق والعدل. المجلس أكد أهمية إبراز الموقف الإيماني لشعبنا اليمني إزاء جريمة الأعداء فيما يتعلق بإساءتهم إلى المصحف الشريف. اطلع المجلس على تقرير سير الفعاليات والأنشطة الاحتفالية الخاصة بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وعلى آله أزكى الصلاة وأتم التسليم على المستويين المركزي والمحلي، وذلك على طريق الاحتفاء المركزي الذي ستشهده العاصمة صنعاء والمحافظات في 12 من ربيع الأول. كما أشاد مجلس الوزراء بالعمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية ضد العدو السعودي وفي الأراضي المحتلة، وذلك في إطار معادلة التصعيد بالتصعيد، وجدد التأكيد على أنه ليس أمام هذا العدو المتكبر إلا الانصياع للمطالب والاستحقاقات العادلة لشعبنا اليمني والقيام بإنهاء العدوان ورفع الحصار ودفع المرتبات وتعويض الأضرار جبر الضرر الذي تسببت به لشعبنا العزيز. المجلس أدان الاعتداءات السافرة المتكررة للعدو الإسرائيلي على المقدسات وقيام المئات من قطعان الصهاينة باقتحام وتدنيس باحة المسجد الأقصى، وجدد المجلس التأكيد على ثبات الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني وفصائله الحرة المقاومة لتنفيذ استحقاقات بنود الاتفاق وفي خياراته لمواجهة الكيان الصهيوني الغاصب ومحور الجهاد والمقاومة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق ولبنان. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس متابعة الوزارة باهتمام بالغ لمفاوضات القاهرة المتعلقة بتنفيذ اتفاق غزة، محملا الوسطاء المسؤولية كاملة نتيجة تنصل الكيان الصهيوني عن التزاماته، وأوضح أن جرائم العدو الصهيوني لن تسقط بالتقادم، محذرا النظام السعودي من أنه لن يستطيع شغل اليمن عن قضيته المركزية، ومجددا الوقوف الثابت والمطلق إلى جانب الفصائل الفلسطينية في كل المراحل. شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات زخما جماهيريا ورسميا واسعا إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف من خلال الفعاليات الخطابية والثقافية والأنشطة المتنوعة

0: التي جسدت في مضمونها عمق ارتباط الشعب اليمني بالرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأكدت ثبات الموقف المبدئي في مواجهة التحديات ونصرة قضايا الأمة، كما دعت كلماتها وفقراتها الجميع إلى الحشد والاحتشاد والاستعداد للفعاليات الكبرى يوم 12 من ربيع الأول. في خروقات صهيونية مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، استشهد مواطن فلسطيني متأثرا بإصابته بقصف لقوات العدو الذي استهدف شارع البركة بمدينة دير البلح وسط القطاع، وأصيب طفل جراء إطلاق آليات العدو النار على مخيم النازحين أو خيام النازحين بمنطقة بئر 19 في مواصي خان يونس، كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف مدفعين على حي التفاح شرقي مدينة غزة. وفي الضفة المحتلة اقتحمت قوات العدو مساء اليوم بلدة شقبة غرب رام الله وبلدة كفل حارس شمال سلفيت وضاحية أكتابة شرقة الكرم ومنزل في بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة، كما اعتقلت قوات العدو شابا من مخيم الفارعة جنوب طوباس ومواطنين اثنين من قرية فقوعة جمال في شمال شرق جنين. في الشأن اللبناني، نفذت قوات العدو الإسرائيلي اليوم سلسلة تفجيرات ضخمة في بلدات الزوطر الشرقية بقضاء النبطية وبني حيان، قضاء مرجعيون، بير عشيت وقضاء بنت جبيل جنوب البلاد، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية المتصاعدة لاتفاق وقف إطلاق النار. وتعرضت بلدات زوطر الشرقية والمنصور وعترون لقصف مدفعي، وبلدة عترون لتمشيط بالأسلحة الرشاشة، فيما ألقت مسيرات تابعة للعدو قنابل حارقة فوق حقول بدوحة كفر رمان تسببت باشتعال الحرائق في المنطقة، وألقت مسيرة معادية مواد متفجرة على منطقة الدبشة عند الأطراف الشرقية لبلدة النبطية الفوقة، وشن العدو غارة على بلدة المنصوري، هذا وسقطت مسيرة معادية في خراج بلدة زبقين. في ظل صمت من السلطات السورية الحالية، استهدفت قوات العدو الإسرائيلية اليوم بقذيفتين أراض زراعية في المنطقة الواقعة بين قريتي الصمدانية وتل كروم بريف محافظة القنيطرة، وذلك بعد ساعات من قصفها بقذائف المدفعية بمحيط تل أحمر الشرقي في ريف المحافظة. نختم حصادنا بالملف الإيراني، حيث أكد الحرس الثوري في بيان بمناسبة ذكرى عودة الأسر المحررين الاستعداد التام لسحق أي تهديد أو عدوان وفق استراتيجية الردع الأقصى والعملية الهجومية القوية لحماية سيادة البلاد ومصالحها الوطنية. سياسيا، أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن العدو يهدف إلى إحداث انهيار اجتماعي عبر ممارسة ضغوط اقتصادية على البلاد، وذلك بعد فشله العسكري في الحربين المفروضتين الأخيرتين، فيما أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن دول المنطقة باتت تدرك تماما بأن الولايات المتحدة الأمريكية شريك لا يعول عليه ولا يمكن الوثوق به. وذكر بقائي في مؤتمر صحفي أنه لا وجود لما يسمى بمهلة 60 يوما في نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن واشنطن انتهكت التفاهم ولذلك لم تبدأ أي مفاوضات بين الجانبين. انتهى حصاد الهدهد، قدمته لحضراتكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أنتقل بكم الآن إلى الزملاء في إذاعة وطن ومع فقرة في خدمة الشعب.
1: في خدمة الشعب.
2: بتوفيق الله وبتعاون أبناء الشعب اليمني، تمكن رجال وزارة الداخلية من تحقيق إنجازات أمنية معززين بذلك حالة الأمن والاستقرار في المحافظات والمناطق الحرة. وفي خدمة الشعب نستعرض هذه الإنجازات خلال الأسبوع الماضي، والتي كانت على النحو التالي: أفادت إدارة أمن مديرية الرضمة بمحافظة إب أنها ألقت القبض على المتهمين في واقعة إطلاق نار نتج عنها مقتل شخص وامرأتين وإصابة امرأتين أخريين في قرية كولة باحاج أو كولة باحاج بعزلة حارث الحيدر في المديرية. بدورها تمكنت إدارة أمن مديرية ذي السفال بذات المحافظة من ضبط شخصين أقدم على تفجير قنبلة يدوية استهدفت سيارة تعود لمواطن ما أدى إلى احتراقها بالكامل. تمكنت قوات النجدة بأمانة العاصمة من ضبط عدد من المطلوبين للأمن والعدالة في قضايا مختلفة، فإلقاء القبض على متهم بسرقة جوال وآخر بسرقة بطارية، بالإضافة إلى ضبط عدد من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين. وفي ذات السياق استعادت قوات النجدة سيارتين مسروقتين وتحفظت على ثلاث سيارات أخرى مطلوبة للأجهزة الأمنية. وفي جانب مكافحة التهريب ضبطت قوات النجدة بالأمانة كميات كبيرة من المواد والسلع الممنوعة المخالفة للمواصفات والتي لا تحمل تصاريح رسمية. وعلى الصعيد الإنساني سارعت دوريات النجدة لإنقاذ أسرة حاصرتها سيول الأمطار الغزيرة داخل أحد الباصات في منطقة مذبح، كما نفذت عمليات إسعاف واسعة شملت إسعاف امرأة تعرضت لحادث مروري بالقرب من جولة مذبح وإسعاف مصابين إثر حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بمنطقة معين وتم نقلهم إلى المستشفى، إلى جانب إسعاف مصاب جراء حادث تصادم مع دينا وإسعاف مصابين جراء انقلاب سيارتهم في المصباح. بالإضافة إلى إسعاف أحد كبار السن وجد مريضا جوار جسر المدينة وتم نقله فورا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. ضبطت وحدة مكافحة التهريب بمحافظة مارب التابعة لمباحث الأموال العامة كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية والمواد الكيميائية والسلع المتنوعة المهربة في إطار الحملات الميدانية المستمرة لمكافحة عمليات التهريب. انتشلت فرق الغوص التابعة لمصلحة الدفاع المدني جثتي شابين إثر تعرضهما للغرق أثناء السباحة في سد القصيبة بمديرية التعزية في محافظة تعز، كما تمكنت فرق الغوص التابعة لفرع مصلحة الدفاع المدني من انتشال جثة شاب إثر غرقه في أحد الحواجز المائية بمنطقة البرح وأدى الحائط وادي الحائط بمديرية مقبنة. تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة صعدة بالتعاون مع الجهات الرسمية والمجتمعية والعسكرية من إخماد حريق هائل اندلع في جبل العريف بمنطقة حنبة التابعة لمديرية قطابر والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى مناطق أخرى دون تسجيل خسائر كبيرة. تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في منزل مواطن بقرية آل سقرى بمديرية المطمة بمحافظة الجوف. بهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع، لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن، نترككم في حفظ الرحمن ورعايته.
3: شكرا جزيلا للإخوة الأعزاء، طبعا الأستاذ أسعد الشعبي ومن ورائه الإخوة الأعزاء إدارة الأخبار بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، كذلك الأستاذ محمد الإرياني، وأيضا الإخوة الأعزاء الأخبار بإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية، شكرا جزيلا للجميع. تحية الأجهزة الأمنية وهي تطلع اليوم بدور كبير جدا في تأمين آلاف الفعاليات بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهي تلعب دورا حيويا مهما وكبيرا جدا في تأمين البلد من مخططات الأعداء. شكرا جزيلا لأجهزتنا الأمنية.

0: إذن حياكم الله من جديد. طبعا هناك عمليات عسكرية نوعية في مختلف المناطق لتحشيدات العدو السعودي وكذلك عمليات استهداف إلى عمق العدو السعودي وتثبيت أيضا لمعادلة الحصار بالحصار. اليوم تم استهداف سفينة سعودية وكذلك مجموعة من الزوارق التابعة لها، تم إغراق بعضها وإصابة البعض الآخر، والسفينة أيضا تم إغراقها. هناك تثبيت لهذه المعادلة. عشرات السفن التي إلى الآن يعني لم تستطع المرور من البحر الأحمر وما زالت هذه المرحلة في بدايتها. هناك عمليات رد على جرائم الخروجات العدو السعودي في جيزان وفي بعض المناطق. هناك أيضا استهدافات لتحشيدات العدو السعودي في المناطق المحتلة في مأرب وفي المخا، وهناك صراخ من قبل المرتزقة أن هناك استهداف للمدنيين، وهذه ليست صحيحة. نحن لا نبرر استهداف المدني، لو حصل استهداف للمدنيين نحن يعلم الله لا نبرره أبدا ولا نقبل به، والقيادة في صنعاء والمعنيين في صنعاء حريصون كل الحرص على أن لا يحدث هذا. ولذلك هم أنا يعني عندما يقولون أن هناك استهداف للمدنيين، أين التوثيق بالصوت والصورة؟ أين التوثيق؟ ميناء المخا قالوا أن ميناء المخا أصبح بديلا عن ميناء الحديدة وشريان حياة جميع اليمنيين، وهذا ليس صحيحا. ميناء المخا قدمت كل دول كل التحقيقات الاستقصائية على مستوى العالم، تحقيقات استقصائية تثبت بأن ميناء المخا بات ثكنة عسكرية إماراتية، واليوم تستخدمه أدوات السعودية التي أصبحت الآن في جيب السعودية كثكنة عسكرية أكثر منه مدني وأكثر منه منشأة مدنية، وفيه مجموعة كبيرة من الأنشطة العسكرية وغير العسكرية. وأعتقد كلنا التجار والناس يعرفون بأنه من النادر جدا أنه بدأ التجار يعني يستخدمون ميناء المخا، وعبارة عن غطاء لعمليات ونشاط عسكري غير عادي في المناطق المحتلة في المخا والساحل بشكل عام. وبالتالي لا يمكن، لا ينبغي أن تنطلي شائعات العدو ومرتزقته علينا في هذا الاتجاه، لا من باب أننا نفرح بقتل اليمنيين ولا من باب أننا نفرح بقتل المدنيين. كل مدني لا ينبغي ولا نبرر أبدا أن يستشهد أو أن يتضرر من أي ضربات. وكذلك بالنسبة حتى للعسكريين من المرتزقة، نحن نقول لهم يوميا ارجعوا إلى بيوتكم معززين مكرمين، اتصلوا على 176، نحن لا نريد قتالكم، لا نريد أن نقاتلكم. حتى وهم في جبهات الارتزاق قلنا لهم هذه جبهتنا نحن والسعودية، خلوا بيننا وبين العدو السعودي، خلونا نسد احنا والسعودية. قالوا لا، السعودية وجهت لهم أوامر بالإعداد والتحضير لمعركة برية، فمن الطبيعي جدا أن قواتنا المسلحة قامت باستهدافها. الحين قد أنا بين زق المهرة بدل العميد عابد الثور وشليت عليها الحبيب والعزيز والأستاذ الغالي على قلوبنا جميعا المجاهد العميد الركن عابد الثور المحلل العسكري، حياكم الله يا سيد الكريم.
1: حياك الله زيد، حياكم الله وكل من يسمعنا، حياكم الله.
0: كل عام وأنت بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف،
1: وأنتم بالصحة والسلام علينا وعلى الأمة الإسلامية.
0: قبل ما نبدأ بالكلام والحديث العسكري، أشتي شعورك وأنت في هذه الأيام تمر في الشوارع والأحياء والمناطق وربما تحضر بعض الفعاليات الاحتفائية بمناسبة المولد النبوي، ما هي مشاعرك؟ كيف تشعر وأنت في هذه الأجواء المحمدية العظيمة؟
1: أديت لي في القلب والله. قبل يوم أمس كنا بنتكلم في الموضوع وفي إحدى الفعاليات المناسبة في العاصمة، وكنت أتابع قبلها فعاليات في السعودية حق الترفيه أشوفها، وإذا هم مباشر يحتفلون بالمغنية ويحتفلون بالغناء وتلك الدعارة والبهذلة والأخلاق السيئة والمظاهر المسيئة للدين الإسلام في أرض الحرمين الشريفين. وسبحان الله العظيم، ذكرت اللون الأخضر وباءه وجمال هذا اللون وتلك المباني وهي مزينة وكل شيء مزين، رأيت شيء كل يوحي كل شيء إلى حب رسول الله والفداء لرسول الله، وأن الشعب اليمني كلهم فداء لرسول الله وحب للرسول تجسدت في ذلك التزيين الرائع والمباني الحكومية وكل شيء كان رائع. كان اليوم حتى في الصباح وأنا أمس الليل أرى المستشفى العسكري بتلك اللوحة البهية الجميلة، وهو ما يظهر فعلا عمق اليمنيين وحبهم لرسول الله والبيت رسول الله، شيء يفتخر شيء يذهل الصدر. أخرج الليل أحيانا أشوف اللون، بس مش أخرج وأنا مريض، أشوف الألوان والجمال، ترى حلة خضراء تتزين بها بلادنا توحي للعالم ولأمريكا، وهذا ما يغيظهم وهذا ما يؤلمهم. أن هذا الشعب العظيم ما زال متمسك اليوم بسيدنا رسول الله وبمنهجه وبتربيته وبالقرآن الكريم. هذا الشيء الذي يزعج أمريكا الآن ويزعج أولئك المتصهيون وأولئك الخونة. فشعوري والله كأي مسلم وعربي ويمني بالذات يحب رسول الله ويحب آل بيت رسول الله ويرى الشعب هذه العظمة وهذه الحفل. ويوم أمس ذلك السيارات وهذا الطريق بالكيلوهات وهي كلها تحمل إشارات الخضراء باللمبات المزامقة كلها تشير إلى أن رسول الله هو قائدنا وهو سيدنا وهو إمامنا وهو كل شيء في حياتنا هو قدوتنا. فيكفينا فخرا أن اليوم نحتفل برسول الله بهذه العظمة. والسعودية والدول العربية للأسف الشديد وبلد الحرمين الشريفين يحتفل بالمغنية الفلانية وبالدعارة وبالخمور الحلال. وللأسف الشديد وفي غزة يذبحون ويقتلون وفي لبنان يذبحون ويقتلون. ولكن إن شاء الله لعل هذا اللون الأخضر هو نذير الحرية والكرامة للمرحلة القادمة
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يوفقنا جميعا وكل عام أنت بخير. وأسأل الله أن يقر طبعا عيوننا بسلامتك وعافيتك يا سيد الكريم.
1: الله يحفظك ربنا يحفظكم
0: جميعا. أستاذ عميد عبد، هناك ثلاثة مسارات نود الحديث عنها، لكن دعنا نبدأ من المسار الأخير الذي يثير صراخ كبير جدا، استهداف تحشيدات العدو السعودي في المخاء وفي مأرب وفي بعض المناطق المحتلة. ما كيف تقرأ أنت هذه الضربات وما هي دلالاتها وما هي التداعيات هذه الضربات؟
1: بجزء هذه أولاً بقول الله تعالى كانت الكلمة تحمل ويلات أو تحمل علي تديل ولا ما تديلش يصيح. بفضل الله عز وجل كانت العملية نوعية، كانت العملية تحمل بصمة الإتقان والدقة والمعلومات الاستخباراتية الدقيقة. فشل العدو السعودي، حاول العدو السعودي أن يجعل الجبهة الداخلية بديلاً عن جبهته، ولكن هذا حلمه ولم يصل إليه. استطعنا أن نضرب العمق السعودي، وأي طائرة حتى وإن كانت بعيدة المدى تدخل أراضينا مجرد بعدها على طول تكون هناك عملية عسكرية نوعية. أصبحت أرامكو العوبة، أصبحنا نتمرن حتى تدريباتنا اليوم على شركة أرامكو، فكل سلاح جديد نضربه على أرامكو، سلاح نجربه على أرامكو، نخطط لعملية نضرب على أرامكو. أصبحت أرامكو اليوم هي محل ضرباتنا. سبق وأن تحدثنا كثير مع أخوة كانت محاضرات أو في لقاءات أننا لا نجد كما أسلفت أنت، نحن لا نريد قتل الأخوان اليمنيين، وسبق وأن حضرت قيادتنا وفي كل بيان يوجه طلب إلى أولئك المغرر بهم غادروا محلاتهم غادروا مواقعهم، ما يريدون إلا هلاكهم. هؤلاء الخونة وهؤلاء المتزقة هم يريدون عدد، كم قتلى، كم صرعى، كم خسائر. حتى وإن كذبوا تلك الفضيحة التي منيت بها أحد أخوانتهم وهو ينشر انظروا الجريمة انظروا كذا، وهي من الحرب السابقة قبل 8 و9 سنوات في 2017 و18، وتلك فضيحة كانت كبرى، ويقول شوف الحوثيين ما فعلوا، شوفوا وهم فعلا كانت ضربة فينا نحن وفي 2016 ليست فيهم. حتى اليوم تأتي عملية نوعية وهي إفشال مؤامرة. حينما نقول سفينة تنزال معنى ذلك أن عليها لا يقل عن كتيبة مارينز مشاة بحري متدربون متمكنون، ولا يتوفر فيهم هؤلاء المقاتلين، لا يتوفرون في أصحابنا من المتزقال المغربين، وإنما أكيد أنهم من قوى أجنبية وسعودية. أن تضرب سفينة إنزال معنى ذلك أنك أخبطت العدو تماما، شيء كبير كان يعتمد عليه وكان يريد المراهنة عليه، وهو الإبرار عبر المخا من أطرافه للنزول وتشكيل عملية هجومية من الجهة الجنوبية. ولكن فوجئوا بأن قواتنا ضربت بالمسير تلك السفينة وأغرقتها وأحرقتها، والزوارق التي تحميها وهي زوارق مسلحة برشاشات متوسطة وثقيلة من 57 و23، ولكن كانت الضربة مؤلمة. ميناء المخا ليس بدين الحديدة وليس بدين أي ميناء آخر، لم تستطع ولم تهبط طائرة واحدة في مطار المخا. وبالتالي ميناء المخا نحن نراقبه عن كثب ونراقب كل التحركات حتى مناطق التشت. وأنا تخاطبت أولئك المرتزقة عبر قنواتنا وعبر قنوات أخرى أننا ضرباتنا مركزة على مراكز السيطرة والقيادة، على مراكز تخزين الأسلحة، مراكز إدارة المعركة أسفل أمامية، مراكز المعلومات الحرب الإلكترونية. أما لو أردنا استهدافكم فأنتم لستم عسكر، يعني إذا كنا نستهدف منطقة مركز ومراقبة هي 10 متر في 2 متر ونستهدفها وندمرها ونكتم من داخلها. أما أنتم فطوابير كبيرة 30 متر في 30 متر و40 متر في 40 متر، بالنسبة لنا هدف سهل واحد، طائرة واحدة نمسحكم كلكم من الخارطة. ولذلك أنتم ترون أننا ضرباتنا نضربها بعيد، مناطق التحشد، منطقة المرقز، مناطق الاستناد المدفعية، التحصينات، مناطق المدفعية، الصواريخ، لا نصل إلى مستوى أننا نضربكم، ولو أردنا ضربكم لمسحناكم في ضربة بالآلات. هذه إشارة لكم ورسالة لكم، أنتم إخوتنا ومن أبناء جلدتنا، قرر بكم ودخلتم والتعبتم، فلا تستمروا، كونوا على يقين. نحن حاربنا إسرائيل وقادتكم يساندون إسرائيل ويعطون المعلومة إسرائيل. نحن قاتلنا أمريكا وعملاءكم وجواسيسكم وإخوانتكم في صنعاء وفي كل مكان يعطون المعلومة لإسرائيل من تقتلون، وقتلوا رئيس الحكومة وتلك العملية الإجرامية. إذن هل هناك معيار غير هذا المعيار؟ الإمام علي سلام الله عليه وهو يقول كيف تعرف الحق والباطل؟ قال ترون أن الأصحاب يساندون الحق فأولئك هم فذلك هو الباطل، حينما يساندونه أهل الباطل فبالتالي الأمور معروفة. نحن اليوم بعملياتنا العسكرية سواء التي كانت في الوديعة والرويك أو في المخاء وفي المناطق التي يحاول العدو أن يتحجد، أوصلنا رسائل مهمة. لا نريد، كما قلت أنت، لا نريد أرقام كبيرة بعدد القتلى، وإنما نرضيهم ابتعدوا عن هذه المناطق. حتى الأهالي، أنا أشاهد بعض قنوات التواصل في المخاء وأحدهم ببراءة يقول يا أخي شيلوا المعسكر من جنبي، هذا معنى ذلك أنهم يحاولون أن يجعلوا المواطنون المدنيون والأطفال والمدارس والمراكز الصحية أن تكون هي درع للضربات، ويستخدمونهم كدروع بشرية، وبالتالي ضرباتنا كلها مركزة. نحن لا نفرط في استخدام السلاح، مع العلم أننا نمتلك القدرة ونمتلك السلاح الذي لا شيء ما نقول نفرط.
0: ومع ذلك فندم ومع ذلك فندم عبد، يعني الآن كم هناك ضربات، عشرات الضربات استهدفت مخازن السلاح التابعة للعدو السعودي في المناطق المحتلة، ولم يستطيعوا أن يقدموا لنا مثلا استهداف واحد موثق للمدنيين كما يدعون. يعني حتى عندما قدموا تصوير لميناء المخاء وقالوا أنه ميناء مدني وكذا، يعني إحنا عندما استهدف العدو ميناء الحديدة صورنا كل جزئية داخل الميناء ونشرنا كل التفاصيل، هم قالوا إحنا نشروا فيديو قالوا إحنا ما نقدرش ندخل داخل لأنه ممنوع التصوير. طيب ليش أنتم ما تنشروش يعني في ال
1: ليش إحنا بنشروا تماشي؟
0: أيوة، ليش الجانب الرسمي عندكم إذا كان ميناء مدني كما تدعون، لماذا لا ينشر الجانب الرسمي عندكم تفاصيل المكان بمدنيته وأنه مكان مدني فعلا وهناك يعني إشراف أممي على أداء الميناء، لكن الناس كلهم يعرفوا أن الميناء هذا واقع. يعني أنت كيف تنظر إلى هذه النقطة بالتحديد؟ لأنه هناك صراخ كبير جدا حول استهداف المدنيين، لدرجة أنه يا أستاذ أو فندم عابد في يوم من الأيام نزلوا فيديو قالوا أن الحوثيين استهدفوا خيمة النازحين بصاروخ باليستي. تخيل أن الخيمة لم تتضرر، وقال لم الفيديو نفسه صاحب القناة حق صاحب قناة الإصلاحين قال العائلة التي كانت ساكنة بالخيمة بفضل الله لم تتضرر إلا أضرارا نفسية طفيفة.
1: قرأ عليها سطر
0: صاروخ باليستي، تخيل يعني.
1: يا أخي هؤلاء تجاوزوا العقل البشري، يعني يتعاملون مع مواطنيهم وميدين كأنهم حمير، لابد أن يعيوا ما يقولون ولابد أن يصدقوا ما يقولون. يعني كلام، لو خيمة أثناء إطلاق الصاروخ ويتبعد 30 متر من إطلاق الصاروخ تذوب ومن داخلها، فإطلاق الصواريخ دائما خاصة البلاسية تكون من منطقة الارتداد أو من يوجهها أو لا يقل عن 150 إلى 300 متر، فتتحكم يتكلموا. هم يعرضون أو يعرضون قباحتهم عبر تصريحاتهم، كما قال صعتر ممكن نستغني عن 23 مليون ويعيش مليون أحرار، هذا هو فكرهم. هكذا تفكر الحمير، هكذا يفكر المرتزقة، هكذا يفكر الخونة والعملاء. نحن حينما نفكر ونجد كل خطابات السيد القائد حفظه الله وهو المواطن المسلمون ينصح يعطي النصائح يعطي الإرشادات يعطي الخطوط العريضة لبناء الأسرة لبناء المؤمن لبناء المسلم لمواجهة العدو الأمريكي، لم يتكلم يوما وهو يسعى إلى تأليب القتل وإلى زيادة القتل. والله إنه في كانت حرب نصر من الله، كنا من القادة مباشرة من النائب الأركان ورئيس الأركان الشهيد الغماري وغيره، وهو يبلغنا أنه السيد القائد متابع المعركة ويحذركم من محاولة الاغتيال أو القذف لواحد يصلي أو من هرب في المعركة، اتركوهم يهربوا إذا رأيت ممنوع من عن بأتكم، وأسألكم بالله أن توجه طلقة واحدة لواحد حتى وإن قتل بكم وهو يهرب اتركوه يهرب. لا نريد حفظ الأرواح، وإنما في الغاية نحن نريد أن نعيد تقدمهم وأن نوصل رسالة لهم أننا على أقوى. هذه أخلاقنا لربنا محمد بن عبد الله عليها، فلهم ليسوا قدوتنا، نحن قدوتنا رسول الله، قدوتنا محمد بن عبد الله، قدوتنا الإمام علي، قدوتنا الحسين، قدوتنا أولئك العظماء الذين ملأوا التاريخ بتاريخهم وبأعمالهم وبفضائلهم. وبالتالي حينما يقولون يعبروا بصور أنه ضربنا مركز صحي بالله عليك يعني لا كان الأجر. حينما عرضنا مستشفى الحديدة ومستشفى ثورب الحديدة في تلك الضربات في العام 2017-18 وداخل العمليات قتلوا وشاهدنا وصورنا مباشر كيف الضربات كانت في البوابة والدماء الأطفال والأمهات الذين يبعثون أطفالهم حق مركز بيع السمك ولحقتهم الطائرات وضربتهم عند باب المستشفى على مسافة يمكن 4 أو 6 كيلو. هذا هو الإجرام، هذه هي الحقيقة التي لا بد أن يدركها كل أبناء شعبنا وأن يدرك العالم أن هؤلاء مجرمون، هؤلاء بصمتهم بصمة الصهاينة واليهود، الأرض المحروقة. لكن نحن بالله الحمد وبيض الله عز وجل في نصر من الله أكثر من 3700 أسير. حاول العدو السعودي أن يقتل الأسرى، استطاعت قواتنا رغم أن عدد قواتنا ليس بعدد الأسرى أكثر من عدد قواتنا الأسرى، وبالتالي كانت تواجهنا مشكلة كبيرة. كشفنا منهم خلال 3 أيام، استطعنا أن تؤمنهم قواتنا من تلك المناطق وأن تبعدهم منهم. هذه أخلاقنا التي تربينا على الجريح منهم يحمل، ورغم أنه جريحنا رأيتم وشاهد العالم كيف تعاملوا مع جرحانا وكيف تعاملوا مع مصابينا وكيف أهانوهم وكيف طلبوا أن يسبوا الجاي وكيف تعاملوا وكيف أعدموهم وكيف مثلوا بهم وهم مؤمنون ومسلمون، ومع ذلك لم نعاملهم بالمثل، عاملناهم كما علمنا نبينا وكما علمنا قائد الثورة. لا بد أن نتعامل بروح الإسلام بروح القانون، إذا هم يريدون قانون الإنسان الدولي أو القانون الإنسان الدولي أو قانون الحكم لدينا قانون أفضل منه هو قانون رب العالمين القرآن وسنة رسول الله وتعليماته، هذه هي ما تعلمنا عليه. وبالتالي يحاولون أن يعرضوا يحاولون أن يستعطفوا العالم، شوفوا ما يفعلوا بنا، ولكن كما قلت أنت لا تلقى الصورة. ميناء المخا عسكري 100%، لم تدخل حبة فول صلصة فيه ولا حبة فول ولا صلصة ولا غذاء ولا دواء، هو مخصص للشؤون العسكرية. ولا تدخل، نحن نراقب الميناء وأي حمولة نحن نضرب ونتعامل معهم معاملة عسكرية، لا نسمح باستخدام الميناء ونراقب. إذا هي السفينة اللي ضربت السابقة وهي تحمل أسلحة كانت متوجهة من السعودية إلى المرتزقة، وهذه السفينة اليوم ضربت وهي سفينة إنزال، وهذا يعطي مؤشر كبير أنهم كانوا يريدون أن يقوموا بعملية استثنائية في منطقة المخال للهجوم على منطقة مناطق التماس بينه وبينهم الحيمة ومنطقة الخوخة، ولكنهم فوجئوا بالضربة وقد سبق وأن أوصلت القوات المسلحة تلك الرسائل المهمة في الرويك وفي الوديعة وفي العبر حينما ضربنا مناطق التحشد ومراكز قيادتهم وقتلنا من قادتهم ومن السعودية ومن العملاء ومن الجواسيس ومن الخونة، فكانت مؤلمة وفعلا هي شقت صفهم وشقت مهامهم ووصلوا إلى قناعة أنهم عاجزون. اليوم الجندي السعودي أو المقاتل السعودي من يحاولون أن يرسلوه إلى منطقة جنوب السعودية إلى منطقة جنوب جيزان عيسان يعني يبحث عن وساطات ويبحث عن تجارب طبية، سابقا كان الجندي السعودي حتى الإجازة لا يطلبها، تأجيل إجازة إلى مكتبه وإلى سكنته العسكرية وهو بوزن 150 كيلو ويعطوه الفلوس يذهب إلى بيروت إلى باريس، وسبحان الله كانوا لا يرضون الإجازات، يقول لك يعني مرتاحين 5 نجوم، أما اليوم يرضى الإجازات الأورنيكات، يطالبون البحث بعضهم والله في الحرب السابقة كانوا يدعون أنهم فيهم إز على ألا يشاركوا في المعركة. هذا هو الجندي السعودي، هذا هو المقاتل السعودي، لا يصل إلى مستوى ربع مقاتل يمني، وهذه هي السعودية، هذه هي العميلة، هذه الخائنة، هذه الإدارة الصهيونية التي تديرها آل السعود. يحاولون أن يظهروا أنهم أقوياء ولكن الله يخذلهم، ينعقون وينهثون كالكلاب كما قلت في الله تعالى كما ذا الكلب إن تحمل ولاثة أو تحمل على يلاث، يحاولون أن يحملون مسؤولية أننا استهدفنا أهداف محمية. فإذا كان يعتقدون أن الخيمة التي لم تصب بصاروخ بالستي يستطيع أن يمسح مبنى مكون من 50 في 50 متر وأن يمسحه من الوجود، فخيمة وزنها 40 كيلو لا يستطيع أن يمسحها، شيء عجيب سبحان الله العظيم. ولكن أنا أؤكد لك أن كل ما يقولوا كذب وليست لهم دلائل ولا تصوير، كما قلت أنا أتحدى أولئك المرتزقة بكل ما كانوا إماراتيين أو سعوديين أو مرتزقة من أبناء جلدتنا، أنا أتحدى أن يدوا صورة واحدة أو مشهد واحد حتى وإن كان صورة فوتوغرافية فقط سنؤمن بها وسنوثقها، ولكن لا يمتلكون، هم يعلمون يمتلكون تماما أن كل أهدافنا لا تخرج عن القانون الدولي، وكل أهدافهم تجاهنا كلها خرق للقانون وضد القانون الدولي. قتلوا أطفالنا، ضربوا مدارسنا مساجدنا، ضربوا مراكز المياه، ضربوا الزراعة، ضربوا المحاصيل، قتلوا أطفال ضحيان في الباص، لم يتركوا شيء إلا وارتكبوه، حتى إبليس لم يفعله. وبالتالي نحن كما قال السيد لسنا مثلهم، نحن تربيتنا ثانية وأخلاقنا في الحرب ثانية، سنتعامل معه. ولذلك تجد أن الكثير من العالم وأحرار العالم والكتاب والمؤلفون وفلاسفة كثير تراهم يغردون أنهم يحترمون ويقول حتى ترامب المخبول ويقول الحوثيون شجعان. ليس الشجاعة فقط في القتال وإنما شجاعة في الأهداف، شجاعة في القدرة في القتال.
0: نعم سيادة العميد، في خبر شوية ملفت قال تم تدمير أو استهدف الحوثيون بأحد عشر صاروخا وأربعة عشر مسيرة، تم إسقاط واحدة والجاهزية في أعلى مستوى.
1: يعني شيء عظيم.
0: سقطوا واحدة.
1: إذا كانت أمريكا تعجز، وإذا كانت السعودية عجزت، وإسرائيل عجزت.
0: لا لا، هو بنفسه قال سقط واحدة.
1: هؤلاء الرعاء والغنم يمتلكون القدرة وهم أقرب لنا، إحنا نحن في خطوط تماس مباشر، يمتلكون القدرة لمنع صواريخنا وطائراتنا المسيرة. كن على ثقة أنه كذب في كذب، الحمد لله لم يخطئ صاروخ واحد ولم تخطئ طائرة مسيرة واحدة.
0: نعم.
1: إذا اعترفت إسرائيل وأولئك الذين كانوا يغردون أو المعارضون للكيان الصهيوني كانوا يشاهدون، وشاهدنا بالعالم وشاهدنا التصوير المباشر ونحن نضر مطار بن غوريون، بن غوريون ومطار ومينا حيفا ومراكز كثيرة، والتصوير سواء كان من الأردن أو من فلسطين ويتصل، والعدو الإسرائيلي يقول أسقطنا. أنا أقول لك أن تلاحظ أخي عبد العزيز أن البصمة بصمة إسرائيلية، حتى في التصريحات كتصريحات إسرائيل أثناء حربها معهم.
0: لكن يا سيادة العميد، صيغة الخبر هذا بالذات يعني على ماذا تدل؟ يعني هو يعترف أنه ما أسقط إلا طائرة واحدة ويتحدث عن جاهزية ما زالت في أعلى مستوى، كيف يعني؟
1: أنا ما تقول جاهزية، تقول أنه اللي دخلت طائرة واحدة وأسقط ما أداقيات، هذا هو الصح يفترض أن يكون هذا الكلام. لكن أي جاهزية قتالية وأنت كل شيء ضرب والطائرة دخلت والصواريخ دخلت ولم تستطع أن تتصدى لأحدها، فهل الجاهزية واحدة يعني 1% أو 5% تعتبر جاهزية؟ إذن هذا التصريحات كذب ولا يمكن الجاهزية. من يدير المعركة ومن يجهز ومن يعد؟ هي السعودية وإسرائيل. نعم استغنوا عن الإمارات الخونة العملاء وأتى بديل عنهم الأمريكان والإماراتيين والسعوديين.
0: طبعا يا نعم سيادة العميد، نعم. المعذرة، أنا حاول أستغل الوقت لأنه أنا انعشت، عندنا مواضيع كثيرة. عينوا ناطق عسكري طلع في يوم تحول إلى مسخرة، الحين قدوا بيعمل بيانات يعملون صورة ما عاد
1: يعلم قارنة بين صورته وبين صورة حياة سريع وكذا. والله أنا أصلي لا أضفي حياة سريع، حياة سريع أصبحت ترند في العالم.
0: نعم.
1: أصبحت حياة سريع صورته تجاوز صورة يحيى السنوار والشهداء وأحمد ياسين وسيد القائد حي والله في بيروت وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان. أصبح يحيى سريع يظهر،
0: يحيى سريع وأبو عبيدة. نعم
1: وأبو عبيدة.
0: نعم.
1: وتلك الرسائل يوصلها أبو عبيدة وهو يشكر القيادة العسكرية ويشكر بياتنا، وحينما تظهر صور أولئك العظماء أبو عبيدة وحياة سريع أولئك النبي على عكس هذا الأخير الذي عينا من قبل رشاد العليمي وأنه درس كذا وانتقص كذا، وأنا أعلم عنه وأعرفه جيدا.
0: نعم.
1: أنه لا يمتلك تلك المقومات وتلك الكاريزما التي يتمتع بها حياة سريع. شاهدنا الصينيين هم يمثلون حركات بيان وكأنهم فعلا يعرضون، أن أصبحت كلمة بيان ترعب.
0: نعم.
1: الأمريكان ترعب، إسرائيل ترعب، الخونة والعملاء. وخلي يغرد يعني، دعي الحمير تتكلم ودعي يتغير كما تتمع كيفما تتمع.
0: نعم. طيب.
1: في الأخير حتى وإن حاول الحمار أن يقلل صوت الأصوات فلن يصل إلى مستوى وإن قلده.
0: نعم. طيب سيادة العميد، أنا طبعا كما تعرف في المنصات في نقاشات دائمة مع السعوديين وأدواتهم، ويتحدثون أنهم سيحسمون المعركة بالمسيرات، وأنا سألتهم سؤال سأعكسه إليك وهو سؤال مهم. من امتلك الطائرة F-15 والF-16 والF-18 والأباتشي، كيف يمكنه الرهان على مسيرة أنها ستحسم له المعركة وهو قد فشل وهو يملك كل هذه المعدات العسكرية؟ يعني
1: إنما نحن نقول نحن استخدم المسيرات، استخدم الصواريخ والكروز، أولا للأسباب التالية: نحن لدينا مقاتلات ولدينا طيار أكفاء على أعلى مستوى وأفضل طيارين في الجزيرة العربية بل في الوطن العربي، ولدينا طائرات استطعنا أن نحن جزء كبير واستطعنا أن نصنع. فهل الذي يصنع الطائرات ويصنع الطائرة المسيرة والصواريخ البالستية لا يستطيع أن يصنع الطائرات؟ كذب، نحن نمتلك هذه القدرة كلها، ولكن لا نستطيع أن نستخدمها في الوقت الراهن. أولا كل من حولنا خونة وعملاء، وبالتالي حينما نقوم بعمليات عسكرية كالطيران مثلا، أن نقوم بطائرات 29 نقوم نستند ضربة السعودية أو نضرب إسرائيل، لا يوجد لدينا مطار آخر نستند إليه أو دولة أخرى حليفة لنا نستطيع أن نهبط عندها وأن يلجأ الطيار إليها، إما أن يكون انتحاري، وبالتالي طائرة قيمتها 200 مليون أو 300 مليون دولار أو مبلغ كبير. فاليوم أنا بالإمكان الطائرات المسيرة قامت بالعمل، الصواريخ البالستية قامت بالعمل، إيران تمتلك مئات الطائرات المقاتلة ولا تستخدمها. لماذا؟ الأردن خائنة، سوريا خونة، السعودية خونة، الخليج خونة، أفغانستان خائنة، باكستان خائنة، كل من حولها خونة. لا تأمن على الطائرة، بالتالي الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة قامت بعمل تلك الطائرات الكبيرة. أمريكا لابد أن تستخدم الطائرات
0: القصة،
1: كل من حولنا أصدقائها ستهبط إلى ما تشاء، وكل أرض حولنا هي أرضها.
0: نعم.
1: ولكن نحن واليوم الطائرات الطائرات المسيرة قامت بعمل، لا أقول أن مثل الطائرات المقاتلة،
0: ولكن
1: هي بدل. لكن السعودية والمرتزقة ومن يقولون أن عندهم طائرات، نعم عندهم طائرات، لكن أنا أتحدث استخدموها واستخدموها ووجدوا أمامهم مضادات ودفاعات جوية قوية، فهم عاجزون تماما ولا يستطيعون أن يستخدموا.
0: سيادة العميد، أنا أقصد سؤالي يعني بالتحديد هو أن من يمتلك الطائرات F-16 و-15 و-18 وقاتل بها وقاتل بالأباتشي ولم يحقق شيء، كيف يمكن أن يحقق شيء؟ هذا السؤال.
1: أريد أن أقول لك هذا الكلام. إذا كانت الطائرة F-15 و-F-35 التي ضربت من إسرائيل إلى بلادنا لم تحقق تلك العمليات والإنجازات التي هي يفترض أن الطائرة هذه ستقوم بها، وخسرت كل شيء، بل وأسقطنا منها وأسقطنا F-15، تعاملنا مع F-16، بل ووصلنا وهددنا F-35 الطائرة العملاقة، واعترف العدو الأمريكي أنها تضررت. فهل طائرة مسيرة إذا كانت تلك الطائرة وسرعتها 2 ماخ، يعني قرابة 2400 كيلو أو 1600 كيلو، طائرة خارجة للصوت أكثر 2 ماخ، طائرة مهولة مرعبة وتحمل سلاح مرعب وتحمل أسلحة مدمرة وصواريخ وقنابل مدمرة، فهل هذه الطائرة سرعتها قرابة 2400 كيلو متر في الساعة ستكون ستكون يعني بكفاءة طائرة مسيرة سرعتها 150 كيلو أو 200 كيلو متر في الساعة؟ شيء لا يعقل. ولكن دعهم يتكلمون، فكل كلمة يقولون عنها بها هي تفضحهم من العالم، كل ما بيان يصدره أو تصريح للعالم هو يوضح من هم وماهيتهم، والعالم يسخر منهم. الآن لو أنت تتحدث عنها وأنت مذيع مدني ومن الجبهة ومن المقاتلين بالإعلام، يعني ترى ما لا يرى الآخرين أن طائرة مسيرة ستحقق شيء. إذا لم تحقق F-15 و-18 و-15 و-35 وتلك وعمالقة الطيران وفنون القتال الأمريكي الإسرائيلي البريطاني لم يحققوا شيء بمقاتلاتهم، هل سيحققون للمسيرات وحاملة الطائرة ضربت وطائراتهم أسقطت؟ شيء يعني هم يتكلمون كما يشاءون، فكل حديث أو مناطق بمن تحدث به ويعكس من يكون ومنهم. وبالتالي أنا أعتبر أن هذه التصريحات هي لصالحنا وتعزز من موقفنا وتعزز للعالم أن ما تقوم به بلادنا صحيح، وكل المعلومات التي تطلقها قياداتنا صحيحة، وكل ما يتحدث به العدو هو كذب في كذب.
0: نعم. طيب سيدي الكريم، نذهب إلى موضوع الردود، الردود اليمنية. يعني اليوم رد يمني أو مسيرة سعودية تحلق في سماء اليمن، تسقطها القوات أو الدفاعات اليمنية، ثم تذهب صنعاء لاستهداف مصفات نفط سعودية، حتى النسبة والتناسب ما عادش موجودة في هذا المستوى.
1: انت اذا كان الجيش السعودي في العام 2022 يعني صنف اعتقد انه كخامس جيش في العالم في التسليح والكذا والكذا والكذا، وصنفوا كل الجيوش حتى عزكم الله البحرين صنفوها وضمن ترتيب الجيوش في العالم، ولم تدخل اليمن صنعاء في ترتيب الجيوش. فتحدث واحد امريكي فلو يقول يعني اذا كانت اليمن التي غلبت السعودية وغلبت الإمارات وغلبت أمريكا وغلبت دول عظمى بإمكانياتهم لم تصنف، وتلك الدول اللي صنفتوها الترتيب الرابع الخامس في جيوش العالم، فقال أنا الله أستحي أن يكون هذا الترتيب، فأي معيار عملت هذا الترتيب للجيوش؟ فأنا أعتقد أن الجيش اليمني أو جيش الحوثيين هو الجيش الأول في الوطن العربي، هو الوحيد الذي صمد، هو الوحيد الذي صنع سلاح، هو الوحيد الذي قاتل، هو الوحيد الذي حقق الانتصار وهو محاصر ولا يمتلكون أدنى مقومات الإسناد من العالم. فاليوم نحن أمام نفس النظرية بفضل الله عز وجل، أننا حققنا ما لم يتحقق، وهذه العمليات نذير للموجة القادمة من عملياتنا أو للتصعيد أو الحصار مقابل الحصار، هو تنفيذ المعادلة والرد هو سيكون سيد الموقف القادم. العمليات الهجومية ستكون أكبر وأقوى، وعلى السعودية أن تدرك كما قال أحد الأخوة لا حل لكم إلا أن تنفذوا كل ما يريده اليمنيون وأن تدفعوا كل ما عليكم وأن تعترفوا رغما عن أنفكم رضيتم أم أبيتم، لن تتحملوا حرب قادمة ولن تتحملوا جولة قادمة. أنا نحن بفضل الله عز وجل نحن ثقتنا بالله لا حدود لها، ثقتنا بقيادتنا الثورية والسياسية والعسكرية لا حدود لها بفضل الله عز وجل. نحن مؤمنون بالله ومؤمنون بما يريد الله لنا، نحن طلبنا الحرية والكرامة والحفاظ على ديننا، فالله أيدنا في كل شيء، نصرنا في كل شيء. هذه المعركة منذ أكثر منذ رمضان بين إيران وأمريكا وإسرائيل واليمن، وحققت إيران صار وحققنا الانتصار وجبرنا أمريكا أن تنسحب. نعم أخي العزيز.
0: نعم سيدي الكريم، دعنا نذهب إلى النقطة الثالثة وهي نقطة تثبيت معادلة الحصار بالحصار. هذه المعادلة التي احتجنا لتثبيتها لاستهداف قرابة، يعني بحسب الإعلانات الآن نتحدث عن تقريبا 10 إلى 11 سفينة في أول أسبوع، تم الإعلان عن 29 سفينة تم إجبارها على العودة، هذا في أول أسبوع. 8 سفن تم استهدافها، أعتقد من بعد هذا الإعلان كان هناك عدد من السفن تم إعلان استهدافها، إضافة إلى أنه لا شك أن أعداد السفن التي تم إجبارها على العودة أو رفضت أو لم تعد تأتي من نفس المكان أصبحت أكثر بكثير. إذا كان في أول أسبوع 29 سفينة، فكم سيكون عدد السفن بعد هذه الفترة الطويلة من إعلان مبادرة الحصار بالحصار؟ تعليقك على هذه المبادرة وخيارات القوات المسلحة في تثبيتها، خصوصا بعد الذهاب إلى استهداف السفن شمال البحر الأحمر باتجاه ينبع السعودية، وهل نحن سنشهد تطويرا لهذه المعادلة ربما بعد المولد النبوي الشريف؟
1: إذا كانت خلال الأسبوع الماضي بالكامل لم تقترب سفينة واحدة سعودية نفطية ولا تجارية من باب المندب، والقوات المسلحة أعلنت عبر الرسائل الرسمية في سبتمبر نت هذا الكلام ويؤكده التصوير والتوثيق، ولم تدخل أي سفينة. استهدفت اليوم السفينة الإنزال البحري التي هي سفينة تعتبر متميزة أمريكية تتمتع بمواصفات قتالية وبقدرة على المناورة العسكرية، وجاب بها الزوارق تم تدمير الكثير منها وأحرقت وانتهت تماما وخرجت من الجاذبية وأغلقت. وتلك الأعداد في أول أسبوع قرابة 29 وضرب العدد منها ما شكل أزمة كبيرة للسعودية ومشكلة كبيرة في تصدير النفط ومعاناة الآن تعانيها شركة أرامكو، والعالم يدرك الآن أن السعودية في مأزق وفي خطر حقيقي. كما قلت اليوم أننا نضرب الآن في شمال البحر الأحمر، وأنا أؤكد لك استمرار السعودية أو معادلة الحصار بالحصار لن تلغي الكلمة الأخرى الحصار بالحصار إلا شيء واحد، أن ترفع السعودية حصارها، وسنرفع الكلمة الثانية الحصار بالحصار، وسنحاصر من يحاصرنا وسنقاتل من يقاتلنا، وبنفس الاتجاه سنتعامل مع العدد السعودية باللغة التي يفهمها. إذا كنا اليوم وضربنا السفينة في شمال البحر الأحمر كن على ثقة، كما تعاملنا مع ترو الرئيس الأمريكي و حاملة الطائرات في شمال البحر الأحمر ترومان وأفقدناها القدرة وأعطلناها وخرجناها من الجاهزية وهي في شمال البحر الأحمر، نستطيع اليوم أن نتعامل مع السعودية. إلى الآن ما زلنا نعتبر للجوار ولما يربطنا من حدود وبينما من علاقات، ولكن يبدو أن السعودية هي تسعى إلى الهلاك وطريقها طريق الانهيار. السعودية تستنزف يوما عن يوم، وإن كانت تحاول أن تنقل المعركة إلى الداخل بالتخفيف عليها لن تستطيع. حاربنا المتزقة وحاربنا أمريكا وحاربنا إسرائيل وحمينا بلادنا وحفظنا حدودنا، ونهدد من تلك الأيام بباب المندب والبحر الأحمر، ولله الحمد أسندنا إيران وإيران سندتنا، وأسندنا غزة وأسندنا فلسطين وأسندنا لبنان وأسندنا العراق. لسنا عاجزون أن نضرب السعودية وآل سعود، هم أقرب لنا وحدودنا قريبة وفي تماس مباشر نستطيع أن نسحقهم، ولعل الحرب القادمة ستكون إلى عمق جيزان وعمق عسير وعمق نجران والمناطق التي تم السيطرة عليها لليوم ما زالت قواتنا تسيطر عليها ولم تخرج. فاستمرار الحصار سيفقد السعودية الكثير، سيضع السعودية أمام العالم في مأزق حقيقي حتى وإن صرحت. إذا شاهدت العدو يصرح أننا متمكنون وأننا مصنع ونمتلك القدرة وأن هؤلاء الحوثيين لا شيء ونستطيع أن نمحوهم، كن على ثقة أن هذا الكلام ما يأتي إلا من عجز ومن خذلان ومن فشل كبير. حتى التحالفات التي حاولت السعودية أن تقيم سواء كان اتحاد أو تحالف مكة من باكستان وتركيا، فهل تتوقعون تركيا ومقاتلوها أولئك العابين أولئك الذين دمروا الإسلام وأهلها سيعودون مرة أخرى لإسنادي؟ ولكن إذا وفرت لهم الخمور ووفرت لهم متطلبات المعركة الحديثة بالنسبة لمثل المقاتلين التركيين، فلا أعتقد أن التركي سيودي بنفسه للهلاك، ولا أعتقد أن تركيا ستتحمل أعباء المعركة، وهي تدرك تماما أنها ليست بمكانة وقوة أمريكا وليست بقوة بريطانيا، فهي أعجز من ذلك، فستدخل جيوشها. والله نحن على العين والرسعة، ونحن مستعدون لأي احتمالات قادمة، أكان جيش تركي أو باكستاني. وباكستان أنا أعرف باكستان، وقد سبق وأن صرحت في أول يوم كان فيه الوسيط ذهبنا إلى باكستان، وتحدثت عبر قناة الميادين أن هذه الدولة عميلة وأن هذه الدولة خائنة، ورغم أن كل الكلام طيب بين إيران وباكستان، ولكن لي وجهة نظر هذه الدولة هي من أفشل الدول في المفاوضات، وهي حليف لأمريكا بالدرجة الأولى، وهي من دمر أفغانستان ومحى أفغانستان وقتل المسلمين. فلا نتوقع أن مثل هذه الدولة ستكون سند المسلمين إذا كانت تستعرض وقد أعطيت من المال بقيمة ما ستشارك في المعركة، فيكون على ثقة أننا جاهزون وأننا عندنا على الزلات. فالأرض أمامهم ومن كذب جرب.
0: أمانة قدي، أفضل ختام وأفضل رسالة، شكرا لك سيادة العميد، حفظك الله وسلمك وعافاك وشفاك ورعاك وبارك فيك سيدي الكريم العميد والحبيب العميد المجاهد المجاهد العميد الركن عابد الثور. شكرا جزيلا لك الخبير والمحلل العسكري، شكرا لك سيدي الكريم، شكرا لك. إذن مستمعينا ومتابعينا، وصلنا لختام حلقتنا لهذه الليلة المحمدية، ليلة الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف بكل محبة، وكذلك تسليط الأضواء على كل المستجدات العسكرية. على كل حال، سلام الله عليكم جميعا، تحية لكم جميعا، محبة لكم جميعا، سلام لكم جميعا. قد احنا في الختام، صح حفظ الله، في الختام هذه تحيات الأعزاء طاقم العمل، الأستاذ عبد الرحمن الحمرام الإشراف العام، وكذلك الأستاذ محمد قاطة وأحمد الصنعان من التنسيق والمتابعة، العزيز الأستاذ نيازي الرازحي، وكذلك الأستاذ عبدالله عبدالله الحيفي من إدارة برنامج العدوان، وحدنا كذلك من الرائع دوما الأنامل الذهبية الأستاذ حفظ الله الحرازي. تحية طبعا لكل الأعزاء طاقم العمل بإذاعة الجمهورية الإدارية من صنعاء، البرنامج العام، الأسماء كثيرة، الإخوة الأعزاء في إذاعة صنعاء، البرنامج العام، وكل واحد منهم يستحق التحية وأيضا قبل التقدير ووفاء لهم جميعا. كذلك التحية للزملاء أيضا على أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية، الزميل أحمد المؤيد وزميل الأستاذ هاشم الشامي، وكذلك الأستاذ العقيد خالد الهتار. وصلنا للختام، كل عام وأنتم بخير، الرحمة والخلود لشهدائنا، الشفاء لجرحانا، النصر والعزة ولباء والتمكين لمجاهدين الأبطال، الخزي والعال المعتدين، الجبناء والمتحالفين معهم وساكتين عنهم، والمجد لليمن المجيد. يا رب أعد أسرانا واكشف عن مصير مفقودين، وعصم قلوب أهلي ومحبين بالصبر. تحية لكم جميعا متابعينا، مستمعينا، أحباءنا، آباء وأمهات، إخوة وأخوات، أعزاء وعزيزات، وتحية للمجاهد مع الله، تحية لأبطال مؤسستنا العسكرية والأمنية، وتحية لكل أبناء شعبنا العزيز والعظيم. لا تنسوا الجوع من اللقمة، ولا العاطش من شربة الماء، ولا تنسوا العاري من الكسوة الدفاء، ولا تنسوا أن تمسحوا عن عيون البائسين دموعها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسونا من خالص دعواتكم بظهر الغيب، ولا تنسوا المجاهدين، يا من لا سلاح لكم إلا الدعاء، تصبح على وطن أبي كريم شامخ منتصر بإذن الله، وسيبقى نبض قلبي يمني لن ترى الدنيا على أرضي وصية، في أمان الله.

أنتم بين وزن الصوت. صاحب السيارة الزرقاء صاحب السيارة الزرقاء يخرها مقبار الاستديو. أنتم تستمعون لأثير إذاعة الجمهورية اليمنية إذاعة صنعاء. يا أخي هذه إذاعة صنعاء، قال لك صاحب السيارة الزرقاء. أيوة لأني إذاعة صنعاء من الناس وإلى الناس، وإحنا من جملة الناس حسب الله، وإحنا في قاعة.

0: قلنا يا طيبة النور عفوا فالرسول هنا شد الرحال وأضحى يسكن اليمن. ألم تري أننا خضر نضيء به والأرض تمتد طاها سندسا وجنا وأن صنعاءنا صارت منورة إذ حل فيها ومنها نور المدن نصر من الله وافى قبل مولده والله من بعده بالفتح قد أذنا والمصطفى حين نأتي فاتحين غدا بنوره سيقود الفتح نحو منا.
1: يا الله اللهم صل.
0: ما زال يرشف قومي من هدايته لا الوحي غاب ولا نهر الهدى أسنا ما زال منا وفينا بيننا معنا مغفل من يظن النور قد دفنا. ألم تروا كل من في قلبه مرض ضاقت به الأرض حتى غادر الوطن وهكذا منذ أظهرنا مكانته وأرضنا كل عام تغسل الدرنا. قريش بالشاة عادت والبعير نعم ونحن بالمصطفى عدنا وعاد بنا.
1: صلوات الله عليه وآله.
0: إذ يسلك الناس شعبا فالرسول إلى شعب اليمانين ماض قالها علنا وقد رضينا به قسما ومكرمة عظما من الله لا نرضى بها ثمنا. أنواره عمت الأكوان قاطبة لكنما ذاته تستوطن اليمن ولا غرابة فالأنصار معشرهم هم المهاجر والدار التي قطنا. لم يتخذ يثربا أرضا لهجرته إلا لأن بها أجدادنا الأمنا فعندما نحن شدينا الرحال إلى ديارنا شد طه رحله معنا. تفردت نجد دوما في عداوته ونحن في الحب أثبتنا تفردنا ونحن قوم توارثنا محبته فقبلنا تبع أوصى بها يزنا وقد خرجنا سيولا يوم مولده نسبح الله شكرا خالصا وثنا. شعب تراءى وشعب لا يراه سوى طه وهم أوس ماضينا وخزرجنا لشدة الشوق من بطن الثرى خرجوا حتى التقى من بدا منا ومن بطنا. فمرحبا بك يا من شرف اليمن يا أحمد الخلق في الدنيا وأحمدنا. لو السماوات تدري والجبال بما بعد الأمانة من هادم بها اقترنا ما كنا أشفقنا منها عندما عرضت وكنت أرسلت نهرا أو شموس منى. يا من يعظمه الله العظيم بما قد خصه من صفات شرفت وكنا. يا من تخر له الأكوان خاشعة وعالم الخلق تعظيما له ذعنا. لقد عشقناك حتى صرت من دمنا وأهلنا وذرارنا أحب لنا. إمامنا أنت مولانا وإسوتنا نبينا الحق هادينا محمدنا. جئناك حبا ولاء طاعة مددا يا من بتعظيمه فتح الفتوح دنا. جئناك والدمع يهمي من منازلنا لو استطاعت لجاءت تحتفي شجنا. جئنا رجالا شيوخا صبية ونساء وكل حي معافانا ومقعدنا حتى الجبال أتت من فرط فرحتها مشيا وعطان وافى ممسكا كننا. وفي المتارس أبطال بك احتفلوا فوق الأعادي جهادا عظم المننا. يا رحمة عمت الدنيا وقد شملت حتى الذين ارتموا أسرى على يدنا. ما جاع شعب رأك الخير مجتمعا والغيث والبحر والميناء والسفنى بالله والمصطفى والأنبياء مضى مجاهدا نوره القرآن والقرنى. رسالة الله روح في يديك وقد وجدت شعبي لها دون الورى بدنا فقمت تقذفها فينا وقلت ألا إن اليماني بالإيمان قد قرنا وقال ربك إن تكفر قريش بها فالحال معناه وكلنا بها اليمن حيث أتمنا على نصر الرسول كما قد كان جبريله بالوحي مؤتمنا. فلم تقم غزوة إلا ونحن بها للدين نصر على المستكبرين فنا. للأوس والخزرج الأنصار منزلة عظمى توازي الحسين السبط والحسن. فنحن أنصار طه منذ بعثته معاولا لقريش لم تدع وثنا ونحن سيرة طه منذ هجرته يا باحثا سيرة المختار، نحن هنا المصطفى واليمانيون ملحمة أدنى تفاصيلها تستوقف الزمن. المصطفى واليمانيون قافلة يقودها الله دينا عزة وبنا. المصطفى واليمانيون معتنق مبارك شرف القرآن والسنن. المصطفى واليمانيون فاتحة الإسلام خاتمة الكفر الذي لعنا. يا من يصلي علينا منذ نشأته هذه صلاتك لا زالت لنا سكنا. صلى وصلى عليك الله ما حمل الأحرار معناك حتى أركعوا المحنة. صلى على أبويك الله من حمل سناك فجرا على كل الوجود حنا. صلى على جدك الضرغام خير أب إذ كان أول من آواك واحتضنا. صلى على عمك المقدام من ذرفت عيناك بالدم في توديعه حزنا. صلى على أسد الإسلام حمزتنا ما عاش يدفع عنك الشر والفتنا. صلى على أمك الأخرى وقد لبست قميصك الطهر في توديعها كفنا. صلى على أمنا الكبرى خديجة إذ كانت لأعظم من فوق الثرى سكنا. صلى على نفسك الزهراء فاطمة وحيدر إن من والاه ما وهنا. صلى على آلك الأعلام قادتنا من حررونا وكنا قبلهم سجنا. بفضلك الله آوانا وكافأنا نصرا وأدخل شعبي مدخلا حسنا. طه وأنصار طه قصة جعلت أهل السماوات شعوا دهشة وسنا. من يسأل المصطفى عنا لقال له هم بالتمسك بالدين الحنيف أنا. هم بالتمسك بالدين الحنيف أنا.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

يمن الصمود. يمن الصمود من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، صوت اليمن الكبير.

0: إخراجا إذاعيا حفظ الله الحرازي.
1: فؤادي الذي أدلى إلى من حوى الفضل وأرسى الهدى معنا.
2: حول الاختيارات الحالية حفظ الله الحرازي ربي يخلي لنا حاجة نضلعها، كل حاجة حالي بيضلعها حفظ الله الحرازي.

وهي من كل الزملاء الأستاذ أحمد عامر، ومن كل الزملاء والأساتذة الأجلاء مجيد المجهام، أحمد هايل، محمد عبد الكريم الوشلي، محمد عبد الله الشيعاني، هذا بسام الحمامي قال دائما بيننسى بيننساش وبنسانا هو بسام الحمامي.

واحد رسل لي رسالة قال لي مالك فارح أصلا لقيت روحي عصبي فتن أصلا لما أكون على الهواء بين حس عالمي وعالمي الخاص عبد الله الحيفي.

جحيم في صحراء مأرب وسعير في ساحل المخا بعمليتين عسكريتين نوعيتين. أذقنا التحشيدات السعودية بفضل من الله بعضا من بأس الله. أحرقت صواريخهما وأغرقت مسيراتهما، بل بفضل من الله وعونه وتأييده أحرقت صواريخنا وأغرقت مسيراتنا سفينة إنزال عسكري وزوارق حربية ومخازن سلاح تابعة للعدو وتحشيداته بصليات أوسية وصلوات خزرجية. اللهم صل على محمد وآل محمد، حيث يواصل المحمديون على خط رسول الله الجهاد والإغلاظ لنيل حرية شعب بكل ملايينه الكريمة والأبية والعزيزة، والاستعادة حقوق وطن بكل موظفيه ومواطنيه المحرومين من مرتباتهم الشهرية وثرواتهم السيادية، برا وبحرا، صحراء وساحلا، جنوب الجزيرة أو وسطها أو شمالها، العين على كل تحرك للعدو السعودي ترصد بدقة، والقبضة على كل زناد تضرب بقوة حصارا على حصار المحاصرين وعدوانا على عدوان الظالمين. وفيما يدفع الحظر اليمني قرن الشيطان نحو خيارات معقدة وأكثر كلفة لتصريف صادرات الطاقة المختلفة في البحر الأحمر من جنوبه إلى شماله ومن الساحل إلى الصحراء، تتحول الضربة اليمنية الاستباقية ورقة ضغط لإنهاء الاحتلال السعودي ورفع كلفة بقائه وإمداده، وتفشل محاولات العبثية لفتح جبهات تستنزف القدرات المخصصة لفرض الحصار، بما يدفع الرياض لإعادة حساب كلفة تصعيد لن تبقى حبيسة الجغرافيا اليمنية، ومن قبلوا على أنفسهم بعار دارهم الظالمين عليهم أن يقبلوا بنار حمم المظلومين أينما كانوا عليهم أن يقبلوا بنار حمم المظلومين. ومن رضيوا ثمنا لخيانة شعبهم بالملاليم، لو عادهم بتقولهم ملاليم وشباشب، بتقول الخونة والمرتزقات بتقولهم ملاليم وشباشب، ويصفعوهم صفع ويهينوا كرامتهم. بالله عليك هؤلاء يمنيين؟ ما بش يمني متسوع، وتحت رجل من؟ تحت رجل أخس الناس، العدو السعودي يا عاره.

ومن قبلوا على أنفسهم بعاري دارهم الظالمين عليهم أن يقبلوا بنار حمم المظلومين. ومن رضيوا ثمنا لخيانة شعبهم بالملاليم من سلمان المحلوب عليهم ألا يحلموا مقابل خدماتهم ولو بسنتات من ترمب الحالب. وكلما أوقد السعودي نارا للحرب بعيدا عن حدوده يطفئها الله بالصواريخ والمسيرات اليمنية في سفنه ومصالحه ومنشآته وتحشيداته. وفي كل الأحوال وأمام كل المتغيرات وعند مستوى أي خيارات يمن الرسول حاضر في كل ميدان مرابط في كل جبهة ثابت أيا تكن التحديات في إسناد غزة. وشعب الأنصار الذي دعا لهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، شعب الأنصار محتف حمدا وشكرا لله في استقبال مولد أعظم نعمة وأشرف منا، مصليا ومسلما ومباركا على النبي وآله بتعبئة أنصارية متأهبة مستنفرة. في كل ليلة ربيعية نبوية مزهرة، فصلوات الله على محمد وعلى آل محمد عدد صواريخنا، عدد مسيراتنا، عدد عملياتنا المنفذة والتي ستنفذ، عدد مجاهدينا ومرابطينا، وعدد محبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عدد كل قطرة ومطرة. وسلام الله على محمد وعلى آله، عدد كل خطوة يمنية نحو وعد الآخرة.

من هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبني إنسانا صالحا وأسرة متماسكة ومجتمعا عادلا وأمة منتجة. الأمانة أكبر من المال. حين يسمع بعض الناس كلمة الأمانة يتبادر إلى أذهانهم المال، لكن الأمانة أوسع بكثير. وظيفتك أمانة، وقتك أمانة، علمك أمانة، أبناؤك أمانة، منصبك أمانة، أسرار الناس أمانة، وحقوق الناس أمانة. السؤال الحقيقي ليس ماذا أملك، بل ماذا استؤمنت عليه؟

محمد صلى الله عليه وآله سيرة تبني الوعي. نقرأ الحدث لنفهم الإنسان، ونفهم الإنسان لنصنع الواقع. البيئة لا تصنع وحدها الإنسان. نشأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجتمع انتشرت فيه مظاهر الشرك والجاهلية، ومع ذلك لم يتحول إلى نسخة من مجتمعه. هنا سؤال فكري مهم: هل الإنسان أسير بيئته؟ السيرة تقدم نموذجا مختلفا. قد يعيش الإنسان وسط سلوكيات منحرفة، لكنه يرفض أن تصبح جزءا من شخصيته. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينفر من عبادة الأصنام ومظاهر الشرك، ويبتعد عن مجالس اللهو والفحش. هذا يعلمنا أن البيئة مؤثرة، لكنها ليست قدرا محتوما. يمكن للإنسان أن يعيش في واقع منحرف دون أن يسمح للواقع بأن ينحرف به.

من هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبني إنسانا صالحا وأسرة متماسكة ومجتمعا عادلا وأمة منتجة. الموظف ليس مجرد موظف. حين يأخذ الإنسان راتبا مقابل عمل فإن العلاقة ليست بينه وبين صاحب العمل فقط، إنها مسؤولية أخلاقية أيضا. الساعات التي تهدر ومعاملات الناس التي تؤخر بلا سبب ومصالح الناس التي لا تنجز والمصالح التي تعطل والمهام التي تهمل. كلها صور من ضياع الأمانة. الإتقان ليس ترفا وظيفيا، إنه أخلاق أخلاق أخلاق.

محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيرة تبني الوعي. نقرأ الحدث لنفهم الإنسان، ونفهم الإنسان لنصنع الواقع. الصادق الأمين. قبل النبي، من المهم أن نتأمل هذه الحقيقة. قبل البعثة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم معروفا بالصدق والأمانة وحسن الأخلاق، أي أن المجتمع الذي سيواجه دعوته لاحقا كان يعرف شخصيته أولا. ولهذا لما سألهم يوم الصفا: هل تصدقونني إن أخبرتكم بخبر؟ أجابوا بما يدل على أنهم لم يجربوا عليه كذبا. هنا يظهر قانون مهم في بناء الثقة. الرسالة لا تبدأ يوم تتكلم، بل تبدأ من تأريخك قبل أن تتكلم. قد يستطيع الإنسان أن يجمل خطابه، لكنه لا يستطيع بسهولة أن يمحو سجل سلوكه. ولهذا كان الصدق رصيدا للدعوة قبل أن يكون مجرد فضيلة شخصية.

محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، محبته، هل تعرفون أنها طريق البركة والهداية؟ لا يقرب أحد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة عليه أو تحري سنته أو قراءة شمائله أو مدحه أو التفكر في عظيم فضائله إلا رجع بغير النفس التي أقبل بها زكاة وفتحا وبركة وهدى، وزاد في نفسه مقداره صلى الله عليه وآله وسلم، ونظر إليه بعين ترقى في منازل التعظيم والتوقير والاقتداء والمتابعة، وذلك مشروط بصدق الإقبال والأدب والتعظيم والتوقير وحسن العمل. وكما أن الله تعالى يزيد الذين اهتدوا هدى، فإنه يزيد الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إيمانا وتعظيما ونورا.

اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم إنا توجهنا بمحمد وآل محمد فهو عدتنا ليوم فقرنا وحاجتنا إلى الله. توسلنا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله، واستشفعنا به إلى الله، فاشفع لنا يا الله بمحمد عندك، واستنقذنا من ذنوبنا. اللهم صل على محمد وعلى آله. نسألك به أن تعيننا على طاعتك ورضوانك، وأن تبلغنا به وآله أفضل ما بلغت أحدا من أوليائك، إنك جواد كريم.

اللهم إنا نسألك بمحمد وآل محمد إلا انتقمت به ممن ظلمنا وغشمنا وآذانا وانطوى على ذلك، وكفيتنا به مؤونة كل أحد يا أرحم الراحمين.

اللهم إنا نسألك بمحمد وآل محمد إلا جدت به علينا من فضلك وتفضلت به علينا من وسعك ووسعت علينا رزقك وأغنيتنا عمن سواك وجعلت حاجتنا إليك وقضاها عليك إنك لما تشاء قدير. اللهم إنا نسألك بمحمد وآل محمد إلا أعنتنا به على أمر آخرتنا بطاعتك ورضوانك وسررتنا في منقلبنا ومثوانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على جميع أمورنا واكفنا مؤونة كل موذ وطاغ وباغ وأعنا يا الله يا الله وأهلنا وذوينا ولمن له حق علينا والسامعين الكرام ومن صلى على محمد وآل محمد بفضل الصلاة على محمد وآل محمد.

اللهم صل على محمد وآل محمد واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك بأفضل بركاتك وسلم بأزكى سلامك ورحمة منه وبركات اللهم إنا نسألك بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد واجعل النور في أبصارنا والبصيرة في ديننا واليقين في قلوبنا والإخلاص في أعمالنا والسلامة في أنفسنا والسعة في أرزاقنا والشكر لك أبدا ما أبقيتنا. بسم الله وصلى الله على محمد وآله ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله لا ما شاء الناس. ما شاء الله وإن كره الناس. حسبنا الرب من المربوبين. حسبنا الخالق من المخلوقين. حسبنا الرازق من المرزوقين. حسبنا الله رب العالمين. حسبنا من هو حسبنا. حسبنا من لم يزل حسبنا. حسبنا من كان مبكنا لم يزل حسبنا. حسبنا الله ونعم الوكيل.

يفرح الله البركة في هذه الليلة بإذن الله، ونحن معكم يا صامدين يا ثابتين يا محبي محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك، صل على محمد وآل محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك، صل على محمد وآل محمد كما أقام الصلاة وآت الزكاة ودعا إلى دينك، صل على محمد وآل محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك، صل على محمد وآل محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرشت به الكروب، صل على محمد وآل محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء، وصل على محمد وآل محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقصمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة، وصل على محمد وآل محمد كما أضعفت به الأموال وأحرست به من الأهوال وكسرت به الأصنام ورحمت به الأنام، وصل على محمد وآل محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعظمت به البيت الحرام، صل على محمد وآل محمد الأخيار وسلم تسليما كثيرا.

اللهم ارحم والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وشهداءنا وشهداءكم واشف جرحانا وجرحاكم ومرضانا ومرضاكم وفرج عن المكروبين فك أسر المأسورين يا الله يا الله ثبت أقدام المجاهدين أعنهم سدد رميهم كلهم ولا تكن عليهم نسألك يا الله يا الله الجنة وما يقرب إليها نعوذ بك من سخطك والنار نعوذ بك من سخطك والنار بحرمة الفاتحة يا صامدين يا سامعين وعلى كل صاحب نية نية خير وإحسان وببركة الصلاة على محمد وآل محمد الفاتحة والإخلاص أثابكم الله.

اربط الأحزمة. فمساحات الليلة تضعنا في الأسماع، بل إنها تضعنا في الوجدان قبل الأسماع. يمن الصمود.

في خارطتنا الإخبارية. ما له صوت يا حب، من عندي ولا من عندك؟ سابر ذا الحين، سابر سابر. في خارطتنا الإخبارية

في خارطتنا الإخبارية، مجلس الوزراء ليس أمام العدو السعودي سوى الانصياع للمطالب والاستحقاقات العادلة لشعبنا. وزارة الخارجية: كلما أمعن النظام السعودي في خطواته التصعيدية سيواجه بالمثل. في خارطتنا الإخبارية بلومبرغ: مصاف أسيوية ترفض استلام النفط السعودي عبر البحر الأحمر بسبب مخاطر الملاحة. السعودي منبوذ، السعودي مدود، مبور، فضل من الله. في خارطتنا الإخبارية: القوات المسلحة تحرق مخازن أسلحة للعدو السعودي بمعسكر صحن الجن بمأرب. قواتنا المسلحة تستهدف سفينة إنزال عسكرية وزوارق حربية للعدو السعودي في البحر الأحمر. في خارطتنا الإخبارية: 73,399 شهيدا و174,310 إصابات منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: لا محادثات مع واشنطن. صح، ما بنقول احنا لا سعودي بعد اليوم. لا محادثات مع واشنطن أو مساعي لوساطة أوروبية، ولا نقبل بالضغوط.

مديرية حيدان بصعدة تشهد فعاليات ووقفات بذكرى المولد النبوي الشريف. الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف. وزارة الخارجية والمغتربين تحيي ذكرى المولد النبوي بفعالية خطيرة.

مولد النبي الأكرم، ذكرى النور التي تستدعي عودة الأمة إلى طريق العزة. إن في مطالع الأزمنة وأعقاب الدهور مواسم تتجدد فيها الذكريات، وتستحضر فيها الأمم محطاتها الفارقة وأيامها المشهودة التي صنعت تأريخها ورسمت مسارها وحددت هويتها. وإن أمة الإسلام لتملك في سجل وجودها الممتد ذكرى لا تضاهيها ذكرى، ومولدا ليس كمثله مولد في تاريخ البشرية جمعاء. إنها ذكرى مولد خاتم النبيين الذي بقلوب بدعة. إنها ذكرى مولد خاتم النبيين بدع الله بكم دنيا وآخرة، الذي بيقول إن الاحتفاء بمولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بدعة، الله يبدع به في الدنيا وفي الآخرة. أنا أسأله. إن في مطالع الأزمنة وأعقاب الدهور مواسم تتجدد فيها الذكريات، وتستحضر فيها الأمم محطاتها الفارقة وأيامها المشهودة التي صنعت تأريخها ورسمت مسارها وحددت هويتها. وإن أمة الإسلام لتملك في سجل وجودها الممتد ذكرى لا تضاهيها ذكرى، ومولدا ليس كمثله مولد في تأريخ البشرية جمعاء. إنها ذكرى مولد خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ذلك المولد الذي كان مولدا للنور، مولدا للنور، وقدوما ميمونا مباركا لأعظم وأسمى وأزكى إنسان في الوجود البشري منذ أن خلق الله آدم وإلى أن تقوم الساعة.

إن الحديث عن هذه الذكرى العطرة هو حديث عن حاضر يعيشه المسلمون ومستقبل يستشرفونه، ذلك أن أثر هذا المولد المبارك ممتد عبر الأزمان، متصل بالواقع، حاضر في الضمير. فما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبيا لقوم بعينهم ولا لزمان محدد، بل كان نبيا للبشرية جمعاء ورحمة للعالمين وهاديا للأمم وقائدا للبشرية في أخطر مراحلها وأعظم أطوارها وأشدها حاجة إلى الرشد والهداية. السياق الزمني لمولد النور، ذروة التمكين وحاجة الإنسان إلى الهداية. لقد شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون مولد النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مرحلة مفصلية من مراحل الوجود البشري، تلك المرحلة التي هي آخر الزمن، وهي المرحلة التي أشار إليها القرآن الكريم في آيات بينات، فقال جل شأنه: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال تعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، وقال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. صدق الله العظيم. وهذه المرحلة الختامية للوجود البشري التي تمثل خلاصة جامعة لتجارب الأمم الماضية المتعاقبة هي مرحلة تميزت بخصائص فريدة، إذ يشهد فيها الإنسان تطورا كبيرا في مسيرة الحياة وتمكنا عجيبا في تسخير الأرض وما عليها، وانفتاحا واسعا في وسائل المعرفة والإنتاج والإبداع، حتى غدا الإنسان في هذه المرحلة قادرا على التأثير في أرجاء المعمورة شرقا وغربا، وعلى امتلاك ناصية التقنية والتقدم، وعلى تحقيق منجزات لم تكن لتخطر على بال أحد من الأولين. غير أن هذه المرحلة على عظم ما فيها من تمكين وتسخير كانت ولا تزال من أخطر المراحل على الإنسان، إذ أن هذا التمكين الكبير وهذه القدرات الهائلة إن لم تقترن بهداية سليمة ورشد وبصيرة وضوابط أخلاقية راسخة انقلبت إلى شر مستطير وضرر عظيم وخطر داهم وشقاء مقيم. إن الإنسان الذي امتلك ناصية العلم والتقنية بحاجة ماسة إلى ما يقود هذه القدرات نحو الخير والصلاح، وإلا تحول ما أنعم الله به عليه إلى وبال عليه وإلى أداة لدماره وشقائه. هنا تتجلى حكمة الله تعالى ورحمته، إذ اقتضت سنته في عباده في كل مراحل التاريخ وفي كل الأمم المتعاقبة أن يقيم عليهم الحجة وأن يهيئ لهم أسباب النجاح والفلاح والرشاد، فما كان ليتركهم في هذه المرحلة الأخيرة التي هي الأكبر في حجم أحداثها ومخاطرها. والأزهى في وسائلها وإمكاناتها دون أن يمنحهم الذخر الأعظم والهادي الأكمل والمعلم الأسمى، فكانت نعمة الله تامة وحكمته بالغة، إذ أرسل أعظم الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأرفق معه أعظم كتبه وأهدى شرائعه ليكون للناس قائدا ومرشدا وليقود البشرية في هذه المرحلة المصيرية من تأريخها
نحو الفلاح والنجاة.

محمد صلوات الله عليه وآله قمة الكمال الإنساني والأخلاقي. إن المتأمل في شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقف على حقيقة عظيمة تتجلى في بلوغه أعلى مراتب الكمال الإنساني وتجسيده للمبادئ الإلهية التي أوحى الله بها إليه، حتى غدا هو القدوة الأعظم في الإيمان والالتزام، وحتى صار ميزان الكمال البشري الذي لا يطاوله فيه أحد ولا يجاريه فيه بشر. لقد قال الله تعالى في شأنه: وإنك لعلى خلق عظيم، وهي شهادة إلهية خالدة تؤكد أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بلغ مرتبة كمال الأخلاق بما لم يصل إليه قبله أحد من البشر، ولا يصل إليه أحد بعده. ولقد كان هذا الكمال الأخلاقي انعكاسا صادقا لعمق إيمانه. وصدق يقينه وتمام تسليمه لله رب العالمين، إذ جسد صلى الله عليه وآله وسلم مبدأ العبودية الخالصة لله في كل حركاته وسكناته، حتى وصفه الله تعالى بقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذه العبودية الخالصة هي التي أهلته لأن يكون القائد الرشيد للمجتمع البشري، والنبي العظيم الذي يتحرك متصلا برعاية الله وتدبيره وهدايته وبأمره وإذنه. إن البعثة النبوية كانت تحقيقا لوعد الله وتتميما لرسالته الخالدة، فقد أرسل الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله إلى الناس كافة، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، كما قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وجعل رسالته رحمة للعالمين، فقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه الرحمة ليست مقصورة على الحياة الآخرة فحسب، بل هي رحمة شاملة تمتد لتشمل صلاح الحياة الدنيا وزكاء النفوس وحل المشكلات والسلامة من عقوبات الله العاجلة، ثم تتكامل في الآخرة بالفوز برضوانه وجنته الواسعة التي عرضها السماوات والأرض، والنجاة من عذاب الله الأكبر تلك النار التي أعدت للظالمين والغافلين.

القرآن الكريم المعجزة الخالدة والمنهج الكامل لإدارة الحياة. إن من عظيم نعم الله على البشرية ومن مقتضيات رحمته بعباده أن أرفق مع رسوله الخاتم صلى الله عليه وآله أعظم كتبه وأهداها، وهو القرآن الكريم الذي كان وما زال وسيبقى المعجزة الخالدة والمصدر الأعظم للهداية والمعرفة والمنهج الكامل لإدارة شؤون الحياة في كل مناحيها. لقد عبر الله تعالى عن سعة هذا الكتاب وعظمته وعن كونه معينا لا ينضب من الحقائق والمعارف والعلوم، فقال سبحانه وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وبين إعجازه الذي يتحدى به الإنس والجن، فقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ هذا الكتاب وصيانة نصه من التحريف والتبديل، فقال جل شأنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الحفظ الإلهي للقرآن الكريم هو من مقتضيات حكمة الله في أن يكون هذا الكتاب هو المرجعية الكبرى للبشرية في المرحلة الأخيرة من تأريخها، وفي ظل ما تشهده من تعقيدات وتحديات، إذ لا يمكن أن يواجه الإنسان أزماته ومشكلاته وأن يدير شؤونه بنجاح دون أن يعود إلى هذا الكتاب الذي يقدم له الرؤية الصحيحة والمنهج السليم والقيم الراسخة. بهذا القرآن وبهذا الرسول أتم الله النعمة على عباده وأكمل الحجة عليهم، فإلى جانب التسخير المادي والنعم العظيمة والتمكين الكبير الذي بلغ فيه المجتمع البشري تقدما متصاعدا، وإلى جانب واقع الحياة الذي اتسع كثيرا، وإلى جانب التحديات والمخاطر الأكبر، كان هدى الله متمثلا في كتابه ورسوله أوسع وأعظم، وكفيلا بتحقيق الرشد اللازم والهداية الكافية للسير بالإنسان بشكل صحيح، ولإدارة المجتمع الإنساني بشكل سليم، ولبناء الحياة على أسس متينة من الحق والعدل والخير.

الأثر العملي للرسالة. النقلة الحضارية الكبرى. لقد أثبتت التجربة العملية في حركة رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرآن الكريم وبعثته بالرسالة مصداقية هذه الحقائق. تجسدت في الواقع نقلة نوعية كبرى لم تشهد لها البشرية نظيرا. فقد تحرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أوساط المجتمع الجاهلي في البيئة العربية التي كانت تعاني من الجهل والتخلف والأمية والعصبية العمياء، وتعيش حالة مأساوية من الفوضى والانفلات والضياع. وكانت بداية الدعوة من نواة صغيرة مكونة من 3 أشخاص: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وزوجته الصديقة السابقة إلى الإسلام خديجة بنت خويلد، وعلي بن أبي طالب عليه السلام. وواصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حركته بالرسالة مواجها كل التحديات، متصديا لكل الصعوبات برعاية الله ونصره ووفق تعليماته وتوجيهاته. فاتسعت تلك الدائرة حتى عم نور الإسلام في الجزيرة العربية، وأما تأثيره فامتد إلى كافة أنحاء المعمورة بمستويات مختلفة. وكانت النقلة بالواقع العربي نقلة كبيرة من حالة الأمية والجهل والخرافة والكفر والفجور والفسق والظلم إلى نور الإسلام وهدايته والاعتصام بحبل الله تعالى، وتغيير الواقع إلى واقع يسوده الحق والخير والنور والعدل ومكارم الأخلاق. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لم يلحقوا بهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إن هذه النقلة الحضارية لم تكن لتحدث لولا أن الرسول صلوات الله عليه وآله كان يجسد القرآن في سلوكه ويترجم تعاليمه إلى واقع عملي، فأصبح هو القدوة الحسنة والمثل الأعلى الذي يلتف حوله الأتباع ويقتدون به في كل صغيرة وكبيرة. وهكذا فإن ذكرى مولده صلى الله عليه وآله هي ذكرى لانطلاق أعظم مشروع نهضوي في تاريخ البشرية، مشروع قاده رجل واحد بدأ بنفسه وزوجه وابن عمه، ثم تحول إلى أمة عظيمة وإلى حضارة شامخة وإلى نور أضاء الدنيا بأسرها. ابتعاد الأمة عن منهج الرسالة، الأسباب والنتائج. غير أن الأمة الإسلامية مع امتداد الزمن ابتعدت عن رسول الله صلى الله عليه وآله في موقع القيادة والقدوة، وعن القرآن الكريم في موقع المنهج والاتباع والاهتداء في كثير من الأسس والمبادئ والأخلاق والمسؤوليات والتعليمات المهمة. وقد تسبب هذا الابتعاد في خسائر كبيرة وأدى إلى تراجع خطير في الوعي والفهم والمعرفة الصحيحة وفي ذكاء النفوس ومكارم الأخلاق، وبالتالي في واقع حياة الأمة. فالأمة التي كانت في صدر الإسلام تقود العالم بالهدى والرشاد وتصنع الحضارة بالأخلاق والقيم أصبحت في كثير من مراحلها تسير نحو الانحدار أكثر وأكثر، يقودها في ذلك ويسير بها إلى هوة المهالك
سلاطين الجور وعلماء السوء الذين كانوا يحاربون بشدة أخيار الأمة وصالحيها والساعين إلى إصلاح واقعها عبر الأجيال. وهذه الفئة من العلماء والسلاطين هي التي سعت إلى تحويل الإسلام من مشروع حضاري شامل إلى مجرد طقوس شكلية باردة تخدم مصالح السلطة الحاكمة، تخنق روح النهضة والتغيير وتكرس التبعية والاستسلام. واليوم تقف الأمة الإسلامية أمام مفترق طرق حقيقي، وهو مفترق تترتب عليه مصائرها في الدنيا والآخرة، وتتحدد فيه هويتها ومسارها، وتتجلى فيه خياراتها الأساسية. إن هذا المفترق يفصل بين طريقين لا ثالث لهما. الطريق الأول طريق النفاق والتبعية للطاغوت، وهو الطريق الذي يسعى دعاته لأن يبقى الإسلام مجرد حالة شكلية وطقوس باردة، بينما يكون أهله جندا مجندين وخدما مطيعين لطاغوت العصر المستكبر المتمثل بأمريكا وإسرائيل. وفي هذا الطريق تتحول الأمة المسلمة بكل طاقتها وإمكاناتها وثرواتها واهتماماتها إلى رصيد إضافي يعزز من سيطرة أمريكا ومن نفوذها وهيمنتها على المستوى العالمي، وتتحالف مع إسرائيل تحت الراية الأمريكية ضد كل صوت حر وضد كل حركة تسعى للاستقلال وتعمل من أجل حرية وكرامة الأمة. وهذا الطريق يمثل انحرافا كبيرا وخطيرا حذر منه القرآن الكريم ونهى الله تعالى عنه أشد النهي، إذ إنه يقوم على موالاة أعداء الله والرضا بقيادتهم والتخلي عن الهوية الإيمانية والتفريط في الكرامة والعزة. وقد جاءت الآيات القرآنية صريحة في التحذير من هذا الطريق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وقال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن هذا الطريق هو طريق الضياع والخسران، وهو الطريق الذي قاد الأمة إلى ما تعيشه اليوم من ذل وهوان، وإلى ما تشهده من تراجع في كل مناحي الحياة، وإلى ما تعاني من تمزق وشتات وفقدان للهوية. إنه الطريق الذي حول كثيرا من أبناء الأمة إلى أتباع للغرب، ينظرون إليه بعين التقديس ويقلدونه في كل شيء، ويتخذون من قادته وزعمائه أولياء من دون الله في الوقت الذي يتنكرون فيه لدينهم ويبتعدون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم. حتى وصل بهم الأمر إلى الاشتراك مع الأمريكي والإسرائيلي ضد من يتخذ موقفا من أمريكا وإسرائيل، كما في اليمن وإيران ولبنان وغزة. الطريق الثاني طريق الحرية والاستقلال
والكرامة على أساس الهوية الإيمانية، وهو الطريق الذي فيه خير الدنيا والآخرة. وأساس هذا الطريق هو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتمسك بالقرآن بشكل صادق، والتحرر من التبعية لأعداء الإسلام ومن يواليهم. هذا الطريق يبدأ بالاستقلال الفكري والثقافي، ويؤسس بل يؤسس على الهوية الإيمانية والانتماء للإسلام، ويعمل على استعادة الأمة لعزتها وكرامتها، وعلى أداء مسؤولياتها الحضارية، وعلى النهوض بدورها في مواجهة الطغيان والعدوان، وتحقيق الحرية والاستقلال. إن أول شاهد على المصداقية في هذا الطريق هو التحرر من التبعية لأعداء الإسلام ومن يواليهم. يقول الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالاستقلال الحقيقي لا يتحقق إلا بالاستقلال الفكري والثقافي، وبالانطلاق في مسيرة الحياة على أساس من القرآن وأعلام الهدى، ولو واجهتنا صعوبات في هذا الطريق وكلفنا ذلك التضحيات، فالكلفة في ذلك أقل وأيسر من كلفة التبعية للأعداء والاستسلام بما لها من تبعات المذلة والقهر والخزي والاستعباد والظلم في الدنيا وجهنم في الآخرة. إن هذا الطريق هو الطريق الذي سلكه النبي صلوات الله عليه وآله وسلم وأصحابه من قبله، وهو الطريق الذي حقق بهم النصر والتمكين على الرغم من قلة عددهم وضعف عدتهم وشدة الصعوبات التي واجهوها. إنه طريق الصبر، الصبر على المعاناة في سبيل الله تعالى، وفي سبيل التحرر من سيطرة الطاغوت والاستكبار، والسعي لأداء الواجب، والنهوض بالمسؤولية لمواجهة الطغيان والعدوان، وتحقيق الحرية والاستقلال من خلال الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه. وعد الله بالنصر، الثقة في المستقبل رغم التحديات. إن عقيبة الصبر على المعاناة في سبيل الله والسعي لتحرير الأمة من سيطرة الطاغوت والاستكبار هي الخير والنصر والظفر. وبذلك نطق الوعد الإلهي في القرآن الكريم، فقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وهذه الوعود الإلهية لا تتخلف ولا تتبدل، إنما هي آتية لا محالة، بشرط أن يحقق المؤمنون شروطها، وأن يأخذوا بأسبابها، وأن يصبروا على ما ينالهم في سبيلها. إن الصعوبات في هذا الطريق مهما عظمت فإنك يوما ما تتجاوزها، وإن الله يقول: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقد ورد عن النبي صلوات الله عليه وآله وسلم قوله: اشتدي أزمة تمترجي. وإن التاريخ يشهد بذلك في حركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث واجه المسلمون تحت رايته تحديات كبيرة، منها غزوة الأحزاب التي قال الله تعالى بشأنها: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر.
وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. صدق الله العظيم. وقد كانت هذه الغزوة من أشد المحن التي مرت بها الأمة الإسلامية في عهد النبي صلى الله وسلامه عليه وعلى آله، حيث حاصرت الأحزاب، حاصرت المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كل جهة، وضاقت الأنفس وبلغت القلوب الحناجر، طلعت لها نأة، واهتزت الثقة في بعض النفوس. ولكن المؤمنين الصادقين صبروا وثبتوا وتوكلوا على الله، فجاء النصر الإلهي الذي لم يكن في الحسبان. ما وقع، أرسل الله ريحا صرصرا وجندا من عنده، فقلبت موازين القوى وردت كيد الأعداء في نحورهم، وتحقق للمؤمنين، تحقق النصر والتمكين. إن هذه التجربة التاريخية المباركة تحمل رسالة واضحة إلى الأمة الإسلامية والأمة المسلمة اليوم، وهي أن المحن والابتلاءات مهما اشتدت فإن العاقبة للمتقين، وأن وعد الله بنصر المؤمنين قادم لا محالة، بشرط أن يأخذوا بأسباب النصر، وأن يثبتوا على الحق، وأن يصبروا على البلاء، وأن يتوكلوا على الله حق توكله. وخير شاهد على ذلك في عصرنا الحاضر ما عانيناه نحن كشعب يمني من عدوان وحصار تكاد

باتت السعودية عاجزة عن إحداث أي تغيير في موازين الحرب. ما هو فضل من الله، تماما كما هو الحال مع العدو الأمريكي الذي هزم شر هزيمة من الشعب اليمني بفضل من الله، واضطر الأمريكي اضطر في نهاية الأمر للانسحاب من المعركة ذليلا خائفا. العودة إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن ذكرى مولد النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي مناسبة عظيمة تستدعي من الأمة أن تعيد النظر في مسارها وأن تراجع مواقفها وأن تراجع مواقفها وأن تعود إلى ينبوعها الصافي ومنبعها الأصيل المتمثل في القرآن الكريم والنبي العظيم وأعلام الهدى من بعده. إنها مناسبة لتجديد الارتباط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ارتباطا عمليا يجسد في الواقع ويجسده الاقتداء به والاهتداء بهديه والسير على نهجه والتحاكم إلى كتاب الله وسنته في كل شؤون الحياة. إن الأمة المسلمة اليوم بحاجة ماسة إلى أن تستلهم من ذكرى المولد النبوي دروسا وعبرا، وأن تدرك أن الخلاص من أزماتها والتغلب على تحدياتها وتحقيق آمالها وتطلعاتها لن يكون إلا بالعودة الصادقة إلى كتاب ربها وسنة نبيها وأعلام الهدى الأطهار، وبأن تتحرر من التبعية لأعدائها وأن تتمسك بهويتها الإيمانية وتعمل العمل الجاد لبناء واقعها على أسس الحق والعدل والخير.

متعودين. تأتي ذكرى المولد النبوي وتأتي معه المفاجآت. دائما يحمل لنا السيد القائد يحفظه الله السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي دائما ما يحمل لنا البشارات، بشائر الخير بإذن الله، والمفاجآت للعدو. أي عدو، أي عدو. اليوم مجلس الوزراء ليس أمام العدو السعودي سوى الانصياع للمطالب والاستحقاقات العادلة لشعبنا. كلمة.

طبعا الخبر بداية الطويل. ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس العلامة محمد مفتاح عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، منها ما يتعلق بمسار التغيير الجذري. مش قلت لكم وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله أنا أسأله إن شاء الله أول تغيير جذري يكون عندنا في الإعلام الرسمي بإذن الله. أنا كذا متأمل خير إن شاء الله إن شاء الله يكون أول تغيير جذري عندنا في الإعلام. الصوت ما بش أحلام منه، قلوا إن شاء الله دعوا لنا عاسب يصبر الإعلام الرسمي يصبر يصبر. ما يتعلق بمسار التغيير الجذري والتطوير الإداري لعدد من وحدات الخدمة العامة، أنا أسأل من الله أن يكون الإعلام أول بداية في التغيير الجذري. نشتي ما بالله نشتي عمالقة عمالقة في الصبر والعطاء والبذل والتضحية بأمانة. قلوا يا الله أنا متأمل خير.

ورضيت بالمجلس. طبعا مجلس الوزراء تكرار الإساءة الصهيونية الأمريكية للقرآن الكريم يكشف حالة العداء الصريحة للإسلام ورموزه المقدسة وكره الصهاينة لقيم الخير والحق والعدل. مجلس الوزراء تهاون الأمة الإسلامية عن رفض وإدانة هذه الإساءات لأقدس المقدسات، شجع الأعداء على التمادي في إساءتهم واستهدافهم للأمة ومقدساتها. مجلس الوزراء ندعو الشعوب العربية والإسلامية، أنا بنت الله الاختصار، إلى إدانة ورفض ما يقوم به الأعداء المجرمون من إساءات لرموز الإسلام على رأسها القرآن الكريم. دعا مجلس الوزراء الشعوب العربية والإسلامية إلى المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية وكل دولة ترعى وتشجع الإساءات لرموز الإسلام، وأكد على أهمية إبراز الموقف الإيماني لشعبنا إزاء جريمة الأعداء في إساءتهم إلى القرآن الكريم في فعاليات وأنشطة المولد النبوي الشريف وكذلك في المظاهرات والوقفات، وأكد على أهمية تضافر الجهود وحشد الإمكانات في التجهيز والترتيب المشرف للفعالية المركزية للمولد النبوي الشريف، وأشاد بالعمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة ضد العدو السعودي وفي الأراضي المحتلة في إطار معادلة التصعيد بالتصعيد. مجلس الوزراء ليس أمام العدو السعودي المتكبر سوى الانصياع للمطالب والاستحقاقات العادلة لشعبنا اليمني والقيام بإنهاء العدوان ورفع الحصار ودفع المرتبات وتعويض الأضرار. وأدان الاعتداء مجلس الوزراء أدان الاعتداءات السافرة المتكررة للعدو الإسرائيلي على المقدسات وقيام قطعان الصهاينة باقتحام وتدنيس باحة المسجد الأقصى المبارك، وجدد وقوف اليمن قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب الفلسطيني وفصائله الحرة المجاهدة وفي خياراته في مواجهة الكيان الصهيوني، وجدد وقوف اليمن إلى جانب محور الجهاد والمقاومة والمقاومة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق ولبنان وفلسطين. يعني كل المواضيع قوة القوة، ومثل ما بدأ كأني بشارة وهي كذلك بإذن الله، ما يتعلق أجر عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، منها ما يتعلق بمسار التغيير الجذري والتطوير الإداري لعدد من وحدات الخدمة العامة. يا الله قوي ركبهم في مجلس الوزراء، قوي قلوبهم. وقد جربت الذي ما منه، مش تشل الله هنا ولا لا، هذا ما منه بكوادر وبعمالقة وبعمالقة، ما شو ما بالله هذا خلقها الله إنه نزل في زنبيل يقع مسعوب، إنه ما شو حالي النقول بأمانة، ما منش زبعه الله يفتح عليه، ما حقك شيء صنجه، لكن نقدر نقوله ما نشي نقل وكذا، الله يرحم والديكم، وإن احنا نفس أحد عفاش ورجعوا يقولوا دايما خلفوا بابها، ما بالله ما منش ساعة الفاسد ذيك الفاكهة الفاسدة تفاحة ولا طنصو ولا تبدأ كذا، ما منها أتعدي الباقي للبهطل ولا بعده فعل جنبه واحد ثاني يحرك يفعل كذا يسوي شيء ولا شيء، احنا بنتأمل منكم الله يرضى عليكم، اما اني نقوى من هنا ومن هنا ساعة المطحن قال والبادي من بديته، كنت اسمع امي يقولوا هكذا، البادي من بديته والزارع من نبتته،

إنما عبد الله تقول لمجلس الوزراء ما يفعلوه. يا أخي أنا مواطن جايزي من جيز الشعب، وهذا أحلام مواطن ينتمي لهذا الشعب الصامد الصابر. نشتي تصحيح. وبعيدا عن التشاعيب والخبرة والمخبارة والكذا وال... هذا كفاءة طلحوا وانتم غمض. أما نجرب المجرب على ما عاد نشتي. والله ما نشتي، والله ما نشتي.

رحم الله أبي رحمة الأبرار كان يقول الرمح يطعن بوله يطعن بوله. أما معي لك ماريلا وما يموت زوجها لي حين المرحلة تستدعي الوقوف والتأمل وأخذ القرار الحاسم، مش لا قرار ولا مش قرار هذا ولا، والتدخلات والمحسوبية والشللية والبعدو كل هذا، وخلوا المصلحة لله وفي سبيل الله. لا هذا الشعب الذي يستحق يعيش والله، إنما بلا يقع قرار حازم. أما إذا احنا على نفس السلطة والحلبة، أنا قصدي ما أطلع الحلبة مزعوجة لا بكفاءة لا بكذيئة كبيبات يتسبك الحلبة زارة دعيا والله.

والمرحلة تستدعي بأمانة، إن المرحلة تستدعي، القلوب ضيقة لأن العدو حاصرنا من كل اتجاه واستهدفنا استهداف مباشر، استهدف كل مجالات الحياة. فإحنا واضحين تعبين بأمانة، نشتي تغيير ونشتي عمليات بأمانة، نشتي لعطة وعط وضرب الضرب وتحرق السعودية من طرفها للطرف. الصدق ما بش علاه منه، أنا بنتكلم بلسان المواطن، المواطن الذي عنده أحلام وطموح وتطلعات جايزين من جايز الناس. قد لغبنا تعبنا والله بأمانة، يعني ناهي سابر مؤمنين وكذا وهذا، لكن والله ما عب نفسر واحد يطلعوا له منصب وفي ديد الوجه الذي قفاء، والله ما كان احنا رعاياهم. الصدق ما بش احلام منه، لهذا استمراريتهم غلط لانهم ما حققوشي هكذا. خلاص اتي واحد يحكك، واحد يتفاعل، واحد يسبر يخفف على الناس، يجبر على خواطر الناس. قاسما بالله ما بنبصرهم الا في مواقع التواصل الاجتماعي بيغردوا، هيا ما تشتوا. والسلام، والسلام اختا. فاحنا قضقنا تعبنا، نشتي عمليات ودعس الدعس العدو الله اين ما كان، حتى على مستوى المؤسسات، مؤسسات الدولة، وتصحيح، تصحيح عام في كل المؤسسات والجهات الحكومية، تنظيف وكنس الكنس مش حلام حصدك. أما ذي اتبع فلان وذي صاحب كذا وذي خبير مدري من وذي اتبع كذا، فهذا الشلالية ومحسوبية. الناس ضاقوا بأمانة، بسروا بنتي عليكم بالمختصر وبلسان حال المواطن اليمني، سابر يا شاكر. ما أنجلس ندهن والركع، الثوب المشطوط يغيروه ويبصروه ثوب سواء كفاءة قدرة والتولف مهلم معينة ما صحاش. أنا بعدك تقع تبع ما عادش أقولش. قالوا والراغب يحجون بحيف، هيا ما تشو بنسهلها لكم. احنا معنا معركة ومعنا عدوى، ما اختلفناش، وهذا جزء من المعركة، جزء من التنظيف، من الكشط، من سبار وضع الناس. تشتوى دهن؟ والله ما دهن. تشتوى كذب؟ والله ما كذب، الحمد لله نظيفة، العشاء من البيت فضل من الله الحمد لله، ما نزيد إلا

هنقول لكم شو تروحوا الرجل المناسب في المكان المناسب. اطرحوا الكفاءة، الكفاءة، ولا تجربوش المجرب، لا تجربوش المجرب، لأن الرمح يطعم بوله، والذي ما يجي مع الحليوة ما يجي بعدها.

0: في آخر الأخبار، آخر الأخبار، آخر الأخبار. ألا صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، بأخبار ساعة العزل وبأخبار لمرضى السكري وبأخبار حامض وحالي وقب. حتلقوا التنوع هذا في أي إذاعة؟ أتحداكم. أخبارنا حالي وحامض وقب. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تعلن عن ارتفاع أسعار الشحن عبر قناة بنما ونهر الراين. قناة بنما ونهر الراين، وما كل اليوم أين الذي بيسمعونا هذا الساعة؟ أنا بين عادي نفسي مجنون، ما عبش مستمعين يقولوا وما. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تعلن عن ارتفاع أسعار الشحن عبر قناة بنما ونهر الراين. قلوا لي وما مفور، ما دخل السائل هو المفور هذا الساعة؟ والبحر الأحمر يا طعمة، والبحر الأسود اللي من شكله إلى مستويات قياسية الشهر الماضي. يا ربي لك الحمد، نحمد الله ونشكره على نعمة القيادة ونعمة قواتنا المسلحة المؤمنة المجاهدة المبدعة المطورة. من أبوه؟ من أبوه؟ من أبوه؟ بالبحر الأحمر سعودي يهودي ابن يهودي.
1: حجم المحلب والنبه بحجم المنطوب،
2: العظم دخل جحر الضب والحنبه دخل بالمقلوب.
0: صحيفة فاينانشال في آخر الأخبار، صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، ارتفاع أسعار الشحن عبر قناة بنما ونهر الراين والبحر الأحمر والبحر الأسود إلى مستويات قياسية، يعني طالع قوي، ارتفعت تكاليف الشحن. فضل من الله، فضل من الله. الشهر الماضي من أي حي؟ إي إي إي إي حالي ضعيم. بنقول لكم صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في آخر الأخبار، التأثير المزدوج للصراعات وفترات الجفاف الطويلة في أوروبا وأمريكا اجعل لكم الجفاف من حيث لا تشعروا ولا تدروا ولا تحسوا ولا تعلموا. التأثير المزدوج للصراعات وفترات الجفاف الطويلة في أوروبا وأمريكا اللاتينية السبب في الارتفاع الحاد لأسعار الشحن. جفاف ولا يشلوكم الجن. فاينانشال تايمز البريطانية عن الرئيس التنفيذي في آخر الأخبار لشركة الشحن البلجيكية سي ام بي تك، داري ما قال الرئيس التنفيذي، قال العالم يشهد طفرة في أسعار الشحن وهذا أمر غير مسبوق. قال والله ما قد شهدنا له مثيل. فضل من الله. مظلومية أهل غزة، دماء أهل غزة، وجوعهم ودموعهم وأشلاءهم ما أتصير بلاش. وقلوا لمن قد تنفس قاس من الهم جالس.
3: أقدام يا حياك لمن البحري وعالمي يا يدوى الكبرى.
0: قصتهم قد تميتهم ما قد تميت والله. عادوا سمعوا ما بيقول فاينانشال تايمز البريطانية عن الرئيس التنفيذي لشركة الشحن البلجيكية سي ام بي تك، داري ما قال قال ليس أمام المصانع إلا الإغلاق، يغلقوا أو تأمين السلع من مناطق أكثر تكلفة في العالم. بيقول لهم يا يغلقوا أو يرهنوا ذهب نسوانهم. يجي ما يضحكني. فاينانشال تايمز البريطانية عن وكالة أرغوس ميديا، سمعت تقول الجن الأسود، وكالة أرغوس ميديا الجن الأسود ما بش غيره. وصول أسعار شحن الناقلات من البحر الأسود إلى المتوسط لأعلى مستوياتها على الإطلاق هذا الأسبوع، والحاج قالوا الشهر الماضي عنقدوا هذا الأسبوع. سوق الأحد، أين سوق الثلوث؟ قصن أنا اليوم سبت بسرعة على فعلة، قلت سوق الأحد، طلعوا لنا اليوم اثنين، يعني نبدي على سوق الثلوث، فضل من الله، لأعلى مستوياتها على الإطلاق هذا الأسبوع منذ العام 2005. يا قوة الله، من 2005 2005 وين كنت في 2005 كنت في الأردن، والله كنت في الأردن، أتصدقوا بالله. اليوم كم قد احنا 2005، تخيلوا 2005، اليوم 2026، جيل جديد، ما نزيد الله حمد وشكر، الله يزيدكم من توفي، يجعلكم تتمنى والأسفين تمنى. كم استحوذوا على لقمة عيش الناس في كل بلاد في كل هذا العالم، الدواء والغذاء والحديد والخشب والبترول والديزل والغاز حتى المراخيخ، فضل من الله.

البحر الأسود قالوا بحر داخلي يقع ضمن البحر الأبيض المتوسط بين أوروبا وآسيا شرقية البلقان، جنوب السهل الأوروبي الشرقي وغرب القوقاز وشمالية الأناضول. يحت البحر الأسود بلغاريا وجورجيا ورومانيا وروسيا وتركيا وأوكرانيا. يصب في البحر الأسود العديد من الأنهار الكبرى، وبشكل رئيسي نهر الدانوب ودنيبر. ونتيجة لذلك تمتلك 6 دول سواحل على البحر الأسود، ويشمل مستجمعه المائي أجزاء من 24 دولة في أوروبا. هذا البحر الأسود.

قناة بنما ممر مائي يعبر برزخ بنما ويصل ما بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، وتعد هذه القناة من أعظم قال لك الإنجازات الهندسية في العالم. أيوة، على مسافة رحلة السفن إنهم فعلوها قال من أجل تقصير مسافة رحلة السفن ما بين مدينة نيويورك وسان فرانسيسكو، وأن تبحر حول أمريكا الجنوبية تقطع مدري وارتفعت حركة المرور السنوي وكذا وهذا وجت. المهم محاول تحت القياء وتخلى بناء وكذا وسبب تفشي الملاريا، وبعدها بدأت الولايات المتحدة الأمريكية إذن العل حالي في محله. أوروبا أمريكا ومن إليها البحر الأحمر، تقول ما بث البحر الأحمر

0: يقول لك البحر الأحمر ممر مائي استراتيجي تتصارع عليه قوى العالم، يعني على شار عنها فضل من الله. واحنا الذي كان قصنا لنا البحر الأحمر فنان دكاكين مغلقات وما حد رضي يستأجرهن، لا رحمة لا هو ولا خبزة ولا عجينة.
1: حلقات حلقات والحرب حرب المضايق زادت العالم الضايق على الضيق.
0: ولك البحر الأحمر شريط مائي بحري يفصل بين الجزيرة العربية وشرق أفريقيا، ويتمتع بموقع استراتيجي مميز. البحر الأحمر نحكنا بغض من الله، أيوة حيث يصل بين القارات الثلاث، يا وزع آسيا وأفريقيا وأوروبا، لك الحمد يا الله. ويربط المحيط الهندي وخليج عدن وبحر العرب بالبحر الأبيض المتوسط، وأنا أشهد. طبعا للبحر الأحمر أهمية اقتصادية وعسكرية وأمنية، إذ يمر عبره أحد أكثر طرق الملاحة البحرية الدولية حيوية في العالم. عاجل قلت لكم أخبارنا حالي وحامض وقب. لا قوة إلا قوته في الخبر العاجل، لا قوة إلا قوته، ولله جنود السماوات والأرض، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. في الخبر العاجل بلومبرغ الوكالة الأمريكية، صاعقة تشعل 3 خزانات بنزين طبيعي، يا حلاوتك، في منشأة جلينبول بأوكلاهوما الأمريكية. حكمتك يا رب، صاعقة تشعل 3 خزانات بنزين طبيعي، ساعة العسل علاج في منشأة جلينبول بأوكلاهوما الأمريكية. صاعقة ولله جنود السماوات والأرض، وتوقف العمليات الداخلة إليها والخارجة منها. غلقوا بلومبرغ الوكالة الأمريكية، حريق جلينبول الناجم عن صاعقة يهدد بتعطيل إمدادات البنزين والديزل ووقود الطائرات، يا قوة الله، عبر شبكة أنابيب رئيسية في أمريكا. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، خبر عظيم.

إذن في الخبر العاجل، بلومبرغ، الوكالة الأمريكية، صاعقة تشعل 3 خزانات بنزين طبيعي في منشأة جلين بول بأوكلاهوما الأمريكية، وتوقف العمليات الداخلة إليها والخارجة منها. كذا الأمريكي بيسحب من الاحتياطيات. الحين جت للصاعقة، لا قوة إلا قوته. الحريق الناجم عن الصاعقة في منشأة جلين بول يهدد بتعطيل إمدادات البنزين والديزل ووقود الطائرات. شلل للحياة، فضل من الله. عبر شبكة الأنابيب الرئيسية في أمريكا، شبكة الأنابيب الرئيسية بتستوعبوا؟ مش عم تقول في السعودية أرامكو. فضل من الله، عبر شبكة الأنابيب الرئيسية في أمريكا، يعني الحياة والكف. عيتمنى البنزين والديزل ووقود الطائرات. عيتمنى وهن تمنى ساعة الزرقيف، يا من زمان لما كانوا يعدموهن.

عاد باقي صاعقه تدق ترامب ونهجع وتغلق امريكا تغلق لكن لا صلاه ونسلمها لاصحابها الهنود الحمر عبش احلام من الصدق والوضوح. وعقبال عقبال ان شاء الله في امريكا لو ما الامريكيين يكونوا يسجلوا اسمائهم عند العاقل مدري هو بعكاله وحرام.

اخبارنا حامض وحالي وقب. عاد احنا شكلنا في الحالي لا حتىكم الان. بلومبرغ، الوكاله الامريكيه ليلى ما قالت؟ قالت مصافي اسيويه ترفض استلام النفط السعودي عبر البحر الاحمر بسبب مخاطر الملاحه، ونشهد. المصافي الاسيويه ترفض استلام النفط السعودي من ينبع. خلك للنفط ابن حرام ما عبرضوش سلمو. يجي ما يضحكك، يضحكك أنت. المصافي الأسيوية ترفض استلام النفط السعودي من ينبع بسبب مخاطر الحظر اليمني. قوة هالقوة. رفضت مصافي تكرير أسيوية استلام شحنات النفط السعودي من ميناء ينبع على البحر الأحمر، وذلك بسبب مخاطر الحظر البحري الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية، يا سلام، على المملكة السعودية. يا وسط مؤشرات متزايدة على أزمة حقيقية تعيشها شركة أرامكو، ما عم بقدرش يتنخسوا. قال لك أزمة حقيقية، ما عم بتقدرش تسعل أرامكو ولا تعطس. شكلها ما عم بتقدر لا تفعل حاجة واحدة. لا تضحكوش. بسبب التأثير الكبير للحصار اليمني على الصادرات النفطية. يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد، ما نزيدك إلا حمد وشكر. ووفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية حبيبة السعودية، الاثنين، اليوم الاثنين، بنتي لكم الطري الطري، فإن شركة أرامكو السعودية طلبت من بعض مصافي النفط الأسيوية حكمتك يا رب كسرنا ناموسه. شركة أرامكو السعودية طلبت من بعض مصافي النفط الأسيوية استلام مشترياتها من النفط الخام من ميناء ينبع على البحر الأحمر، لكن المصافي وبعت. عنده دارين ما قالت. قالت ما هو هذا الطلب؟ قالت لأرامكو السعودي ما هو هذا الطلب؟ مالك أنت بتجنان؟ بتبسر؟ ما عبي القوش السفن ولا عد عندها استعداد لمواجهة المخاطر المرتبطة بالحظر البحري الذي تفرضه القوات اليمنية على الملاحة حقك يا سعودي. عبد بالله تقول المصافي الأسيوية لشركة أرامكو ما لكم بتمجننوا انتو؟ لا انتو بعقولكم قد أنصار الله حجروا عليكم. فضل من الله. عادم يقولوا لهم فك الحصار عن اليمني، يفك الحصار عليك يا دمش. اشعل فاتيل النفط وتقدم فك الحصار، الطاغية الأظلم واقذف حما أم يا الطاهش البطاش. يقول لك قد المصافي، المصافي حق آسيا والثانية بتقول لما تجي تفسر سفينة كذا أم محملة بترول وديزل أيوة ما يقولوا للتيزل، يقول ما يقول لهم بترو فوق السفينة، يقول ما مش على مشاكل. ساعة الأرضية مشو من السعودية، بعدها يقولوا مشو من السعودية حق منو هذا؟ حالي أي شلو الله حاجة حلا حاجة ممنوعة ممنوعة على الناس جمعة، حالي الجزم حالي ولو في البحر ما قصفك. وكالة بلومبرغ الوكالة الأمريكية نقلت عن عدد من التجار
قولهم يحسك انه برنامج في اسبوع. ان شركة ارامكو طلبت من مصافي التكرير اليابانية، طلبوا من اليابان والكورية الجنوبية استلام شحناتها المقررة للشهر المقبل من ميناء سيدي منصور يا بابا. قال لك عيل قول هذا في سيدي كرير المصري، قالهم بيضننوا منهم أنا داري. بينما طلبت من معظم شركة أرامكو طلبت من معظم مصافي التكرير الصينية والتايوانية والهندية استلام شحناتها من ميناء ينبع. وأوضح التجار أن شركتين أسيويتين على الأقل طلبتا من أرامكو السعودية السماح لهما باستلام شحنات النفط التي اشترتاها والمقرر استلامها في سبتمبر المقبل من ميناء سيدي كرير المصري على البحر الأبيض المتوسط. دنيا وفيها المصايب لأرامكو.

بل حين قدوم اشتو بترول سعودي ديليفري يوصله هو. اما انهم يجوا قال لك مالك ضماري واسلم هداري. كانت اشار التجار الى ان احدى الشركتين على الاقل قد تقرر تخلي عن حصتها الشهريه. قالوا ما عاد نشتيش. قالوا ارمكم ما عاد نشتيش يا هيان، ما عاد نشيش شيء من عندكم كذا ندو سمعه. نظرا لارتفاع تكاليف الشحن، لانه كل فوقه بيطلع فوقه من حاله، نظرا لارتفاع تكاليف شحن النفط الخام من سيدي كرير عبر طريق رأس الرجاء الصالح الى اسيا، يعني يعصر عصر لو ما يفتري، وهذا بتكون اكثر كلفه.

0: وكانت وكالة رويترز كشفت نهاية الأسبوع الفائت أن شركة أرامكو بدأت بتطبيق نظام جديد لتوزيع حصص العملاء الأسيويين، وذلك وفقا لكل حالة على حدة، حيث يتم تحديد الحصص وفقا لمناقشات فردية مع العملاء، مشيرة إلى أن بعض العملاء لم يحصلوا على حصصهم المقررة لشهر سبتمبر، وأن المشترين الذين حصلوا على حصصهم لا زالوا غير متأكدين بشأن إمكانية إخراج الشحنات واستلامها. ما قلش داري عضوز هال أو حرق. جاء ذلك بعد أن أظهرت بيانات تتبع تدفقات النفط الأسبوع الماضي انخفاضا حادا في صادرات ميناء ينبع الذي أصبح المحطة الرئيسية لتصدير النفط السعودي منذ إغلاق مضيق هرمز، حيث تم تسجيل هبوط بأكثر من 52% منذ بدء الحظر البحري الذي تفرضه قوات صنعاء. سمعتوا التقرير على السعودية في 20 يوليو وفقا لبيانات شركة فورتكسا، فيما أفادت شركة كيبلر بتسجيل انخفاض نسبة 56%، النص، تجاوز النص خلال الأسبوع الذي بدأ في 3 أغسطس. تمام الثالثة سحرا في استديوهات إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، حالي وحامض وقب.
1: دقوا أرامكو والعوت النورة، دقوا ولد سلمان وأخو نورة، دقوا عروش الأسرة المغرورة.

بينما تحاول السعودية تعويض هذا الانخفاض من خلال ضخ شحنات النفط عبر أنابيب سوميد إلى ميناء سيدي كرير المصري، فإن البيانات أوضحت أن حجم التدفقات الإضافية عبر الميناء المصري لم يصل إلى 750 ألف برميل. يعاو يا فضائحة، 750 ألف برميل يوميا من أصل كم؟ من أصل 2,062,000 برميل مفقودة من الصادرات اليومية. أي عفاش أشار